0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
3: صباح الأنوار والخيرات والنجاح للجميع، أجمل تحياتنا جميعا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا، إن شاء الله كالعادة تكونوا معدلين الموجة متاعكم ديما على موجات إذاعة الشباب، وما تلقاو فيها كان اللي يفيدكم ويفرهد عليكم، وتقضيوا معنا ومعها أوقات طيبة ممتعة ومفيدة. عدد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، من برنامج خذ فرصتك في رواق التشغيل على موجاتنا من الاثنين حتى لنهار الجمعة. أيه، حتى لنهار الجمعة، ما غلطتش صحيح. هو وهذا هو جديد مع برنامج خذ فرصتك، مش بيقف حتى نهار الخميس في رواق التشغيل، وإنما بشي تواصل زيادة حتى لنهار الجمعة، وهكا نغطيه مختلف القطاعات والمجالات الكل تلقاوها موجودة، وتتباع نهار بعد نهار تكتشفوا الجديد مع برنامج خذ فرصتك، اللي إن شاء الله تلقاو فيه برشا فرص وبرشا أخبار تخص التكوين والتشغيل والتدريب، خبراء أساتذة ومختصين. أجمل تحية كامل فريق نزار الورتاني هذا الصباح، يرافقني في الجانب التقني للاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الخاص بإذاعة الشباب والفصل في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم حبيت بطبيعة الحال نقدم أجمل تحية لكل التلاميذ وكل الطلبة اللي انطلقوا بعدها في الدراسة بالنسبة للموسم الجديد 2026-2027. إطار التربوي زيادة، نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية، سنة جديدة إن شاء الله وموسم جديد يكون مكلل بالنجاح والتوفيق للجميع. للجميع ننسيوا اللي تعدى كان ناجحين ومتفوقين، وكما انتم تحبوا العام اللي فات إن شاء الله تواصلوا في النجاحات وتحققوا ما أحسن سنة، وكان فما بعض الصعوبات عامنا، وإن شاء الله سنة تكون صفحة جديدة وسنة جديدة لكلها نجاحات ولكلها تفوق ولكلها خير. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. احنا زاده في برنامجنا كالعاده باش نحكيوا على قصص نجاح جديده، باش نستقبلوا متفوقه واحده من اللي وقعت تتويجه مؤخرا من المتخرجين من مسار التكوين المهني، تحكي لنا كيفاش تفوقت، شنو هو الاسرار اللي خليها تتفوق في المسار التكوين المهني متاعها وتكون من بين المكرمين في الحفل اللي اقيم مؤخرا لتكريم المتفوقين في التكوين المهني. لكن قبل ذلك باش نحط الرحال ونرجعوا مع بعضنا للتعريف أكثر بالشركات الأهلية وبالتجربة المميزة هذه. واليوم باش يكون عندنا موعد للتعرف وباش ناخذوا أكثر تفاصيل وحول آخر المراحل الخاصة بشركة روسبينا للتربية والرياضة والترفيه، مع مؤسسة الشركة الأهلية هذه السيدة ناجية بوشارب، اللي بعد قليل باش تقدم لنا أكثر تفاصيل حول الشركة هذه وين وصلت وشنو هو مجالها هو التربية والرياضة والترفيه، لكن بالضبط ما المقصود، شنو الدور اللي باش تقدمه للجهة، جهة المنستير هل الشركة هذه. برشا تفاصيل، اقعدوا معنا وباش نخدموا بفقرة تخص أخبار العروض التكوين والتدريب وبعض الأخبار المتفرقة الأخرى، إن شاء الله نخلطوا الوقت يكفينا. 10:38 صباحا باش نبدأ مع الأنغام. تحية لكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب من الشمال إلى الجنوب، شكرا لكم على هذا الاختيار.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:41 صباحا على موجات اذاعه الشباب. نبداو بفقرتنا الاولانيه في عدد اليوم من برنامج خذ فرصتك لنهار 3/15/2026.
1: مفتاح النجاح.
0: عودة إذا للفقرة الخاصة في برنامج خذ فرصتك بالشركات الأهلية، وهي فرصة كل أسبوع إن شاء الله باش يكون موعد للتعرف على واحدة من هذه الشركات، نتعرفوا على تجربتها، الفكرة متاحها شنية، شنو الإضافة اللي باش تقدمها للجهة، وهي فرصة في الحقيقة تكون لبقية الشباب، الناس اللي ربما باقي مازال عندهم بعض الغموض بالنسبة للتجربة هذه، فرصة هاكا جمعة بعد جمعة ناخذوا أكثر تفاصيل، نتعرفوا على بعض التحديات اللي والصعوبات اللي ربما تواجه باعثي الشركات، وكيفاش يحاولوا يتجاوزوا هالصعوبات هذية، وفكرة عامة باش معناتها تجي توضح لهم المعطيات الخاصة بهذه التجربة، وإن شاء الله نأمنوا في أنه يكون دورنا مفيد في المجال هذا. أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال سيدة ناجية بوشارب، وهي مؤسسة شركة روسبينا، شركة أهلية جهوية للتربية والرياضة والترفيه. ناجية صباح الأنوار.
2: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. صباح النور ناس كل، صباحكم ورد وياسمين.
0: صباح الفل ناجية. أنا كنت ننتظر الحقيقة، معناها كنت ننتظر، وأنه علاش لي الموسم هذايا تكونوا انتم في الموعد، معناها منطلقين في التجربة متاعكم وبديتوا العمل، لكن يبدو أنه مازلت الأمور شوية ماهيش مروشكة. إذا شركة روسبينا شركة أهلية جهوية، شركة المجال متاعها عنده برشا خصوصيات، ونخليك أنت المجال ناجية حتى تقدم لنا الشركة هذه وتفسر لنا شنو القطاع اللي اخترتوه وشنو النقص وشنو الخدمة اللي باش تقدموها للجهة متاعكم.
2: يعطيك صحة مدام سماح. أول حاجة نحب نقول إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة لجميع التلاميذ، للطلبة، للإطارات التربوية الكل. روسبينا كنا نتمنى اليوم تكون زادة عنا عودة مدرسية كما بقية المؤسسات الكل، لكن مع الأسف شاءت الظروف، وأنه على غالب ما نجمناش باش نعملوا انطلاق نشاط.
0: كل تأخيرة فيها خير.
2: أكيد
0: إن شاء الله هذا يخليكم تزيدوا تدعموا التجربة متاعكم بالكدي، ووقت اللي تنطلقوا تكون انطلاقة حقيقية وانطلاقة طيبة معناها وقوية.
2: إن شاء الله. أيوة إن شاء الله. إحنا مازلنا شادين صحيح في حلمتنا وماناش مسلمين فيها الحقيقة.
0: أحكي لنا، ذكرنا بالحلمة وعليش اسمها روسبينا.
2: هي بالأساس كانت مسار التشييد، تعرفت ملول مسار التشييد.
0: ايه
2: بعد سميناها روسبينا على اسم المونستير القديمة، بل مستير كانوا يسميوها روسبينا، فاخترنا الاسم هذايا رمزية للمستير ومحبتنا للمستير واهالي المستير، وبالاساس روسبينا هو مشروع لولاية المستير الكل.
0: والله انا المعلومة ذي ما كنتش نعرفها، لو انت قلتها لي بعد الحصن نعمل شوية الابحاث، خلينا نعرف على شنو الاسم هذايا وشوية شوية تاريخ للمدن التونسية به. روسبينا إذا النشاط متاحة بالضبط شنو؟ كي تقولي أنت في عنوان كبير التربية والرياضة والترفيه، بمعنى شنو هو الخدمة اللي بتقدمها المستير؟
2: يعني بالأساس بالتعليم والرياضة. احنا ما اخترناش الرياضة كنشاط هوني، وإنما اخترنا الرياضة هوني كمرافق وأسلوب في تحسين وتدريب الأبطال، خاصة الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كل يوم العلم قاعد يتطور والدراسات قاعدة تزيد، واكتشفنا وأنه أكثر الأطفال تتطور مهاراتهم عن طريق الأنشطة. الأنشطة شنية هي اللي بعدنا عليها وبعدوا عليها صغارنا توا، واتجهوا نحو العالم المعلومات والعالم التكنولوجيا. بعدنا على السباحة، بعدنا على التنس، بعدنا على القفز، بعدنا على الجري، بعدنا على ركوب الخيل. هذا الكل روسبينا باش توفروا في المركب هذايا، لا لشيء إلا لتنمية مهارات أطفالنا وشبابنا اللي بالحق معناها احنا توا كنشوفوا مدام سماح حتى في قاعدة عائلية تلقى كل واحد شادد تليفونه وكل واحد
0: قاعدين مع بعضهم وهم ما همش مع بعضهم. أي صحيح. جزئية فقط مدام ناجي، هل ترى هي معناتها الشركة الأهلية الجهوية هذه مفتوحة للجميع وإلا لفئة ذوي الحاجات الخصوصية فسرا ولا مع بعض؟
2: هي مفتوحة للجميع.
0: للجميع
2: مدام سماح
0: مركب كامل معناتها
2: بالضبط، باش نلقاو فيه مركب خاص باطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لي زونفون اوتيست، الاطفال المدمجين. وتوا تمشيات الدوله في ادماج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. هما شكون هم ذوي الاحتياجات الخاصه؟ راهو ما نحكيوش هوني على الاعاقات العميقه مادام سماح، بقدر ما نحكيو على اطفال عندهم صعوبات في التعلم، عندهم صعوبات في الكتابه،
0: معناتها عندهم بعض الصعوبات الخفيفه معناها اللي معناتها يمكن ادماجهم بسهوله،
2: اللي ممكن ادماجهم بسهوله، واللي هما هذوما عدد كبير وكبير جدا توا راهو موجود في مدارسنا. ونشوفوا احنا اكثر توا الاطارات التربويه يقول لك على غالب هذيك ظروف المد، وهذيك ظروفنا معناها حبينا ولا
0: صحيح،
2: هذه ظروف المدرسه العموميه. ماناش قادرين اليوم باش نوفروا للاطفال هذوكم المرافق اللي حاجتهم بها، لانها كتب تتكلف، ولانها زاد برشا كان باش نحكيو على تنمية مهارات طفل عنده صعوبة في الحركة، راهو باش يطلب بيسين، راهو باش يطلب مساج، راهو
0: ومختصين
2: كيمياء، راهو باش يطلب بالضبط باش يطلب خبير في الـ في الـ في, الـ في الحركة وإلا في تصحيحها. دونك حبينا ولا كرهنا راهو هذه حاجة صعيبة توا، لكن كي نلقاو احنا شركة أهلية اليوم قادرة باش انها
0: باش تغطي هالثغرة هذية وهالنقص هذية
2: بالضبط، فاحنا نحبوا نكونوا موجودين وفاعلين للنهوض بهالاطفال هذوكم. والاطفال هاكم راهو كي باش يجيونا، مش باش يجيونا وحدهم، باش يجيو معاهم اخواتهم، باش يجيو معاهم عائلاتهم، باش تكون المدرسة السعيدة بأتم معنى الكلمة. باش يلقاو اصحابهم العاديين والتلامذة الممتازين، وباش يلقاو الشباب اللي مغروم بالرياضة، وباش يلقاو لي سبورتيف اللي باش يكونوهم وباش يدمجوهم في الحياة زادة الرياضية. فما ناس نلقاهم مغرومين، أطفال نلقاهم مغرومين بقطاع الرياضة، يحب يولي نهار من نهار جوار، يحب نهار من نهارات يولي أتلات، يحب. احنا باش نوفروا لهم التدريب هذايا، وباش نوفروا لهم المرافقة هذية حتى وين يوليو دي جون.
0: معناها تقصد مدام ناجي، بربي خليني نفهم بالكدا ومعنا سادة مستمعين يفهموا خاصة في جهة المناستير، معناها فما باش تكون دراسة وتدريبات، دراسة وتدريب معناتها، وإلا ومرافقة معناها اللي
2: تدريب ومرافقة،
0: تدريب
2: من خمسة سنوات، من عمر خمسة سنين احنا نجمو نقبلوها صغير، باش رفقوه من عمر خمسة سنين باش نكتشفوا هواياته، باش نكتشفوا النقائص اللي عنده، باش نكتشفوا الاطفال دي جيني. راهو عندنا ناس دي كومبيتونس، عندنا اطباء نفسيين، عندنا اخصائيين في التربيه النفسيه، عندنا اساتذه ومعلمين من احسن ما يكون عندنا موجودين. احنا من توا عندنا لجنه قائمه الذات مدام سماح قاعده تخدم على بيداغوجيا وكيفيه تطوير مهارات الاطفال، وعندنا بحوث، احنا عندنا بحوث اليوم موجوده، كان عندنا احنا عندنا مشاريع تقدمت في الـ في الـ في, الـ في الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي، مشروع في كيفيه تنميه مهارات الاطفال عن طريق الذكاء الاصطناعي. اليوم حتى التكنولوجيا هذيك استعملناها في البوزيتيف باش نطوروا بها مهارات، يعني عندنا تكنولوجيات اللي ماهيش موجوده عند حتى حد هوني وحتى في العالم.
0: المشروع شنو شنو التحدي اللي عرفكم مدام ناجية وخلى معناتها المسار يتعطل ربما شوي؟ علاش ما انطلقتوش حتى لتو؟
2: علاش ما انطلقناش؟ احنا الحقيقة وما كل حد اعطيه حقه، اني نحب نعطي حق الناس الكل الحقيقة. الى حد الجلسة العامة وما بعد الجلسة العامة في المرافقة وفي التسيير، أمورنا القانونية الكل مشيت ما شاء الله، كنا دعم من جميع المسؤولين، وأخص بالذكر السيد وزير الشباب والرياضة اللي حد الجمعة اللي فاتت استقبلنا في الوزارة وعملنا جلسة خاصة بالشركة الأهلية الجهوية روسبينا، بما أنها قطاع الرياضة تغي أكثر حاجة من التعليم. كيف كيف وزارة التشغيل ما عندي من ذم وما عندي ما نقوله ببركة الله.
0: ملا وين المشكل؟
2: احنا المشكل الوحيد في الارض وفي العقار. احنا اول ما طلبنا تخصيص العقار سقامه الاساس اللي هو معمل قديم للاساس مسكر عنده قرابه العشرين سنه على ملك الوكاله مخصص للوكاله الوطنيه للتكوين المهني والتشغيل. ما فيش حتى مشروع مقدم الى حد الان للوكاله الحريه في الكراء ولا في البيع ولا عدا الاستقلاليه هذه. احنا تقدمنا بمطلب الى السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، الى يومنا هذا ما لقيناش اجابه لا من السلطات الجهويه ولا من السلطات المحليه ولا من الوزاره ولا من حتى شيء. مانيش عارفه علاش هالسكوت هذا الكل. احنا حاجتنا باجابه. العقار راهو سقانس الاساس ملائم، كلمه ملائم شويه ما تعبرش على باش نقولوا للمشروع. راهو حتى طريقه
0: من وجهه النظر نتاعكم انتوما بطبيعه الحال، من وجهه النظر نتاعكم انتوما تنجم تكون الطرف الاخر عنده وجهه نظر اخرى وعنده طبعا عنده جانب اخر اللي لابد من احترامه. انا على كل حال مدام ناجيه هي فرصه اليوم في خذ فرصتك، ونحبكم تاخذوا فرصتكم في انكم تقولوا علاش معناتها المشروع مازال ما بداش، الشركه ما انطلقتش. اما زاده ديما يقعد المجال مفتوح بالنسبه للوزاره انها تقدم لنا الاجابه وتقول لنا معناتها علاش وتوضح لنا.
2: وسمحني مدام سماح، احنا راهو حتى ولو صحيح احنا سقانس الاساس ملائم من جهه البناءات، من جهه لومبلاسمون نتاعو، من جهه كل شيء،
0: من وجهه نظركم انتم ملائم.
2: حتى ولو يا سيدي ما فماش سقانس الاساس، من حق روسبينا تكون موجوده على ارض الواقع اليوم. من حقها باش تكون. احنا يحس في اني حس في نفسي اليوم اني ما كنتش موجوده وما انطلقتش في نشاط، لانه تعليم بالاساس اذا اني ما نبداش في رونتري سكولير. حق احنا اليوم موجوعين، رانا مجموعه من الشباب ومن الاطارات اللي موجوده في الشركه هذه نستناو باش تكون روسبينا على ارض الواقع.

0: العقار، البلاصه اللي باش تحتضن هالمشروع الكبير هذايا. هذا ننتظروا اذا اجابه معاكم احنا، زيد نحبوا نوضحوا الامور.
1: ماناش معارضين على بلاصه.
0: لا معناها كان مناسبه انت قلت مناسبه. نعاود لك مدام ناجي من وجهه نظر نتاعكم انتم، مادامنا ما سمعناش وجهه نظر نتاع الطرف الاخر الرسمي، ما نجموش نقولوا، نجم يكون عندهم اسباب اخرى، نجم عندهم امور اخرى بالنسبه للمعمل هذايا، متعلقه بالمعمل هذايا. دونك ننتظروا الاجابه يوضحوا لنا علاش معناتها الامور ما مشاتش. بخلاف النقطه هذايا مدام ناجيه، وين وصلتوا في التحضيرات؟ وين وصلتوا في اختيار الإطار؟ وين وصلتوا وحسب تقديراتكم معناها كيفاش باش تتم الأمور؟ وانتم وفي بالنسبة للإكسيتا بطبيعة الحال كملتوا العملية هذه مدام ناجية؟
1: كملنا.
0: قداش وصلتوا طويلة؟
1: احنا اليوم 16 مكتتب مشارك في الشركة الأهلية، رأس مال 17000 دينار. ومن المرجح ان هذه سكوب يعني باش نعطيها من بحثك انت يا مدام سماح، بما انه برشا ناس كي سمعت بمشروع روسبينا حابه تزيد تدخل معنا من اساتذه واطارات العاطلين عن العمل وفيهم حتى اختصاصات التربيه النفسيه وعلم الاجتماع.
0: يحبوا يكونوا معاكم في المشروع.
1: يحبوا يكونوا معنا، فاحنا قريبا جدا ان شاء الله باش نعاودوا نحلوا اكتتاب باش نزيدوا نفتحوا المجال لاكثر ناس باش يكونوا معنا.
0: واضح.
1: فيما يخص التحضيرات كما قلت بكري، احنا بريسك حاضرين، عاملين لجنة خاصة بالتربية اللي بدأت تتحضر في الطرق البيداغوجية.
0: ومن الحماسة متاعك مدام ناجية نلتمس معناتها النجاح المبدئي ان شاء الله لها المشروع هذية. انتم اخترتوا الموقع هذيك، موجود في قلب مدينة المنستير ولا وين موجود بالضبط المعمل انتم اخترتوه هذية باش تكون باش يحتضن المشروع؟
1: هو في قلب المستير في منطقة سقانص. على طريق سوسة. على طريق مستير، على طريق حتى
0: قريب معناتها من كل الأماكن، من في قلب المدينة كما احنا نقولوا، في قلب المدينة، في قلب الحياة.
1: هي قلب الحياة والله.
0: موقع استراتيجي.
1: مشروع روسبينا إنساني بالأساس مدام سماح. احنا خاطر اخترنا فئه اللي خصصنا باش نخدموا عليها اكثر حاجه، راهي فئه ماهيش لاقيه حظها، راهي فئه تحس، راهي فئه من الاطفال اللي كانت تشوفوهم قادرين باش يكونوا شعله شعله في المجتمع.
0: صحيح.
1: ما فماش حتى صغير ماهوش قابل باش يتصلح ولا باش يكون،
0: وحتى اذا كان ثم الفضاءات ولا مراكز تلقاهم يتكلفوا غاليين على العائله التونسيه، تلقاهم ما عندهاش الامكانيات باش توفر كل معناتها الفريق الكل معناتها يستحق الكيني ويستحق المقاوم النطق ويستحق ويستحق ويستحق. دونك ما عندهمش الامكانيات. هذه فرصه كبيره للاطفال معناتها العاديين بين ظفرين، والاطفال اللي حاملي بعض الاعاقات ولا المشاكل الصحيه الاخرى.
1: وللشباب زاده،
0: مفتوحه للجميع. هي للجميع. شكون؟
1: مرفق رياضي من اعلى طراز. الشباب باش يفما باش يلقى البادل، باش يلقى التنس، باش يلقى كلوب ناتاسيون، باش يلقى النوادي الفكريه الشطرنج وما تبيعه، باش نلقاو المسرح، عندنا مسرح متنقل باش يدور في المعتمديات.
0: اللي يحتاجه الشاب الكل والطفل باش يلقاه موجود في هالمركب هذايا للتربيه والرياضه والترفيه. مدام ناجيه ان شاء الله الموعد الجاي وقت اللي نستقبلوك يكون انطلق المشروع هذايا وبديتوا فيه ونحكيوا على
1: المره الجايه. نستقبلك انت في التدشين مدام،
0: وهو كذلك وقتها بالحق نكونوا سعداء بان موجودين على عين المكان في الشركة الأهلية في المركب الشبابي هذايا، وبالعكس نصوروه ونتحدثوا مع التلامذة ومع الشباب اللي باش يكونوا حاضرين. بالعكس هذايا إن شاء الله من دواعي سرورنا، يلزمنا نكونوا موجودين وهذايا دورنا. شكرا لك مدام ناجي، المجال ديما مفتوح للتواصل.
1: عايشك. نحب نشكركم الإذاعة الوطنية الشبابية، ونشكرك أنت شكر خاص مدام سماح، وبربي دعوة ديما أني دعوة من البلاتو نتاعكم. السادة المسؤولين كونوا سند لروسبينا
0: ان شاء الله،
1: راهو غدوة روسبينا باش تكون سند لاطفالنا وشبابنا.
0: لاطفالنا. شكرا لك، يعطيك صحة سيدة ناجية بوشيرب، مؤسسة الشركة الأهلية الجهوية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه. شكرا.

ليك تمنى لك ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق. العشرة 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، ما تبعدوش بعيد، اقعدوا مع دلين موجتكم بعد شوية. قصة نجاح جديدة، ريم تحكي لنا على قصتها مع التفوق، كيفاش وصلت له في مسار التكوين المهني. مرحبا بكم معنا.

0: أصير أحسن هكا غنينا الفنان حمود الخضر. تصير أحسن بالدراسة، تصير أحسن بالتكوين المهني، يعني أنك تتعلم صنعة وتتقنها وتفتح المشروع متاعك، تصير أحسن بالعلم بالدراسة كيف ما قلت، بالمصعد الاجتماعي يرجع له دوره الكبير، الناس ترجع لها المسار والحلم متاعها في أنها تحسن من ظروفها بالعلم. أي وصل العلم والدراسة توصل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وسنة دراسية موافقة للجميع. على 11:07 على موجات إذاعة الشباب، وحان الآن موعدنا معكم مع قصة نجاح جديدة.
1: Success story.
0: نستقبل هذا الصباح في قصة نجاح جديدة ريم الشعباني. ريم صباح الأنوار.
2: صباح الفل،
0: مرحبا بك. صباح التتويجات، صباح النجاحات، صباح التفوق. انت مؤخرا تم تكريمك زيدا في الحفل اللي وقع تنظيمه بمناسبه تكريم مجموعه من المتفوقين في مسار التكوين المهني. خلينا نرجع ونقدموك اكثر. انت تقني سامي في الابتكار والتصميم في صناعه الملابس عن المركز القطاعي للتكوين في الاكس حلق الواد، وانت جيت في المرتبه الثالثه ريم، هكا ولا ليه؟
2: اي جيت مرتبه ثالثه بمعدل 18.88.
0: ما شاء الله عليك. تفوق طعمه دائما لذيذ ويخليك في حاله من الفرح والسعاده. احكي لنا شويه على التجربه هذيا نتاعك ريم، وكيفاش عطينا شويه الاسرار اللي خلاوك تتفوق في التقنيه اللي تعلمتها وفي المجال اللي دخلت ودرست فيه.
2: أنا من زول قرية بابتي سلواء وشمية دفري. بعد خدمت نسيت روحي مانيش أنا نحب نعمل حاجة متاعي، مشروع خاص بي أنا. ومنذ عندي شغف بالموضة بالابتكار بالملابس، قعدت مشارشية قيت صدر حلق الواد يخرج في نخبة باهية وليت قدمت.
0: شاركت، معناها عملت التسجيل متاعك ودخلت المركز هذا، المركز القطاعي للتكوين في الإكسي في حلق الويد، رغم اللي أنت معناها كان عندك المسار الأولي متاعك في التعليم في الجامعة معناها وتحصلت على الشهادة. يقول قايل معناها علاش تزيد تمشي للتكوين المهني وتعمل تخصص وتربح صنعة، علاك أنت عملت الشوا هذية ومرة جديدة هذية أكد على نجاح التكوين المهني وعلى القرار المميز اللي أنت اتخذته ريم. خطر مش من السهل أنك بعد ما تكمل القراية متاعك تقرر أنك وتقول لا مش هذا اللي تحب عليه ريم، مش هذه الحاجة اللي أنا نحب عليها وبش نكمل نتكون في التكوين المهني بش نعمل الحاجة اللي نحب عليها. قرار مش سهل في نظري، من عشان شنو تقول لنا عليه؟
2: أي مش سهل من لولو، وعايزتي رفض الشيء هذا خاطر قرايتي وخدمت معناتها بالقراية اللي خريتها وخدمتي موجودة. فأساً أني قررت أني معناتها نخرج لسبب معين، أنه كيف تلقى التكوين المهني معناتها تحب توصل بالتكوين المهني في طول معناتها تبدأ بشوية، كنت سواء عندك فلوس معناتها شوية ولا بركة تبدأ بشوية تون روحك بشوية تكبر وطموح في مد يكبر سرطوك، يبدأ واحد عنده طموح يطمح ينجم يخلط ويوصل ومعناتها
0: وتحقق ذاتك وتحقق الشيء اللي انت تحب عليه.
2: اي هكيك
0: انت يحكينا فينا مرحلة طوي كريم.
2: انا من ذلك تخرجت دورة سيب اللي خرجت دورة تشريف المتريات حق سيب، خدمت في دستاتيرين صغار حبيت نكتسب شوية خبرة وشريت متريات بشوية بشوية بديت نشريت المتريات.
0: خذيت قرض ولا كيفاش عملت ولا اعتمدت على نفسك؟
2: مش الخاصة
0: اعتمدت على نفسك.
2: ايوة ماكينة مرة الأولى بعد شوية خذيت ماكينة ثانية.
0: معناها باش تعمل اتوليي، باش تبدا تعمل اتوليي
2: ان شاء الله ربي يسهلها
0: كيف كان. وتنطلق في المشروع متاعك من الابتكار الى التصميم الى خياطه وحياكه الملابس، هذا هو المشروع متاعك.
2: هيك اللي انا من الاول دخلت هيك نحب نعمل مشروعي الخاص نخبط ذاتي، نحب نتطور، عندي طموح اني نوصل معناتها لبعيد. هذاك علاش قررت
0: تختار المشروع هذا؟ اي تتصور معناتها روح حريم كان هكايا معناها في الاتوليي نتاعها بين بين الفضاء الخاص بالتصميم نتاعها افكارها باش تدونها باش تصورها على الاوراق نتاعها وبعد تتعدى للفضاء التصميم وبعد نلقاو ملابس تونسيه بجوده عاليه 100%. هذا مسارك وفما من بعد معناتها افاق اخرى تحب بعد ما تكون موجوده في السوق التونسيه انك لما لا تنفتح على عالمية وتصميماتك تخرج للخارج.
2: الطموح ما يقفش، واحد ديما يطمح ديما ما خير. اما انا بشويه بشويه نحب نبني روحي بشويه بشويه
0: بشويه باش تبدا بالسوق التونسي بطبيعه الحال. مشيش مع دريم نلقاوك 100% تصدير، نحبوا احنا نأملوا ذلك، اما نحبوا ديما البرسنتاج نتاع السوق التونسي تكون موجوده.
2: السوق التونسي ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله بجوده عاليه.
2: ان شاء الله.
0: قالوا لك عليه الاستوس هذايا من افضل معناتها اسرار النجاح، انك من غير ما تتعب روحك وقت اللي تكون الجوده نتاعك عاليه، وقت اللي تكون صنعتك باهيه من غير ما تقلق روحك ولا تستحق لا تعمل معناها اشهار ولا وحدهم وحدهم الحرفاء يحبوك ويجيوك حتى كان الثمن احيانا ما انت تعرف وقت اللي تبدا جوده عاليه طلب ذلك انه الثمن يكون احيانا مرتفع، لكن الجوده تفرض روحها.
2: الجودة تفرض روحها.
0: الكلمة نتاعي كريم للبنات للأولاد للناس اللي يسمعوا فينا تويكا اللي مازالوا يستصعبوا الأمور اللي واللي عنده حتى هكاية كيفك أنت مثلا تجربته تشبه لك في أنه بعد ما كمل القراية نتاعو لقى مش هذه الحاجة اللي هو يحب عليها، في عوز يتقلق وييأس ويدخل في حالة نفسية سيئة، ليه لو وجنتي شنو تحب وعاود من جديد ولا ما لقيتش العمل اللي أنت تحلم بيه، فما مسارات أخرى في انتظارك. معني
2: بالطبيعة لازم تتقدم، لازم تاخذ بيسك، لازم ما ترجعش تاني ديما القدام. حاجة قررتها لازم تقدم فيها، مثالش حتى كان أنت متردد مثالش قدم شوف، معناتها لازم تقدم ما توقفش تالي.
0: نوعية التصاميم نتاعك كريم هذا سؤال خليني ما نكملش لما نشوفك وين التوجه نتاعك. شبابي نسائي كيفاش الملابس او الابتكارات اللي عندك تحملها في ذهنك وتنتظر بفارغ صبر وانك تبدا لاتوليي نتاعك باش تبدا تصمم فيها؟
2: انا تو كل مره نعمل تصميم، انا عندي تو الماتيريال كل مره نعمل تصميم، مش في التقليدي اللي فيه نقوش تراديسيونيل بوسية.
0: تقليدي متجدد معناها اللي فيه لمسه حديثه.
2: حديثه متجدده معناتها تقليديه وحديثه فيها توش تراديسيونيل بوسية 100%.
0: فرحانه ريم؟
2: فرحانه على البكتر والحمد لله التعب ما مشاش خسارة، وأي حاجة جديدة معناتها أي حاجة نعملها ما نندمش عليها على خاطر واثقة إنه في الآخر باش نلقى نتيجة.
0: احنا نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله يا ريم، ان شاء الله دائما متفوقه، ان شاء الله في لقاءاتنا المقبله وقت اللي تمر باذاعه شباب نلقاوك من بين المصممات التونسيات اللي حفروا اسمهم من ذهب في عالم التصميم والابتكار في الصنعه او في الملابس التقليديه المتجدده التونسيه. شكرا ليك مره جديده، تمنيتنا ليك بالنجاح والتوفيق. كانت هذه قصه نجاح لليوم ريم شعبيني من بين المكرمين المتفوقين في الحفل الأخير اللي تم تنظيمه بمناسبة تتويج هؤلاء المتفوقين في السنة التكوينية الفارطة. شكرا لك ريم. 11:16 على موجات إذاعة شباب، إذن مواصلين معكم بعد قليل، موعدنا باش يكون مع بعض البلاغات الخاصة بمجال التكوين والتشغيل وهي هامة جدا، لابد من أن نوصلكم المعلومة هذه، هو بلاغ أصدرته وزارة التكوين المهني والتشغيل، ناخذ تفاصيل عليه بعد قليل.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: سنة دراسية وكذلك سنة تكوينية إن شاء الله بالنجاح للجميع، وفي الإطار هذايا حتى تكون السنة ناجحة والتسجيل يكون ناجح والمراحل كلها تكون مختارة على أحسن وجه، لابد من اختيار الفضاء ولا المدرسة التكوينية أو المركز التكويني المناسب لكم أنتم. الاختيار بين الخاص والعام هذه حاجة يرجع لكم أنتم وحسب كل واحد المسار متاعه وظروفه ولا غيرها من التفاصيل، لكن في الإطار هذا لابد من أنكم تاخذوا بالاعتبار بعض الجزئيات اللي ما تخليكمش تكونوا ضحايا لبعض المراكز التكوين الخاصة اللي ماهيش محترمة الشروط وقوانين بعض المراكز هذه. في الإطار هذا نلقاو اللي وزارة التكوين المهني والتشغيل خرجت بلاغ مؤخرا، البلاغ هذا تعلم فيه خاصة طالبي التكوين اللي هو تم تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات ما تتمتعش بالصفة القانونية هذه، وبطبيعة الحال هي ممارسات ما تنجم كان تدين مرتكبيها، معناها تحط تسميات مماثلة وإلا مشابهة لتسميات بعض المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل المحكمة الدولية أو المحكمة الدولية الدائمة وغيرها من بعض التسميات. على كل حال، المهم وأنه وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلم كافة المؤسسات المعنية وتدعوها إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعتها التسميات هذية والشهادات اللي تسندها ومضامين ووثائق متاحة والوسائل ووسائل التواصل متاحة مع المتكونين حتى ما يقعوش في الخلط هذية، وبالتالي باش تغلطهم وإحنا ما نحبوهمش يغلطوا ولا تصير الخلط هذية، يلزم الأمور تكون واضحة. وتأكد الوزارة على أنه مواصلة هذه الممارسات باش تعرض مرتكبيها إلى إجراءات قانونية، والدعوة مفتوحة للشباب لعائلاتهم للمتكونين أن يثبتوا بالقدي يرجعوا القوائم تاع مراكز التكوينية المرخص لها قانونا من عند الوزارة، وهذيك فقط اللي تمشيوا لها وهذيك فقط اللي تقرأوا فيها وتتكونوا فيها إذا كان اخترتوا مراكز التكوين الخاصة. هكا كون وصلنا معكم لآخر لقاءنا اليوم في عدد نهار 15 سبتمبر 2026. شكرا سليم القصيبي في الجانب التقني، ألفانسيف في الديجيتال، والسماح من جانب الميكروفون. بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، وإلى اللقاء.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. على فم ولا ستريم.

يا مساء الخير، يا مساء الخيرات. 9:36 دقيقة، هذا الموعد اللي من خلاله نبداو معكم سهرية كل نهار الجمعة. بون، كل نهار الجمعة، أما هي الجمعة الأخيرة بالنسبة للسهرية، هي سهرية أحلى الليالي، سهرية أحلى الليالي إن شاء الله في الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. كان قعدنا حيين باش تكون نهار السبت كالعادة من 9 حتى نصف الليل. الجمعة ترجع لكم كالعادة أميرة الزايدي، تلقاوها إن شاء الله في سهرية الجمعة، سهرية نوستالجيا، سهرية المواضيع، سهرية الرومانسية، سهرية الفلاش باك، سهرية الأغاني، سهرية اللي تعودتوا بها كل نهار الجمعة. أنا تلقاوني نهار السبت في أحلى ليالي. الليلة الجمعة هي السهرة الأخيرة بالنسبة لي، سهرية أحلى ليالي نزار الورتاني في الإخراج التقني للسهرة. السلام عليكم على الناس الكل، كريم الزغبي زاد يقول لكم يا مرحبا، يا أهلا، يا ميت أهلا وسهلا حتى النص الليل، برشا موزيكا نون ستوب. محمد سيوي سلموا علي زاد، شكون سهر معنا؟ اوكي باش يروح قبل بنصايب ساعة ملي توفال سهري، خاطر اخر موجة زي بين 11:30 تاع الليل، اما باش يكون حاضر معنا في نشرات الاخبار وفي المواجي. سلموا عليه محمد سيوي، ربي يعينك محمد. سينو ربي يعين كل واحد يخدم بالليل، ربي يعين كل واحد توا في ثنية، ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم الناس الكل. كما قلت برشا موزيكا كالعادة كما تعودتوا بالسهرة، ولو انه لنا نحلوا معاقفين، نحكيو حاجة في وسط المعقفين. سهرية أحلى ليالي في الشبكة الجديدة، باش نلقاو موزيكا أخرى مختلفة تماما، باش نرجعكم أغاني الإذاعة، سي تقدير أغاني الإذاعة، باش نرجع بكم لغنيات كانوا ضربين في الراديو. نحكي على السبعينات، على الثمانينات، على التسعينات، على بداية الألفية الثانية والثالثة. دونك باش نلقاو برشا موزيكا. ما عليكم كان تسألوا عنها كل نهار السبت والتسعة حتى نص الليل في انتظار هذه الموزيكا حاضرة زادة في سارية الليلة. في ثنية ثلاثة غنيات باش نلقاو راغب علامة، كده كده باش نلقاو زادة دانس أول أوفر مي، قبلهم الكل أحمد سعد يغني الليلة، الليلة سهرانين معكم حتى نص الليل في أحلى ليالي. أهلا وسهلا بكم، أنا راجعين بعد لحظات، مرحبا بكم. تبعثوا لكم كومنتاتكم، قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، ديديكاس لشكون، على شكون تحبوا تسلموا، وشنو تحبوا تسمعوا، احنا معكم، احنا اللي بيقولكم الطلبات كيما تحبوا. يلا احمد سعد الليله مرحبا، احنا راجعين.

فلاش باك من عند سالة يمين الله 9:53 دقيقة. سمعنا أيضا رغب عدم سمعنا كيف كيف أحمد سعد برشا موزيكا تسنى فيكم إن شاء الله حتى نص الليل. ديما السلام عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا، مرحبا بكومنتاريتكم اللي بدأت توصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. محمد حمود السلام عليه لقلب سنور خويا كريم، تحية ليك المايسترو نزار في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر بأحلى الليالي، حب يسمع عمرو دياب ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو من ناداني. قال ناديه بصفه خاصه لامنا امونه، اي علاش لا ان شاء الله يا رب. سمعوك عمرو دياب في ساره الديده. هنيدة بنت الجريدة خدمة النور، تحية طيبة للجميع. مساء النور هنيدة، مساء النور لكل المستمعات لكل المستمعين. بعد شوية الأخرى على كومنتاريتكم وبعثونا قدونا شو تحبوا تسمعوا. ديدي كاس لاش كون فقرتنا زادة موجودين حاضرين فقرة رادار الأخبار، طلع على أخبار الستار في الوطن العربي. كل مرة نحكيه على فنان سواء ممثل ولا مغني، نحكيه كذلك على أخبار المشاهير في العالم، وش نحكيه إن شاء الله على سيلين ديون أكيد اللي راجعة للحفلات من بوابة باريس. هذا يكون نحكيه فيه تبعا في سهرة الليلة. برشا أخبار أخرى تلقاو زادة على كيفك أنتم اللي تطلبوا الأغنيات اللي تحبوا تسمعوهم في السهرة. كل دميات اللي نخدموا بها سهريتنا تنجموا تقترحوا مقطع أغنية من أغنيات الست أم كلثوم. في الانتظار إيهاب توفيق تونسوي جاء في توقيت 10 غير درج حتى نص الليل. أحلى ليالي، مرحبا بكم الناس كلها.

كذا مساهر حبيبتي من البوم رسم الكلمات، البوم يرجع بينا ل 2009 على 10 و 8 دقائق. نجد لكم على تحية الناس الكل، مازلنا سهرانين مكملين معاكم سهرية أحلى الليالي. نذكر ديما السهرية اللي مش تعود موجودة انطلاقا من الأسبوع القادم نهار السبت في نفس التوقيت من 9 حتى نص الليل. تحية لكم انتم اللي اخترتوا انكم تسهروا معنا. بعد شوية نعمل طلع على كومنتاتكم. قبل ذي نحكيوا على خبر متعلق بزوز ممثلين في مصر واللي بداوا من توا العمل والتحضير لرمضان 2027. نحكي على الممثل أحمد العوضي اللي تحدث في أحد الحوارات التلفزية على علاقته بمنافسه الأول في نسبة المشاهدة. نحكي لنا على محمد رمضان و تسأل على المنافسة المنتظرة أيضا في الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر 2027. أحمد العوضي باش يكون موجود في مسلسل سلطان الديب، فيما باش يقدم محمد رمضان مسلسل عشماوي. أحمد العوضي قال أنه تقريبا المنافسة بينه وبين محمد رمضان تكون في صالح المشاهد، خاصة بالنسبة لي يشوف أنه جميع الفنانين زملائه في المجال كلهم عندهم القدرة على التنافس، وهالتنافس هذا ما هو إلا من أجل إرضاء المشاهد وتقديم وجبة درامية دسمة في شهر رمضان. بالنسبة لأحمد العوضي نذكره أنه تقريبا كان فاز على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور في الدورة 17 من مهرجان الفضائيات العربية بعد مسلسله في علي كلاي، وبعد الدور اللي عمله في المسلسل هذا. ما نعرفش أنتوكا، ما نحبش نعطي رأيي أنا برشا، ولكن الحاجة يمكن شوية اللي يتميز أحمد العوضي أنه رأى أنه في المسلسلات الكل بريسك مونوتون، في القريب في الشخصية يبدل شوية، ولكن الملامح ولا التصرفات هذا لا يمنع بطبيعة الحال أنه أعماله تلقى نسب مشاهدة كبيرة. كما قلت في رمضان 2027 أحمد العوضي بش يعمل بش يلعب زود شخصيات، شخصية الأب والابن في مسلسل سلطان الديب. تم ترشيح عدد كبير من الأسماء اللي بش تجسد الشخصيات اللي موجودة في العمل هذا، ولكن كما قلت هي المرة الثانية اللي يعمل فيها أحمد العوضي زوج شخصيات في عمل درامي. نحكي لهنا على شخصية الأب والابن، بما أنه قبل كان عمل أيضا في مسلسل فهد البطل اللي كان تعرض في رمضان 2025، وين كان أيضا موجود في بداية المسلسل في شخصية الأب اللي تعرض للقتل. بعد نعرف الناس كل أحداث بتاع المسلسل في الحلقات المتالية، وين عمل هو دور وشخصية الابن اللي حاول أنه ينتقم إلى والده. سينو بالنسبة للمنافس، نحكي لهنا على محمد رمضان. محمد رمضان اللي كما قلت يكون موجود في مسلسل عشماوي، مسلسل رمضان 2027. المخرج بتاع العمل هذا اللي هو بيتر ميمي قال أنه المخرج محمد سامي سيكون من بين الممثلين اللي موجودين في العمل هذا. نعرفوا أنه محمد سامي من بين المخرجين الكبار والناجحين تقريبا لمختلف الأعمال الدرامية، مش بش يكون في دور رئيسي، ولكن كضيف شرف فما مجموعة كبيرة من الأسماء اللي موجودة في العمل هذا، سواء كممثلين رئيسيين وإلا كضيوف شرف. بيتر ميمي مخرج العمل عمل عشماوي قال أنه مازال ما أعلنش على أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي، خاطر قال هذا يخص شركة الإنتاج والقناة اللي باش تعدي العمل، ولكن بالنسبة لي قال أنه النجم محمد سامي باش يكون معانا كممثل ضيف شرف في المسلسل، وباش يكون مفاجأة تقريبا مفاجأة جديدة للعمل، خاصة مع انضمام أيضا زوجته الفنانة مايا عمر لأسرة المسلسل، وهذا تقريبا باش يخلي العمل يزيد يكبر أكثر، بما أنه حتى غادة عبد الرازق موجودة في العمل هذا. محمد سامي فيه تجربة متاع تمثيل، إضافة لأنه بطبيعة الحال
مخرج مؤلف، كمل مؤخرا مسلسل قلب شمس اللي فيها الفنانة يسرى موجودة في دور البطولة، إلى جانبها درة، إنجي من فضالي، نور إيهاب وغيرهم الممثلين اللي باش يكونوا موجودين في العمل هذا قلب شمس. ولكن الأكثرية حسب الأخبار فإنه مش باش يكون على القنوات التلفزية، قد يكون على منصة من منصات الدراما. دونك نستناو العمل هذايا قلب شمس. فوالا هذوما زوز اخبار كما قلت على زوز منافسين كبار في الاعمال الدراميه في رمضان. نحكي على محمد رمضان ونحكي كذلك على احمد العوضي. مرحبا، العشرة و14 دقيقة، شوية جاءوا تونسي بدلوا شوية، بعد شوية رجع كومنتاريتكم. السلام عليكم ديما، انتوما اللي بديتوا معنا للسهرة من التسعة ونص، انتوما اللي مازلتوا سهرانين، وانتوما اللي التحقتوا بنا تبعا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هذه سهرية احلى ليالي. شبشير واكرم ماج يا عزام الدوار، تو سويت وراجعين مكملين معكم احلى الليالي.

سيلي حب الحب العشرة 57 دقيقة قبل سمعنا ويالك فوري ما وعدتك من جوم الليل وإحنا معاكم في أحلى ليالي حتى النص الليل بدينا من 9:30 وزينا معاكم نفس ليكيب نزار محمد سيوي في قراءة الأخبار كريم الزغوي السلام عليكم الناس الكل بعد شوية نكملوا مع الموسيقى نكملوا زادة مع الأخبار بعد شوية نحكيوا على سيلين ديون نحكيوا زادة على عبد المجيد عبد الله ألبوم جديد ألبوم خرجوا خلى تقريبا عبد المجيد عبد الله يتصدر محركات البحث الكل الألبوم في برشا غنيات توزيع جديد تو نحكيو عليه بأكثر تفاصيل بعد شوية سينما السلام عليكم وانتم اللي قاعدين تبعثونا في كومنتات شكرا لكم تحياتي لكم الناس الكل تحياتي لحذامي بالطاهري اللي قالت يا مساء الروان مساء الروان حذامي محمد السلام عليه برشا اللي قال تحية لكل أصدقاء الأعزاء مع تحياتي الحذامي بالطاهر الدعاء الجسمي هنيدة بنت الجريد رجال إبراهيمي والدليل فيادي السلام عليكم الكل محمد حمودة والدعاء قلت مثل نور تحياتي للجميع أحلى سهرية مع أحلى راديو شكرا والدعاء تحياتي ليك تحياتي زادة المفيدة للشيء بدي قلت مثل نور تحياتي للجميع تحياتنا للناس الكل اللي سهرنا معنا شادة مونسينكم كملوا وعطونا كومنتاتكم تبعت شيئنا مطلع أخرى قلوا لنا بضبط شو تحبوا تسمعوا غنيات شو تحبوا تسمعوا زادة في مسك الختام مع فقرة كلثوميات غنية من غنيات سهم كلثوم زعما شنو تحبوا ليلة سينو الاختيار يكون لينا احنا في الانتظار ايمن زبيب فلاش باك زادة غنية بحبك ولا بعد شوية رامي جمال والجسار واحنا معاكم حتى نص الليل في احلى الليالي

هذا هو الجسار في خطوتك سكتي. وصلنا للحديث وعشرة دقائق وإحنا مازلنا معكم مكملين في أحلى ليالي حتى نص الليل. ديما السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا. شكرا ديما لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا. سينو تنجموا زادة تسمعونا على الانترنت. زوز أخبار نحكيوا عليهم كما خدوك شوية. نحكيوا على عبد المجيد عبد الله بالألبوم الجديد بعد لحظات قبلها سيلين ديون. سيلين ديون اللي ترجع غدوة للمسارح للحفلات الحية غدوة لسبت عملها والحفلة موسيقية لها بعد غياب تواصل 6 سنوات. غدوة سيلين ديون تفتتح سلسلة حفلات في باريس. كل التذاكر بيعت بالكامل وذي بطبيعة الحال بعد ما تقريبا جاتها بريود صعيبة شوية من المرض. صرت أنه كان عندها صراع مع مرض عصبي نادر كاد أنه يخلي مسيرة الكندية تنتهي مبكرا. غدوة سيلين ديون المقرر أنها تقدم واحدة من الحفلات وأيضا من الموسيقيين على قائمة الأكثر مبيعا على الإطلاق. نحكي هنا على سيلين ديون اللي تنطلق وتبدأ في سلسلة من الحفلات. تقريبا من المنتظر أنها تعمل 26 حفلة خلال 8 أشهر القادمة. سيلين ديون كانت كما قلت بكر شوية في 2022 أعلنت أنها تعاني من متلازمة الشخص المتيبس واللي تسبب تصلب وتشنجات عضلية. غادرت بعدها واختفت عن الأضواء. تقريبا كانت ظهور لها وحيد في افتتاح أولمبياد 2024 وكانت وقتها الحضور نجم نقوله درامي خلينا نقوله شوية. من المقرر أنه أيضا الحفلات الموسيقية اللي باش تقام في ضاحية من ضواحي باريس أنها تشهد حضور عدد كبير من المعجبين من الجماهير اللي كما قلت كل تذاكر حفلات سيلين ديون بيعت بالكامل. سيلين ديون اللي وصلت لباريس عندها تقريبا أكثر من 2 أسابيع كانت تحضر في حفلتها كما قلت لي غدوة السبت. ورينا برشا دي فيديو رينا حتى تغني هي والجماهير اللي كانت موجودة في الشارع نهار وهي متعدية. وقفت لي لحظات وغنيت معاهم. كان فما برشا معجبين يستناو لساعات طويلة قدام الأوتيل اللي موجودة فيه سيلين ديون. كانوا في الساعات هذوك يغنيوا في أغاني الفنانة الكندية وهذا مفهوم. وقت لي فانز بتاع فنان راهو ينجم يقعد ساعات وساعات يستنى في مجرد خروجها في مجرد ظهورها. دونك غدوة سيلين ديون كما قلنا تفتتح سلسلة من الحفلات اللي باش تتواصل 8 أشهر تقريبا 26 حفلة. بعد شوية نسمعوا سيلين ديون قبلها باش نسمعوا عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله اللي هو بيدو ترانز هالأيامات بما أنه تقريبا بعد الألبوم اللي خرجوا ألبوم كان حمل عنوان عبد المجيد 2026. علاش ترند عبد المجيد؟ لأنه بكل بساطة اسمه تصدر قوائم البحث والاستماع في العديد من المنصات الموسيقية وهذه بعد نهار برك من

تعامل مع مجموعة كبيرة من الشعراء الملحنين والموزعين. هو بيدو كان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كان وجه لهم كل الشكر وكل التقدير، أثنى على تعاونهم معه وأيضا على الحرفية، أشكرهم بالنتيجة اللي ظهرت بها أغانيه ولا أغانيهم هما بصوته وفوالا. أيضا لقينا عدد كبير من الفنانين اللي أشادوا بألبوم، وأكيد ألبوم عبد المجيد عبد الله كما عودنا في أغانيه يجمع بين صوته الرائع الإحساس المميز، خبرة طويلة بالنسبة لعبد المجيد عبد الله في الميدان الفني، تخلي عنده أيضا خبرة في اختيار الأغاني وفكره الموسيقي المتجدد. نتصور كم من الألبوم هذا، ألبوم عبد المجيد 2026 سيلاقي نجاح. أنا باش نرجع بكم لعبد المجيد عبد الله سنوات وسنوات التالي، سرتو الغنية هذه اللي نتصور برشا منكم يذكرها، سرتو اللي عاش الفترة هذيك، اللي ما عاش الفترة هذيك هاي فرصة يسمع عبد المجيد عبد الله في التسعينات تحبك ليه أنا مدري. خليكم على شوية القوزة، سيلين ديوم مرحبا بكم في أحلى الليالي.

جات الصغيرة أما براوة قبل سمعنا عمرو ذياب ما تخافيش كما طلب محمد حمود دي بعث لنا وقال شكرا على الأغنية. شكرا محمد. نجات أيضا طلبتها هنيدة بنت الجريد نصلوا عليها مرة أخرى اللي قال تحسن أيام الأسبوع يوم الجمعة من نسمح الإذاعات إذاعة الشباب ونسمح البرامج برنامج أحلى الليالي. شكرا على بقيت كلامي هنيدة وانتوكا وكمل تزيد وقالت من أسمح المستمعين مستمعي إذاعة الشباب خاصة محمد حمودة شلبية قالت في يا رب حمدا كثيرا وشكرا كبيرا على هذه النعم في افتشباء قالت بلا إغناء في أم يونس وتربية نجات الصغيرة اقترحت اليوم كلثوم ألف ليلة وليلة وقالت شالة ليلة رائقة للجميع. إن شاء الله كانت ليلة رائقة للجميع إن شاء الله المرة الجاية أو كي سمعتك نجيت المرة الجاية سمعك ألف ليلة وليلة. اليوم خيرنا مسك الختام يكون مقطع من غنية فكروني لكوكب الشرق أم كلثوم. فكروني كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب غنتها أم كلثوم أول مرة نهار الخميس 1 ديسمبر 1966 تقريبا يقال أن الأغنية هذه هي أطول أغنية عربية على الإطلاق فما تسجيل يمتد تقريبا أكثر من ساعتين ونص. يوم كلثوم كلموني تاني عنك فكروني صح نار الشوق في قلبي وفي عيوني. خليلكم مقطع من الأغنية هذه بصوت أم كلثوم. شكرا نزار شكرا محمد سيوي اللي كان معنا في قراءة الأخبار. كريم زغبي يعطيكم مواد في أقرب الأوقات. من هنا الغادي ليلة هادئة للجميع تصبحون على خير.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: music.
1: Gold.
0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه. بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه محمد عنتولا كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيش فيه والفضاء اللي نعيش فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنس قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيش فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذوما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد إلى غير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فإذا كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، كذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف نلاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة
1: يعني، سبحان الله.
0: خليتوا كي نرجعوا نقراوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني، ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال، خاصة الشارع يعني، الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها يعني، وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد
1: امتداد المنزل نتاعها،
0: وخاصه كي يبداو عائلات معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل
1: يعني، لانه نعتبر انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا
0: لا
1: لكن انت تقعد تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظ على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقليه هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش اصلا الاوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع الى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا أي هو أي فممكن
0: قالوا له داركم اتحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا أحنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار أشوفها فرنسا أنت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاء ولقوا عندنا الحمامات على فكرة كلمة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحي نحمو فيه يعني ندوشوا فيه
0: كنا فيه
1: ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: متاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصر يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في يعني
0: ما فيش المياه
1: نعم
0: ما فيش ماء
1: الى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر اذا الدعوه الى الطهاره ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساسي.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب وسنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين
0: فرض
1: فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك نعم
0: على
1: ذلك
0: بالضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعا
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا
0: وضيئ
1: الوجه
0: ينور الوجه ينور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة ما وشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: في القرآن الكريم يعني سبب النزول
0: نزول
1: هو هنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن
1: واضح ولكن في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
0: نزلت في أهل قباء
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: أحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
0: ما يدهن يستعمل
1: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل نقول جماعة نقرها الدم
0: طبعا
1: مشاو يعني شي شيخ شي الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي ورجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما نقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
0: يعني لا مستعمل عند شبابنا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملناه
1: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
0: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح
1: الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان
1: الأجر الله. من الحديث هذا
0: من ضمن شروطه
1: شوف غسل
0: أي
1: غسل يوم الجمعة واغتسل.
0: واغتسل
1: يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
0: سبحان الله.
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
0: قيام سبحان
1: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني يقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة طبعا. صيام وقيام
0: سبحان
1: والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانه ويعمل عطر باهي نعم ثم اتى الجمعه ولم يلغوا
0: لغوا من لغى فلا جمعه له طبعا.
1: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى غفر له ما من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كتبع تلقى في المحكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة عوض بالله, بالله. نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم
1: وحين دورة وإحنا نفهموا حاجه يرحم والديكم احيانا كي نسمع نقول يا اخي تو ما كانوا ياكلوا نعم
0: كانوا
1: ياكلوا يعني يذكروا يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رغم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقزوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
1: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وأحكي لهم وقول لهم على الإسلام

0: حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
1: غير مقبولة,
0: غير مقبولة. يعني رب خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد, لكن تسقط عند العجز
1: عند
0: وعند النسيان
1: أو الافتراء
0: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع موضوع آخر.
1: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد الأربعة ونص نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة ما معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، مش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه النظافة في الإسلام واللي تبعنا من أول الحصة. طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط، مش كون نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليو فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليو فيه. وفما اللي حكيناهم من الاول زاد فضيلة الشيخ العدوي اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ لي الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له ف غفر له
0: سبحانه،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: يعني شنو باش يجي الغصن هذا المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات والعياذ نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى ما يهموش هو تعدى هو راها وتعدى ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة يعني
0: طبعا لي
1: انت يويلك لو كان امك تسيق
0: وتعفس
1: مثلا ولا تمس ولا تعمل
0: تقوم بقيمة صحيح
1: جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط
0: اي بالضبط
1: نهارك جرب انت اكتب على الطاولة متاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك
0: صحيح
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت بشي خليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في المحطة ولا غيره،
0: المترو ولا
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرح موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليك كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: من الاشياء حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش، تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. يعني الحقيقة المسألة هذه مسألة النظافة وحاجة أخرى شوف نحب نقولها الحقيقة، ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبة لوسائل الإعلام اللي هي الومضات التحسيسية. مش أعطيك أنا حاجة، أنا تفكر مثلا وقت اللي أنا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزة كانوا يأثروا فينا سبحان الله،
0: ذاك البعد التربوي التثقيفي، لأنه
1: يعني اليوم يخي هذا دور شكون؟
0: وزارة الإعلام العمومي خاصة
1: وزارة الثقافة،
0: الإعلام
1: دور وزارة شكون البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل،
1: الهياكل
0: كلها من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو اللي فيها أكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتأثر رو وحدها البرامج التربوية ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا أنه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الإذاعات، يكون
0: لا
1: في ومضات،
0: وهذا خاصة
1: ومضات هذه
0: وظيفة الإعلام العمومي، أنا
1: الإعلام العمومي
0: مش على الأقل هي وظيفته ومطلوبة منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت
0: تلفزة تونسية
1: ولا مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا، لكن
0: فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة
1: في وسائل الإعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة،
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقة الأداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسورينج مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة، لأن يعني اليوم وسائل التواصل اليوم الفيسبوك
0: هي المؤثرة أكثر من
1: تأثر بالقدا بالقدا
0: بالضبط، نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود
0: بالضبط.
1: لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة، بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في حياتنا،
1: شعب لباس، شعب يحب يلبس، شعب
0: مذواق،
1: شعب مذواق، يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجه المزيانه،
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظاف
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان
0: مش
1: قشور
0: بتاع بروكلير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات،
0: طبعا
1: ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثه،
0: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصاب
1: يعني بالله سامحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونته بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سامحني طحت من عيني
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنه نتاعك
0: يخيك البونته بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافه تي تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونته بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
1: احيانا هي قطعه زجاج
0: أيه.
1: زجاج
0: أيه.
1: يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ، العشر دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف، لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد،
0: كما قلنا الحقيقة تنجم تكون نظيف، كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك، ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف، احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك.
1: يا غزر أنت هاو حكيوا عن الإيمان. الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها، ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم، وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب، يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب، من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب، النقاء ونقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والشحناء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله، هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد. مش ممكن يعني، مش يكون، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسبحان الله، يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله، طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية، لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
0: باهي فضيلة الشيخ، أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد، صلاة الجماعة، يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة، ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي، دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا وأنا معناها قايم بحقي أمام الله، وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
1: شوف، مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قولي شنية، كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف، أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف،
0: فيه آية
1: هي تطفيف، والتطفيف ربي قال:
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد،
0: أشد العذاب، ويل لا،
1: وقيل هو سؤالي. واد في جهنم والعياذ بالله،
0: العياذ بالله.
1: بمعنى أن هذه كبيرة، هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا،
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها، ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا، يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك، وشنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار، هذا كان ما فيش كلام، استغفار، ندم، توبة، إقلاع. لكن فما حاجة أخرى، هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين،
1: هل ترى فيها رد حقوق ولا؟
0: بالضبط.
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارحه نظيفة
0: طبعا،
1: العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى، لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليه
0: سبحانه وتعالى،
1: غزرت الحاجة حرام، شنو باش تعمل من بعد؟ انت استغفرت وتوب،
0: استغفرت وتوب،
1: شنو باش تعمل؟ تمشي الحاجة اللي غزرت لك قول سمحني انا غزرت لك؟
0: لا، هاك انت بينك وبين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل،
0: والله غفور رحيم.
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط، تعغير
1: بالسرقة،
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين،
1: كليت له وقته، كليت له عرقه، يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عن تحكيش عاد ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط،
1: انت اغمطته
0: ومطلته، اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرق.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، وذاك علاش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
1: يده نظيفه
0: أي. أي.
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك،
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة، مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل.
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي لا وانت لا تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك، مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا،
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ. باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: يتقي الله يرحم والديك. راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل. رد بالك راهي هذه كبيره
0: فما بالك عند الله
1: كما قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم او بالاشاره باليد. فلذلك النظافه الحقيقيه هي التي تكون نظافه عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: اما كي باش تكون كما قلنا انت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض
0: محلاه
1: بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه والعياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله. يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش. من اكل بصلا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني؟ قالوا رسول الله قد ماتت. قالوا افلا اذنتموني؟ تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا لان
1: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هم صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ثم حتى نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات بالأصوات
0: القبيحة
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة نتاع الليل غاني وقال شنية والله يفرح وجيراننا ما يحبوش
1: يفرحوا معنا ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجوع
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا بطبيعة
1: وقت اللي ناس تغلط وما تحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم به جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزي، واحد طالب، نختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من المكان اللي
1: تعيشوا
0: فيه،
1: أرغموه على أنه يرجع بخلاف العقوبة المادية.
0: بطبيعة الحال بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو ما طيش الحصالة متاعك
0: كيف تتجول توا في فيه
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط. لا وساعات ما يدفعهمش
1: هو مطيش حصالة،
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة الميترو.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إلى نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما يحمله الطالب معه إلى المدرسة ليس الكتاب والقلم فقط، بل الأدب. فقد يمتلك الإنسان ذاكرة قوية وقدرة كبيرة على الحفظ، ويحصل على أعلى الدرجات، ولكنه يفقد شيئا أساسيا إذا فقد الأدب. ومن أعظم آداب طلب العلم احترام المعلم والتواضع له. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم له مكانة، ومن يحمل العلم ويعلمه الناس له حرمته وقدره. ولذلك كان السلف يتعلمون الأدب قبل العلم. وليس المقصود باحترام المعلم أن نعتبره معصوما من الخطأ، فكل بشر يخطئ ويصيب، ولكن المعلم الذي جاء ليعلمك ويبذل من وقته وجهده لأجلك يستحق منك التقدير وحسن الخطاب. وانظر إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر. قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يقل أنا نبي وأنت من دوني، بل قال بكل تواضع: هل أتبعك؟ وهذا درس عظيم لكل طالب علم. فمهما بلغت من الذكاء ومهما حصلت من الدرجات، فستبقى محتاجا إلى من يعلمك. ولا ينبغي للطالب أن يستهزئ بمعلمه، أو يرفع صوته عليه، أو يقاطعه بغير أدب، أو ينشر عنه ما يسيء إليه في وسائل التواصل. وفي المقابل، فإن على المعلم أيضا أن يكون أهلا لهذه الثقة، فيرحم طلابه ويحترمهم ويتجنب إهانتهم والتنقص منهم. إنها علاقة تربوية متبادلة، لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. عدل

0: مع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة بالخصوص على ضرورة تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة على بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعردة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على تجاوز مشكل الاكتظاظ في الأقسام. بتزامن مع العودة المدرسية شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر ومختلف المظاهر الإجرامية خاصة منها آفة المخدرات. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية وذلك لمزيد التعريف ببرنامج رائدات وآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. في أخبار العالم استشهاد 9 فلسطينيين وفقدان العشرات خلال انهيار مبنى يأوي نازحين بمنطقة صناعية غربي مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر من الدفاع المدني الفلسطيني. عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد.

0: العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعة 16 سبتمبر 2026. صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. رونديفو جديد في المتينة الجونة اللي كل عادة يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. اليوم ثاني يوم في العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. إن شاء الله موفقين, إن شاء الله سنة التألق, إن شاء الله سنة النجاحات. احنا معاكم طبعا حتى للعشرة تاع الصباح كما تعودتوا بالفقرات الاكتواليتي الموسيقى. شكرا لكم اللي في كل مره تختاروا انكم تبداوا الصبحيه معنا في الماتينال جون ديما على موجات اذاعه الشباب.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجن. من بعد شوية باش نقترح عليكم هيلو ليكم انتم للناس اللي اختارت المتينة الجن ديما على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذايا فكرة أولى عن حالة الطقس اليوم. درجة الحرارة بتسجل ارتفاع صغير وبش تتراوح القصوى عامة ما بين 29 و34 درجة، وفي حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل حتى 36 درجة بالجنوب الغربي. السحب والجو العام، فما بعض السحب اللي بتكون على أغلب المناطق البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة، والبحر بش يكون قليل الاضطراب. وأحس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وانه وسط الجمعه باش تكون ثم بعض التغييرات الجويه. كل التفاصيل ان شاء الله اللي ناخذوها من بعد شويه معنا على موجات اذاعه الشباب مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري كالعاده في جوله اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: اليوم. صباح الخير، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1931 عمر المختار البطل القومي والمجاهد الليبي اللي صورته بقات راسخة في أذهاننا، وبطولاته وتضحياته في سبيل تحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي اللي اليوم نتذكروها شيخ الشهداء يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في ساحة عامة من قبل الجيش الإيطالي. أما هذايا ما هوش بشي يخلي إخواننا الليبيين يتراجعوا، بالعكس زادهم قوة وخلى إصرارهم أكبر على التحرر. واليوم ظهر لي لازم يكون إصرارهم على الخروج من الأزمة أكبر، على خاطر أحفاد عمر المختار يستاهلوا خير من اللي هما فيه توا. 1982 صفحة جديدة من صفحات الإجرام الصهيوني، وحلقة أخرى من حلقات الأيادي الملطخة بالدماء، مجزرة ينفذها الصهاينة في زوز مخيمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهما صبرة وشتيلة. مشى ضحيتها مئات الفلسطينيين وخاصة الأطفال والشيوخ والنساء. صبرة وشتيلة وصمة عار في جبين إسرائيل تنضاف المئات الجرائم اللي ما زالت متواصلة لليوم. لمن
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: المتينة الجن.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: رضا هلا وراضيناك للفنان طلال سلامة الغنادية اللي لقت سوكسي كبير في التسعينات تحديدا عام 1999. واحنا في كل مرة طبعا موسيقتنا تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي، والأغاني اللي عندها مدة كمان مهما ما تسمعتش وما بين الأغاني الجديدة. صوتكم انتم زاد يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نتصور وأنه حركية بشولي بكري شوية، خاصة بعد العودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع. هذاك علاش عماد طويل يعطيكم فكرة طبعا عن أبرز الطرقات اللي تنجموا تتعدوا منها، واللي إن شاء الله تنجموا من خلالها توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. عماد طويل في فقرة لف وترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: بأخير سامي، تحية لك، تحية لفاية العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: مرحبا بك معنا، ان شاء الله بداية يوم موفق ليك ولكل المستمعين. تعرف عماد اللي مع العودة المدرسية الحركية تبدأ على بكري شوية، معناها على مختوى على مستوى مختلف الطرقات. هات معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيل، تفضل.
2: هو يعني بالمنطقة التونسي الريتمي يعاود يرجع كما كان قبل، يعني نرجعوا للريتم العادي سامي.
0: أي.
2: ملي رجعنا العمل بنظام الحصتين، ثم معناتها لك مرحلة أولى ومرحلة ثانية، معناتها العودة المدرسية، معناتها يكتمل النصاب، معناتها والمشهد المروري دوليو نعيشه، معناتها في مشهد مروري عام على مستوى كامل جغرافية الجمهورية، ولكن بالأخص على مستوى إقليم تونس كبرى، نلقاو برشا نشاط على مستوى حركة الجولان، حركة نشطة موجودة هذا الصباح على مستوى مختلف الطرقات. أكثر شوية فما أكثر ازدحام بدأ على مستوى الروتيك الطريق الشرعية، يعني الطريق الجهوية رقم 21، في مرحلة أولى على مستوى المحاولة من المركب الرياضي للملعب التونسي في اتجاه معناتها اللي جايين من جهة سان كليمان، معناتها ومازو في التوجه نحو الطريق الجهوية رقم 21 الروتيك في اتجاه مطار تونس كرتاج، يعني فما اكتظاظ مروري في العالم مستوى المحاولة هذا في نقطة أولى. ثم في نقطة ثانية على مستوى المنار المركب الجامعي بالمنار، هذه زادت كيف في نفس الاتجاه نلقاو فما اكتظاظ مروري هذه في المرحلة الأولى. ثم على مستوى المروج واحد المروج ثلاثة وين فما الأشغال، فما اكتظاظ في المسألة تتعلق بالخروج معناتها نحو الطريق الجنوبية، معناتها المدخل الجنوبي لتونس العاصمة، فما اكتظاظ. وكذلك على مستوى كذلك اثنية فوشانة على مستوى حي الهضاب، فما ازدحام زي كيف كيف. المسألة تتعلق أكثر اختناق خويا سامي هو على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة سانغوبا وين الأشغال، أي وهذيك نلقاو فما اكتظاظ كبير في الدخول معناتها، وطبيعي طبيعي لأنه خل طبيعي لأنه فما أشغال موجودة طوى
0: ما على هو ديما في سانغوبان لقيت هذه تكون فما حركيه كبيره، معناها
2: هي تبدا فما حركيه كبيره، ولكن الاختناق قصير وقت اللي نلقاو الجسر اللي على مستوى سانغوبان ونجبل الجنود نلقاو فما اشغال ونلقاو فما علامات مروريه وهي علامات وقتيه افقيه وعموديه. المساله تتعلق هنا وانه لابد باش ناخذوا بعين الاعتبار عامل عند العبور بالحظيره وبالاشغال يا سامي، راهو لابد باش نخلنا الاعتماد ولا الالتزام بتطبيق هكذا العلامات الموجودة،
0: أي.
2: خاصة منها راهي السرعة اللي الحقيقة معناتها نشوفه في معناتها في سرعة فائقة على مستوى العبور بهذه المناطق، ولهنا لابد باش نزيد نثير نقطة مسألة مسافة الأمان اللي الحقيقة السياقة متاعنا تكون قريبة بعضها بيننا وبين العربات اللي قدامي واللي ورايا،
0: اي هذه
2: معناه اخويا سامي راهو على ذا قدر، يعني اي فش اي طارق فش ولا فرمله فشعيه معناتها ينجم يصير فيها معناتها اضرار تنجم تكون في شكل معناتها تصدم تسلسلي هكا الكرامبولاج في عده معناتها عربات معناتها اللي هي يقع الاستلام من بعضها. هذا هو نقطه حمل فيها العائلات التونسيه واللي ناويه باش تحب تخرج توا الصباح والسوس معناتها الصغيرات والأولاد نتاعهم معناتها للمدارس هكا البرمجة المسبقة بالله.
0: فوالا
2: باش يلزمني نوصل في الوقت اما نخرج بكري ونوصل بكري ان شاء الله.
0: قد ما تخرج ابكر شويه قد ما تكون خير. وفي كل مره نذكره معناها يعني با فورسيمون انه كي توصل ولدك ولا بنتك تخلي الكهرباء قدام ليكول قد قدرك تعطل وتعمل ازمه خانقه ساعات على مستوى حركه المرور.
2: فوالا
0: ندوروا شويه ندوروا حتى شويه دمر او كي نبعدوا شويه على ليكول ونوقفوا الكهرباء. ان شاء الله عوده موفقه للجميع. ميدا طويل شكرا ليك. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. بارك الله فيك. 7:07 هذه إذاعة الشباب وإحنا حكينا عن العودة المدرسية وبالتزامن مع العودة المدرسية وزارة الداخلية اللي بدأت في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة اللي بتمتد على مدار السنة الدراسية وهذه مهمة برشا بهدف حماية التلاميذ طبعا من المخاطر ومختلف المظاهر الإجرامية خاصة آفة المخدرات. لأنه شفنا البارح والبارح في المتينة الجون كانت حصة خاصة بالعودة المدرسية تقريبا كل الضيوف اللي كانوا حكيوا على ضرورة توفير الحماية الأمنية في محيط المؤسسات التربوية. وإحنا ديما نقولوها راهو الحوار يبدأ بالعائلة. راهو الحوار مهم وأنه تحكي مع ولدك وإلا تحكي مع بنتك. دونك أكيد تواصل اليوم مالوغوزمون معناها نعيشوا أزمة معناها يعني تواصل حتى في وسط العائلات التونسية. لكن التواصل يلزم يرجع معناها يلزم الحوار يلزم الحديث يلزم نحكيه. راو ديما في مثل هالوضعيات هذه وفي مثل هالمسائل هذه والحلول راهي تبدأ من الدار. وإن شاء الله وإن شاء الله يا ربي سنة موافقة للجميع. بعد شوية كيما تعودتوا آخر المتابعات الرياضية توب سبور 7:04 على موجات إذاعة الشباب.

0: نسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جون.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: توب سبور.
5: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع. أكيد عودة مدرسية ميمونة لكل أبنائنا في كل المعاهد والكليات والمدارس. أخبار الرياضة في تونس نتابع باهتمام كبير زوز أحداث رياضية كبرى. نحكيو على الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية في قصر الرياضة بالمنزه بدأت البارح وكل المواعيد في القبة، القبة اللي كانت استضافت الألعاب المتوسطية في السبعينات. ونتحدث عن أخبار البطولة الإفريقية لكرة اليد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ومبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي مسالم يتابع كل أخبار الكان بعد ما توينا صفحة كان الأواسط وهزيمة منتخبنا في النهائي أمام مصر. ضيعنا الفاينل وترشحنا لبطولة العالم. بدأت الكان متاع الكادي البارح، حكيت باش نرجع بتفاصيل عن هذا الحدث في أبيدجان. لكن قبل ذي الكرة الطائرة نعطيكم تفاصيل اليوم الأول مع بداية موافقة لمنتخبنا الوطني أكيد في القبة. فوز أمام غانا 3-0. تبعتوا معي البارح الماتش في السهرية. تفاصيل الأشواط 25-17 25-21 و 25-22، مع انتصار مصر أمام غامبيا 3-0. غامبيا معناتها ما عندهاش تقاليد في الكرة الطائرة، فكت يعني شوط مع مصر. الجزائر ربحت تشاد 3-0. الكامرون ربحت الكونغو الديمقراطية 3-0. وأكيد متابعة يومية على موجتنا لكل أخبار المنتخب الوطني للكرة الطائرة. اليوم عندنا موعد 6 متاع العشية أمام المنتخب الكيني في القبة، حضور الجمهور مهم جدا. البارح كانت نعرف عودة مدرسية، وبعد ماتش كينيا تخيل في النظام البطولة الإفريقية في تونس منتخبنا يرتاح 4 أيام. تشوفوها هذه الراحة متاع 4 أيام، شو تأثيرات في انتظار المواعيد المهمة يعني بداية من الربع النهائي. أكيد البارح وزير الرياضة كان مع اللاعبين في حجرة الملابس قبل مباراة غانا، وكلمة تحفيزية مهمة. علاش؟ لأنه البطولة الإفريقية الكرة الطائرة مؤهلة لبطولة العالم بولونيا 27، ومؤهلة لأولمبياد ألي لوس أنجلوس أمريكا 28. اسمع شو قال وزير الرياضة للاعبين قبل المباراة. به برش هذا قبل المباراة. أفتر ماتش خالد بن سليمان يتمنى حضور الجمهور في المواعيد القادمة، ماتش كينيا اليوم، وأكيد الماتش متاع غانا ما كانش سهل.
6: صحيح، أول حاجة الحمد لله على الانتصار. هذا ديما الماتش الأول في أي تورنوا يبدأ كومبليكي ديجا، معنا حكينا حتى نحن مع الكوتش، دونك ديما أول ماتش يبدأ صعيب شوية. دونك هذه خطوة أولى إن شاء الله في الماتش الجاي باش نحسنوا ونطلعوا في النيفو نتاعنا حكم اللي باش تقدم التورنوا. دونك فما دي زادفيرسير باش يكونوا أقوى، دونك إن شاء الله نحن في الأخر نكونوا حاضرين إن شاء الله. صحيح ظهر لي كما قلت قبل، أنا 2019 معناها عشت التورنوا اللي تلعبت هوني في تونس، كانت معناها حاجة إكسيبسيونيل. دونك اليوم نتصور مع اليوم شملي ما فما رونتري سكولير، دونك إن شاء الله في الماتش الجاي يجيو يحضروا ويدزوا معنا إن شاء الله.
5: برافو قائد منتخبنا الوطني، الأولاد جاهزين لهذا الموعد المهم جدا، كما قلنا مؤهل لمونديال بولونيا 27 ومؤهل خاصة للألعاب الأولمبية أمريكا لي 28. اليوم عندنا مواعيد في البرنامج، تشاد أمام نيجيريا، فما رواندا أمام الكونغو الديمقراطية، فما مباراة غامبيا أمام المغرب، ماتش كذلك مبرمج بين افريقيا الوسطى والكامرون، واللي يهمنا ماتش 6 نتاع العشيه المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب الكيني. وزميلي هادي جبيناني سيكون يعني في القبه لمتابعه كل تفاصيل المباريات الخاصه بمنتخبنا الوطني، كما تابعنا البارح كل النتائج في اليوم الاول واعطيتكم كل التفاصيل. اخر مباراه كانت مبرمجه البارح في السهريه، تخيل من الصباح حتى للتسعة نتاع الليل المواعيد، هي مباراه رواندا وإفريقيا الوسطى، وكان الفوز للمنتخب الرواندي 3-0. أبيجان العاصمة الإيفورية هذا الصباح، وسعداء باستقبال زميلنا فوزي بن سالم في متابعة يعني من أسبوعين تقريبا للبطولة الإفريقية لكرة اليد. بدأنا بالأواسط وبدأت بطولة الأصغر. فوزي صباح النور.
7: زياد تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم الثاني من البطولة الإفريقية الأصغر في كرة اليد، اليوم الأنظار ستجد انطلاق من الساعة 1 بتوقيت أبيجان، الثانية بتوقيت تونس إلى مقابلة تونس مدغشقر، مباراة مهمة جدا أكيد من أجل الترشح للدور الربع النهائي، وتبقى مباراة الجزائر يوم الجمعة من أجل احتلال والبقاء في المركز الأول من هذا الدور الأول. منتخب الوطني التونسي كان بدأ هذه البطولة يوم أمس بانتصار مهم جدا على حساب المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري قدم شوط أول ممتاز، لكن المنتخب التونسي يرجع في الشوط الثاني ويفوز في النهاية 32-23. في نفس هذه المجموعة المنتخب الجزائري كان فاز على حساب منتخب مدغشقر بنتيجة عريضة 36-18، واليوم مدغشقر ستواجه المنتخب الوطني التونسي، في المقابل الجزائر ستواجه منتخب نيجيريا. مباراة كبيرة بين زوج منتخبات، خاصة المنتخب الجزائري يعد أبرز منافسينا في هذا الدور الأول. في المجموعة الأولى المنتخب المصري فاز بنتيجة عريضة أمام الكونغو بنتيجة 50-20، واضح مليح استعداد المنتخب المصري لهذه البطولة. في المقابل رهان كبير للمنتخب الوطني التونسي لضمان التأهل للدور ربع النهائي والدور النصف النهائي، لأن هذه البطولة الإفريقية مؤهلة لبطولة العالم اللي بيصير سنة 2027 في انتظار الإعلان عن مكان إجراءها وتنظيم هذه البطولة. من جهة ثانية إن شاء الله تتحسن الأمور على مستوى الإقامة وعلى مستوى الأمور التنظيمية بالنسبة لهذه البطولة الإفريقية. منتخب الأواسط كان أنهى مشاركته في المرتبة الثانية وتأهل لبطولة العالم مقدوني 2027. إن شاء الله المنتخب الوطني توصل للأصغر بقيادة رياض البدوي وكمال العلويني، وكذلك المدير الفني إبراهيم العقربي الموجود مع هذا المنتخب، علش لا يترشحوا للدور النهائي ويرجعوا ويفوزوا باللقب الإفريقي اللي كانوا خسروه في الدورة الماضية أمام المنتخب المصري في المهدية، ويضمن بالتالي اللقب اللي غاب علينا منذ عام 2016 بمالي، ويتأهل لبطولة العالم. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
5: يعطيك صحة أخوي الغالي، توقيتنا عالمي في أبيجان أكيد 6:04 تقريبا، عمل جبار منذ أسبوع مع الأواسط، وكل التفاصيل والتصريحات قبل وأثناء التعليق على المباراة الخاصة بمنتخبنا الوطني وبعد المباريات في التصريحات. برافو فوزي، أكيد بشكون مركز على موعد الأصغر، مهم جدا إن شاء الله نوصله فاينل. ربحنا البارح نيجيريا 32-23، ما كانت سهل مباراة الشوط الأول لأنه كنا خاسرين 15-14. الجولة الثانية اليوم إن شاء الله منقول على موجاتنا، ماضي ساعتين أمام مدغشقر، ماضي ساعتين توقيت تونس، وجولة مهمة جدا نهار الجمعة إن شاء الله 18 سبتمبر ما 3 متاع العشية ماتش ديربي أمام المنتخب الجزائري. هذه إرجيكان يعني على الصباح كملنا كان متاع الكرة الطائرة، أعطيتكم كل التفاصيل وكملنا أخبار وتفاصيل المنتخب الوطني لكرة اليد الصغر في المشاركة متاعه في أبيجان في العاصمة الإيفوارية. كرة القدم البوكسينج دي متواصل في تونس أكيد مع العودة المدرسية قبل جولة سبتمبر بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم مع الناخب معين الشعباني، وزوز مواعيد مهمة جدا في رادس، مباراة مبرمجة أمام المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر، ومباراة أمام بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. زوز في رادس حاجة مهمة، الناخب الوطني معين الشعباني سيعلن عن قائمة المنتخب الوطني يوم الجمعة، والسي اس اس البارح أعلن عن إصابة الحارس متاعه دحمان، سيغيب 3 أيام راحة في الفترة هذه وانتظر قائمة الناخب معين الشعباني. الرابطة الأولى الجولة الثالثة تبدأ اليوم أكيد دفعة جديدة، ماتشوات الأربعة، مباراة اتحاد بن قردان أمام النادي الصفاقسي، مباراة يزفرها الحكم سيف الورتاني والفار لحمزة جعايد، نفس التوقيت في جزيرة الأحلام جربة في ملعب مصطفى الدوري في ميدون الأربعة، ترجي جرجيس أمام الاتحاد المنسيري الحكم

0: مستوى عادي يعني بالنسبة للأجانب، قدامه كمبيوتر، قدامه يعني خبير في التكنولوجيا، وهو يفصل ويشوف ويعاود اللقطة، في النهاية يأخذ قرار ويعطيه لي حكم المباراة. نذكركم وأنه اختتام مواعيد الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار لحد 20 سبتمبر في العقربي، النادي الإفريقي ترجي جرجيس، ماتش سوبر هذايا بين الإفريقي باش يلعب رابطة الأبطال، أكيد عنده دور مهم مع تي بي مازنبي، وترجي الجنوب، ترجي جرجيس اللي عاد بترشح أكيد في مباراته الأخيرة في داكار، برافو، يلعبوا بعضهم في رادس نهار لحد 20 سبتمبر الأربعة. ونساوش ماتش آخر ضمن الجولة الرابعة رابطة أولى باش تلعب في المهيري إن شاء الله نهار لحد 20 سبتمبر، السي اس اس امام النادي البنزرتي. السي اس اس كما قلنا يغيب الحارس دحمان، اصابه راحه 3 ايام. وماتش مبرمج لحساب الجوله الاولى في الرابطه الاولى لكره القدم باش يتلعب نهار لحد 20 سبتمبر، اتحاد بن قردان امام نادي حمام لنف. نحكيوا على الرابطه المحترفه الثانيه، بطوله يعني صنعتها وخدمتها إذاعة شباب كامل تراب الجمهورية من زمان. البطولة ذي على عتبة الإفلاس، يعني مشاكل عديدة، ديون بالجملة، ما فماش هيئات مديرة منتخبة، مشاكل ميركاتو، انتداب. في النهاية البارح قرار من الجامعة التونسية لكرة القدم، الجولة الأولى كانت مبرمجة ويكاند 19 و20 سبتمبر، الويكاند هذية ما 3:30 المواعيد، الجولة الأولى في المجموعة الأولى باش تلعب بالسبت، والجولة الأولى في المجموعة الثانية باش تلعب لحد 20 سبتمبر. لكن البارح الجامعة تعلن عن تأجيل الجولة الأولى وافتتاح الموسم في الرابطة الثانية إلى الويكاند 26-27 سبتمبر، هذا إذا بدأت الرابطة الثانية في تونس. نحكيه على مواعيد تهم الكرة في أوروبا، لليغا الإسبانية، البارح الدوري الإسباني مواعيد مثيرة، راي فاليكانو ربح إسبانيول 2-1، ألافيش خسر مع فالونس 1-0، والماتش في السهرية كان في برشا كرة، إلشي خسر مع ريال مدريد 3-2، يعني تغييرات مثيرة للجدل لمورينو، في النهاية صلحها بدخول اللاعب إسبي اللي أعطى كرة الهدف والفوز للريال الملكي. تحياتي لفريق البرنامج، سيم القصيبي، سامي فرتونة، أنا زياد الخيري، نتقابل إن شاء الله، إلى اللقاء. توب سبور.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل. رئيس الدولة يدعو إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة.

0: وزارة التربية تؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي والحادي من الاكتظاظ المدرسي، ووزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة مثلت أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيسات الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وأكد رئيس الدولة بالخصوص على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليها، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة أو تطبيق التراتيب الجاري بها العمل. وشدد رئيس الدولة على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات. واعتبر رئيس الدولة أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. في موضوع آخر، وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال افتتاحه أمس السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية السليانة، أكد تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على تجاوز مشكل الاكتظاظ في الأقسام.
1: حلينا مشكلة الاكتظاظ، وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان خذينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول صعب في بعض الأقسام 19-20%، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36% في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف في ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعرين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
0: وبالتزامن مع العودة المدرسية أمس، شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر ومختلف المظاهر الإجرامية خاصة منها آفة المخدرات. رئيس منطقة الأمن الوطني بسيد حسين السجومي عبد المنعم العريض يضيف في تصريح للزميل سامي العرفاوي.
2: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تكون معناها تركيز قار، فما تكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون في النسيج الأمني وبحول الله لنوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة، باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد. احنا قاعدين نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية.
0: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت شعار المدينة والثقافة، وسيعمل المشاركون على دراسة المشاريع التشاركية والتمكين الشبابي من خلال آلية إدماج الشباب والمبادرات الجمعياتية في إحياء الفضاءات العامة وتحويلها لمنصات للإبداع والابتكار الاجتماعي. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر جاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولاية الجمهورية، وذلك لمزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستمكن هذه الأيام من التعريف بهياكل المرافقة والتمويل وتوجيه الرغبات في الانتفاع بالبرنامج نحو الهياكل المناسبة حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة. في موضوع آخر، تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، جدد الوزيران رفضهما القاطع للمساس من أمن واستقرار دول الشقيقة في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياسته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة بالخصوص خلال مشاركتها أمس في الاجتماع المخصص ناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني بمناسبة انعقاد الدورة 73 لمجلس الأنكتاد، على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري. إلى أخبار العالم وشرق أوسطنا، استشهاد قرابة 10 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة 15 آخرين، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا في عدد المفقودين وعالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل. رئيس الدولة يدعو إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. وزارة التربية تؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي والحد من الاكتظاظ المدرسي، ووزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار سبعة ونص اللي قدمتها زميلتنا يسرى شبوب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، العودة المدرسية وثاني يوم اليوم للسنة الدراسية الجديدة. إن شاء الله سنة النجاحات، إن شاء الله سنة التألق. من بعد شوية باش نقترح عليكم لطفي وشناق علمني نقرأ ونكتب مهما كان صعب امتحاني، الدنيا امتحانها أصعب. أيوي من بعد بتي تبتي دونك برشا حتى توا اللي يخدموا واللي بتبيعها في الحياة وفي ظروف الحياة يقول لك يا بيت القراية يا حسرة ومحليهم. إن شاء الله إن شاء الله على كل حال ديما موفقين وين ما كنتوا. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ شفنا البارح قالوا أنه وسط الجمعة باش تكون فما بعض التغييرات الجوية. كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
2: لا ميتيو
4: ميتيو
3: لاميتيو صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
5: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. على ما يبدو أنه اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، لكن من هنا الوسط الجمعة يظل فما التغييرات الجوية منتظرة.
5: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشية تشكلت معناتها سحب ركامية سامت في نزول أمطار بكميات معتبرة بجهة الساحل، خاصة كانت على كمية 21 ملم بجهة المكنين، قصر هلال 16 و18 بقصيبة المديوني كانت في حدود 11 ملم بجهة بمبلة. بالنسبة لهذا اليوم في الفترة الصباحية ما زالت معناتها إمكانية نزول بعض أمطار ضعيفة، بقايا أمطار بجهة الساحل، ثم في الفترة المسائية هنالك كذلك إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية مع نزول بعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط. رياح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بحر عامة قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس وتتراوح قصوى ما بين 30 و 35 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات الغربية تكون في حدود 27 درجة. بالنسبة لهذا اليوم ننتظر حرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 32 درجة. يوم الغد إن شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله لبلدنا حسب ما تشير إليه آخر بيانات النماذج الجوية العددية، تشير إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من غدوة، خاصة في فترة ما بعد الظهر منخفض جوي معناتها يتمثل في كتل هوائية باردة على مستوى الطبقات العليا الغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبية على مستوى 1500 متر، كذلك على مستوى سطح البحر تيارات بشكون شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الخلايا الرعدية قد تكون نشطة، تبدأ التساقطات خاصة بالمناطق الغربية للشمال لتتسع أكثر رقعة هذه الأمطار إلى الجهة الشرقية بما في ذلك جهة زغوان، جهة بعض مناطق من تونس، كذلك وطن القبلي، وخاصة جهة الساحل وكذلك جهة القيروان والوسط. تظهر سيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة وتسجيل حتى كميات هامة من الأمطار. إن شاء الله بداية من هذا السبت تبدأ تظهر أكثر انخفاض في درجات الحرارة. بالنسبة للأمطار تتواصل إلى غاية آخر هذا الأسبوع، التوخي مع أن تتوخي الحذر مطلوب في مثل هذه الوضعيات، ردوا بأن إن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا غير ضار.
3: شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله غيث نافع واللي ما يكونش فيه أضرار. 7:46 دقيقة، نتصور حركية كبيرة في مثل هذا التوقيت، 8:15 نعرفوها تلمثة تبدأ تقرأ 8 نستخدم 8 زاد. إن شاء الله ربي معكم سيسر روحكم إن شاء الله توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. لطفي بوشناق علمني سيدي في توقيت 7:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما في الماتينة الجون طبعا، والاستضافات اللي تبدأ معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. البارح كان 15 سبتمبر، البارح العودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع. لكن هو سؤال ربما اللي ديما يطرح روحه، علاش ديما نربط قراية الحروف والبدايات الجديدة بالصغار وبمقاعد الدراسة؟ شكون قال اللي طموح عنده تاريخ صلاحية؟ شكون قال اللي الحلم عنده عمر معين؟ أنا علاش في الحقيقة كنت حكيت وكنت قدمت بالمقدمة ذي، لأنه هنا باش نحكي على العباد اللي ربما واتتها ظروف ولا وضعيات معينة ما قراوش، ما كملوش قراو، لكن من بعد رفضوا أنهم باش يستسلموا لظروفهم. ولكل شخص اللي قرر وأنه في منتصف الطريق وأنه يهز القلم من جديد باش يكتب ويتعلم ويقرأ، هنا نحكي على تعليم الكبار. هو اليوم في الحقيقة تعليم الكبار معناها تجاوز عديد الوضعيات. اليوم في تعليم الكبار ما عادش نحكيه فقط على تعليم القراءة والكتابة، ولينا نحكيه على التمكين الرقمي، ولينا نحكيه على soft skills، على المهارات الحياتية والتعليم المستمر لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل المتغير. في الإطار هذايا واحتفالا بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، البارح تم تنظيم ورشة عمل تحت شعار التعلم مدى الحياة، مجال لتطوير المهارات الاجتماعية. مشكور على حضوره معنا في الاستوديو سي هشام بن عبدة، المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار. سي هشام صباح النور ومرحبا بك، نورتنا في استوديو إذاعة الشباب.
1: صباح النور وبارك الله فيكم وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك وقت اللي نحكي وإحنا عن اليوم العالمي لمحو الأمية اللي هو نهار 8 سبتمبر من كل سنة تقريبا، معناها يعني الجمعة اللي فاتت، اليوم كما قلت وأنه ما عادش نحكيه على تعليم القراءة والكتابة، نحكيه على التمكين الرقمي، نحكيه عن المهارات الحياتية. هي تخليني نبدأ معاك فيما يخص البرامج والمحتوى البيداغوجي. اليوم التعليم لا يقف عند حدود محو الأمية الأبجدية، ولكن يتجاوزها إلى التكوين المستمر، إلى التمكين الاقتصادي، إلى الرقمية في التعليم. هي تخليني نبدأ معك فيما يخص أبرز البرامج الجديدة اللي تم إقرارها لدمج الدارسين في الحياة النشيطة.
1: فضل. شكرا بارك الله فيك، نجدد تحياتي لإذاعة الشباب وإلى كل الإذاعة الوطنية على اهتمامها بالشأن الاجتماعي وخاصة بموضوع تعليم الكبار. كما ذكرت سيادتك، احنا منذ أيام احتفلنا باليوم العالمي لمحو الأمية، وفي كل سنة نحتفل به في تونس. الحقيقة منذ سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات حاولنا إعادة النظر في البرنامج الوطني تعليم الكبار في مستوى المضامين وفي مستوى الأداء، واستئناسا بالتجارب الدولية القائمة في المجال وتجارب أيضا في مستوى الأقليم القريب، حاولنا معناها إضافة وإغناء البرامج أو البرنامج بأفكار جديدة في مستوى الوزارة. هذا نقول وبكل صراحة رأينا وأنه 17.3% اللي هو رقم معناها اعتبرناه كبير، حللنا علاش شنو هو الرقم هذا 17.3% اللي نسبة العامة الأمية في تونس، يبدو ظاهريا رقم كبير
0: أي.
1: لكن كنجيو نحلوه شنقاو معني، كنجيو نحولوا النسبة إلى أعداد، شنقاو 1,700,000 أو 1,800,000 على أقصى تقدير
0: أي.
1: فيهم 940,000 أمي وأمية عمرهم فوق 63 و 64 سنة، موجودين في أرياف الشمال الغربي والوسط الغربي
0: أي.
1: اثنين، نلقاو اللي 22% منهم من النساء الأميات هذوما كلهم. نلقاو أيضا في التوزيع المجالي للأمية في تونس كل تمركز كما قلت في الأرياف متاع الشمال الغربي والوسط الغربي، باش ناخذ مثال ولاية تونس ولا ولاية بن عروس 10% 11% نسبة الأمية، بشوف الفرق به. إذا هذه المعطيات كلها خليتنا زادة ثم رقم لابد من الإشارة إليه، إنه كنجين نشوف هو إحنا لترانج داز يعني فئة العمرية والتوزيع الأمية في الفئة العمرية، باش نلقاو من الفئة من 10 سنوات حتى 29-39 سنة، معناها باش تكون ما تفوتش 10% 15% في أقصى تقدير، بينما في الفئة اللي فوق 60 كما قلت أكثر من 45%.
0: لكن من 10-39 سنة أنت قلت لنا تو معناها تقريبا 10%. لكن كومي 10% معناها رقم، هو بيدو رقم سيغتو معناها وانو صغار، معناها 10 سنين اليوم وقت اللي نحكيو على 10 سنين معناها من المفروض وانه يقرا سنة خامسة ابتدائي.
1: صحيح. اي هذايا باش انا سبقت بالمقدمة هذيا باش نبين نعطي مبررات علاش في مستوى الوزارة قررنا باش نعملوا برامج جديدة.
0: اي
1: وهذايا كيما سيادتك من بين النقاط اللي وصلنا لها، احنا مش باش نستثنيو حتى حد وخاصة فئة الشباب.
0: أي.
1: وفي اطار التوجه متاع التكامل بين التعليم النظامي والتعليم الغير نظامي، نعرفوا التعليم النظامي هو المدرسة التقليدية، المدرسة الابتدائية المعهد الثانوي والكلية، هذا يتسمى تعليم نظامي، والتعليم الغير نظامي هو كما محو الأمية والتعلم مدى الحياة، يعتمد متاع التكوين معناه عن بعد، التعليم نهار لحد في العطل في مرونة، هذيك علاش هو غير نظام. قلنا أول حاجة يزم يكون فما تكامل بين التعليم النظامي وغير النظامي ليسد ينابيع الارتداد الأمية والانقطاع المبكر للتعليم. وهذا اللي صار. اللي صار شنو؟ وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية أمضوا على بروتوكول اتفاق وتعاون مشترك منذ تقريبا 6 أو 7 أشهر الماضية، يقتضي بالتعاون في إطار برنامج سميناه المساندة التربوية الاجتماعية. شو المساندة ذي؟ لأول مرة في وزارة الشؤون الاجتماعية كنا قبل في محو الأمية نخدم الدور العلاجي من الاستقلال إلى اليوم. فقنا أو اهتدينا إلى أن الموضوع يحتاج منا إلى القيام بمش دور علاجي برك، يجب نشاركه في دورة المقاومة أو الوقاية. وفي الإطار ذي في البروتوكول سمحني معني خصصنا مدرسين كونناهم باش يلتحقوا بالمدارس الابتدائية باش يعاونوا وزارة التربية، جوز أصناف من التلامذة شكونهم؟ التلامذة المهددين بالانقطاع المبكر عن التعليم اللي عندهم صعوبات في التعلم واللي هما زادة من العائلات الهشة وضعيفة الدخل. اثنين زادة المعاقين أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين اللي هما زادة اللي عندهم إعاقة خفيفة، وبالتعاون مع وزارة التربية ومع النهوض الاجتماعي مشكورين، معناها نحاولوا قدر الامكان مساعدتهم لانه هذوما معرضين اكثر من غيرهم للانقطاع والارتداد الأمية.
0: به قبيل حكينا عن الجهات الداخلية. اليوم هل فما في البرنامج معناها هل هناك مبادرات خاصة اللي تركز بدرجة أولى على المناطق الداخلية أو الفئات الهشة؟ معناها كيفاش يتم التعامل مع الخصوصيات الجهوية بالنسبة لكم؟
1: يعطيك صحة، احنا بدينا راهو قبل المناسبة ذي وثم متابعة خاصة من الوزارة تقريبا يوميا لهذا البرنامج. هذا الحق معناها يقال.
0: به
1: بالنسبة للبرامج بالنسبة للمناطق اللي فيها نسبة أمية كبيرة في الشمال الغربي والوسط الغربي، شرعنا منذ شهر أبريل الفارط باش نكونوا عمليين ونبعدوا ياسر على المعاناة ونقدموا إضافة والعمل اللي يكون ميداني. رأت الوزارة ارتأت أن ناخذوا 7 المعتمديات ذات النسب المرتفعة في هذه الولايات
0: اللي هما
1: فرنانة في جندوبة، اللي هما في القيروان السبيخ، اللي هي في الكيف، خلينا الكيف الغربية اللي هي في السليان الروحية، اللي هي في بيجة عمدون، اللي هي سمي معايا في جندوبة، قلنا فرنانة، في الكيف سليانة بيجة قصرين، في القصرين أخذينا ميجة بن عباس. تقريبا هذه
0: نسبة الانقطاع المبكر عن التعليم فيها نسبة كبيرة،
1: فيها نسبة كبيرة وفيها نسبة أمية زادة كبيرة. لكن علاش نفسروا ثم سؤال نحب نوضحه للرأي العام ولسيادتك لو تسمح،
0: أي تفضل،
1: علاش الشمال الغربي والوسط الغربي فيه النسبة هذه؟
0: أي
1: وقت هي دولة الاستقلال وذي حق يقال بنيت المدارس في كل شبر من البلاد هذه هي الكونتراديكسيون.
0: طلعت الأسباب،
1: شو الأسباب؟ الأسباب ثم أسباب اقتصادي اجتماعي، يعني اقتصادي، لأنه في النشاط المهيمن في خاصة في الوسط الغربي في القصرين سيدي بوزيد القروان هو نشاط الفلاحي، والأكثرية الهياكل الفلاحية أو المستغلات الفلاحية مستغلات عائلية تعتمد على النشاط العائلي، فتكون اليد العاملة العائلية هي اللي يستند عليها في أكثر الحالات. مع الطابع الأنتروبولوجي الثقافي، معناها العاقة مازالت عندنا كرواسب ثقافية نسبقوا الوليد على البنية في القراية في تلك المناطق، ما نقولش كل ما مازالت موجودة، فيقع تسبيق الوليد باش يمشي يقرأ والبنية تتلهي بالفلاح، تجني تربية الأغنام، مسألة عقلية. ولذا إيش عملنا احنا في البرنامج هذايا؟ جبنا أفكار جديدة، قلنا نحاول قدر الإمكان في السبع معتمديات هذوما نتوجه إلى أهل المدينة ونحسوهم بخطورة الوضع، وثانيا بمدام
0: الخطوة هذه ولا مازال
1: بدينا واجتمعنا وعملنا دي بلان داكسيون واقترحنا زادة إقامة، خاطر ثم مشكلة في هذه المناطق هي التشتت السكني وانعدام الفضاءات. فكرنا في إحداث ما يسمى بمركز متنقل للتعلم مدى الحياة، والمركز هذايا هو باش ما نصعبوهاش احنا عبارة على ميني بيوس صغيرة
0: يتعلموا فيها،
1: يكون فيها أبياج وكذا ونحطوا فيها كراسي وتواول وكذا، وتكون بمعية كل الأطراف، معناها المشاركة باش تقدم البرنامج هذه وتكون متنقلة من منطقة إلى أخرى. هذه باش نقدموا بها الخدمة للدارسين والدارسات في تلك المناطق.
0: سي هشام، تو بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، بالنسبة للشباب خلينا نقولوا بدرجة أولى، في فترة ما قص على قرايته، خرج سنة رابعة كلك سوا لظرف من ظروف الحياة وأنه قص على قرايته، يحب يرجع، يحب يرجع يتعلم، ما معناه يتعلم من الأول جديد كما قلت أنت، لأنه وقت اللي اليوم نحكيه على التعليم الكبار، راو التعليم الكبار مش من 60 سنة الفوق ولا لا لا لا، فما شباب معناها اللي ما قراوش دونك فما امكانيه وانه فرصه باش تتجدد. خاطر علاش انا نقول هكا، وين علاش الحقيقه ربطتها بالعوده للمدرسه؟ ريت نهار 15 سبتمبر باش الناس تقول لك مثلا اللي ما قراتش تقول لك سي بيان دوماج، مصابني انا جيت ونحس الاجواء هذيا نتاع العوده المدرسيه، وراني انا كنت نتمنى واني راني نقرا واني نتعلم وانا راني نكتب. فما امكانيه اليوم باش يعاود يرجع حتى كان هو يكتب، معناه الى مقعد الدراسه والا لا؟ اسكو فما شروط معينه والا لا؟ لشكون يمشي؟ لشكون يتوجه بالضبط؟ وشنو عنده تقريبا معناه يعني في البرنامج نتاعو وقداش تدوم المده؟ هذا تقريبا معناه نحب
1: يعطيك الصحه السؤال هذا وسؤال ممتاز، واحنا في اذاعه الشباب نحب نبشر الشباب التونسي اللي معناه منقطع وحتى اللي حتى المتعلم واللي يحب يتكون. احنا عندنا كما قلنا معناها باش نعطيك يمكن معناها حاجة تفرح، هي احنا عندنا طبيب في تونس او في ولاية تونس، طبيب جراح ما نحبش نذكر المستشفى شنو هو، ثقافته فرنسية، جاي يقرا معنا في محو الأمية اللي يتعلم في اللغة العربية، ما نذكرش المركز والاسم، اما توا حتى من بعد نعطيك خاطر واجب التحفظ وتعرف. ثم عندنا دكتورة أخرى في القصرين في تالا، هي أستاذة جامعية، معناها اليوم تقرأ معنا في مركز في تالا. فيش تقرأ؟ تقرأ في الباتيسيري. قالت أنا أخويا انا نحب نتعلم كيفاش نصنع الجاتو وكذا باش نحل مشروع ونعاون بنتي. فمرحبا. اللي حبيت نقول احنا عندنا 11 مركز منتشر في كامل انحاء الجمهوريه للتعلم مدى الحياه. 11 مركز.
0: 11 مركز. أيه.
1: خلف 947 مركز لمحو الاميه. عندنا 11 مركز للتعلم مدى الحياه. شنو يعملوا المركز؟ شنو الفرق؟ المركز هذا يعلم محو الاميه ويعلم المهارات.
0: سوفت سكيلز.
1: يعلم المهارات الادائيه والمهارات نتاع سوفت سكيلز، يعني المهارات الحياتيه. المهارات الادائيه كيفاش عملنا؟ احنا جينا في السنه اللي قبل الفرد عنا عامين، وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتعاون مع وزاره التكوين والتشغيل معناها عملنا كيما الاتفاق الداخلي يقتضي ما يسمى بتثمين التعلم، هذه موجهه للشباب.
0: أي.
1: وبدينا فيها وباش نعطيك الارقام.
0: أي.
1: ناخذوا المتعلم.
0: أي.
1: حتى محدود القدرات القرائيه يعرف شويه بالعربي وشويه بالفرنسي. نمكنوه من تعزيز التعلمات نتاعو باش يزيد يحسن الاداء نتاعو، ولكن نعطيوه قائمه في المهارات اللي عندنا يختار. ما يكفيش هذا، يقعد يقرا عام ولا عامين ومن بعد احنا ندفعوا له الفلوس باش يعدي الكونكور او الامتحان تاع سي ا بي، شهاده كفاءه مهنيه. ثم ما يكفيش هذا، عندنا شهر في جويليه بعد ما ياخذ شهر اسمه شهر تثمين التعلم. بالتعاون مع كل الاطراف رافقوا لبعث مشروع. وفي الاطار هذا نحب ناكد اللي في جوالي فات هذا. تقريبا عدد المتمتعين بالوعد هو 547، ومع العلم اللي في السنة فارتة وقت بدأ المشروع كان 121. يعني ثم تقدم كبير صحيح. على حسب الإمكانيات نحب نأكد في الاتجاه هذا اللي التعلم مدى الحياة في مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية رينا وأنه باش يبعد على محو الأمية، واخترنا 5 مسالك. نحب ناكد على النقطه هذه باش الراي العام لو تسمع.
0: اي تفضل.
1: معناه يكون على علم. شنو الخمسه مسالك هذوم؟ في اطار المقاربه التشبيكيه والمقاربه التشاركيه مع الوزارات الاخرى اللي يهمها الامر. اول حاجه قلنا محو الاميه لابد ان نوصلوا فيه
0: بيه.
1: خاصه
0: المسلك الاول.
1: المسلك الثاني هو التعاون مع وزاره التربيه في الفرصة الثانية.
0: اي مدرسة الفرصة الثانية.
1: يعطيك صح. وذي سخرنا الجهود وكوننا جماعة، وشكرا لوزارة التربية في الاتجاه هذايا اللي عاونتنا برشا واللي هي زادة قابلة الموضوع.
0: شكرا على الفرصة الثانية.
1: الفرصة الثانية. ثم أيضا مع التكوين المهني فرصة جديدة.
0: اي.
1: كوننا جماعة وبدينا في سوسة والقيروان عندنا معناها جماعتنا احنا.
0: خبير.
1: يكونوا فيهم. ثم أيضا الشيء الرابع اللي حكيت لك عليه هو المساندة التربوية الاجتماعية، هو تجسيم الدور الوقائي لمحو الأمية في المدرسة. هذه زادة. ثم المهارات الحياتية هو موضوع حديثنا اليوم. المهارات الحياتية هو ان باش نجسمه تو مفهوم التعلم مدى الحياة بمفهومه الواسع والكبير، يعني يزينا من فكرة انه التعليم الكبار هو متاع فك الحروف واربع شياب. هذه فكرة تجاوزها الزمن، واليوم نحن أمام الانفجار المعرفي الكبير. أمام ما تعرفوا زاد المدرسة التقليدية أصبحت عاجزة على تلبية الحاجات المتزايدة للمعرفة، خاصة وأنه العصر اللي احنا فيه تو الراهن معناها يحتاج الاجيال باش تتعلم. تو احنا كوننا جماعه في الذكاء الاصطناعي. وعلاش هذا كل؟ باش نسبقوا اللحظه ونسيروا في اطار التوجهات الجديده. رقمنه العالم. وباش تولي وزاره الشؤون الاجتماعيه بالمراكز هذه تولي مدرسه لتنميه المهارات وانماء المهارات والقدرات لكل المجتمع بشتى فئاته وشرائحه وجهاته، تجسيما لمبدأ الدولة الاجتماعية. وثانيا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وخاصة للمهمشين وضعاف الحال.
0: ولا يعطيك الصحة سي هشام، شكرا لك، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. هشام بن عبد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، وفي الحقيقة معناها يعني مهم وأنه اليوم نحكي عن الرقمنة والتعلم مدى الحياة. طبعا اخترنا الموضوع هذا تزامنا مع العودة المدرسية، وأيضا مع مرور 60 سنة على إقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم العالمي لمحو الأمية، واللي هو كما قدمنا سي هشام يجسد توجهات الدولة في تحقيق التكامل ما بين التعليم النظامي بالمدارس العمومية والتعليم غير النظامي اللي ينتمي ليه الدارسون ببرنامج التعلم مدى الحياة. إن شاء الله موافقين. وين ما كنت ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، حبيت نسلم برشا على صديقنا محمد دريدي، شكرا ليك يا محمد اللي في كل مرة تختار وأنك تبدأ الصبحية معنا في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جن.
1: ماتينال جن.
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: الماتينال جن.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد المجدك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عد المجدك تسمع صوتك.
6: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشور وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. وزير التربية نور الدين نوري أفاد لدى إشرافه أمس على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة. أكد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ وصيانة المؤسسة التربوية القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. سبل وتطوير مساهمة الباحثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية خاصة في إطار صندوق نهوضي بالمسكن لفائدة الأجراء.

0: الفوس برولس بهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. مثلت محاور جلسة عمل انعقدت أمس بين وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ونائب رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين. تعتزم شركة صينية كونشان كيميتك لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو فيما أعلنته وكالة نهوض بالصناعة والتجديد. في أحوال الطقس تكون سماء اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد. في أخبار العالم، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى السعودية محذرة من خطر تعرضهم لنيران الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران وتداعية الحرب في المنطقة. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: إذاعة الشباب من تونس.

0: ريهام عبد الحكيم عاش أو غلبانة وتوصلنا ل 48 دقيقة دي مع موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتوا حتى للعشاء متاع الصباح لماتينا الجون حركية المرور وفقرة لنفوت رفيق الثانية ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: انفو ترافيك
0: كالعادة عماد الطويل خبير في السلامة المرورية يكون حاضر معنا في فقرة لنفوت رفيق. عماد صباح النور من جديد.
2: بأخير برخ أخويا سامي تحية ليك تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: أنت معك أنت خلينا ناخذ فكرة نعرفوا اللي 7 متاع الصباح في المداخلة الأولى طبعا في لنفوت رفيق تكون فما حركية نوعا ما به 8 متاع الصباح العبيد من المفروض أنه شدد خدمها ولو أنه توا ساعات معش تعرف معناها وقتاش بالضبط تكون فما حركية ولا لا. 9 غير درجين توا معناها أسكم زيل فما مبوتياج حركية كبيرة على مستوى
2: أي تفضل مازال ما شاء الله مازال يعني الحركية الصباح كانت في نقاط معينة كما قلنا احنا معناتها توا على مستوى تونس العاصمة تونس كبرى أكثر اكتظاظ على مستوى حركة جولان فما اختناق مروري موجود. نبدأ على مستوى الطريقة الاكسفاء اللي هي تربط من المنيه على مستوى ريانا مرورا بمحاول حدائق المنزة محاول مع نصر 1 نصر 2 على مستوى المدخل جدا بعد من نصر في اتجاه ريانا وين على مستوى محاول مستشفى محمود الماطري مش نوصل على مستوى وسط ريانا ولا حتى اللي كان مش نوصل على مستوى رياض نندرس شارع ابن خلدون وشارع ابو القاسم الشيبي اللي يربط معناها بين منطقه رياض نندرس وريانا. ثم على مستوى مدينه ريانا وسط مدينه ريانا شارع طيب مهيري اللي من خلاله هو نوصل من شيره شارع حبيب بورقيبه يعني منطقه بير بالحسن ومن بعد ناخذوا شارع طيب مهيري في اتجاه طريق سكره يعني وعلى مفترق وين محطه ترمينس تاع محطه المترو اللي هو شارع مفترق شارع الاستقلال. ثم على مستوى المركز العمراني الشمالي الدخول منه من جهه الروتيكس حتى نرجعوا له شويه روتيكس وكذلك المدخل معناتها للشرقيه الشرقيه الاولى الشرقيه الثانيه طريق الشرقيه اللي هو الطريق الوطني رقم 8 ووصول كذلك على مستوى مدخل المحول طريق الوطني رقم 8 معناتها من جهه مدخل سكره مدخل برج وزير وكذلك مدخل رواد طريق رواد شارع فتحي سهير ذهابا وايابا وصولا على مستوى وين القطب التكنولوجي بالغزالة. من الجهة الأخرى نلقاو على مستوى الاكتظاظ زاد موجود على مستوى وين على مستوى ساحة بستور اللي جايين من المنزة عبر شارع شرنيكول بشوص على مستوى ياما شارع الحرية وكذلك شارع طيب مهيري بشوص شارع باب الخضرة وكذلك على مستوى ساحة بستور اللي بشوص على مستوى شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي. طبعا شوية اكتظاظ مروري صحيح إدارة شرطة المرور قائمة بالواجب باش تسير وتسهل وتيسر المرور والعبور عبر عدة نقاط. على مستوى كذلك منطقة مونبليزير شارع خالد الدين باشا كي نخرجوا من المحاول الكبير نتاع حي الخضرة من خلاله باش نوصلوا على مستوى منطقة مونبليزير ياما على شارع خالد الدين باشا ولا الوصول منه معناتها يكون عبر شارع المغرب العربي اللي من خلاله نوصلوا لمنطقة مونبليزير وكذلك الدخول لتونس العاصمة من جهة شارع الجمهورية. مسألة أخرى هي تتعلق بالدخول من جهة ساحة مصر باي شارع مصر باي وشارع حمود باشا هي
0: هو ديما تكون في حركية النهج هذاك الشارع هذاك بليتو
2: وشوف هي الحركية ذهابا وإيابا ومنطقي برشا نلقاو سوق مصر باي وكذلك محطة اللواجات معناتها نتاع مصر باي وكذلك معناتها المسألة تتعلق معناتها الدخول والخروج من تونس العاصمة عبر الطريق الجهوية الطريق الوطنية رقم 1 اللي هي من خلالها نوصلوا منطقة بكرين وكذلك منطقة لاكانيا اللي من خلالها معناتها نلقاو معناتها اكتظاظ مروري. شوف حركية عادية إذا كان معناتها احنا رجعنا كما قلت لك الصباح خويا سامي العمل بنظام الحصتين ابتداء من يوم سبتمبر واكتمل النصاب معناتها من امس معناتها 15 سبتمبر العودة المدرسية خنقولوا بطبيعة الحال مش نقول المشهد هذايا موجود ويعاود يتكرر معناتها تقريبا على مدى الأسبوع يعني بدرجات مختلفة. أما هذايا هو ما نقطة مش نثيرها هي السياق العنيفة السياق العنيفة أخويا سامي هي وقت اللي أنا نخترق الضوء الأحمر وقت اللي أنا كسائق نحب وأصر المرور والدخول في اتجاه محجر كنصوص انتربي وقت اللي ما نحترمش علامة قف والأولوية هذه كانت تسمى سياقة عنيفة وبالتالي ماذا بينا نبتعدوا اكثر على السلوك هذا، خلي التواصل نتاعنا يكون اكثر ايجابي بين بعضنا احنا كمستعملي الطريق. صحيح الغلطه تصير، فما غلطه تكون معناتها مش بتعني معناتها غلطه عفويه نعديوا لبعضنا شويه، اما خلي التواصل يكون ايجابي بين بعضنا، خلي الناس كل توصل سلامات ان شاء الله.
0: ان شاء الله توصلوا سالمين امنين للاماكن المقصوده. عماد الطويل خبير في السلامه المروريه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. من بعد شويه الفنسيب تكون حاضر معكم في فقره ستوري تيلينغ.

0: الماتينال جول
1: ستوري تيلينج، استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
2: التسعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة شباب، دخلنا في الساعة الأخرى من الماتينال جول ونبداوها مع الفنسيب في فقرة ستوري تيلينج. ألفا صباح النور.
3: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك. دونك ستوري تيلينج وأصحاب القصص الملهمة. اكزاكتومون. واليوم قصة
3: هنا مزينة برشا قصتها. حكايتنا اليوم تنبض بالريحة البنينة وتفوح بريحة تراب الجنوب العريق. حكاية طفلة من قبلي آمنت بالصنعة ودخلت بيها محافل الدنيا باش تكتب اسمها بحروف من ذهب. حكاية هناء بن ميمون، ريحة الوطن اللي رب ريحة الذهب. القصة تبدأ من غادي من قبلي، وين النخيل والشميسة وريحة الأرض اللي طابق بالأصالة والخيرات. غادي وين الطبخ مش مجرد ماكلة تتحضر على غفلة، هو تاريخ متوارث، أسرار تحكيها الجدات وفحات تحكي تراث البلاد. في قبلي تربت هناء بن ميمون، طفلة هزت في قلبها عشق كبير لدومين الطبخ، وعاشت وهي متشبعة بريحة أصالتنا. كانت تشوف المطبخ ساحة إبداع، لوحة فنية، قماشها الكسكسي والمقرونة والملوخية، وكل بقعة من تونس اللي تخلي القلب يرفرف.
4: أنا عندي حاجة، عندي لمسة سحرية في ماكلتي، في تيابي، في الدار، في كل شيء. قلت علاش لا، الانسان ما اللي يعمل صنعه ايد اللي يقدم بها، بحكم حتى الظروف الماديه سابقا تعب. توجهت للتكوين المهني بقبلي، قريت عامين كويزين باتشيري، كنت من الممتازين في التكوين المهني ونجحت وتعدت للمدرسه السياحيه بالتوصر. وبعد تالي قريت عام بركة بتياس، بحكم الظروف وكل شيء حبيت ديما نرغب على الخدمه، يعني ماذا بي ديما نخدم وماذا بي، والحمد لله.
3: وتعدت السنين وهناء طورت شغفها للي ولات صنعة واحتراف، وما وقفتش عند الحدود. هي حبت تهز ريحة تونس معها لكل بلاصة، وهنا كانت المحطة الكبيرة مصر الشقيقة، وين نظمت مسابقة دولية للطبخ تجمع كبار الشوايا والمحترفين من كل جهة. تخيل معايا الكوادر الكبار وكل واحد جايب ثقافة بلاده، وهنا دخلت متسلحة بحاجة واحدة، تاريخ تونس ومخزونها الغذاء العريق. ما مشيتش تحضر في حاجة غريبة، مشيت تهز معاها ريحة قبلي وعولة الدار وروح الجنوب التونسي. قدمت أطباق تنطق بالبنة ممزوجة بلمسة فنية عالية ودقة احترافية تخلي لجان التحضير تحل عينيها من بنة الماكلة. وكل لقمة كانت تقدمها كانت تحكي قصة، حكاية نخلة، حكاية تراب، وحكاية بلاد الحضارة. والنتيجة تتويج يستحق العرق والتعب، الميدالية الذهبية. والتتويج هذا ما جاش وحده، سبقته برشا مشاركات وتتويجات اللي خلتها توصل للعالمية.
4: شاركت في كأس بوابة الصحراء للطهي لدوس، هذه اللي خلتني نشجع على فكرة ونعود نرجع من أول جديد، إني عندي شغف متاع إني باش نواصل باش نكمل وباش نول معروفة دوليا وطنيا وبعد تالي عالميا. هذه حتى هي كذلك كانت في الحمامات، ميدالية ذهبية المرتبة الأولى، وهذه كذلك حتى هي ميدالية ذهبية المرتبة الأولى في الحمامات العالمية. هذه الميدالية الذهبية ذهب في المرتبة الأولى عالميا اللي كانت فيها مشتركة فيها 35 دولة، وهذه وسام التميز.
3: هنا هزت الراية الوطنية الفوق وخلت التوانسة كل يفتخروا ببنت قبلي اللي وقفت مرفوعة الهامة وقالت للعالم أجمع المطبخ التونسي مش ماكلة، المطبخ التونسي هوية وتاريخ. هنا أثبتت أنه الحياة ما تقفش وقت اللي تبطل القراية. صحيح القراية مهمة، لكن ساعات الظروف تحكم على البعض أنه ما يوصلوش، لكن مش معناها يقف مستقبلك. لازم كتيمة تلوج على البديل وتحطوا ساقيكم على القاعة وتامنوا بصنعتكم مواهبكم، الدنيا ما توقفش غادي. الصنعة والإرادة والتكوين المهني ينجموا يهزوك للعالمية ويخليوك تبصم اسمك بحروف من ذهب، كيف ما عملت هناء بن ميمون اللي هزت علم تونس بصنعتها.
4: ورسمي نحب نشجع الشباب الكل اللي عنده هواية يتوجه للتكوين المهني، حتى هي راهي دراسة اسمها ياسر، هم ماشي في بالهم أي إنسان يتخرج من التكوين المهني وإلا ما كملش قرايته راه وما عندهش ما يعمل ولا كذا. بالعكس والله ننصح أي إنسان حاير شنو باش يعمل، را شهادتنا معادلة للشهادة الجامعية. عمر 24 عام خذيت تيتر شوف بارتي، نخدم في أرقى المطاعم في زازيس من أحسن المطاعم.
3: هنا اليوم مش مجرد شيف روحت بميدالية، هنا هي قصة نجاح أثبتت اللي بالخدمة الصامتة والحب الكبير للأصل الإنسان ينجم يوصل من أعمق نقطة في الجنوب التونسي للعالمية، ويبقى ديما سفير لبلاده بقلبه وصنعته. وهنا طموحها مازال متواصل، وقد ما تتوج قد ما أحلامها تزيد تكبر.
4: ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله تشوفوني جراد ماستر شيف، ان شاء الله فما كومبيتيشنات اخرين. ونشجع اي انسان عنده طموح، عنده حاجه، عنده غرام، تكوين المهني مفتوح للناس الكل في جده، ان شاء الله يا ربي رانا مكملين ومواصلين باش نشرفوا تونس ونشرفوا البلاد، وخاصه الجهه نتاعنا اللي هي ولايه قبيلي خصيصا عندنا شباب من ذهب ما شاء الله، راكم تشوفوا فيها النجاحات تلو الاخرى ان شاء الله، وما زالت ان شاء الله مين باش يدخلوا ونشرفوا بها ولايه قبيلي.
3: في الاخر تذكروا ديما اللي النجاح يبدا من ايمانك بروحك بحبك لبلادك بشغف يخلي يديك تصنع المعجزه. كيف ما هزت هناء بن ميمون ريحه قبيلي للعالميه بالميداليه الذهبيه، انت زادة تنجم تكتب حكايتك وتخلد بصمتك.
2: جسما وقت اللي تبدا حكايه النجاح بانامل صغيره تنجم تصنع الفرق. هذه حكايه ستوري تيلينغ اليوم هنا. شكرا لك كلفه. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. باش نكملوا معاكم مع الموسيقى بعد شويه، باش نحكيوا على مبادره مرحبا. مبادره مرحبا مدرستي احلى بيك انت لدعم المؤسسات التربويه بقرقنا. كل التفاصيل ان شاء الله تجيكم من بعد شويه معنا على موجات اذاعه الشباب في الماتينال جورنال.

0: شيء.
1: 9:18 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجون. مرحبا بكم وين ما كنتوا. المبادرات التضامنية اللي مازالت متواصلة في إطار العودة المدرسية. مبادرة مرحبا مرحبا لمدرستي أحلى بك أنت اللي دعم المؤسسات التربوية بقرقنة. هذه المبادرة هذه اللي تنظمها جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنة وفي إطار اتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية بصفاق الثنين. حاضر معنا بالتليفون ومشكور على تدخله معنا نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنة. صباح النور يا نافع ومرحبا بك.
2: صباح النور. صباح النور ليك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. نهار السبت الجاي 19 سبتمبر 2026 هاي اللي ماشي للجزيرة جزيرة قرقنة وتحية لكل أصدقائنا المستمعين بقرقنة. به السبت الجاي 19 سبتمبر 2026 فما مبادرة اسمها مبادرة مرحبا. دونك شي تم فما تهيئة قاعة رقمية سمارت كلاس كيف كيف زادة بشي تم توزيع 255 محفظة تقريبا مدرسية. هيت معك انت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مبادرة مرحبا.
2: مبادرة مرحبا هي في إطار المشروع مدرستي أحلى لدعم المؤسسات التربوية الموجودة المدرسات المدارس الموجودة في قرقنة. فيها بالنسبة اليوم السبت إن شاء الله باش يكون التوزيع ل 255 محفظة مدرسية لفائدة التلاميذ المؤسسات التربوية اللي في قرقنة. وهنا نحب نقول أن المحافظ هذه أنها ما هيش مساعدات اجتماعية لكن هي مكافأة لجهود الناس أو الأطفال متاع قرقنة في انخراطهم في مبادرة قرقنة صفر بلاستيك. فتتذكر في الصيف في
1: سويليا
2: في الشهيلي في السخانة أطفال قرقنة أنهم ساهموا في الحد من البلاستيك اللي موجود بالجزيرة.
1: أي نذكر وقت مبادرة قرقنة صفر بلاستيك وكانوا فما جوائز للصغيرات اللي يلموا بلاستيك واللي ياخذ كراسة وغيرها هكا ولا ليه؟
2: بالضبط. دونك احنا قلنا في انطلاق السنه التربويه الجديده حتى نرحبوا بصغيراتنا حتى نقول لهم بارك الله فيكم حتى نقول لهم هيك هو السلوك الطبيعي اللي لازم يكون من صغيراتنا انه نحافظوا على قرقنا تكون خاليه من البلاستيك. باش يكون فما توزيع ل 255 محفظه لاطفال قرقنا مكافاتهم على المجهود البيئي. اليوم السبت مش باش نكتفيوا بتوزيع المحافظ لكن في إطار دعم المؤسسات التربوية اللي بقرقنا باش يكون تهيئة لقاعة باش تكون قاعة رقمية باش تكون سمارت كلاس بالمدرسة الابتدائية بالعطاية. القاعة هذه حتى نساهموا كيف العادة من خلال مشروع مدرستي أحلى أن نوفروا في شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية صفاق الثنين فضاءات أنها تكون جاذبة فضاءات أنها تكون محفزة فضائت أنها تكون تواكب العصر باش يكونوا العديد من التجهيزات أنهم باش يكونوا دي تابلت للابتوب فيديو بروجكتور لتابلو أنه باش يكون صغير أنه بمدرسة العطاية وهي التجربة الثانية لأن احنا كجمعية قرقني ناجح بعد أن كانت التجربة الأولى بالمدرسة الرملة يوم 1 مايو 2026 نحفظوا أنه نشجعوا صغيراتنا حتى يقرأوا على روح. لكن الجميل في الشيء هذا في المشروع هذا هو التواصل ما بين الأجيال لأنه المشروع هذا هو بدعم من الدكتور طلال أهنانا تلميذ قديم بالمدارس ومؤسسات قرقنة وهذا هو المشروع اللي نخدم عليه قرقنة جمعية قرقنة ناجح أنه ما فما حتى قيمة للنجاح إذا ما تتقاسموش مع المحيط نتاعك إذا ما تتقاسموش مع أهلك مع عائلتك مع قريتك بأنك تحاول النجاح نتاعك كيف كيف أنك تساهم في نجاح صغار وخلينا نجم يكونوا في صف نتاع نجاح يوم آخر إن شاء الله.
1: إكزاكتومون. دونك نهار السبت هذا 19 سبتمبر 2026 باش يتم توزيع المحافظ المدرسية هكا ولا لفائدة المؤسسات التربوية تقريبا قداش من محفظة؟
2: 255
1: فوالا. وتهيئه القاعه الرقميه سمارت كلاس. المؤكد وانه ان شاء الله باش تكون مجموعه كبيره من المبادرات من بعد، لانه احنا نعرفوا حتى جمعيتكم معناها يعني في كل مره ما شاء الله قاعده تقدم في مجموعه كبيره من المبادرات، خاصه اللي تخص الشباب واللي تخص التلاميذ. نذكر كما قلت انه في الصيف 10 قوارير بلاستيكيه شجعتوا بها من خلال الحصول على كراس مدرسي واحد. دونك وكانت صيف معناها يعني كان صيف ممتع ويجمع ما بين الافاده ويجمع ما بين الترفيه. ان شاء الله ديما موافقين. شكرا لك سي نافع، بارك الله فيك.
2: شكرا لك وبارك الله فيك.
1: شكرا لك نافع الحليوي رئيس جمعيه قرقني ناجح للتنميه المستدامه. 29 دقيقه ديما على موجات اذاعه الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في المدينه الجنه.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اجتماع أمس حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أكد ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. خلال جلسة عمل جمعت أمس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهشم الملياني، تم تأكيد على ضرورة التوجه خلال إنجاز المشاريع السكنية الجديدة نحو اعتماد آليات وتقنيات البناء المعتمدة على الطاقات أو المعتمدة على الطاقات الجديدة وأنظمة لتجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها، وذلك لمجابهة التغيرات المناخية والحد من كلفة الطاقة على كاهل المواطن والدولة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف جددت التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. البعثة شددت خلال مشاركتها أمس في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شددت على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة بحسب، بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال. في أخبار العالم، استشهد 11 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأرض.

0: الإنقاذ اليوم إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية خلال الحرب في منطقة الصناعة جنوب غزة أو جنوب غربي مدينة غزة. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت أمس طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

59 دقيقة دي مع موجات إذاعة الشباب. بدينا بشوية بشوية نقتربوا من نهاية لقنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عودة موفقة لتلاميذ توجعنا للريتم عاد والعودة من جديد للحياة المدرسية. إن شاء الله سنة يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق. التنظيم مهم، تنظيم الأوقات يعني وقت اللي نحكيه على الدراسة نحكيه زادة في نفس الوقت على الأنشطة الثقافية الرياضية، لأنه فما زاد برشا ناس اللي تعتمد الدروس الخصوصية بالنسبة للتلاميذ، وبرشا برشا نسبة كبيرة معناها من التلاميذ اللي تعتمد الدروس الخصوصية مع هذية. ما تنسيوش بربي هنا ميساج بالنسبة للأولياء، رأوا النشاط الثقافي والرياضي لأنه يعاون النشاط الثقافي والرياضي وممارسة الاكتيفيتي سبورتيف ولا الاكتيفيتي كولتوريل، رأوا يعاون برشا على التركيز، يعاون برشا في القراية على الأقل، يكون فما وسيلة معناها يعني ترفيه بالنسبة للتلميذ بالتوازي مع نشاطه الدراسي. الأسبوع الفارط كان موجود معنا في الاستوديو سي شفيق الجندوبي اللي هو متفقد عام تعليم ابتدائي، وكان قدم مجموعة من النصائح مع العودة المدرسية، وقالوا أنه توجيهات لأولياء تلاميذ السنة الأولى. هنا مانيش نحكي على البريباراتوار على التحضيري، نحكي على السنة الأولى، لأنه دخول الطفل للمدرسة لأول مرة حتى كان قرأ تحضيري لكن رسميا في السنة الأولى، دونك حط الساقو في المدرسة، دونك اللي هي مرحلة انتقالية كبيرة واللي تتطلب تهيئة نفسية عملية متكاملة للطفل وللولي في نفس الوقت على حد السواء، لأنه الحدث الإيجابي والحديث الإيجابي، الحديث الإيجابي دائما يزم يكون على المدرسة، يزم يكون بأسلوب مشوق. رأوا فما أصدقاء جدد، فما باش نتعلموا ألعاب ومهارات ممتعة، وتجنب استخدام المدرسة كوسيلة للتهديد ولا التخويف. خاطر ساعات احنا نعرفوا اللي يقول لك مثلا هاو جايك المكتب، هاو مثلا هاو باش تكون هاو ليل مع نهار في المكتب، دونك هنا تولي المدرسة تتحول إلى صورة بالنسبة للتلميذ كوسيلة للتهديد وإلا للتخويف. دونك في كل مرة مطالب وأنه الولي وأنه مش يحبب الصغير أكثر طبعا في المدرسة. دونك نحكي وزاد هنا على قراءة مجموعة من القصص. أنا في الحقيقة ذكرت معناها النصايح اللي قدمهم الأستاذ شفيق الجندوبي اللي هو كما قلت متفقد عام بوزارة التربية، متفقد عام سابق. دونك التحضير العملي والتنظيمي، سورتو هنا نحكي على تنظيم ساعات النوم. معناها مهم نرجعوا، راهو النوم هو غذاء، معناها لساعات النوم أقل حاجة ما بين 8 و10 سوايع بالنسبة للصغيرات. دونك هنا مهم برشا، والتواصل بعد العودة. احنا البارح وين بدينا؟ تو تقريبا عندنا نهارين في العودة المدرسية، دونك ضروري هنا التواصل بعد العودة من المدرسة والحوار الهادئ، معناها أسئلة محددة، أسئلة ذكية، لأنه فما بعض الأولياء اللي يقول لك أنا ولدي حتى كي نسأل وراه ما يجاوبنيش، ما يقوليش، نقول له شنو عملت شنو قريت، ما يجاوبش. دونك هنا ضروري معناها طرح الأسئلة بطريقة ذكية بالنسبة للصغيرات، مثلا شنو أكثر حاجة عجبتك اليوم، اسكو فما صديق جديد معناها يعني معاك، في عوض الأسئلة العامة، وخاصة الاستماع لمشاعر الطفل كلك سواء إذا كان مشاعر خوف وإلا مشاعر حماس. دونك تفهم ردود أفعاله دون تهميش. دونك في الوضعية ذي ماذا بينا أكثر معناها يعني نفهم التلميذ ونتقرب له أكثر، والتواصل مع المعلم بالنسبة للولي وبناء علاقة إيجابية مع المربين لبلاغهم طبعا بأي ملاحظات خاصة بطبيعة الطفل ولا احتياجاته. علاش؟ لأنه السنة الأولى دونك كما قلت رسميا، وأنه حتساقوا في الكلاس، دونك رسميا حتساقوا معناها يعني في الدراسة. دونك هنا ضروري وأنه كيفاش نتفاعلوا معناها مع التلميذ، كيفاش نحكيوا معاه. صورة التشويقية مهمة برشا بالنسبة للتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وإن شاء الله سنة دراسية يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله سنة التألق، سنة الامتياز بالنسبة لكل تلاميذ المؤسسات التربوية. احنا تقريبا هكا نكون وصلنا الى نهاية لقنا في المتينة الجن. من بعد شوية عوض في الورغي تكون حاضرة معكم في خذ فرصتك من 10:30 حتى لل 11:30 والموعد اليومي، اليوم مع معز العويني وكامل فريق تونس اليوم من 11:30 حتى الماضي ساعة. شكرا لكم الكل، شكرا على اختياركم لإذاعة الشباب. ألفا نصيب كانت حاضرة معنا في الإخراج الرقمي، كيف زاد نجم الدين بسالم وقبله هو
سليم القصيبي في الاخراج التقني، زياد الخياري كان حاضر معنا في التوب سبور، يسرى شيبوب وهادية ترودي في الاخبار، وسامي فرتون يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب. غدوه كالعاده ابختيام 6:30 نتاع الصباح ديما في الماتينا الجهن على موجات ذات شباب. دي سيلان، نتمنى لكم امتع واحسن الاوقات على موجات ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: RG Music.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سمير شيكو أكد اليوم أن خطة تأمين المؤسسات التربوية ستتواصل على امتداد السنة الدراسية. المصدر ذاته أوضح على موجة الإذاعة الوطنية أن التحضيرات الأمنية للعودة المدرسية انطلقت منذ الصيف، مؤكدا أن الخطة الأمنية تشمل محيط المؤسسات التربوية والمقاهي ووسائل النقل والمحطات بهدف حماية الأطفال من المخاطر وحفظ الأمن والنظام. مدرسة الفرصة الثانية بمجاز الباب من ولاية بجة استقبلت أمس فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أمرهم بين 12 و18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، بهدف إعادة تيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية. في أخبار العالم، حوالي 60 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار منجم للذهب يوم أمس في منطقة نائية بولاية غرب كردفان السودانية، وفق ما أفاد اليوم مصدران محليان. بيان للخارجية الصينية نقل عن وزير الخارجية قوله لنظيره الإيراني اليوم إن بكين تحث إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس وعلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. رئيسة المفوضية الأوروبية أفادت بأن المفوضية تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عاما. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها.

0: من الأربعة للخمسة، شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش.

0: الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: لا شباب، عبد المجدك تسمع صوتك.

0: شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش للحداش ونص اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. بطبيعة بون ربريز للناس الكل، التلامذة للطلبة للأساتذة ولينا احنا زادة كأولياء، وإن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة للناس الكل وسنة جامعية موفقة. طبعا اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، عزيزة ترودي ميزير في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من خالد عويج اللي هو أخصائي في الاتصال. بعد شوية تو نتعرفوا شو الموضوع اللي اختاروا اليوم اللي باش نحكيوا عليه في خوذ فرصتك، وهو موجود معنا في الاستوديو. مرحبا بيك خالد، أهلا وسهلا بيك. أيضا في فقرة سكسس ستوري زوز شهادات دو زونتربرونور، كل من ابتسام باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، هي من سيدي بوزيد وتمثل سوسيتي أجرو سولار، نتعرفوا عليها فاش تتمثل هذه، هي انجينيور اون هيدرو ليك ماشينيزم اغريكول واكسبيرت في سيستم بوتو فولتايك. اكيد هو الاختصاص هذا سي ان بوتونسييل، اكثر تفاصيل معها هي وعلاش اختارت الخوض في ميدان ريادة الاعمال. طبعا ابتسام الشهاده الاولى في حصتنا، ابتسام عبدولي ايضا هاندي سكسس باش تكون مع نجح الشريف، هذوما ضيوفي في حصه اليوم على امتداد ساعه اضافه الى الايقاعات والأنغام. باش نبداو مع أولى الأنغام وبعد نبداو في تصفح فقرات الحصة.

0: رغب علي ما أنت الدنيا وصلنا العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة في خوذ فرصك باش نمشي إلى الفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبيرت.
1: اسأل الإكسبيرت
0: خالد عويج أخصائي في الاتصال، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
2: أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة.
0: مش أول مرة جي لإذاعة الشباب، لكن أول مرة في الاستوديو الجديد هذه وفي كواليس عبرت عليه إنك ياسر معجب به الاستوديو
2: ومواكب للتكنولوجيا. اليوم ولا. اليوم اللي ما يواكبش التكنولوجيا والعصر نتاعه يقعد معناتها بعيد برشا.
0: أي معناها هذا أنت ذكي برشا، معناها دخلت بينا للموضوع اللي باش تحكي فيه، خاطر لا التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والشباب مهم جدا باش نقولوا لهم ونوجهوهم هما وي ماشين وكيفاش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. اليوم احنا جوستو ما في خذ فرصتك شو نقول احنا الشباب اليوم فما حاجه كبيره برشا انه الذكاء الاصطناعي موجود، لكن المعلومه موجوده. اليوم الشاب ما يلزمش يكون جوست متلقي وكهو، معناتها ياخذ المعلومات معناتها اللي تجيه في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا حاجتك ولا في المواقع الاتصال، لكن يلزمه هو يبحث على المعلومه ويبحث على المعلومة اللي تزيده إضافة في الطاقات متاعه هو وفي السوفت سكيلز. السوفت سكيلز يعني الطاقات
0: والمهارات.
2: علاش؟ على خاطر اليوم كل شيء قاعد يتبدل، ما فهم حتى واحد يعرف شنو المستقبل. تو برشا عبيد يحكي على الذكاء الاصطناعي ويقول لك راهو الذكاء الاصطناعي باش يبدل الاعمال الكل والاشغال الكل والخدمه الكل باش تتبدل، فهمت؟ لكن ما يعرفش العبيد كيفاش باش تتبدل هذا. شكون باش ينجح من الشباب هذوما؟ باش ينجح العبد اللي ينجم يواصل التعلم نتاعو هو طيله حياته. اش معناتها؟ معناتها هو تو مثلا شاب مثلا يقرا مثلا بعد الباك 4 سنين 5 سنين، هذوما ما يمثلوا حتى شيء بالنسبه ل 35 سنه نتاعو هما الجايين نتاع العمل. وهو كل 3 سنين ولا 4 سنين فما قاعدين يصيروا تطورات تكنولوجيه واتصاليه كبيره برشا، انه هو ماهوش باش يقعد فرد شغل وفرد عمل حياته كامله. معناتها يلزمه كل 3 4 سنوات باش يبدل طريقه التخمام نتاعو هو، طريقة التعامل مع الناس، وطريقة شنو اللي هو بشي يخدم وكل مردودين
0: للتأقلم معناها مع التغيرات اللي تصير معناها.
2: قبل كانت المعلومة مثلا والحفظ، مثلا كنا برشا مثلا شباب كانوا يحفظوا يقولك هذا يحفظ برشا، أو هذا اللي يحفظ برشا توا ما عادش مهم. علاش؟ على خاطر اليوم بالذكاء الاصطناعي المعلومة متوفرة والمعلم مع المعلومة ولت بلاش، فهمت؟ بدون مقابل، يعني أي شخص ينجم يتحصل على المعلومة في بضع ثواني. لكن شكون اللي هو
0: الفرق وي معناته
2: شكون اللي باش يتفوقوا المتفوقين؟ الشباب المتفوقين باش يكونوا هما اللي عندهم ثقافه عامه كبيره، باش يعرف بالذوق نتاعو بالقيم نتاعو بالمعلومات اللي عنده بالاكسبيريونس اللي عنده يقيم المحتوى اللي يعطاه له الذكاء الاصطناعي، يقول اسكو هذا يقيمه ولا لا، اسكو هذا يعاوني ولا لا، اسكو هذا يساعدني في خدمتي ولا لا، واسكو هذا صحيح ولا لا. يعني القوه مثلا احنا شفت اليوم انت مثلا في شغلك انت اهم حاجه في الصحافي هو كيفاش يسال السؤال. احنا كيفاش في الذكاء الاصطناعي يقول لك كيفاش انت تسال السؤال وتكتب البرومبت. نحكيوا على احنا تو مثلا نقولوا البرومبت انجينيرينج، يعني معناتها الاختصاصيين والاخصائيين في كتابه السؤالات للذكاء الاصطناعي. خاطر هو الماكينه موجوده، لكن كيفاش انت تسيرها وكيفاش انت توجهها باش تعطيك المعلومات الباهيه. دونك اليوم شنو باش يصير؟ ما كيقولوا احنا نرجع خذ فرصتك، خذ فرصتك انك يلزمك تفهم التغيرات هذوما الكل. انا نقول شنو لكل شيء بيسمع فينا، خصص ساعه بركه من يومك، ساعه بركه فهمت، باش تسمع فيها بودكاست ولا تتفرج فيها في يوتيوب ولا تتفرج، معناتها فما المعلومات هذوما كلهم موجودين والذكاء الاصطناعي كله موجود وتنجم تتثقف. انا واحد من الناس بقي نواصل في البحث هذوما، وكان تخصص ساعه من كل يوم باش وحدك باش تعرف وين توصل. هذا هو اللي نحب ناكد عليه.
0: به من خلال التجربه نتاعك خالد، الان باش نمشي الى موضوع اخر. انت تخوض في ميدان رياده الاعمال، انت انتربرونور ستارت اب توا ما شاء الله اعوام واعوام توا، هل انه سي بوتونسييل ميدان هذايا ولا لا خيار للشباب الا رياده الاعمال وشنو هو البروفيل ووقتاش وفين عمر بالضبط وين هي الدراسه اللي تخول لنا باش ناخذ ميدان رياده الاعمال ولا نجموا نعملوا دراسه معينه ولكن نمشيو في ميدان اخر لكن ديما الدراسه والنيفو سكولير يعاوننا.
2: صحيح. هو قبل كان فما نظام تاع رياده الاعمال اللي هو تو قاعد يتغير. اش معناته؟ قبل رياده الاعمال كل عبد شخص يقول انا باش نبعث شركه ولا باش نبعث مؤسسه وفي المؤسسه هذه باش نشغل معايا شباب وشابات وباش ننتجوا منتوج. اليوم المنظور الجديد مثلا لينكدين اللي هو من اكبر المواقع في الاشغال والشغل والعلاقات الانسانيه يقول لك انه ما فماش اكثر فتره اللي يشوفوا فيها لي سولوبرونور يعني كل شخص يبعث شركه وحده. اليوم المستقبل برشا عباد باش يلقاو رواحهم هو كيما بالمبادر الذاتي باش يبدا هو يبادر وحده باش يشتغل وحده لكن باش يبيع المنتوجات نتاعو والمعلومات نتاعو هو والخبره نتاعو هو هي باش تكون اهم حاجه. يعني في السنوات المقبله في العشر سنوات ولا 20 سنه ما عادش باش نشوفوا لي بيج كومبانيز يعني الشركات الكبيره والعملاقه اللي تشغل بالالاف والالاف باش تلقى في نحكي هذيا في ميدان الاستشارات يعني في ميدان الاستشارات باش نلقاو اشخاص اللي هما دي سولوبرونور يعني نجم هو ممكن يشتغل من لتونس من بالي ولا من هونغ كونغ ولا من امريكا ولا من اي مكان لكن عنده المعلومات ويعرف كيفاش يسير الذكاء الاصطناعي ويعرف كيفاش ينتج منتوج علمي ولا منتوج تكنولوجي ينجم يبيعه. يعني ريد الاعمال تبدلت تماما فهمت. مثلا حتى في الاقتصاد العادي مثلا الكوميرس مثلا ولا باش يتبدل يعني مثلا اليوم يزم باش تولي حكايه نتاع منصات كيفاش انت تشتغل على المنصات وكيفاش انت تعرف تسوق المنتوج نتاعك انت عبر المنصات ما عادش الحانوت العادي ولا المكان العادي احنا نشوفه في تطور انه العباد كل ولا تشري عبر الانترنت ما عادش تشري مثلا تمشي الحانوت ولا تمشي المركز التجاري ولا تمشي للمكان لا تخير السهوله تخير المعلومه وهذا هو اكبر حاجه. يعني نرجعوا نصيحه للشباب بمواكبه اللي هذا الكل قاعد يصير راهو يلزم حتى هو يخمم أن يقول ما نعرفش شنو المستقبل لكن المستقبل باش نعرفه كان كل نهار نقعد نلوج على شنو المستقبل.
0: فوالا شكرا لك يعطيك صحة خالد عويج شرفنا أخصائي في الاتصال كان هذا الموضوع اللي اخترتونا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ومرحبا بيك. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: نواصل طبعا مع الضيوف وفقرات الحصة، وصلنا للعشرة وثينة وخمسين دقيقة في خذ فرصتك. ديما معاكم مي زير وعزيز الترودي في الديجيتال، نجمة دي بن سالم في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. وش نمشي إلى فقرة الساكسس ستوري. ساكسس ستوري معنا في الشهيدة الأولى نجح الشريف صاحب مشروع هندسة. سهلا وسهلا بيك نجح، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا. في من كل خطوة إلى خطوة فما نجاحات وفما جوائز. نجح تبارك الله عليك، ذكرنا فقط بالستارتاب وبعد نمشي ونحكيو على الجوائز اللي تحصلت عليها مؤخرا. طبعا
1: نجح الشريف فونداتور للستارتاب هانديساكس انترناشونال، هي شركة تعنى بالإدماج المهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق منصتين. المنصة الأولى هي ربط الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الشغل بالشركات التي تريد أن تشغل أشخاص ذوي الإعاقة، وإلا عندها إن أوبليغاسيون دو روكروتمون دي بيرسون هانديكابي. والمنصة الثانية للترويج لمنتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: تبارك الله، زوز ميناسات بالطبيعة. قديش العمر توا؟
1: عمر الشركة سنتين.
0: ولي تشالنج يتبدلوا من سنة إلى أخرى طبعا، وخاصة الجوائز اللي قاعدة تحصل عليهم نجح يخليوك حافز وما باش تكمل وتواصل في الثنية اللي انت اخترتها.
1: أكيد جدا، الجوائز هذوما بالنسبة لنا سي اون ريكونيسونس اللي احنا ماشيين في ثنية صحيحة.
0: باهي، كيفاش كانت المشاركة في المسابقة الأخيرة؟ طبعا واحد باش يتحصل على جائزة وبخي في مسابقة أكيد فما اون سيليكسيون كبيرة معناها.
1: أكيد ديرنييرمون شاركنا في مسابقة بويزا بري أورونج دو لونتربرونيا سوسيال d'Orange, les sabots, les dossiers, presque, les candidatures, presque 152 personnes. Bah, l'info, l'offre, on a des finalistes, 6 projets. Faire la cérémonie ou le pitch, presque, il y a deux semaines de coaching et de préparation. Après, d'aller maintenant un pitch de 5 minutes au un comité du jury international. Alhamdoulilah, tahassalna ala troisième prix.
0: Les prix فيهم جوائز معناها مالية ناجحة.
1: أكيد.
0: معناتها حابين نقولوا ومن خلالك أنت واللي زونتربرونور اللي تحصلوا على جوائز مالية، راهو الاستثمار أول عائق يكون هو اللي زونتربرونور جينيرالمون، لكن وقت اللي تكون الخدمة جدية وتقنع معناتها لي كوتش ولا لي جوري تنجم تزيد تمول مشروعك وتكبر فيه هكا ولا لا نجم؟
1: اكيد اكيد، خاصه في يعني في بروغرام في كومبيتيشن كيما بويزام. اول حاجه الجوائز الماليه، ثاني حاجه لاكسي للريزو تاع اورانج اللي هي المعضله الثانيه لاي انتربرونور هي كيفاش باش يروج
0: البروجي. اما يزينا مش ببليسيتي توا ناجح، هاي نحكيو على الباركور نتاعك.
1: دونك وي سوا جوائز ماليه سوا جوائز سوا معناتها ترويجيه اي تو.
0: نصيحتك اذا للشباب بصفه عامه؟ نعم نجح.
1: اي اوسي اكسي للانترناسيونال عن طريق المسابقات هذوما البروجي يتعرف اكثر.
0: حاب نقول للسادة المستمعين ناجح راهو مازال باش يكمل يقرا، معناتها وطلوا بالعلم من المهدي الى اللحدي، معناتها ماكش مسلم. تحب تكمل في النيفو سكولير نتاعك، معناها هذا ما يمنعش وقت اللي واحد يكون اونتربرونور وانه يكمل لي فورماسيون ويكمل القرايه نتاعو. ناجح هكا ولا؟
1: أكيد.
0: شو هو اللي خليك تكمل تواصل الدراسة متاعك؟
1: أول حاجة خليتني نكمل دراسة هو أنه الإنسان أنه كل مرة يزيد يطور من روحه ويتحصل على دي دبلوم اللي هي تزيد تطور به في الحياة المهنية شفتوك.
0: معناها حسيت وفي المرحلة هذه من الكرياسيون متاع الستارتاب متاعك وميدار ريادة الأعمال فما حاجات نقصت كيزمك تتكون فيها؟
1: أكيد فما حاجات جديدة فما دي تيوري فما يعني حاجات جديدة لتيوري تتخرجوا أنه الإنسان يزمو كل مرة يزيد يتعلم يزيد يطور مطروحه يطور المهارات متاعه.
0: بالتوفيق ليك طبعا ناجح يعطيك صحة شكرا ليك شالو كل ما فهم جديد مرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب في هذا الرواق رواق خوذ فرصتك احنا مش نواصل مع لقاعات ومع الأنغام.

0: واحدة واحدة. محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. الرحلة تتواصل حتى للأحداش ونص. نجد لكم التحية وما كنتوا أجمل تحيات كل منا عزيزة ترودي ومي الزير في الديجيتال، نجم الدين بن سالم في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. وباش نواصل مع الشهادات ولي زونتربرونور ساكسيس ستوري. ساكسيس ستوري. باش نمشي إلى شهادة موالية مع ابتسام عبدولي. مرحبا بك ابتسام، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام لاباس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت في سيدي بوزيد وتمثل سوسيتي أجرو سولار جيري منك أنت وسيو وفونداتريس. هاد ساعة نتعرفوا عليك، الباركور متاعك أنت شنو درست بالضبط، وبعد الفكرة في خوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات وعلاش الاختصاص هذا بالضبط ابتسام؟
1: باهي، أنا اسمي ابتسام عبدولي من ولاية سيدي بوزيد. قريت انجينيير اغرونوم سبيسياليتي هيدروليكي ماشينيزم اغريكول في إيزا شط مريم سوسة. تخرجت 2018 وكملت فورماسيون في الإيزات متاع قبلي، فورماسيون متاع انستالاتور مانتونور دي سيستم فوتوفولتايك. وبعدها شاركت بروغرام هو اسمه بروغرام ريفات رينيوبل انرجي فور اغريكالتشر ان تينيزيا، وكنت بارمي لي ميير وحليت السوسيتي هذه أجرو سولار. وانا دوي بالفلاحة ودوي بالفوراج وبالميكانيك أجريكول، هيك علاش انا دخلت في الدومين هذية متاع الطاقة الشمسية ومتاع الفلاحة.
0: انت من عائلة معناتها فلاحية ولا خاطر الجهة؟
1: انا من سيدي بوزيد، هي الجهة فلاحية،
0: فلاحية بالاساس،
1: الوسط التونسي هو فلاحي بامتياز. انا نذكر في المدينة، وصحيح عنا فلاحة كيما الناس الكل، وهيك علاش الاختصاص هو مش حكاية خاطر احنا فلاحة. الجهة هي فلاحية.
0: انت زادة مغرومة بالفلاحة من اصلك، ما بعدتش معناها ميدان ريادة الاعمال اللي خصه، ما بعدتش على الاختصاص اللي درسته.
1: ما بعت الجملة، ما بعت بالعكس. الاختصاص متاعي عاوني باش في الخدمة متاعي. احنا تو 6 سنين نركبوا فك لي سيستيم دو بومباج فوتوفولتايك ديزودريغاسيون. هو سيستيم يعطي الالكتريسيتي للي موتور باش الفلاح يجبد الماء ويسقي الارض متاعه. وركبنا باشا سيستيم في سيدي بوزيد، القروين، في باشا ولايات.
0: علاش اخترت الخوض في ميدان ريادة الاعمال؟ الاختصاص وفهمناه، علاش الاختصاص هذا هو انت غرام وذيك دراستك، والخوض في ميدان ريادة الاعمال هل انه بعد ما تخرجت خذت تجارب اخرى فبعد قررت باش تخوض في ميدان ريادة الاعمال، ولا هاجس عندك منذ الطفوله منذ الصغر؟
1: والله ما هوش هاجس منذ الطفوله. انا خدمت شويه عند معناها عند شكون، اما انا حبيت نخرج وحدي خاطر حسيت شخصيتي هكا قياديه شويه، ما نتحملش شكون يعطيني الاوامر. وحبيت نخوض تجربه هكا، يا اخي الحمد لله اني نحس روحي نجحت فيها وكذا.
0: انا لقيت في روحك البروفيل نتاع انتربرونور وتنجح اكثر من انك تكون سامبل سالاري في شركه فقط وتاخذ شهريه وثمانيه سوايع وتروح.
1: اي هذا هو، انا ما نحبش شكون يقيد لي حريتي، ما نحبش شكون يعطيني الاوامر، وميم طو انا نحس روحي كابابل باش نجيري سوسيتي وباش نتحدى لطولي معناها صعوبات وكل شيء. اذا انا نحب هكا، نحب الشالنج، ما نحبش للراحه برشا.
0: باهي، اضافه الغرام معناها بالفلاحه، هل هنو قبل ما تخوذ ميدان رياده الاعمال والاختصاص هذايا درست السوق، شفت فما بروبليماتيك مشكل معين من خلال الكرياسيون نتاع ستارت اب نجم تحل بعض المشاكل الموجوده؟
1: مي بيان سير، اكيد عملت قبل ما نحل، عملنا برشا دراسات، عملت وعملت بلان دافير وعملت ايتيد دو مارشي، ما حليتش هكاك عيشت روحي. وفما بزوان كبيره خاطر احنا في سيتي بوزيد لهنا لي زاغريكولتور عندهم صعوبه للراكوردمون اوريزو ستيك. هما مورد الرزق نتاعهم الفلاحه، اذا ما يشقيش ما يعيشش. سيستم فوتوفولتايك هذا انفستيسمون رابيد، معناها فيه ساعة يركب، ودو بليس إلي معناها سيفونسيوني دي ليتا. هو مع هيك علاش المارشي كبير على الاخر في سيدي بوزيد وفي معناها في الوسط التونسي المناطق الفلاحية.
0: ولي سيستم هذوما الفولتايك بلوتو فوتو فولتايك اوتونوم بالباتري دو ستوكاج زاد.
1: به هو شوف الفوتو فولتايك فما ترواتيت سيستم معروفين لان حكيت لك تو على سيستم واحد بالطوماش فوتو فولتايك خاطر هو المارشي كبير معناها 80% من المارشي نتاع فوتو فولتايك خاطر محكوم بالجهه فما دي زوتر سيستم راكوردي اوريزو اللي يركبوا للديار هذوكم وفما سيستم اخر يركبوا في اللي سيت ايزولي مثلا تبدا دار اوتوماتيكمو ايزولي على الريزو ماهيش فوراج هذيك كنركبوا لها فوتو فولتايك افيك باتري ونعملوا ستوكاج الكتريسيتي
0: بي
1: يسا
0: اي فما صعوبات لقيتوها في بدايه معناتها المشوار نتاعكم
1: الصعوبات هي البروفيل نتاع لي زاغريكولتور هما نوعيه نتاع كليونات هكا صعيبه شويه باش تقنعوا يشري سيستم مبلغ كبير شويه لازم تعرف تحكي تعرف
0: تقنعوا
1: تعرف تقنعوا بليس انا كي تبدا مرا في ميدان رجالي تلك صعوبات خاطر لي ديبلاسمون لي انفستيسور ما يقتنعوش برشا ببروفيل نتاع مرا في دومين صعيب وفي برشا في فرتافير معناها طالع شوي هذه هي الصعوبات الحقيقة اللي كاينه من بعد أصرفنا رواحنا بالخدمة وبال
0: التمويل لقيتوا فيه صعوبات في الأول ولا مش برشا
1: الحقيقة
0: كيفاش كان التمويل المشروع
1: التمويل نتاع المشروع أول ما بديت نحكيت لك على البروجي هذاك ريفات خديت فيه سيبونسيون هو بروغرام دانكيباسيون او ميم طون في الاخر خذينا سيبونسيون هذيك اللي بديت بها ومن بعد بديت كل مره ناخذ كريدي صغير وسيسا انا شنو انا اكثر حاجه عملت اني نبيع بالحاضر ما نكرديش برشا باش نجم روح
0: به معناها الى حد الان الاهداف اللي رسمتها في الاول لقيتها وصلت لها مازلتوا
1: والله الهدف اللي وصلت لها من الأول لقيتها وصلت لها وصلت لما أحسن منها ما كنتش نتوقع باش نتعرف في الجهة ونخدم برشا نخدم في ولايات أخرى كيما القيروان الكاف ما كنتش متوقع الحقيقة خاطر خدمت أنا ضمير خدمت بقلب وربي وليخي سبحان الله كل كليون جيب لك لآخر سيسا تعرفنا دبوشة أوري بالخدمة متاعنا
0: التجأت للديز انكوباتور ابتسامة
1: وي بيان سير بيان سير التجأت لي زانكيباتور كيما بروغرام شي غريناف عاونونا برشا دي فورماسيون تكنيك طياره على الاخر مش معنا نجامل فيهم يعاونونا برشا باش نسهلوا البروسيسيس نتاعنا دي سيت برودكسيون والسيرفيس ومعناها نتطوروا ما نبقوش بدائيين في خدمتنا
0: فينالمون باش نختم معاك نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا اللي مازال متخوف من ميداريات الاعمال شويه ولا مازال كيف بدا شنو هو اللي يلزمو يتحلى بيه شنو الصفات اللي لازمها تكون فيه شنو هو الباهي والخايب في الميدان هذا
1: بالنسبه لرياده الاعمال راهو ميدان راهو شاسع برشا راهو بحر وبالنسبه للصفات اللي لازمو يتحلى بها اللي هي قوه الشخصيه والذكاء العاطفي خاطر انت ماكش عايش مع آلات عايش مع ناس معناها لازم تعرف تتصرف تعرف تحكي اكثر منه فلوس واكثر منه ذكاء تقني لازمك ذكاء عاطفي هذه النقطه اللي نركز عليها اكثر كي تتصنع على الانفستيسور لي فورنيسور مع الكليونات لازم تعرف تتصرف تعرف تحكي تعرف تقرا البروفيل نتاع الشخص اللي مقابلك ومن فوق لازمك تدرس السوق بالقداء لازمك ما تكرديش برشا انت مازلت بادي جديد باش ما توحلش من بعد راي
0: فمك لازمك تبيع باش تجيبه المصاريف معني
1: بيانسيري لازم تقرا حساباتك بالقداء راه
0: واضح يعطيك الصحة شكرا ليك ابتسام عبدولي على الشهادة متاعك بالتوفيق ليك والحاجة الباهية انه هكا قاعدين نبعدوا من خلالكم انتوما معناها احنا فيغ لا ديسنتراليزاسيون مش كل شيء في العاصمة انت من جهة سيدي بوزيد ورجعت لي سيدي بوزيد وحاولت باش تنفع الجهة متاعك والجهات المجاورة
1: وي سي ساي خدمنا برشا دخلنا معانا
0: ساهمتوا زادة في سوق الشغل تصور
1: بالطبيعة دخلنا معنا ديجان خدمنا ميزان ستالاتور دي تكنيكو كوميرسيال وخدمنا برشا معنا الحقيقة ديزان جينيور دي تي من جهة
0: واضح.
1: معروفة سيدي بوزيد هي منطقة ناقصة شوية في
0: التشغيل
1: بيانسيري
0: واضح. شكرا لك، يعطيك صحة ابتسام، بالتوفيق لك. إلى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

أبو ورد ونسيف زيتون في كزدورة، وصلنا لحداش واربعة على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. كان حاضر معانا خالد عويجة خصائي الاتصال اليوم، أحكي على كيفاش الشباب نصاح، بعض النصاح كانت للشباب كيفاش نجموا يستعملوا ليا، وهل أنه كافي الدراسة فقط، وهل أنه لي تشالنج كل مرة يتبدلوا ولا لا. هذه كانت نصيحة خالد عويجة للشباب اللي يسمع فينا. زوز شهادات كانوا حاضرين معانا. الشهادة الأولى كانت مع ناجح شريف اللي مثل الهاندي ساكساس، اللي هي ستارتاب مختصة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، وكان ناجح جدا في الستارتاب هذه، وأنه يقع إدماج المعاقين والحاملي إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية باش يتم إدماجهم في سوق الشغل. أيضا ابتسام العبدولي اللي هي انتربرنور وانجينيور مختصة في الهيدروليك ماشينيزم اغريكول واكسبيرت في سيستم فوتو فولتايك، اللي هو ان بوتنسيال في العالم الكل وفي تونس طبعا. بعد شوية فريق تونس اليوم يرافقكم بطبيعة بعد موجز لحداش ونص. شكرا لكم الناس الكل، انا نرجع لكم غدوة ان شاء الله في العشوية انا وبشير خلف، هلا باش نخليكم مع برونو مارس.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات اليوم وفي 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. الوزارة كانت أعلنت مؤخرا فتح باب الترشح لاستقبال دفعة ثانية من الترشحات تتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. تواصل فعاليات التظاهرات من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى 26 سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف للتوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. من أخبار الطقس، الوضع الجوي يكون بعد ظهر يوم غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنسير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها اليوم أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. في أخبار العالم، حزب المؤتمر الوطني السوداني يحذر من ثورة جياع تلوح في الأفق بالعاصمة خرطوم إذا استمرت الضائقة الاقتصادية في البلاد. جماعة الحوثي في اليمن أعلنت اليوم إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 وصد تشكيلين قتاليين في أجواء محافظة مأرب. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت اليوم إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى آلية على غرار حلف شمال الأطلسي للتصدي بصورة أفضل لحوادث الطائرات المسيرة وأعمال التخريب والهجمات السبرانية في أنحاء أوروبا والتي تنسب مسؤولية كثير منها إلى روسيا. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
6: في عمرنا هذا ولا نفكر في CNSS.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟

0: نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: تونس اليوم.
2: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
3: تونس وأخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
5: اهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل بين ما كنتوا حاضرين معكم كالعاده من توا ل 11:34 دقيقه، مكملين معكم اللقاء حتى الماضي ساعه مع مختلف المواضيع والضيوف، باش نتحدثوا على الوجبات السريعه المقدمه للاطفال في نقص للرقابه الصحيه الى غياب التوازن الغذائي، وصولا في بعض الاحيان الى حالات التسمم الغذائي. كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوجبات هذه، وكيفاش نجم متأثر على صحة الأطفال؟ باش تكون حاضرة معنا بعد شوية سيدة مفيدة مديمغ، مختصة في التغذية ورئيسة الجمعية التونسية للتغذية والصحة. أيضا نتحدث زيدا عن وضعية رياض ومحاضن الأطفال مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، الوضعية متاع المحاضن هذية والرياض، الإشكاليات والحلول. باش تكون حاضرة معنا سيدة نبيها كمونة التليلي، رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال. وأيضا باش تكون عندنا متابعة للخطة الوقائية لمكافحة المخدرات، هذه الكل مع السيدة سعيدة، باش تدخل معنا المندوب العام لحماية الطفولة، نحكي بأكثر تفاصيل أكيد ومهم جدا اليوم وقت نتحدث على العودة المدرسية وعلى الصغيرات متاعنا، لأنه زاد حتى الحماية هذه مهمة جدا، خاصة وقت نحكي على هالإفة الكبيرة هذه، إفة المخدرات. أيضا باش نحاول زاد ناخذ شوية معلومات على الوضع الجوي، نشوف في برشا قاعد يدور على صفحات التواصل الاجتماعي سواء من مختصين وإلا غيرهم، أنه التحديثات الأوروبية والنماذج الأمريكية تحدثوا على كمية كبيرة من الأمطار على الشريط الساحلي، شنو صحيح وشنو الغلط أكيد نعرفوه بعد شوية زيادة في متابعة للوضع الجوي. هذا الكل مع بقية الفقرات ومع إكيب كاملة حاضرة معاكم لليوم كالعادة، ألفة، نجم الدين، معز، بدران، ويسال، سي الحبيب حاضرين معاكم حتى الماضي ساعة. سي الحبيب مرحبا.
6: تحياتي لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب، ومعنا ديما نشكرهم على بقائهم على موجاتنا، كيف كيف الفريق العامل متاعنا كيف كيف قاعد يعاون فينا باش نعطيه وجبة دسمة كل يوم للمستمعين. 16-17-18 سبتمبر 1982 ذكرى 38 لمجزرة صبرا وشتلة. معنا كي نقولوا احنا باش نشطوا ذاكرتنا وذاكرة الشباب باش يعرفوا انه في المجزرة هذية وقعت في جنوب لبنان. شكون عملها؟ عملها الكيان الصهيوني المجرم، معنا اللي في عاداته وفي اخلاقه الابادة وبتواطأ مع ميليشيات لبنانية. الضحايا اكثر من 3000 من لاجئين فلسطيني ولبنانيين. معناها احنا توا إذا نحكي 82 سما ذاكرة قريبة،
5: أكيد
6: ذاكرة بعيدة أكثر، معناها المجازر متاع دير ياسين وغيرها، هذا يأكد أنه هذا معناها كيان مجرم. والحيثيات متاع الظروف هذيك وقتها كانت وقت يعني كان الكيان الصهيوني مش يحب يحتل لبنان كامل، لكن بفضل المقاومين الفلسطينيين وقتها في جويلية وأوت معناها وقفوا أمامه. وقتها نتذكر المقاتلين الفلسطينيين استقبلناهم احنا في تونس، وقتها منظمة التحرير اجبروها باش تخرج، المقاتلين الفلسطينيين الكل جو توزعوا بين تونس والجزائر واحنا استقبلناهم. كي خلال الجو شكون اكثرهم من الاطفال والشيوخ والنساء، معناها باش نشوفوا حجم الاجرام انهم غير قادرين باش يواجهوا المقاتلين، لكن الله يرحمهم الضحايا شهداء، وانه باش نعرفوا انه هذا الكيان هذا راه كيان متاع اباده وكيان يخترق كل
5: المواثيق الدولية
6: ولليوم يعني. في غزة وفي جنوب لبنان
5: للأسف
6: يأتون على الأخضر واليابس، ما نسلم منهم لا البشر ولا الحجر ولا لا لا لا ولا لا لا يعني ان شاء الله منصورين اخواننا في فلسطين ولبنان
5: ان شاء الله ان شاء الله. المهم جدا كما قلت انه نحيي الذاكره ونذكروا حتى اللي ما يعرفش واللي يعرف هذايا بطبيعه ديما في تونس اليوم، وعلى وجه اذاعه الشباب نحاول يكون عندنا هاك لمسه الوفاء للشهداء هذوما، وان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله ترجع فلسطين حره. سينو احنا كالعاده بعد شويه اول فقراتنا هي فقره الاقتصاد اليوم مع وليد النويري، مكملين معاكم حتى الماضي ساعه. نجموا تتابعونا على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال.

0: رجعني لكم من جديد، تحية لكم من يسل كل من ما كنتوا. هذه تونس اليوم وصلنا معكم لقاء حتى الماضي ساعات، وتسويت نمشي مع فقرة الاقتصاد اليوم.
1: الاقتصاد اليوم
0: تحية الخير وليد.
2: مرحبا، تحية ليك ويصال، تحية لسيل حبيب اللي يسمعوا فينا الكل. بداية فقرتنا بسلسلة من الأخبار المتعلقة بالاستثمار الصناعي الأجنبي في تونس، والحقيقة أخبار تفرح، أخبار إيجابية. البداية بالشركة الصينية كونشان كيميتيك لقطاع غيار السيارات اللي تعتزم الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي بحوالي 3 مليون أورو حسب ما أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. والمشروع هذا اللي مازال في مرحلة الاستكشاف يجي في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات. ومن المنتظر أنه يتم إنجاز الوحدة على مساحة تفوت 4000 متر مربع، على أن توفر في مرحلة أولى ما بين 30 و50 موطن شغل قابلة للارتفاع تدريجيا تبعا لتقديم قدم المشروع وتطويره. الشركة الصينية هذه تأسست سنة 2005، تختص في تصنيع وتصدير ضفائر الأسلاك الكهربائية وحلول حماية الكابلات على غرار الأشرطة اللاصقة والأغلفة والأنابيب المجدولة والمواد الإسفنجية الموجهة خاصة إلى قطاع السيارات. والشركة الصينية هذه تنشط في 6 بلدان وتتعاون مع عدد من كبرى الشركات الدولية في صناعة السيارات، وهي تقوم حاليا بعملية استكشافية تمهيدا للتموقع والتوسع في تونس. ديما في أخبار الاستثمار في الصناعة في تونس، المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي الموجه أساسا لصناعة المكونات الإلكترونية، افتتحت النهار 14 سبتمبر فرع جديد لها بالعاصمة، ومساحة الموقع الجديد 1500 متر مربع مخصص للتشكيل الحراري وتصنيع القوالب وتجميع منتجات ESD لصناعة الإلكترونية. وسيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم خلال الفترة القادمة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للمجموعة. من المنتظر أنه يقوم وفد أيضا يضم 13 شركة كورية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات بزيارة لتونس في منتصف شهر أكتوبر القادم، بالتنسيق مع الجمعية التونسية لصناعة السيارات ووكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية وغرفة التجارة التونسية الكورية. تم الاتفاق على تنظيم الزيارة هذه خلال جلسة عمل عقدتها سفارة الجمهورية التونسية بسيول البارح ثلاثة مع شركة هيونداي موبيس واللي ترأسها من الجانب الكوري نائب رئيس الشركة، وشارك فيها عدد من المسؤولين البارزين من قسمي الاستثمار بالخارج والتخطيط الاستراتيجي. حسب بلاغ لسفارة تونس بسيول، شركة هيونداي موبيس من أبرز الشركات الكورية المتخصصة في قطاع مكونات وأنظمة السيارات وتقنية التنقل، وتعمل على تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول المرتبطة بمستقبل صناعة السيارات بما في ذلك مكونات المركبات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية وأيضا تقنية السلامة وحلول القيادة المتقدمة. نمشي للموضوع الثاني واللي هو يتمثل في جلسة عمل جمعت البارح بين وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني. الجلسة خصصت للنظر في سبل تطوير مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية، وخاصة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة أجراء الفوبرولوس، وبهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. تم خلال الجلسة هذه التأكيد على ضرورة التوجه خلال إنجاز المشاريع السكنية الجديدة نحو اعتماد آليات وتقنية البناء المعتمدة على الطاقات الجديدة وأنظمة تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية والحد من كلفة الطاقة على كاهل المواطن والدولة. من الأرقام اللي نجم قدموهم وصال اليوم على قطاع البعث العقاري حسب وزارة التجهيز والإسكان، الأرقام هذه كانت قدمتها في فيفر 2025، عدد الباعثين العقاريين المرخص لهم تقريبا 3429 باعث عقاري إلى موفى 2024. من أهم خصائص السوق التونسي أنه البعث العقاري ما هوش المصدر الرئيسي لبناء المساكن، لأنه البناء الفردي والبناء الذاتي للعائلات يمثل تقريبا الجزء الأكبر من المساكن الجديدة حسب معطيات حديثة. البناء الفردي تقريبا يمثل 82% من المساكن المبنية سنويا مقابل 18% التنمية للقطاعين العمومي والخاص. هذا مهم جدا باش نفهموا القطاع. عدد الشركات المرخص كبير برشا، لكن حجم الانتاج الفعلي موزع بين عدد محدود من الباعثين الناشطين وبين آلاف الشركات الصغيرة أو غير الناشطة بصفة مستمرة. كي نشوفوا التوزيع الجغرافي للسوق العقارية نلقاها متركزة بدرجة كبيرة في المناطق الساحلية الكبرى، بما أنه حسب نتائج تعداد 2024 حوالي ثلثي السكان يعيش على الشريط الساحلي اللي ما يمثل سوى 10% من مساحة البلاد، لكن تتركز فيه 80% تقريبا من الأنشطة الاقتصادية. على هذاك تبقى مناطق كيما تونس الكبرى اللي فيها بن عروس أريانا ومنوبة ونلقاو نابل وسوسة وصفاقس من أهم مناطق النشاط العقاري مع اختلاف كبير في طبيعة الطلب وأيضا الأسعار من منطقة إلى أخرى. نذكروا أنه في الجانب التشريعي قانون مالية لسنة 2025 كان أدخل إجراء مهم بالنسبة للمساكن الجديدة، وكان يتمثل في تخفيض الأداء على القيمة المضافة TVA من 13% إلى 7% عند اقتناء مسكن جديد منجز من طرف باعث عقاري بشرط أن لا يتجاوز ثمن المسكن 400,000 دينار. نمشي للمؤشرات المالية. حسب اليوم مؤشر تونانديكس يوصل في هذه الآونة إلى 19,061 نقطة، تراجع ب 0.11% مقارنة بالبارح. 51 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 11 في ارتفاع 26 في انخفاض و14 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل 130 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 1.8 مليون دينار خلال 550 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة التونسية للسيارات ب 287 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول سهمها هي شركة تأمينات البنك الوطني الفلاحي بي أن أسيورانس ب 33 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة بي هاش بانك ب 4.7%، وأهم انخفاض لأسهم شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب ب 5.8%. بالنسبة لسعر تصرف الدينار، الأورو 3 دينارات 368 مليم والدولار ب 2 دينارات 917 مليم احتياطي العملة، يبقى دون 100 يوم ويوصل بتاريخ 15 سبتمبر إلى ما يعادل 97 يوم استيراد. نختم بأسعار النفط اللي تواصل ارتفاع متاعها. النفط الخام 104 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانتي وصل حاليا في الأسواق العالمية إلى 108 دولار للبرميل الواحد.
0: الاقتصاد اليوم. ولا مدام فماش ذهب أنا ما عندي حتى تعليق الحقيقة.
3: كالعادة معناها يعطينا معناها طبق دسم من المعلومات الاقتصادية سي وليد. أكيد ثم جانب الاستثمار والشركات اللي قاعدة تستقطبها تونس حاجة هامة جدا. أولا يعني يثبت أنه تونس قبلة للاستثمارات الأجنبية، وهذا من شأنه أولا من حيث العملة الأجنبية وخاصة التشغيل، وهذوما مؤسسات كبيرة اللي معناها إذا تنجح مش تزيد توسع النشاط متاعها وتعطي معناها يعني فكرة طيبة،
2: رسالة
3: إيجابية، ورسالة إيجابية للمستثمرين في بلدانهم اللي خاصة تو المستثمر الصيني، وهذا هذا هو العامل الإيجابي. النقطة اللي مش نتولها هو موضوع سوم البرميل اللي احنا في الميزانية متاعنا في 2026 هنا تبليع على 63
2: تقريبا
3: تقريبا، و توا في 104 وما نعرفوش احنا توا اولا في من هنا لاخر العام مش نشريو، حاجه اولى. حاجه ثانيه انه التقديرات نتاعنا في 2027 معناها مش تكون في حدود ال100 نتصور بين 90 و100، وهذا فيه تداعيات على ميزان الدوله. البارح رئيس الدوله استقبل سيد رئيس الحكومه وسيد وزير الاقتصاد والتخطيط لانه باش ياخذوا بعين الاعتبار عديد المعطيات و خاصة
2: في إطار عدد ميزانية
3: في إطار الدولة معناها احنا يلزمنا
0: يلزم نحسب التغيرات اللي باش تصير.
3: أكيد أكيد هو احنا من نجوم حملو ما نحاولوش نعطيه خطة معنا حاجة استباقية، نخليه الأمور إن شاء الله ظروف الجيوسياسية العالمية تهدى أكثر خاطر مش تأثر على السوق. أو سي وليد تقريبا من اللي بدأت الحرب العراق الحرب الإيرانية العدوان على إيران من طرف أمريكا وأنه في صعود معناها حتى إذا يتيح ما بين 80 و90 تقريبا، لكن التوى فاتت المياء توا عندها أكثر من أسبوع ولا حتى نصف الشهر، وهذا تأثيره مش عليهم هما، تأثيره وخاصة بعد غلق باب المندب تأثيره أكثر على البلدان المستوردة واللي ما عندهاش وهذا اللي يلزمنا نقراو حسابه. واكيد ان شاء الله التوانسه احنا نحاولوا باش نعملوا يعني على مستوى الطاقه ناخذوا نطوروا المكونات الاخرى واللي الطاقه المتجدده وغيرها باش نحاولوا نواجهوا يعني. والعديد المحللين الاقتصاديين يقولوا ماذا بينا نخلقوا مصافي جديده وناخذوه في كنفط خام ونحاولوا نكروه في تونس، على الاقل نحاولوا نقتصدوا اكثر في المجال هذا.
2: ان شاء الله ان شاء الله على كل هي مجموعه من الحلول اللي ان شاء الله تتضافر، وان شاء الله الفاتوره نتاع الطاقه اللي تدفع فيها الدوله التونسيه ان شاء الله في السنوات القادمه يلزمنا نخمموا كيفاش نقلوا منها وننقصوا منها، لانه الفاتوره كما قاعدين نعيشوا الناس كلها مانيش احنا نتحكموا فيها، يتحكم فيها احداث في العالم، احداث جيوسياسيه والانعكاس نتاعها كبير على بلاد كما بلادنا. ان شاء الله نلقاو حلول تخلينا بعاد شويه على هذه الانعكاسات السلبيه.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. احنا جنجل ونمر مباشرة للموضوع اللي باش نحكيو فيه. الأول نحكيو على اللمجة والوجبات الصحية للأطفال مع العودة المدرسية. سيدة مفيدة مديمة حاضرة معنا، جنجل ونرجعو لكم.
1: تونس اليوم أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
4: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
1: تونس اليوم

0: رجعني لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. المثال شعادي خاطر كيف كيف ضيوفنا حاضرين معنا تباعا، سيدنا نبيها معنا في السجو بعد شوية باش نحكيو على محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومشاكلهم. ما توا كما قلنا باش نتحدثوا على اللمجة، اللمجة الأطفال اللي ذول الأولياء الكل تقريبا توا هذية هي من بين الإشكاليات اللي يلقاوها كل يوم تحضير اللمجة، ويحبوا اللمجة تكون صحية للأطفال لأنه بعض الوجبات السريعة اللي تتقدم للأطفال فما نقص في الرقبة الصحية، فما نقص حتى بالنسبة لهم هما في الفيتامينات والحاجات اللي تنجم تعطي تغذية للجسم متاعهم، فما غياب في التوازن الغذائي، في بعض الأحيان توصل حتى هي حالة تسمم. دونك هذاك علاش احنا قلنا علاش ليها خلينا نشوفوا شنية اللمجة الصحية، منيش تتكون، كيفاش يكون فما توازن غذائي خاصة للأطفال اللي يعدي نهار كامل وهو معناتها يقرا في الشارع، ماهوش في الدار، مش في الشارع وحيفطر في الدار. هذايا الكل باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل مع سيده مفيده مديمه، مختصه في التغذيه ورئيسه الجمعيه التونسيه للتغذيه والصحه. سيده مفيده مرحبا بك.
1: عسلامة مدام، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين الكل اللي تبعوا في اذاعه الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه على قبول الدعوه. ومعك انت سيده مفيده، خلينا نحكي دونك على اللمجه، لمجه الاطفال ولا حتى الوجبات اللي تتقدم للاطفال. اليوم نعرفوا برشا صغيرات تلقاه يقرا نهار كامل، وخاصه انه يمشي متى بالنهار، دونك باش تحضر له اللمجه نتاعو، باش تحضر له وجبه الغذاء نتاعو في سواء من الدار والا يشريوها. هذايا الكل احنا نحاولوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. اما قبل اقعد معنا خلينا نسمعوا، لانه زميلنا احمد بدران العرفي كان خرج للشارع وسال الاولياء على اللمجه الصحيه للاطفال بالنسبه ليهم، هل هي مهمه، كيفاش يحضروها والا لا.
2: والله كل مره كيفاه، معناها مره جبتو كيك في الدار، ومعناها غلا ياخذوا من الدار، وكل هذوما حاجات معناها ياخذوهم، ما ياخذوش حاجات من الشارع برشا الحقيقه.
3: خاطر صحيه معناها؟
2: اي خاطر صحيه في الدار.
3: تعطيهم طاقه خير؟
2: بيان سور، تخليهم يركزوا في الكلاس، وتخليهم يبدوا نشطين والكل وشبعانين في نفس الوقت زاده، خاطر ماكله الشارع ديما تخليهم في ساعه ما يجوعوا.
4: ما عندناش وقت في الدار، سوق أدوم وتعمله هكا نشي وكي الناس كلك
5: وقت عصر السرعة. اليوم تعمله كسكروت صحية، غدو تصعبلك في الصحي، من بعد تلقى روحك الوقت يزرب فيك. ساعات الظروف تحكم، ساعات انت والفلوس اللي عندك، كيما تجم تاخو عصير وكيك، كيما تجم تاخو اليوم حكا زبدة وحكا شامية وتعمل في الدار، غدو ما تلقاش حقهم، فما ظروف تحكم. وليت اقبل الصحي والصحي، عطينا نشبعونا مكروشهم كيشبع في كرشه، فما ظروف تحكم، تعبي لصغيرك تركينا ماكلة صحية نجم ياكل، وساعات ظروف تحكم فيك تولي مثال تاخذ خبز بس تبع جبن تقول صحية، غدا ما تنجمش تبع الصحي، عطيك مع الزربة نتاع الوقت ونتاع المكتب والجري من خمسة نتاع الصباح، عطيه ياكل هبط في معته حاجة باش يشبع وكا هو.
3: العروسة تبارك الله تعملي لها حاجة صحية غلة.
6: اي صحية صحية.
3: كيفاش؟
6: ما تفاحة ما كابنزاس طماطم هذه كله تاخذوا صحي، تاخذوا بوتي، خبز ومعجون، خبز وجبن، معجون وزبدة، أكاو حدهم هذا.
3: البرة ليها الكيك وال...
6: لا لا لا لا لا.
0: فوالا دونك كل مواطن شنو يقول لك، وليش يقول لك، فما اللي يقول لك من الاول نبدا مغروم ونعمل في اللمجه الصحيه، من بعد ساعات الوقت ما عادش يسمح، الظروف ما عادش تسمح، فنولي نشري حاضر من الشارع وكاهو باقل، معناها انه بالنسبه لي تضيع شويه وقت، ولا خاطر ما يلحقش ما عندوش وقت. سيده مفيده نرجع معك انت، كنت تسمع معنا في اراء المواطنين والاولياء اللي هو تقريبا يعني برشا هكاك من الاول باش يبدا كيبدا عنده وقت يعمل لمجه صحيه ولا فطور صحي، ولكن كي يخسر الوقت زاد كيف كيف، ولا نقولوا احنا عقب شهر ولا تغلى عليه ساعات حاجات، فيولي يضطر باش ياخذ له كعبه كيك، كعبه جو، دبوزه جو، وذاك هاو.
1: والله هو توا باش نتفاعلوا مع الساده المستمعين اللي قالوا ما عندناش وقت ولا ما يلقاش وقت والظروف تحكم وكل. احنا لهنا حتى نتفاهموهم معناتها، اما يلزم ديما ننظموا وقتنا الحقيقه باش ناكلوا اكله معناتها معده في المنزل. علاش؟ علاش؟ على خاطر الحقيقه الوجبات السريعه عاده ما تنجمش تكون توفر كل حاجيات الطفل، معناتها تلقاها ثانية برشا، يا اما بالسكر يا اما بالزيوت اذا ما يكونوش زيوت معناتها نافعة برشا، وتلقاها فيها برشا طاقة عادة حتى تفوق حاجيات الصغير. وفي نفس الوقت نجم ما نلقاوش فيها الياف، نجم ما نلقاوش فيها زاد الفيتامينات والاملاح المعدنية اللي يستحقهم معناتها الصغير للنمو نتاعو، هذاك علاش هي الوجبة السريعة واللي تقولها أحيانا من الشارع أولا لازم نعرفوا نشروها ولازم تكون مناسبتية وننظم وقتنا نحضر اللمجة صحية. راهي اللمجة هي شنو؟ اللمجة هي تكمل الفطور الصباح، مثلا اللمجة بعد الصباح ماذا بينا نعود الصغير يفطر في داره، نقوم الصباح ونحضر فطورنا نقعد ونفطر على خاطر في الدار نجم وتنجم هو تشركه حتى من الليل تقول شنو نفطر غدوة حتى نجم يفطر عسيدة نجم يفطر تحلب و
7: أخت مفيدة. والله في تفاعل، هو الحقيقة اللي سمعنا الأولياء أنه الأهم شيء هو عندهم وعي بالأكل الصحي. هذه نقطة إيجابية،
1: نقطة
7: إيجابية. النقطة الثانية هو هذا الوقت والكلفة وغيرها، راهو إذا كان ما لقاوش وقت يجم يمشي يشري من السوق. ولحفت عليهم انهم اكله صحيه، خبز وجبن معناها صحي يعني
1: صحي،
7: وهذا اهم شيء. احنا لازم كما قلت انت نشجعهم، لذا انه ساعات حتى الاطفال هم نفس هيك المجموعات يميلوا هو نفس باش يخلقوا جو ويخرجوا ويعملوا ويتفاهموا مع بعضهم راه، ويتمرد ساعات حتى على العائله نتاعو. لذا انه كيفاش انه هل انه المؤسسه التربويه تجي تقوم بالوعي الصحي والا الاولياء كيما انا
1: بطبيعه الحال إن بالنسبه لي اني نؤمن ايمان تام وان المؤسسه التربويه اللي هي معناتها اللي جاردوري والروضات هما اللي يقعدوا فيهم الصغار وهما اللي يفطروا فيهم، هما اللي يعطيوهم معناتها معلومات على الوجبه الصحيه. الصغير يتاثر والصغير معناتها يقول لامه والام تحضر، وراه مش صغير بيسه باش نحضروا له غداه من الليل ونحطوه له في متفك العلبة تكون محفوظة بالقداء ويتخبى في الفريزة ونجمه حتى يشري وكل السكان يكون الليزوتير من اللي حافظوا على
0: الأكلة أي في الحرارة متاحة الباهية
1: وتتخبى في بعض الحال في الفريزة في المحاضن أو في الجاردوري وكل نشجعهم برشا الحقيقة باش يحضروا غداء صغارهم من الليل وقت تعمل كسكسي على السيام تحيليش كسكسي
0: نحيله فالا
1: وتحيله كسكسي معناته وشوية دجاج وشوية خضرة وتحط له كعبة غلة، هذا بالنسبة للغداء. وبالنسبة للمجة هو إذا اضطر في الدار باش تكون لمجة خفيفة، كعبة ياغورت كعبة غلة تجيب كما قالت البكر مدام سمارة قالت كعبة طماطم عليها معناته واحدة جزرة تجيب يكون وقت بسبيس بسبيس، وقت الغلة كعبة خوخ، وقت الرمان تعمل له تحفة صغيرة رمان. معناتها هي الوجبة في اللمجة في حقيقة ولا الفطور الصباح وقت نجم تقول إذا ما افترش وقتها نعملو كبسوت بجبن إذا افتر معناتها إذا افتر باش تكون ديما لمجة
0: خفيفة
1: ياما الحليب عادة بعد صغيرات ما يشربوش حليب في الصباح تنجم تحط له معناتها كعبة ياغورت وماذا بينا نحبه ما ناخذوش كل الياغورت بالحليب اللي يبيعوه لي جو يكون
0: الحليب
1: راهو خاطر هذاك في حقيقه الامر في كميه صغيره برشا من الحليب
0: معناتها نلقاو فيه يعني ياغورت خير تولي
1: ياغورت احسن والا تولي جبن احسن معناتها وتنجم
7: وقاروره الماء زاد يا
1: قاروره الماء
7: قاروره الماء
1: الماء ذاك ضروري ذاك حاجه معناتها ما يعوضها حتى شيء لا يعوضها عصير ولا يعوضها جزوز ولا يعوضها حتى الماء هو الماء يحتاج الصغير بطبيعه الحال في كامل اليوم معناتها اذا نشجعوا يشرب الماء ويبعد اقصى ما يمكن عن الماكله في الشارع ويخلوا الاكله اللي كانت في الشارع مناسبه هي مربوطه ب معناتها خرجه مع اصحاب ولا خرجه عائليه وديما نشركوا الطفل. والحقيقه نحب ياسر اني فكرت انه الصغير تحكي معاه شو حضر لك غدوه شو تحب غدوه اي حد كذا باش هو زاد يولي مسؤول معناته يولي هو شريك في اعداد لمستو او في فكره الغداء اللي لازم الام تحضره له وكي يكبر شويه علاش لا تنجم حتى هو بيدو يحضر مثلا غلط وقصها ولا معناته يحضر سلات وما تسالش انه نعاودوه معناته ثم دي ميساج ثم معلومات نقولوها له في الروضه وفي الدار وبالتالي هكاك تربح الام فلوسها على خاطر معناتها نعرف الاكله السريعه كما قلنا ما تنجمش توفر كل الحاجيات الصغير وهنا معناتها الاكله الصحيه هي شنو في الاخر هي اللي توفر للصغير معناتها سكريات متأسسة أساسا كنقولوا راهو كلمة سكريات راهو مش السكر المضاف. السكريات تجينا من الخبز من الكسكسي من المقارونة من البسيسة من العدس من الروز من الفل. وإذا كان نقولوا زيادة كالسيوم نقولوا حليب ومشتقاته.
7: هو أخت مفيدة راه وقاية بالنسبة للأطفال خاصة أنه موضوع السمنة موضوع حتى السكر يعني يعني هذا هو كله وقاية للأطفال
1: وقاية ونفس نعلمهم بمعنتها التذوق خاطر هو يكتسب معنتها واحد يأخذ حاجة حلوة يولي مذبية يحبك الحلو يأخذ حاجة مالحة زايدة يحبها احنا كنا نعمل حاجات معتدلة في الدار هو باش يكبر عليها وذوقه يكون منسى يمشي سماعك يحب الحاجة الحلوة برشا وعلى خاطر راه السكر المذاب ماهوش ضروري للجسم معناتها تنجم تحط له طابع في كاس قهوة أو كاس بالحليب وتنجم تعوده يشرب حليب صافي أحسن والبروتينات من يصلهم ينجم ياخذ عظمة ساعات الصباح مثلا خبز وزيت وعظم ورندلات طماطم
0: يعني ينجم تكون فما الوجبة راهي صحية والمتوازنة مش بشرط هي حاجة غالية وتتكلف برشا
1: مش بشرط هي بكل تكون حاجة غالية البسيسة زيادة البسيسة تقنع تعطيه بروتينات اللي هي جاية من الحمص في البسيسة وزيد معها مثلا كيس حليب يعطيه كالسيوم وبروتينات وتعطيه سكريات بطيئة
0: الامتصاص
1: اللي هو يشبع في الصباح وياخذ بسيسة يقول لي ما عادش في حاجة أصلا حتى لمجة العشرة
0: ويكون ناشط في نفس الوقت
1: ويكون ناشط ويكون خذا كل مستحقاته ما أنت يزلنا نرجع لك الأكلة القديمة هذيك الصحية
0: صحي
1: وما يخوش ديما مثلا ديك ساعات الأم ترميله كعبة كيك راهو الكيك ذاك خاصة المعلب ما أنت فيه برشا دي زادي سيفك المضافات الغذائية اللي هي معناتها تنجم تمثل حتى خطر ساعات أنه تتوجد برشا مضافات تنجم تأثر على فرط الحركة على الحساسية اضطرابات في الهضم نعملوا كيك في الدار ونقسمه له وبالطريقة هيك نجم يهز حتى كما فرش الصباح يهز كيك يهز فرماجة يهز ياغورتة معناتها تبدأ ضامين شنو فيها
7: كيك حتى الكرواسون يا أستاذة حتى ما عندوش حتى فايدة غذائية وغالي
1: راهو هذوك منخليهم ناخذوهم مناسبات كعبة كرواسون هذا حد مثلا ولا مرة هكا إلا غالب الأم قامت مخصرة فهمتني أما هو راهو كل شيء نجمو احنا نتحكمو فيه بتنظيم وقتنا
0: بالاقتناع
1: بأننا نحضروا الحاجة هيكية مثلا صغارنا في الدار وما تاخذوش برشا وقت يكفي انك تحطها في ما انت تقسيم الوقت نتاعك تلقى لها وقت
0: فوالا
1: حاسيلو اذا كان احنا نحاولوا شنو قلناه نخليو الوجبه السريعه استثناء نعلمو صغيرنا الاكله الصحيه ونقولوا له راهو معناتها النمو السليم يكمل في ان ناكل وجبه صحيه توفر له كما قلنا سكريات بروتينات كالسيوم أملاح معدنية فيتامينات زادة دهنيات حتى الدهنيات ما أنت بياخذها نجم ياخذها من الزبدة ياخذها من زيت الزيتونة ما أنت ياخذها زادة من كيخ وحتى جبن ولا ذاك جبن فيه زادة شوية دهنيات ما أنت طبيعية نحاول ديما دهنياتك المشبعة برشا وكل واللي زادت بجرات ترانسفورمي
0: نبعد عليهم ونستحضر
1: الإمكان ونتعلموا زيادة نقرأوا الديتيكيت هذه نحب نمررها
0: المكونات بتاع
1: نقرأوا ديما المكونات نشوفوا برشا ملونات وبرشا مواد حافظة تقارئ مكتوبة هي تعرف
0: أكيد
1: في الحاجة اللي نشلوها
0: احنا ما ننتبهوش وكها
1: احنا ما ننتبهوش ومع الناس ثقافة ان
0: صحيح.
1: احنا ناخدوا حاجة
0: نقرأ الديتيكيت
1: ونثبتوا فيها بالطريقة هيكية معناتها نوليوا احنا بيدينا كأمهات نعرف شو نقوله للصغير ونعرف كيف نقنعوه انه الحاجه هذه راهي ماشي صحيه برشا ناخذوها كان مره بعدين
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه سيده مفيده مديمق تحيه كبيره ليك مشكوره جدا شكرا مجموعة من النصائح وأشوفنا معناها راه تنجم لمجة صحية من غير حتى تكلفة كبيرة برشا دونك مشكورة جدا السيدة مفيدة مديمة مختصة في التغذية رئيس الجمعية التونسية للتغذية والصحة حول اللمجة للأطفال مع العودة المدرسية. بعد شوية نحكيو على المحاضن ورياض الأطفال شنو الإشكاليات وشنو الحلول مع سيدة نبيها كمون توت سويت.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه تونس اليوم مصين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة باش نتحدثوا توا على وضعية رياض ومحاضن الأطفال مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، الإشكاليات الحلول هذه الكل بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا سيدة نبيها كمون التليلي رئيس الغرفة النقابية الوطنية رياض ومحاضن الأطفال. سيدة نبيها مرحبا بك.
1: وبيك عايشك وشكرا على الاستضافة.
0: تحية ليك
2: نبيها. أختنا نبيها، نبيها
0: عشرة انت ويا سي الحبيب،
2: عشرة كبيرة ومناضلة، مناضلة شرسة في على الطفولة البكر على القطاع وخاصة القطاع الخاص اللي نعرف وراه عنده دور كبير في
0: عامل توازن كبير. القطاع الخاص
2: توازن كبير، هو الكل تقريبا يفوت 90% معناها، وأكيد أنه يلزم هكا التعاون بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، لأنه الدولة هي اللي تعمل السياسات، يلزم ديما الأذان الصاغية لمختلف الأطراف المتداخلة، وإن شاء الله ديما نحاولوا
0: نلقاو الحلول ونشدوا العصا من الوسط كما يقول. مرحبا سيدة نبيها. دونك بديت العودة المدرسية، عودة المحاضنة زادة كيف كيف ورياض الأطفال، وديما بالطبيعة خاصة أول السنة وعلى الامتداد تكون فما بعض الإشكاليات ربما في المحاضن ورياض الأطفال. اليوم التونسي وكما قال سي الحبيب تقريبا 90% هي رياض خاصة هي اللي تستقطب وإلا يتم اللجوء إليها من طرف الأولياء باش يحط صغيراته، وبالتالي نلقاو زادة ربما فما التفاوت في رياض المحاضن انت والبلاصه اللي موجود فيها، انت والاطار اللي موجود في المحاضن هذيا، يعني حتى ماديا كيف كيف تفرق الامور من بلاصه لبلاصه ومن روضه لروضه ومن حضانه لحضانه.
1: نعم عام السنه فهناك صعوبات وصعوبات كبيره في عند رياض الاطفال. تو برك كان نجم نوريك شنو باعثيني اصحاب من الولايات، عدد الاطفال في نزول لحساب المدارس الخاصة هي اللي قاعدة اشتولت على الأغلبية، تاخذ في حتى 4 سنين
0: مش مدارس الخاصة.
1: مدارس الخاصة
2: وهذا غير قانوني أخت.
1: غير قانوني.
2: غير قانوني.
1: غير قانوني. لا للخمس سنين قانوني.
2: قانوني. سنة تحذيرية.
1: وهذيك سنة تحذيرية احنا ضدها
0: وإلا ما قبل التحذيري. معناها صغير صار يعني انت من 4 سنين باش يبداو ديجا يقراو يلزموا يقراو
1: 3 سنين مادام ياخذوا فيه الاسم الاسم اللي طلعوه بعدين وقتها وزارة المرأة خرجت الانترديكسيون المنعو والتمهيدي ما قبل التمهيدي والتمهيدي والتسميات
0: لي
1: هذه التمهيدي وما قبل التمهيدي هذوما جابوه من المدارس الخاصة والرياض تبعوهم. علاش تبعوهم الرياض؟ لاستقطاب الاطفال خاطر شايفين اطفالهم ماشيين عليهم. اوكي احنا تويك عدد الاطفال في تقلص وتقلص كبير، هذا يراجع العديد الاسباب. اولا كما قلت لك عدد الولايات قلت حسب الولادات
0: صحيح.
1: حسب ما سمعت رسميا انه احنا عندنا 40% اقل
0: صحيح.
1: دونك يعني من البديهي انه عدد الاطفال في الرياض باش
0: يقل،
1: هذه حاجه. الحاجه الثانيه المزاحمة من طرف الفضاءات العشوائية. وأنا أعتبر فضاء عشوائي كل من لا يملك وصل إداء، يعني مثل مسميهم الأكاديمي الجاردوري سكولير كل ولو يأخذ في 5 سنين، هل هي عندها وصل إداء؟ إذا عندها وصل إداء صح عليها، ما عندهاش وصل إداء فهو فضاء عشوائي. فهمتني؟ وكما قلت لك من الأول المدارس الخاصة.
0: دونك
1: عدد الأطفال
0: قاعد ينقص في المحاضر وفي الرياض.
1: على ذلك الهجرة، هجرة الأولياء، شوف قديش من طبيب هاجر وقديش من مهندس هاجر وقديش من أستاذ جامعي هاجر، شوف قديش من فني هاجر، يعني هذوكم كلهم اللي هاجروا مهزة معهم صغيراتهم. إنك ترقى العدد نتاع الأطفال قل حاجه
0: هذه باش نعكس اكيد سلبا على المحاضن والرياض، ويمكن فيهم حتى يثر للغلق كي يولي يعني اللي داخل ما عادش مكفي اللي شارج اللي عنده والكل
1: عادي. هناك عديد اللي هما غلقوا ابوابهم. تويك عدد الاطفال اللي كلموا فيه تقول لي مدام انا مازلت صفر تسجيل، الاخرى تقول لي مدام انا عندي 6-7 صغار، الاخرى تقول لي مدام مازلنا نستنى في رحمه ربي. دونك تحس انت ب كيفاش يقولوها
0: اي هوني سيده انا وازده مش فما تنافسيه معناها اللي زاده يلقى روحه ما عندوش تسجيل برشا ولا يمكن تكون التجربه نتاع ولي ولا ما عجبتوش في العام هذاك
2: يولي باش نزيد نوضح الموضوع هو ثم جانب اولا جانب الكلفه
0: اي
2: تو احنا تقريبا نسبه التغطيه بمؤسسات الطفوله المبكره كلها قطاع خاص ورياضه عموميه ورياضه بلديه وكتاتيب تقريبا 50% تقريبا هي 47% في اخر احصاء 2023 على حسب الوزاره كيف كيبين 45 يعني نصف اطفال تونس 3-4 سنوات ما يمشيوش لروضه اطفال سواء اللي ما ثماش روضه اطفال في المناطق الداخليه والا ثم الكلفه اللي تقريبا هي الوزاره حقها عملت معناها ستوندار يعني تاع الكلفه باش الناس الكل تقرب حتى اللي يحب يزيد ولا حاجه وهي مش معناها على روحها اما بصوره عامه الاولياء معناها ساعات حتى في سن 3-4 سنين يقول لك ما نهزش ثم الفكره هذه واللي ماذا بها الدوله تتدخل في بعض المواضيع وتعاون القطاع الخاص في المجال هذا. النقطه الثانيه اخت وصال هو راهو رياض الاطفال قاعده تعاني على اساس تعرف قداش تخدم يقول لي ما يدخلوش 1 سبتمبر يدخلوا 1 اكتوبر باش يربح هكا الشهر
0: ينجم
2: لا انت تعملها روضه اطفال تقعد 3 شهور من غير مداخيل
0: في الصيف
2: ولا 4 شهور جويليا اوت سبتمبر هو اختنا بها راهو بعض رياض الاطفال ولاو يجبروا الاولياء باش يخلصوا شهر جوان من الاول معناها للامانه نقولوا الواقع كما هو
1: صحيح
2: يعني عندي تجارب في الموضوع لذا انه راهو احنا يلزم هيك علاش التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص هذو من الناس مهم. اللي مؤسسات صغرى متوسطه اللي قاعده تخدم في ناس متخرجين ناس اطارات ناس حتى اللي يخدموا معناها
0: الناس
2: المراه اللي تخدم في الكوجينه وغيرها لذا انه شنية الحلول اللي نجموا ناخذوا بيد القطاع الخاص ونعمموا هلا الطفوله المبكره مؤسسات رياضه الاطفال على كل انحاء الجمهوريه.
1: انا والله اقترحت وفما ناس خذوها بطريقه مش ما فهمونيش فيها انه التنشيط ما قبل المدرسي البري سكولير لازم نعملوه إجباري يعني كل طفل وصل 3 سنين لابد أن يتلقى تربية ما قبل المدرسية ولا مش يمشي للمدرسة تربية ما قبل المدرسية لأنه أنا صرحت به هذايا في الإذاعة الوطنية مش مشي في بالهم الناس كوني أنا أشجع التمدرس من 3 سنوات
0: لا
1: ليس التمدرس من 3 سنوات بل ما قبل التمدرس لازم كل طفل تونسي يكون عنده الحق في التربية ما قبل المدرسية
0: لأنه يعني هو تنشيط معناها المخ نتاعو والفكر بالألعاب
1: لأنه شي لحبيب مش يعرف هذا بالكده أنه شخصية الطفل تتكون من اللي هو في كرشمه حتى 6 سنوات يعني وقتها وين كما قلوها ياخذ الأساسيات وصلوا فما الناس قالك اللي هو 75% من شخصية الطفل تتكون قبل 6 سنوات يعني مرحلة
0: مهمة
1: ومهمة جدا جدا جدا إلا وللأسف احنا في تونس مش عاطينها الاهميه اللي هي تستحقها بالنسبه كي تجي تكلم انت في تونس التعليم من 6 سنوات فما فوق وما قبل 6 اينهم هل معقول انه يكون 47% فقط من اطفال تونس مؤطرين و53% لا ندري اينهم هذا
0: خارج سلكويا
1: أينهم؟ يا إما في فضاءات عشوائية يا إما قاعدين في الدار يا إما في الشارع يعني عندك برشا احتمالات ممكن أنت تتصورهم في بالك دونك على هذيك أنا نقول أنه من 3 سنوات تصير إجبارية ما قبل التعليم باش كل طفل تونسي يتحصل على ما يجب تحصيله باش تقولي أنت مثلاً ولا في المناطق النائية وفي تونسي سواء كان في الريف سواء في منطقة نائية سواء كان في حومة شعبية سواء كان في حومة راقية له نفس الحقوق
0: ما هو إذا سيدة نبيها يقول لك أنا باهي باش تعملي معاك نمشي أنه إجبارية في 3 سنوات فما البري سكولير اللي كما قلنا يتعلم فيه حاجات بطبيعة خفيفة مش نحكيو على قراية احنا ودروس وتعليم هذا يقول لك أنا كيفاش نضمن أنه الناس الكل تكون كيف كيف ولا المحاضن الكل تكون كيف كيف ولا الرياض الكل تكون كيف كيف خاطر المحاضن الخاصة تحب ولا تكره فما برشا حاجات
1: أنا مش نحكي على خاص أختي تكلمت هكا نحكي على قانون دولة مش خاص الخاص سيساهم والدولة والعام سيساهم. الخاص احنا يجب أن نكسروا من سلك التفقد. احنا سلك التفقد ضعيف، ما عندناش متفقدين اللي هما يغطيو كل
0: إيه. شفت كيفاش معناها هي حلقة مربوطة ببعضها،
1: حلقة مربوطة ببعضها.
2: اتصال الرياض الأطفال معناها عندهم منهاج يوقع تطبيقه، توقع ترسلوا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن ويتبعوه. احنا كي نقولوا تربية قد مدرسية إجبارية راهو مستقبل تونس يتحسن، خاطر كل نمو المخ أهم شيء الفترة ما قبل خمس سنوات النقطة الأولى. النقطة الثانية راهو الفرق بين مش يمشي روض الأطفال، الفرق باش يبقى في البيت ولا يمشي للجدة متاعه ولا يمشي عند فضاء موازي، فرق كبير، لأنه ما يجده من من من أقرانه وما يجده من منشطة قارية على طفولة المبكرة والحب وتنشيط، هذا ما هذا اللي هو باش يعمل النمو. ماش يبقى في الدار امه معناها تطبخ في المنزل وتخليه قدام التلفزه ونعرفوا الشاشات وغيرها، ولا ياخو شو اسمه البورتابل الى اخره. لذا انه هذا هو لذا علاش الدوله يلزمها تتدخل. الدوله تتدخل لانه حسب الدراسات انه الفلوس اللي باش نصرفوها توا قبل الخمس سنوات ومش نشجعوا بها انه الاطفال يمشيوا للروضه، نربحوها من بعد في مستقبل الطفل، واللي تنقص الانقطاع المدرسي وسرعه الاندماج الاجتماعي وغيرها.
1: فما منعش دراسه امريكانيه ما عادش نتذكرها خاطرها برشا من اللي خرجت، قال لك تصرف دولار على الطفل قبل المدرسه تربح 17 دولار من الطفل باش يولي ادولت يعني رجل. يعني انت خسرت عليه دولار باش تجني 17 دولار فيما بعد. هذه دراسه قاموا بها في امريكا. دونك ما نعتبروش انه اللي باش نصرفوها على صغارنا في السن هذا هي خساره او
0: اكيد،
1: بل بالعكس هو كانه كما قالوها كنس قاعد ينمي فيه. قاعد ينمي فيه لما الطفل يتلقى ما يجب ان يتلقاه ويطلع هو متوازن بإذن الله.
0: بالعكس
1: انت لاحظتوش يا حاجة، وهذا انا اطالب به وزارة التربية، قلها ملي خذيت الاقسام التحذيرية واللي انت ماكش عطيتهم حقهم ونقولها وبصوت عالي، لانه هي الوحدة التربية قاعدة تحط لهم في المعلمين اللي باش يخرجوا على التقاعد. هذه حاجة مش قاعدة تاخذ في المربين. احنا عندنا الوحدة المعهد الأعلى للإطارات التربوية اللي هما يكونوا في مربين اللي هما اختصاصهم الأطفال اللي ما قبل هذوك مش قاعدين ياخذوا فيهم، ياخذوا في المعلمين اللي باش يخرجوا على الغتخات وياخذوا في المعلمين. تحكيت أنا ومسؤول غاديكا في وزارة التربية، قلت له أوكي خذيتوهم علاش ما تحطوا لهمش مختصين؟ قال لي لا، احنا هدفنا هو تشغيل المعلمين. يعني هنا وزارة التربية الهدف متاعها تشغيل المعلمين ام الاهتمام بالطفل او اعطاء الطفل حقه؟ الطفل حقه انه يكون مؤطر من انسان مختص في التربية، مش تحط لي معلم. لا، مش معناها انا ضد المعلمين، لا، المعلم عنده مرحلة،
0: لكن احنا بترانش داش
1: عنده مرحلة اللي تخصه واللي يعرف هو كيفاش يتصرف مع الطفل في المرحلة هذيك. وما قبل المدرسة عنده مربي اللي هو اختصاصه هو قرا وعمل باش يهتم بك الطفولة هذيك.
0: سيدنا بها فضل. اليوم الحلول خلينا نقوله الانيه توا، خاطر هذا كل تحكي فيه ربما يلزم برشا قعدات مع المختصين ومع الوزارات الى اخره باش تكون توصلوا له الحلول هذه اللي على المدى نوعا ما خلينا نقولوا على الاقل المتوسط. لكن الحلول توا شنو تنجم تكون بالنسبه لرياض ومحاضن الاطفال اللي قاعدين كما قلت يعانيوا من اشكاليات، اللي يقول لك اليوم انا ما عندي حتى صغير تسجل، اللي يقول لك عندي نقص في الصغار، ولا يعني هالاشكاليات هذوما كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم اليوم؟
1: القضاء الفوري على كل فضاء عشوائي. واحد. الحاجة الثانية عدم إجبار الأولياء بتسجيل أطفالهم في المدارس في سن خمس سنوات، خاطر اللي ما يدرسش ولده في خمس سنوات في المدرسة ما تقبلهلوش في السنة أولى.
0: تقلك إيه هوني مشكلة هو أوبليجي باش يسجل في المدرسة.
1: هذايا البيع المشروط. ما نعطيك ترحليب لما تشرك عبا يغرت. سي باغي. بيع مشروط، هذا بيع مشروط، هذا يلزم زاد يتنح. انا نجيب لك ولدي في سن المدرسه تقبل، ما تقوليش ما عملش عادي تحذيري ما نقبلوش.
0: ما عملش تحذيري في المكتب.
1: في المكتب نتاعها طبعا.
2: اي هو عليك علاش الناس تمشي للمدارس الخاصه على اساس باش السنه التحضيريه خاطر ما يلقاش مقاعد
1: في السنة الأولى.
2: السنة الأولى. هو الأخت نبيها أكيد أنه ثم حلول أجلة ثم حلول عاجلة.
0: عاجلة.
2: متصور أنه
0: وحتى كل بالنسبة كل ولي كل ولي يقول لك اللي سامحني سي الحبيب يقول لك اللي المعلم اللي يتعامل مع 5 سنين ينجم يتعامل مع 6 سنين يتعامل مع 5 سنين.
2: لا لا لا لا مش لا, لا مش لا اختصاص طفولة مبكرة
0: فرق
2: فرق خاطر احنا ما احناش نقريهم السنة التحضيرية مش وقع تنشيطهم معناها يعني
0: يقريهم يعني اللي يسمع اللي يسمع فينا هذا باش يقول لك معلم يقري سنة أولى ما ينجمش يقري تحضيري
2: لا اختصاص طفولة مبكرة خاطر هو أنا شاركت في الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة 17-25 وتوا بصدد معناها إعداد استراتيجية أخرى من 26-2035 تقريبا هذه ما زالت في قيد الإعداد والصياغة تو تبقى لكل ولي ننصحه يجي قيد ولده في روضة ثم موقع في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فيه الرياض الأطفال.

0: لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري. بمناسبة العودة المدرسية، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية للالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. تجاوز عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 14500 تلميذ، حسب المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي. المصدر ذاته أضاف أن عدد الخطوط المستغلة قد تجاوز 200 خط نقل مدرسي بعد إضافة خطين جديدين مع وجود طلبات أخرى لإحداث خطوط أخرى في أغلب المعتمديات. المركز الوطني لفن العرائس أعلن فتح باب ترشح لتأطير ورشات في فن العرائس موجهة للأطفال والكهول، وذلك في إطار برنامج التكوين لسنة 2026-2027. المركز حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري على الساعة 5:30 مساء. في أخبار العالم، رجال الأنقاذ في غزة يواصلون البحث اليوم عن ناجين بين أنقاذ مبنى سكني متضرر من العدوان الصهيوني انهار خلال الليل، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من بينهم أطفال، فيما بقي العشرات عالقين تحت الركام. هجوم لطائرة مسيرة روسية يؤدي إلى مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حافلة عامة جنوب أوكرانيا. محكمة لاهاي المعنية بجرائم الحرب في كوسوفو دانت اليوم رئيس السابق لكوسوفو هاشم تقي بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وقضت بسجنه 25 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم الناس كل نص نهار و34 دقيقة. ناخذ كلمة الختام من عائلة سيدنا بها، كما كنا نحكيه شوية على ربما الحلول، وكما قلت سي الحبيب الحلول اللي توا نجمو نقدموهم على الأقل باش ننقذوا الموسم هذايا بالنسبة للرياض والمحاضر اللي قاعدة تعاني من صعوبات، في انتظار انه تكون كما قلنا فما جلسات مع كل المعنيين بالأمر حتى تتحسن الوضعيات.
4: دوك نواصل في روضتنا في حومتنا، روضتنا

0: في حومتنا هذه البرنامج لابد من دراسته من جديد وتطبيقه في أحسن الظروف، لأنه في الوقت الحالي هو
1: فما صعوبات إشكالية
0: إشكال وليس حلول، وعديد من الرياض قالك باش نسحبوا منه هذه روضتنا في حومتنا. الحاجة الثانية اللي نطلبها هنا وماذا بيا هذه يتم، لأنه باش يكون فما مجلس الأعلى للتربية. ففي المجلس الأعلى للتربية تشريك كل الأطراف. نحن كمجتمع مدني لابد أن يكون لنا رأي ولابد أن نشارك في هال.
1: مو بد أن تشاور مع كل الأطراف.
0: المجلس الأعلى للتربية مش يقرر ناس وناس اللي هي من الميدان تبدأ بعيدة عنها، يعني اللي باش يفيدهم وباش يعطيهم الحلول هو الناس اللي هما في الميدان وليس الناس اللي هما قاعدين البرة، يعني مش كيف كيف.
2: وراه السيد ريم العريبي المدير العام للمعهد العالي لإدارة تنشيط الطفولة موجودة وكل خطة واستراتيجية، مثلا استراتيجية الطفولة المبكرة ستمر مباشرة على المجلس الأعلى هذه، واحنا الاستراتيجية هذه مشاركة فيها كل القطاعات مدامنا بيها والكونكت والجمعيات وغيرها من الأطراف الحكومية. يعني المقترحات مش تضمن الاستراتيجيه الوطنيه للطفوله المبكره متعدد قطاعات،
0: هذيك لازم يشاركونا فيها ضروري جدا. والنقطه الاخرى اللي نحب نزربها ضاعت عليا، بون قلنا روزتنا في حومتنا، اطفال طيف التوحد زاد هذوك ما خذوش مستحقاتهم خاطر الفرائض الرسمي ما هبطش الديتاي ما هبطش الفرائض الرسمي
1: مفسرة.
0: المدارس الخاصة يلزمها ما تحطش الشرط هذاك، واللي ما لات اسمها وزارة التربية تخرج مذكرة تقول فيها لأصحاب المدارس الخاصة ليس لكم الحق في إجبار الولي بتسجيل ابنه في القسم التحضيري، هو
1: نجم
0: تحضيري أو فراوضة ما تجبروش. فهمتني؟ هذه النقطة الأخيرة وربي قدرنا
1: ان شاء الله. شكرا
2: على الحضور نتاعك، وان شاء الله طفوله مستقبل بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله الجاي يكون خير ونعرفوا كما قلت سيده ربيع الحقيقه معناها كل عام ديما تاع نفس الكلام ونفس الحديث، ان شاء الله تتصلح الامور. ومهم جدا يلزم واحد ديما يتبع ويحاول انه يصلح على قد ما يقدر. شكرا لك، مشكوره جدا سيده نبيها كمنتلي. شكرا لك على قبول الدعوه والحضور. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه، بعد شويه زدنا نحكيوا على آفة الحقيقه من الافات يتهدد اليوم اطفالنا وشبابنا اللي هي المخدرات، مع ضيفنا بعد شويه في تونس اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد. كانت هذه الشرقين واحنا باش نمشي ومازلنا نحكيه على العودة المدرسية ومواكبتها. باش نمشي مع زميلنا مكرم الهديجي مباشرة من القيروان نحكيه على حوصلة لانطلاق السنة الدراسية في القيروان. كيفاش يكون معناها تكون العودة ما بين البارح واليوم؟ حتى اليوم مازال نحكيه على العودة، مازالوا أوروداج تلاهزة قاعدين. مكرم مرحبا بيك.
1: مرحبا بك وصال، تحية ليك ولكل الفريق سي الحبيب ولكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان.
2: أهلا سي مكرم،
1: تحية ليك سي الحبيب وإن شاء الله نهاركم زين. بالفعل تقريبا كما مختلف ولايات ومناطق الجمهورية وصال، انطلقت البارح السنة الدراسية في ولاية القيروان. باش نرجعوا نحكيو على الانطلاقة اللي كانت بين البارح واليوم وصال في بعض الأرقام وفي مختلف الزوايا اللي تقريبا نحو 129,403 تلميذ وتلميذة كانوا البارح زاروا مقاعد الدراسة، يتوزعوا على 390 تقريبا مؤسسة تربوية تضم 5195 فصل. والبارح كان معناتها الإشراف الرسمي من قبل السلطة الجهوية وتحديدا من قبل والي الجهة اللي كان أشرف على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية في ولاية القيروان، كانت من خلال مدرسة الهدى في معتمدية القيروان الشمالية في حضور مختلف الصورات الجهوية. وكان معناتها والي القيروان كان تابع معناتها النقائص في المدرسة هذه وكان استمع للإطار التربوي وكذلك التلاميذ. بالنسبة لمعناتها نحكيه على الاستعدادات اللوجستية كذلك في القيروان معناتها بالنسبة لانطلاق السنة الدراسية وخاصة في إطار تحسين معناتها البنية التحتية وضمان سلامة مستعملي الطريق. لدرجة ولاية تجهيز الإسكان بالقيروان كانت انطلقت في أشغال دهن مخفضات السرعة وممرات المترددين قدام المؤسسات التربوية المطلة خاصة على الطرقات المرحمة الراجعة بالنظر للجهة، كما تواصلت عملية التركيز على مدى تحديد السرعة 30 كيلومتر في الساعة وعلامة مدرسة بهدف تنبيه السائقين وتعزيز السلامة المرورية في محيط المؤسسات التربوية. نحكي أيضا على معناتها النقل المدرسي والاشتراكات المدرسية والجامعية معناتها اللي كان انطلق معناتها البيع متاحة. السيد محمد بشير زريق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالقيروان كان أكد لنا وصال أنه تقريبا أسطول الشركة يضم 188 حافلة من بينها 119 حافلة مخصصة حصريا للنقل المدرسي والجامعي
0: في ولاية القيروان.
1: بالضبط في ولاية القيروان. كان أكدنا أنه نسبة جاهزية كامل الأسطول تقريبا بلغت حاليا في الفترة الحالية 77%. وأكد أيضا أنه التحضيرات انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الماضية وإن تم إخضاع الحافلات لعملية الاستقالة والمعاينة الدورية بتاعها وخاصة إصلاح النقائص بهدف ضمان جاهزيتها مع انطلاق السنة الدراسية الحالية. وأخذنا أيضا بأنه بخصوص برنامج النقل باش يتم المحافظة على البرنامج المعتمد خلال السنة الدراسية الماضية مع إدخال بعض التحسينات خاصة على مستوى التوقيت والعمل على الحد من حالات التأخير. وكان أكد أيضا أنه الشركة باش تعزز ب 31 حافلة جديدة إن شاء الله باش تكون خلال شهري جانفي وفيفري القادمين، من بينها 14 حافلة باش يتم تخصيصها للنقل المدرسي في إطار تجديد الأسطول وخاصة تحسين خدمات النقل. بخصوص الاشتراكات المدرسية وصال مهم جدا بالنسبة للتلامذة، كان أكدنا أنه عملية التسجيل تتواصل عبر الانترنت وكانت على التلاميذ والطلبة إلى إتمام اشتراكاتهم في أجال مع المحافظة على وسائل النقل. وكان أكد أنه المحافظة على خطوط النقل داخل مدينة القيروان ضروري مع إدخال بعض التعديلات مشيا مع إعادة توزيع على الطلبة بين عدد من الأحياء والمبيتات الجامعية بما يساهم أكيد في تأمين تنقلهم في أحسن الظروف.
2: هو مكرم النقل المدرسي راهو فيه دعم من الدولة، وشفت انت توا مختلف التحذيرات والإعدادات لعودة مدرسية إن شاء الله ناجحة وميمونة، ولكن ديما أهم نقطة أنه التحصيل المعرفي العملية التربوية. احنا كما هكا اللي ماشي يدخل يطيب وحذر اللفاحات الكل، احنا اللي هم العمليه التربويه عمليه التحصيل العلمي في الـ في الـ في الـ في, الـ في القسم تكون ناجحه والتلميذ ياخذ من التحصيل المعرفي بفضل المربين وزاد كيف التركيز التلامذه. حضرنا لهم كل شيء ان شاء الله ينجحوا.
0: لا
1: صحيح في الحبيبيه سلسله مترابطه، معناتها الطالب والا التلميذ كيفاش يتنقل معناتها للفصل نتاعه وتنطلق معناتها بافضل الظروف حتى يوصل في الوقت نتاعه، معناتها ما يصير شكل تاثير والا يتم التامين نتاعه خاصه للوصول للفصل نتاعه. ومن بعد تبدا معناتها النظام الذاتي نتاعه، هو التقييم الذاتي نتاعه هو معناتها ولا التحصيل المعرفي والتركيز نتاعه.
2: ورغم وجود صعوبات راه ما ننكروش احنا، ما احنا
1: اكيد موجوده الصعوبات ونعرفوا معناتها تنقلنا بين الكيران معناتها سي لحبيب، معناتها سواء في المرحله الجامعيه ولا في المرحله المدرسيه، ونعرفوا الصعوبات ونعرفوا التاثير ونعرفوا معناتها النقائص، وتبقى في الشمس السنه وتبقى معناتها تبقى مرات الكار ما تجيش ومرات الكار تاعهم فان وغيره معناتها من المشاكل هذه اللي نمروا بها. لكن في الاخير معناتها التلميذ والطالب هو في تحدي معناتها مع ذاته، انه التحصيل المعرفي والعلمي نتاعه. نحكيوا ايضا كذلك تلاحظوا على
0: بسرعه
1: التجهيزات اللي تم توزيعها تقريبا على عدد من المعتمديات ومناطق الحيروان. نحكيوا كذلك على عديد المناطق والمعتمديات والارياف اللي تم دعمها بعدد كبير من الطاولات والكراسي بالنسبه للمدارس الابتدائيه من قبل الاداره الجويه للتجهيز، وان شاء الله تكون سنه دراسيه موفقه بالنسبه لنا وطلبتنا
0: ان شاء الله. شكرا ليك مكرم، يعطيك الصحه زميلنا مكرم الهديجي، تحيه كبيره ليك لانه بالحق ديما في متابعه مفصله تكون من القيروان وكل التفاصيل. شكرا ليك. احنا باش نمشيو مباشره، مازلنا نحكيو على العوده المدرسيه لكن من باب اخر، نحكيو على افه تهدد التلاميذ نتاعنا والشباب اللي هي افه المخدرات. باش نحكيو على الخطه الوقائيه لمكافحه المخدرات، هذايا الكل باش يكون مع السيد موسى بن عبد الله المندوب العام حماية الطفولة. سيموس مرحبا بك.
3: مرحبا، تحية ليك والسادة لخيام الحضور ولكل مستمعي لي لعبة طانية.
0: شكرا لك على قبول الدعوة.
2: إذاعة الشباب سيموس. إذاعة
0: الشباب. كلها مؤسسة.
2: كلها مؤسسة الإذاعة.
3: كلها هي المؤسسة الأم إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، معناها مفخرة لنا الحقيقة.
0: يعيشك سيموس، مرحبا بيك. دوك معك أنت، إحنا خلينا نقولوا إنه عودة ساعة مدرسية موفقة لتلاميذنا الكل، لكن زيادة اليوم فما آفة تتهدد التلاميذ نتاعنا وشبابنا في المدارس وفي المعاهد اللي هي آفة المخدرات. اليوم الأولياء الكل معناها ما نكذبوش يبدا قلبه على يدي يوصي في صغير ورد بالك ما تخوش هكا، رد بالك عس على روحك، ما اللي يقولك هاك جرب الحاجه هذه ما تجربش الى اخره. لكن اليوم كيفاش النجمو تكون فما وقايه من الافه هذه بالنسبه لتلاميذنا؟
3: شكر ساعة على تخصيص هذه المساحه لمثل هذه المواضيع، وهذا اللي انتم عودتونا به للامانه. واحنا في بدايه العوده المدرسيه ان شاء الله ساعه اول حاجه نقولوا لعائلاتنا وصغيراتنا اطفالنا الكل نقولوا صرنا سنه تربويه موفقه للجميع. وان شاء الله مؤسساتنا امنه داخل المؤسسه وفي محيطها ايضا. تو نحكي لاحقا علاش نحكي في على المحيط. هو الحقيقه وقت نحكيوا على المخدرات راهو افه المخدرات مثل كل المجتمعات في العالم دون استثناء. تونس المجتمع التونسي موش في منأى على الآفة هذه. أما المهم في وسط ذلك كله كونه نحن إلى جانب كونه هيكل الدولة تخدم على الردع والضرب لكل من تخوله نفسه باش يمثل الفرد والمجموعة في تونس بمثل هذه الآفة، لكن في نفس الوقت أيضا نخدم على جانب مهم جدا وهو جانب الوقاية. نحكي وقاية، نحكي تربية، توعية، تحسيس، تثقيف، هذا الكل موجه للفرد وللمجموعة. الإطار العام للمبادرة الوطنية التشاركية هو توجهات خيارات وطنية، يعني ما فيهاش أدنى شك والاختلاف، كلها ياكل الدولة متوحدة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من خطر المخدرات، اللي من خلالها هي بادرة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية والتشاركية، ونسطر بزوز أسرة وأكثر من زوز أسرة على نقطة التشاركية. وقت نحكيه التشاركية بمعنى كل هيكل الدولة موجودة، المنظمات موجودة، الجمعيات، والإعلام هو القاطرة الرئيسية في المبادرة هذه. المبادرة هذه البرنامج الوطني الاتصالي فيه الومضات، الومضات التحسيسية كان لاحظته مع من بداية من عشرة سبتمبر اللي يتزام الموعد هذا بالتحذير العائلة التونسية للعودة المدرسية. انطلقت الوزارة في وزارة الأسرة في بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وكذلك مع مؤسسات عمومية في بث سلسلة من الومضات.
0: الومضات أي صحيح.
3: الومضات هذه موجهة للفرد وللجماعة. بصفة عامة هي موجهة للمجموعة ككل، موجهة للمجتمع، للعائلة التونسية اللي يلزمها تعرف كونه حاسة كما هكا تنجم تصير لأي طفل من أطفالنا. كذلك لما تعرف العائلة التونسية أنه آفة من نوع هذايا راهي موجودة وتترصد بالمجتمع ككل، حبينا نحسه كونه المواجهة يجب أن تكون مواجهة مجتمعية. وفي الإطار هذايا ثم جانب مهم جدا اللي نحن راهننا عليه، راهننا على الطفل وعلى العائلة في نفس الوقت. كيفاش راهننا على الطفل؟ شوف سيدتي الكريمة، الطفل التونسي هو طفل مبدع، وكل ما نعطيه الفرصة ونعطيه الفضاء باش يبادر وباش يتحمل المسؤولية في الاتجاه هذايا راهو يظهرنا في الاتجاه الإيجابي طبعا. هذاك علاش نحن قلنا الطفل هذا كما هو محور العملية التحسيسية ونستهدفوه بالعملية التحسيسية، هو بيدو زادة يتم تهيئته باش يكون باس للعملية التحسيسية هذه، ويكون هو في نفس الوقت حماية صد منيع لنفسه ولذاته وصد منيع للمحيطين به.
2: هو سير مصف الحقيقة احنا ديما نقف في نفس الصف في هذه معركة وطنية ضد التصدي للمخدرات، ويؤلمنا انه نشوفوا
0: معركة كبيرة،
2: يشوفوا معناها ابنائنا معناها يتعطاوا الشيء هذا، وفيهم حتى اللي تزل به القدم، وفيهم اللي يتشد يستهلك ولا يروج، وهذا مؤلم لانه المكان متحمى الطبيعي في مقاعد دراسة مش وراء القضبان. السؤال متاعي هو اولا بسم الوظمة التحسيسية، هل انه مش يوقع مثلا تشريك بعض المؤثرين على مستوى التواصل الاجتماعي خاطر عنده دور خاطر توا ولات الشباب والأطفال موجودين على المواقع هذه، ماذا بينا ما نكتفيش بالتلفزة؟ وهذا الجانب الأول. الجانب الثاني موضوع داخل المؤسسة التربوية، راهو خدمة كبيرة، وانتم تعرف مندوبين حماية الطفولة من حكاية الأشعار وغيرها، هذه داخل المؤسسة التربوية تبقى، راهو أنا شهادات من أطفال أنه راهو الوحدات الصحية اللي موقع اللي ما يدخلوش العباد كل غادي يوقع يتكيفوا غادي في الريكرياسيون ولا في بين الاوقات، راهو ثم ساعات
0: يعني داخل حتى المؤسسه التربويه
2: يلزم باش نوصلوا للنتيجه، ثم جانب الوعي والاسره يلزمها تقدم والوسائل الاعلام، لكن زاد يلزم بعض الاجراءات الردعيه، مؤسسه التربيه تكون يقظه اكثر. ما نعرفش انه أنا دي معناها شنو بالنسبه ليكم اكيد تشاركيه، لكن في علاقه بوزارة التربية، هل أنه ثم برنامج في المجال هذا؟
3: يعطيك ألف صحة سي الحبيب. الحقيقة هي ملاحظات مهدت لي بها باش نسوق المعطيات اللي مازلت. أول حاجة ساعة وإحنا نحكي وخلنا ننظر بموضوعية للأمر هذا، وإحنا نحكيه في مؤسسة إعلامية وطنية على موضوع كما هكا وبالشكل هذا، راهو هذا مكسب وهذا نقطة قوة حق لنا النجاح ان شاء الله في المستقبل.
0: لا.
3: والنجاح باش يكون من المستقبل القريب زاد ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
3: اثنين، وقت نحكيو التشاركيه، راهو وزاره التربيه كذلك وزاره الثقافه وزاره الشؤون الدينيه وزاره الشباب والرياضه وزاره الداخليه ايضا، كل الوزارات
0: كل هي مقاربه شامله لازم تكون
3: بطبيعه الحال. وقت نحكيو المقاربه التشاركيه هذه يبرز من خلال الاعمال الميدانيه. خلينا نعطي لمحه على بعض الاعمال الميدانيه. عندنا إن شاء الله من بين التظاهرات اللي باش تتم في إطار البرنامج الوطني الاتصالي، عندنا تظاهرة باش تستهدف الطفل والأسر في فانا فانا فانا إطار سي الحبيب في محيط المؤسسات التربوية. كذلك هناك عمل داخل المؤسسات التربوية. خلينا نوضح كونه التظاهرة هذه التحسيسية باش تكون في أكتوبر إن شاء الله، تنطلق في بداية أكتوبر وباش تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. المؤسسين لها هما ممثلين لمختلف هياكل الدولة، بمعنى المختصين في المجال واللي قراب وعارفين كيفاش تعطاهم مع الطفل. نرجع للوسائل الرقمية واللي اشرت لها سي الحبيب، وهي إشارة معناها رشيقة منك سي الحبيب، كيف ما عودتنا دائما سي الحبيب، الومضات التحسيسية هذه مش باش تقتصر على البث في التلفزيون، تلقاها موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي. وذلك علاش أنا قلت اللي صار بالتعاون مع المؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ومضات هذية، وأيضا مع مؤسسات عمومية اللي نوجه لهم الشكر جميعا لانخراطهم في هذه في هذا المسار اللي كما عبرت عليه هي حرب دون هوادة تجاه المخدرات وتجاه كل آفة تمس المجتمع التونسي. كان تسمح نوضحوا أيضا بعض التظاهرات
0: بسرعة سي مصفي،
3: بسرعة في سبتمبر إن شاء الله باش تكون ثم قوافل صحية في مختلف ولايات الجمهورية، وشعارها شعار واحد وصحتك أولا، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكذلك مع بطبيعه الحال معناها
0: ويا ريت ننسقوا مع بعضنا زياده باش حتى احنا نعديو التظاهرات هذيا وهل الحاجات التحسيسيه مهم جدا لانه على الاقل زياده حتى في الاعلام يكون شريك
2: اي معناها نبقاو في تواصل خاصه بالنسبه للتظاهرات هذيا حتى على مختلف ولايات الجمهوريه ولا القريبه منا وانا نكون باتصال ببعضنا
0: اي تفضل سي الموسى
3: بالنسبه لتشريك الطفل الوزارة كلفت المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل بالإعلان يوم 30 أكتوبر عن مسابقة موجهة للأطفال. المسابقة هذه لإنتاج ومضات تحسيسية يتم فيها توظيف الذكاء الاصطناعي، وذاك علاش أنا حكيت منذ البداية أن الطفل هو الهدف وفي نفس الوقت هو نفسه باش يكون سفير لعملية الوقاية. عندنا إن شاء الله يوم مفتوح بمؤسسة وزارة الأسرة تحديد المراقبة الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة، يوم مفتوح للأطفال ولأسرهم باش نعتمد باش نتوجه بطبيعة الحال من قبل المختصين للتحديد.
2: وقتاش التاريخ سي منصف؟
3: تحديدا هو يوم 28 أكتوبر 2016 بطبيعة الحال باش يكون يوم مفتوح.
2: ظهلي هذا في العطلة،
3: هذا يتزامن مع العطلة، وذاك علاش راهو الاختيار كان مدروس،
0: مدروس
3: للتواريخ هذوما راهو كان اختيار مدروس. كذلك فما جانب علمي باش يكون من خلال الندوات الإقليمية اللي هي 5 ندوات إقليمية في مختلف أقاليم الجمهورية، ندوات علمية دراسية الغاية منها هو تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس وفق خصوصية كل جهة. نعرف لكل جهة راهو عند الخصوصية،
0: عند خصوصية أكيد،
3: هذاك علاش باش يتم حتى دراسة الجانب هذايا من جانب علمي معناها من قبل مختصين بطبيعة الحال. عموما نقولوا أنه مهم جدا أنه ولينا الموضوع هذا نحكيوا عليه، عندنا برنامج موحد بين مختلف هياكل الدولة والأيدي ممدودة للجميع للمشاركة في البرنامج هذايا، وخاصة المراهنة على المجتمع التونسي أفراد وجماعات والأسرة تحديدا للتصدي لهذه الظاهرة. وما نتخيلوش كونه آفة لا قدر الله، هذه الآفة راهي تنجم تسكن العباد الأخرى كهو،
0: لا لا سنغيب باكو زوت
3: بالضبط هذا هو. وكان وصلنا نخزر لروحنا في المراية ونواجه الظاهرة هذه بكل بجرأة، جرأة الطرح وجرأة التصدي، نأكد لك أن المجتمع التونسي كالعادة سيكون المنتصر
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله بهالخطة هذه نجم نقوله على الأقل نقص قد ما نقدر، حتى علاش ليه نقضيه على الإفة هذه عند الصغيرات متاعنا. مشكور جدا السيد منصف بن عبد الله، شكرا لك على قبول الدعوة وكل تفاصيل اللي قدمتنا. المندوب العام لحماية الطفولة وتحدثنا عن الخطة الوقائية لمكافحة المخدرات، وأكيد إن شاء الله كل ما تكون فما تظاهرة وكل ما يكون فما أي حاجة تخص الـ الـ الـ تخص هالخطة هذية باش نكونوا إن شاء الله موجودين.
2: أكيد ونشكروه على التوضيحات اللي قدمها، وكلنا الناس الكل منخرطين في الموجودة في المعركة هذية، وربي يوفقنا وربي يحمي وليداتنا
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله وإن شاء الله عودة مرة أخرى موفقة لكل التلاميذ. تحية لكم من الناس الكل، إحنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من تونس اليوم. بعد شوية الموعد يكون على كيفك مع عربي الباتيني وسهيل ميجري. تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، ألفة نجم الدين معز أحمد بدران العرفاوي سي الحبيب السميمي ويسار زواوي وليد نويري، نقول لكم شاهية طيبة، باي باي. تونس اليوم.
4: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من الاثنين للخميس من 11:30 الماضي ساعة، 11:30
5: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
6: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها.

0: من الأربعة للخمسة، شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب.
2: إذاعة شباب. عدل موجتك.
1: عدل موجتك.
2: تسمع صوتك.
1: تسمع صوتك.
2: على كيفك.
3: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
4: تابعنا واسمع صوتك.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: على كيفك.
4: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
3: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
4: من غير إشقاء.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
4: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد يتجدد مع على كيفك في الشبكة, شبكة خريف شتاء 2025 2026
6: راجع بتوين
5: 2027. اي ما اسمع, ما هو احنا العودة في الزمن ذكا ولا لا,
6: جيب 80
5: ل 2025 يا حسرة. جوش نرجع لها صغير ياسر عليها.
6: انا ما يحكيو لي يحكيو لي على زمن.
5: مرحبا سوي.
6: مرحبا. اهلا سهلا.
5: هذه الغيبة.
6: اهلا سهلا. فرحانة برشا. مش برشا برشا
5: من غير ما تقول, حتى كان قلت قولك مش صحيح.
6: لا والله ميلا فرحانة برشا نختم مع ربطيني في الشبكة هذه.
5: أنا أفرح جدا.
6: أنت أفرح مقوي في العربية بقى. اللي يتبعوا فينا ويقرأوا على رواحهم وروحوا طوب شفتروا, ما تركزوش مع عربي في العربية الفصحى. بحكا أنت نجم تركزوا معي أنا في العربية.
5: وهو كذلك. وهو كذلك. نجم الدين أهلا وسهلا. نجم الدين بن سالم هو اللي أمن الإخراج التقني للحصة على مستوى الاخراج الرقمي فيما الفنسيب, لكن مع مجموعات بارك الله معناتها اي اليوم موجوده. ايوا واش مي واسلام يظهر لي هكا ولا باه. تري بيان, ننطلقوا على رواحنا.
6: ننطلقوا واش عندنا فقرات,
5: واش عندنا ساعه. خلينا نبدا ساعه للبنات اللي موجودين في الاستوديو والبنات اللي يسمعوا فينا الكل. نسمحهم عمرو ذيب نبداو به لولا البنات. ومن بعد نبداو برقم اليوم اول حصه في على كيفك اليوم. اول فقره في حصتنا
6: في حصه اول فقره في الحصه الاولى
5: يلا.

0: لولا البنات هذا يا عمرو ذياب في واحدة من أغاني الصيفة هذه، واحد من ألبومات الصيفة، واحد من النجوم القلائل اللي قادوا ما جاوش الكارتاج والمهرجانات نسنا.
1: اي بالحق شويه
0: كارتاج بين الكارتاج الرسمي وبين الاوف برشا جاي
1: خطفوه تلقى
0: خطفوه هذيك. اي هو قال لنا سينجل سينجل زاد عنده مره الاخرى غنيه هذيك مش معروفه برشا
1: نذكر
0: اما سينجل وفرحان بروحه أيه. هو مش سينجل
1: هو تذكر يا متنا نحكيو عليها ودينا شربين
0: او ذكرتني ومن بعد شو اسمه الاخر اللي ديما نجيب فيه المغربي انا الغالي اللي تحبه انت هذاك
1: مش حاتم عمور
0: لا واحد اخر واحد اخر ومن بعد نلقاه خلينا لا برشا ذكريات في نفس التوقيت هذا
1: نتاع حياه
0: نتاع حياه هذاك يلا باهي احنا قلنا نبداو بالفقره الاولى نتاعنا
2: رقم اليوم.
1: اليوم باش نحكيو على التلامذة وعلى مع تزامن مع العودة المدرسية باش تسهيل الرحلة للمدرسة لازم نقل مدرسي للحد من الانقطاع المدرسي خاطر صعوبة التنقل تمنع بعض التلاميذ من مواصلة دراستهم. نحكيو على النقل المدرسي توفير الوقت والجهد في عوض اللي يقعدوا ماشيين على ساقيهم فنحكيو على النقل المدرسي تعزيز السلامة بما انه الكار المخصصة للتلامذة تكون اكثر امانا من انهم يركبوا في كاميون والا فهذا كل خلينا نحكيه على النقل المدرسي.
0: رقمنا اليوم هو 2179 وهو عدد الخطوط المدرسيه والجامعيه المزمع الوصول لها في نهايه سنه 2026. العدد هذايا من هنا الى نهايه 2026 باش يكونوا 2179 خط مدرسي وجامعي من مجموع 3234 خط. النقل المدرسي والجامعي نزيدك رقم اخر نزيد مثالاش يمثل 52% من مجموع اسطول نقل المسافرين بصفه عام. نزيدك رقم اخر التطور ايجابي في الاسطول نتاع النقل المدرسي بحوالي 13%. واحنا نعرفوا ثم عدد كبير من الحافلات دخلت في مستوى على مستوى كامل الأسطول سواء لشركة نقل تونس أو الشركات الجهوية للنقل وهذا بطبيعة أثر بصفة إيجابية على أسطول النقل. صحيح قاعد ما زلت ثم نقائص وما زلت ثم حاجة لازم تتلافى لكن العدد هذا لازم نحكيه عليه واللي هو كان بطبيعة موضوع جلسة جمعة وزير النقل نهار الجمعة اللي تعدى 11 سبتمبر بمجموعة من المديرين الجهويين للنقل وإطارات وزارة النقل. برشا قاعدين برشا حاجة نشوفه فيها على مستوى الحافلة وبرشا على مستوى النقل المدرسي ما زلنا نحب نشوفه زاد على مستوى المتروات والقطارات إطارات. إن شاء الله في الأشهر الجاية نشوفوا تحسن وتطور
1: إن شاء الله يا ربي. معناتها ينجم يجي نهار نلقاو مترو خاص بتلامذة
0: لا مش حكاية مترو خاص بتلامذة أما التطور على مستوى الأسطول أما مترو خاص بتلامذة
1: فما ليسيات كبيرة مثلا في مناطق اللي نجم تكون رحلة مثلا مخصصة اليوم
0: مخصصة لتلامذة وانت مروحة كل كلمة تطلعش معانا معناتها بتقعد تستنى المترو متاعكم
1: متاع
0: المواطن العادي
1: نطلعوا بالتسكرة نوليو نطلعوا بالبطاقة ولا ما نظهرش بيناتهم ماني صغيرة وترنكوشة
0: هاك الكارت هذيك الابونمون هذيك نتاع يا حسرة على الابونمون نتاع المكتب بينينا احنا بتبيع اما تو مازالوا
1: انت بيان سور ديما تتحسر خاطر كبرت امانة ما عنديش برشا
0: انا عندي ريزو جينيرال نركب الكل ما معناتها مشكلة تحية على كل حال الكل التلامذة والطلبة وتحية ايضا لكل اطارات النقل في تونس مهما كانوا اليوم هما
1: كمل معاهم الاطار التربوي
0: عاد يعملوا المجهودات اللازمة الاطار التربوي وجايو نجيوهم بعد شوي بيه. يلا خلينا نرجعوا للموزيكا قبل ما نتعداو لفقرتنا الثانيه اليوم بطبيعه اللي باش تكون باش نتبروا عليكم فيها ان بون بلان

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل مجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك
4: على كيفك. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. فقرتنا الثانية باش على كيفكم زادة باش تكون بعد الصيفية اللي تعديت، صيفتكم ما حبيتوا، عشتوا السياحة الداخلية والخارجية. كيما حنا نحكي على السياحة لا نحكي على مال على ذوم، فمش علاش
5: لا لا لا ماشي على ذاك، على صيفتكم كيما حبيت ولا ما صيفتش كيما حبيت، مثلا نحكي على روحي انا شخص.
4: خلعتوا كما حبيتوا، بحرتوا كما حبيتوا، سهرتوا في المهرجانات كما حبيتوا، عروساتوا فرح نغزل فيك. فرجعنا توا للموسم اللي نحبوه انا، للفصول اللي نعشقهم انا وبرشا كيفي، واللي فيهم زادة سياحة. فما السياحة البيئية، فما السياحة الاستشفائية، وفما السياحة الصحراوية اللي فما تظاهرات تصير لها بالذمة وناس يجيوها من خارج أرض الوطن.
5: السياحة الصحراوية والسياحة الرياضية فرد مرة، فما حاجة قاعدة تصير منذ 10 سنوات، سنة توصل للدورة العاشرة. هي بالنسبة للي ما يعرفش الصحراء في تونس، خلينا من السياح نحن نحكي على التوانسة توا، اللي ما يعرفش ومشيش راهي سي أفوار حاجة نجم نجربها، واللي مغروم بالسبور ومغروم باللي ماراثون الالترا ميراج. الدوره هذه جديده العاشره سنه، كنا حاضرين في الندوه الصحفيه نتاعها، سي ان تري بون بلان في بدايه شهر اكتوبر الجاي وفي افتتاح الموسم السياحي الصحراوي. خلينا ناخذوا عليه فكره من خلال حضورنا في الندوه الصحفيه اللي انتظمت مؤخرا للماراثون هذا.
6: بون بلان بون بلان.
7: مرحبا بكم، أمير بن ياسم، أنا منظم سباق الحميراج الجديد. توقع ندخل في آخر تحضيرات النسخة العاشرة من الحدث الرياضي والسياحي هذا. كي نظروا العشر سنين اللي فاتوا عملنا برشا باش نقول إنجازات، على خاطر في العام الأول وقت اللي بدينا في 2017 بدينا بستين عدد من 11 جنسية مختلفة، وتو عندنا أكثر من 500 عدد من 25 جنسية مختلفة. وزاد معناتها في المسافات، أول عام في 2017 كان عندنا مسافة واحدة، العداء كانوا يجيوا 100 كيلومتر في الصحراء، وبعد بشوية بشوية زدنا 50 كيلومتر 25 كيلومتر، وسنين إن شاء الله باش نزيدوا 100 مايل اللي هي 162 كيلومتر. عندنا معناتها ممثلين من الدول معناتها المجاورة، من المغرب، من الجزائر، عندنا كوميونيتي كبيرة من أوروبا، تقريبا كل البلدان الأوروبية ممثلة، كوميونيتي كبيرة من فرنسا، أما زاد عندنا من بلدان تسمى بعيدة، نوفيل زيلاند، عندنا من أستراليا، عندنا من كولومبيا، عندنا من الولايات المتحدة، ما تسميش علاش من الأمريكان، عندنا تقريبا 12 أمريكي باش يجي يجري في الصحراء التونسية، عندنا جماعة جاية من كندا، وهذه حاجة نفتخر بها ياسر ياسر انه عندنا ديفرسيتي هذه في في في الخميراج. العداء التونسي يمثل 75% من المجموع تاع العداء اللي جايه تجري، وهذه حاجه احنا نفتخر بها ياسر ياسر ياسر، على خاطر نحسوا انه في العشر سنين اللي فاتوا معناتها اخلقنا شيء جديد من العداء التونسي اللي يحبوا يجريوا هالمسافات الطويله. معناتها برك باش نذكركم اسماء، كي عملنا لانتروديكسيون تاع مسافة 100 مايلز اللي هي 162 كيلومتر، خلينا برك 32 بلاصة، 32 بلاصة هذوما الكل مشيو في 20 دقيقة. فما خمسة نساء مش يجريوا 162 كيلومتر، من خمسة نساء فما ثلاثة نساء توانسة، وهذه حاجة كما قلت كما ذكرت حاجة نفتخر بها ياسر ياسر.
5: بالنسبة للتأثير السياحي حبيت نسأل على الحضور الإعلامي الأجنبي، شنو اللي متوقعين كحضور إعلامي أجنبي عندكم؟ دي بريفيزيون واضحين؟
7: أي احنا هو الحضور الإعلامي الأجنبي أكثرية الوقت يكون بالنسق مع الوانتيتي، هي اللي معناتها يكون عندها ليستا هم مش يجيبوا. احنا يظهر من السنة مش يكون عندنا تقريبا 12 جورناليست معناتها جاي من فرنسا، من إسبانيا، من هولندا، من بضع معناتها دول اوروبيه اللي معناتها تخدم مع تونس ولا الوان تي تخدم معهم. وكما كل عام معناتها نتوقعوا باش يكون فما بريزونس ميدياتيك كبيره في الميديا مع التلفزيون والالكترونيك مع الانترنت.
5: هذه هي إذن ملامح الماراثون هذه في دورته العاشرة وبرشا تطور فيه. دونك اللي مغروم سواء من تونس أو من خارج تونس
4: ينجم يحضر اللي مغروم يحضر بركة ينجم يمشي
5: ينجم يحضر يمشي
4: يتفرج فيهم وهم يمارسوا في رياضتهم
5: تفرج لا فيه مشكون هذا اللي حبي يتفرج بركة أما المفيد الصحراء. أخلط أمشي يشوف الصحراء والجريد
4: نشوف الصحراء والجريد
5: أو كمش في فترة الصيف بيان سور طول فترة تنجم تمشي وتشوف زين الصحراء وبهجتها.
4: أي اللي تبدأ دافية في النهار وباردة في الليل محلاها ونعرف اللي في التظاهرة دي زادة فما أجواء وفما لمات في الليل وفما سهرية مزيانة وفما ديزوتيل على ذمتهم فاللي يحب يمشي بش عادي أيامات بالحق يقضوا محفورين في الذاكرة ما يتنسيوش.
5: هذه البلان تاعنا تلفتوا شوية للسياحة الصحراوية في الداخل حتى داخليا مزيالش الناس اللي تحب تعمل دي بون بلان في اكتوبر في نوفمبر في ديسمبر في الفترة هذيك موجودين هذه فرصة لولترا ميراج فرصة تنجموا تكونوا موجودين فيه وتكتشفوا برشا حاجات من جمال الطبيعة إلى جمال العادات نتاع أهلنا في الجديد ونعرف عن برشا مستمعين في الجنوب التونسي تحية اليوم الكل.
4: بعد شوية موعدنا مع النشرة الإخبارية ومن بعد رجعين أكيد بفقرات أخرى وبرشا موسيقى
5: أولا باش تكون بعد Out of the Box.
4: أي
5: بيان سور
8: قول يا بسطة قول كل الناس هتموت من الحر
9: والله
8: اللي انت هتموت مني

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
3: تتبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير رشقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: البيت مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد.
2: عدل مجدك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار

0: المهني رياض شوت غدا بمركز التكوين وتدريب المهني بالكاف على انطلاقها الرسمي. ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الافتتاح غدا جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم ويوم 30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات لمزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صاف العباسي أفادت بأن هذه الأيام ستنتظم بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الجهات باستثناء 5 ولايات.
1: أيام جهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل باستثناء 5 ولايات. ولاية أريانا اللي باش تصير بمركب الطفولة حي التضامن، ولاية الكاف بمركب الطفولة الكاف الغربية، ولاية زغوان بدار الثقافة زغوان، ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب وعزيزي بالقصرين، وولاية سيدي بوزيد بمركب الطفولة حي أولاد بالهادي. الأيام الجهوية هذه اللي تنطلق اليوم 30 سبتمبر، الهدف منها هو التعريف بالبرنامج رائد، والأهم هو تيسير التسجيل بالمنصة الرقمية بالبرنامج www.raidat.in. عملية التسجيل تصير وجوبا على المنصة الرقمية رائدات. ولتيسير التسجيل بالبرنامج قمنا بتنظيم الأيام الجهوية هذه للتفاعل والإجابة على كل استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج والانطلاق في عملية التسجيل بصفة مباشرة.
0: تأتي هذه الأيام في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وبعد فتح باب الترشح لاستقبال الدفعة الثانية من الترشحات للبرنامج من 5 سبتمبر 2025 إلى 5 أكتوبر 2026.
1: يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تشجيعا لهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
0: 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية وتتويج بكأس برمجة الروبوتات حاصلة مشاركة الفريق الوطني للروبوتيك في بطولة العالم المفتوحة التي أقيمت خلال شهر أوت المنقضي في الصين. إنجاز حمل توقيع 14 بطل وبطلة من أبناء الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا تاست المشرفة على تأطير المشاركة التونسية في هذه البطولة، وهم أمين نورجيني كنزعوني، محمد علي بولعرس، فاطمة الساحلي، مرام بن سيد، هم أسامة المنستيري، نور بن صالح، عمر الكيلاني، بتول النقبي، طه كحلول، عزيز القفسي، ريس بوسامة، أيوب عوين، وياسمين طويل. التلميذة كنزة العوني ذات 17 عاما احدى المتوجات بالميدالية الذهبية في هذه البطولة تمكنت من تطوير تطبيقة ذكية مخصصة لدعم ومرافقة مرضى السرطان تجمع بين المتابعة الطبية والتوجيه النفسي والتقني، وعن ذلك تحدثت للأخبار.
2: هو عبارة عن كاخ انتليجنس مرتبطة ببلاتفورم ديجيتال متخصصة في مرافقة مرضى السرطان. الجزء الأكبر في البلاتفورم تاعنا تجمع 3 أكتور: لو باسيون والميدسان والفارماسيان. بالنسبة للمريض المنصة تعطيه إمكانية يعمل لي رونديفو نتاعو ويتابع كل ما يخص حالته الطبية. أما زادة جانب مهم برشا هو الكومبانيون بسيكولوجيك، المريض ينجم يتواصل مع البسيكولوج، يبعث أي ميساج أي باراجراف ولا عبر على حاجة تقلقه. من أهم الحاجات الموجودة في البلاتفورم تاعنا الشات بوت، مبرمج ومتمرن على les informations domaine du cancer. يعني اللي مريض ينجم يسأل أي لأي حاجة قلقه وشات بوت بيان سور باش ينصحو ويعطي لي انفورماسيون وتوجيه في حدود اختصاصه. هو ما يعوضش الطبيب أما يساعد المريض يفهم ويوجه روحه. وعندنا زادة في حالة المريض يحتاج مساعدة ينجم يتصل بسميو لومبيلونس بالطبيب نتاعو أو بالجهة المختصة حسب الحالة. الطبيب ينجم زادة يكتب لوردونونس مباشرة على البلاتفورم. في آخر كل شهر البلاتفورم ينجم تعطي أن ريزومي دو ريفوليسيون دو سويفي نتاع المريض باش تكون عنده رؤية أوضح على المتابعة نتاعو.
0: التلميذ أمين نورجيني هو أيضا كان من بين المتواجدين في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين بابتكاره صدرية ذكية لحماية الرياضيين من السكتات القلبية المفاجئة.
3: البروجي نتاعي اللي خذينا به تتويج هذا يتمثل في جيلي ذكي كما نعرف فما الجوارات ديهم سكتة قلبية لطفي موتو دونك اني كيريت الحاجة

0: جاهلية قلقتني وحبيتنا نلقى لها حل. دونك مع الكلوب نتاعي لوجنا على شنو الآراء وبدينا نخدموا لوجه كيفاش نجم نقيسهم كيفاش نجم كي نقيسهم اللي نجم نفيق بسكتة قلبية حتى بمدة معينة قصيرة، وخدمناه وطبقناه وعملنا البروتوتيب وشاركنا به والحمد لله ربحنا به.
1: توفير تغذية صحية ومتوازنة للأطفال من اهتمامات العائلات خلال العودة المدرسية، فتغذية سليمة تساهم في النمو الجسدي للتلميذ كما تدعم قدرته الذهنية، لكن انتشار الأغذية المصنعة بات يشكل تهديدا لصحة الأطفال، ما يدعو إلى الانتباه وفق تصريح الدكتورة رنا القلوفي. وتؤكد المختصة في سلامة وجودة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية على ضرورة الابتعاد عن المواد الغذائية التي تحتوي ملوثات كيميائية وبكتيريولوجية.
2: اللمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى الفتوق نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من يا إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجموا نعرفوها في نقلبوا الحاجة ونقراوا فما برشا احنا ديما نحبذوا الحاجات اللي ما تبداش فيها برشا مضافات كيما الياغورت الطبيعي. نحكيوش على المشروبات اللبنية اللي فيها نسبة صغيرة من الحليب وبارشة مضافات غذائية، نحكيو على ياغورت نورمال ولا فخوماج نورمال. حاجات أخرى نجمو يحطوها الأولياء إما المخبوزات الفينوازغي وإلا الكيك أندستريال، إحنا ما ننصحوش بيهم، المستحسن نتحضروا في الداء. عندنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا استيرابيت هرمونية، تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بالمدة، وإلا زادة هما عندهم علاقة بفرط الحركة وقلة التركيز إكسيتيرا.
1: وبين الحرص على عدد وجبة مدرسية صحية في المنزل والاضطرار إلى اقتناء اللمجة المدرسية من الشارع، يواجه الأولياء تحدي ضمان غذاء متوازن وآمن لأبنائهم، فكيف يتعاملون مع هذا الأمر؟ الزميل أحمد بدران العرفاوي تحدث إلى عدد منهم.
3: والله كل مرة كيفية معناها مرة جبتو كيك في الدار ومعناها غلا ياخذوا من الدار وكل هذوما حاجات معناها ياخذوهم، ما ياخذوش حاجات من الشارع برشا الحقيقة. خليهم يركزوا في الكلاس وخليهم يبدوا نشطين والكل وشبعانين في نفس الوقت زادة، خاطر ماكلة الشارع ديما تخليهم في ساعة ما يجوعوا.
4: ما عندناش وقت في الدار سوق هذوما وتعملوا كان شيء وكان الناس كله كاو.
5: وقت عصر السرعة، اليوم تعملوا كسكروت صحية غدوة تصعب لك في الصحي، من بعد تلقى روحك الوقت يزرف فيك، ساعات الظروف تحكم، ساعات انت والفلوس اللي عندك كيما تنجم تاخذ عصير وكيك، كيما تنجم تاخذ اليوم حكة زبدة وحكة شامية وتعمل في الدار، غدوة ما تلقاش حقهم، فما ظروف تحكم ولا اقبل الصحي مو الصحي عطينا نشبعونا مكروشهم.
6: ما تفاحة ما كعبنزاس، طماطم، هذي كله تاخذوا صحي، تاخذوا بوتي، خبز ومعجون، خبز وجبن، معجون وزبدة، أكاو حدهم هذا.
1: تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية غدا وبعد غد فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة. موضوع سيقدم بشأنه 21 باحثا دراسات تتوزع على محاور متعددة وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجي زيتي.
7: الموضوع هو المدينة والثقافة، لماذا؟ لأن علاقة الثقافة بالمدينة علاقة تتجلى في المستوى التاريخي، الأصالة والهوية دائما للمدن تكون في النواة العتيقة لها. من ناحية أخرى المدينة هي التي تعبر على المستوى الرقي الذي تبلغه المجتمعات. مجموعة كبيرة من الدراسات ستتوزع على محاور متعددة، محور المدينة كمرآة الهوية والأصالة، المدينة كفضاء حضري له تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والتحولات في أنماط العيش، المدينة بوصفها فضاء للعيش المشترك ولمختلف الممارسات اليومية، المدينة وعلاقاتها بالممارسات الثقافية، المدينة وعلاقتها بالفضاءات المستحدثة التي يأمها الشباب. يشارك في هذه المحاور أكثر من 21 باحثا من تونس وبعض الضيوف عن بعد من بعض البلدان الصديقة والشقيقة.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أيام للتعريف ببرنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات تنتظم اليوم ويوم 30 من سبتمبر الجاري بكل الجهات. 45 ميدالية وتتويج بكأس برمجة الروبوتات حصيلة مشاركة الفريق الوطني للروبوتيك في بطولة العالم المفتوحة. وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحتضن غدا وعلى مدى يومين الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
8: تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي لليوم في توب سبورت. توقيتنا ماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة، منحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام في تونس الكبرى 88.6، تابعونا على لايف سكريمينج، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. البداية ستكون بكرة اليد، الحدث إفريقي، البطولة الإفريقية للأمم للأصاغر في كرة اليد بعد انتصار الجولة الأولى للمنتخب الوطني التونسي. اليوم يلعب ثاني مقابلاته ديما في أبيدجان انطلاقا من ماضي ساعتين ضد منتخب مدغشقر. نمشي لمبعوث الإذاعة التونسية صديقي فوزي بن سالم، ناخذوا شنو الأجواء قبل تقريبا ربع ساعة من انطلاق المباراة. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك منى، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. كما قلت منى، تقريبا ربع ساعة من الآن تنطلق المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب مدغشقر. المنتخب قاعد يقوم بالحركات الإحمائية حاليا على أرضية القاعة، واليوم باش يلعب بالأزياء البيضاء والشورت الأسود. هذا هو اللون اللي باش يلعب به المنتخب الوطني التونسي مقابل اللون الأزرق لمنتخب مدغشقر، منتخب حديث جدا. ما نصورش انه باش ياخذ، باش يكون عقبه كبيره امام عناصرنا الوطنيه، لانه امبارح كان خسر مع الجزائر 36 مقابل 15 في مقابل المنتخب الوطني التونسي كان في بدايه الطيبه، وانتصر على منتخب نيجيريا 32 مقابل 23. اليوم ثم التغيير وحيد على مستوى التشكيله، نحكي على الحارس محمد عزيز الحناشي حارس النادي الافريقي اللي ينزل اليوم للتشكيله الاساسيه مكان الحارس انس الحلواني اللي كان ابرز لاعب البارح وكان رجع المنتخب. لكن اكيد الاطار الفني عنده استراتيجيه، عنده حاجه في مخه ويحب يخليها، لانه يحب يخلي انس الحلواني ربما للادوار المتقدمة، بالإضافة إلى إياد الشتالي. إياد الشتالي منى هو كذا عناصر أخرى من منتخب الأواسط كان تم تسليط عقوبة عليهم بعد حفل اختتام البطولة الإفريقية للأواسط البارح. إياد الشتالي يعني بعد ما كان عقبوه بثلاث مقابلات تم إنزالها إلى مباراة أنهاها البارح، لكن اليوم بقى في المدارج أكيد يرجع مع مباراة الجزائر. وبطبيعه الحال بقيه عناصر المنتخب بقيه مدرب رياض البدوي وكمال العلويني، نلقاو محمد ايوب عياد، احمد باشا، يوسف بوسته، محمد عيشوك، اياد الشتالي كما قلت موجود في المدارس، ريان قعبوط، مونس قراش، انس حلواني اللي موجود في المدارس كذلك، محمد عزيز الحناشي ينزل كاساسي بعد ما كان في المدارس يوم امس، انور الجنزري، اسماعيل الجريدي، باسم المرغني، حيدر عثمان، محمد عمران، يوسف عواشة، ابراهيم الرديسي، امين التومي، وحمزه زخامه. في المقابل ربما نستفاد نفس طاقم التحكيم اللي ادارتنا مباراه نيجيريا البارح نلقاوها اليوم كذلك في لقاء مدغشقر. نحكيو على ثنائي الغيني يولا وكوفانا الزوز، هما نفسهم يعني المباراه الثانيه على التوالي. في المقابل في نفس المجموعه المنتخب الجزائري قاعد يلعب حاليا نيجيريا.
0: شكرا، يعطيك الصحة فوزي، أكيد نرجع لك بعد شوية في هونزون نحكي وناخذ نهاية مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب مدغشقر، ثاني مقابلتنا في البطولة الإفريقية للأمم في الأصاغر بعد انتصار البارح على نيجيريا 32 مقابل 23. إن شاء الله المنتخب التونسي واصل حصد النقاط ويرتقي زيادة بالمردود من مباراة الأخرى، خاصة وأنه البطولة هذه تمثل محطة مهمة في طريق التأهل لبطولة العالم. نحكي وديم على الرياضات الجماعية، المنتخب التونسي للكرة الطائرة يلعب اليوم اليوم ثاني مقابلته في بطولة إفريقيا بتنظيم تونسي بملاقاته المنتخب الكيني اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية بعد انتصار البارح ضد المنتخب الغاني 3-0. صدارة المجموعة أكيد مهمة من أجل مواصلة المشوار في أفضل الظروف الممكنة. نذكر المنتخب التونسي من أجل استعادة التاج الإفريقي وخاصة بطولة إفريقية تخلينا نترشحوا للألعاب الأولمبية الولايات المتحدة الأمريكية 2028. اليوم الموعد يكون مع الدفعة الأخيرة من مقابلات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من 4 اتحاد بنقردان، النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه الدفعة الثالثة بتبيع في انتظار ديربي العاصمة، في انتظار مباراة النادي الإفريقي الملعب التونسي، مباراة من المنتظر وأنه يستعيد فيها النادي الإفريقي لاعب الوسط بلال أيت مالك بتبيع لما كانش حاضر في زوز مقابلات للنادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، يسجل عودته لفريق النادي الإفريقي. آخر الأخبار بالنسبة للانتدابات، الترجي اللي حسم رسميا صفقة الهداف الإيفواري ناموري كايتا، هذا الجديد الترجي اللي أمضى كيف ما قلنا مع كايتا عقد لمدة 3 مواسم، هذا الجديد على مستوى التعاقدات. بتبيع ناموري كايتا لمدة 4 مواسم قادم من فريق راسينغ أبيدج، أنهى الموسم الفارط كأفضل هداف للدوري الإيفواري ب 18 هدف بقميص الترجي هذايا الجديد. والترجي اللي زاد كان زاد الجديد بالنسبة للفريق هذا الفريق الترجي ثالث لاعب أجنبي غادر عن طريق فسخ عقده بعد كوساي لابوعاليا وإبراهيم كايتا مكونة زاد يغادر رسميا فريق الترجي الرياضي. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعلن عن قائمة المنتخب الوطني التونسي للتوقف الدولي القادم إن شاء الله نهار 18 سبتمبر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، نتعرف على قائمة المنتخب الوطني التونسي. وأخبارنا باش نختمها بالرياضة العالمية، أبرز الدوريات المرتقبة في أقوى البطولات الأوروبية اليوم فريق أتلتيكو مدريد انطلاقا من 8 ضد فريق أوساسونا تتفرجوا فيها على البين سبورتس أثينيا، ميلان مع فريق بنفيكا 10 متاع الليل، فريق المان يونايتد مع فريق برايتون، نحكيه على مباراة برشلونة راسينغ سانتاندير مباراة منتظرة انطلاقا من 10:30 متاع الليل على البين سبورتس الأولى، تنجموا تشاهدوا المباراة هذه. هذا معنا جديد في ثاني مواعيد رياضة، نتلقاه انطلاقا من ماضي 3 في العدد الأول في البرمجة الجديدة للشبكة الجديدة لإذاعة الشباب هوند زون. أكيد نرجع نحكيه برشا أخبار على كرة اليد، نتلقى إن شاء الله بعد شوي.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. ماضي ساعتين بالضبط معكم سوهاء وسوهاء وعربي، ما قلك المقبل سوهاء سوهاء وعربي في على كيفك اليوم. وراجعين
5: رجعنا بعد بتبيع نشرة الأخبار وبعد التوب سبور باش نكملوا مع بقية فقراتنا. ونحن فقرتنا توا اللي باش تكون فيها ضيفة هي فقرة Out of the Box.
6: Out of the Box.
4: في Out of the Box نحكيه على شباب مش كيما بقيت الشباب، وعندهم منهم برشا في تونس، وهذا الشيء اللي فرحني. معني وقت اللي نحكيه على جيلنا، قلك جيلنا مع الجيل الأخرى، جيلنا احنا خير وشبابنا توا مش شباب مستهتر ومش صحيح بعد اللي نشوفه فيه الكل في ذات شباب. وديما ضيوفنا شباب عندهم بصمة وعاملين حاجات وعاملين بروجيات وعندهم أحلام وقاعدين يحقوا فيها. ففي Out of the Box نحكيه على واحد من الشباب التونسي هذايا اللي خرج على المألوف، واللي يحب يخرج على المألوف قاعد يخدم باش يخرج على المألوف هذاك. وقت اللي نحكيه على فنانة شابة مش خروج على المألوف برشا، أما وقت اللي نشوفوا أحلامها واللي قاعدة تحقق فيه توا، أي نقولوا خرجت على المألوف. نحكيه على الفنانة التونسية حبيبة قبنطيني اللي هي تعزف وتغني وتكتب زادة، وقاعدة تحضر في حاجات باش تحكينا عليهم. هي برش حاجات قاعدة تحضر فيهم حبيبة.
5: أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة حبيبة.
7: عسلامة الناس الكل.
5: مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بيك حبيبة. بلي باش نحكي عليك مش نجم نعرفك أو نقدمك كيما أنت باش تقدم نفسك. أنا عندي عليك فكرة، فخلي اللي في جيلك وفي عمرك واللي أصغر منك يسمعوك تحكي على روحك، وتكون لهم أنت كالشمعة التي تنير الدرب.
7: دوك عسلامة الناس الكل، أنا حبيبة قبنطيني. صحيح برشا من الناس يعرفوني، لكن زادة برشا من الناس ما يعرفونيش. دوك ملي انا صغيره نلقى روحي في الميليو ارتستيك اترافير خدمه امي. دوك ملي انا صغيره نلقى روحي فيه، جافي با ان شوا، لكن ما كانش جوست اون اوبليغاسيون بالنسبه ليا، كان غرام واللي اترافير لو طون حبيته وسعيد اني باش نكمل فيه. دوك كيف كيف قريت في الكونسرفاتوار ناسيونال، ومن اصغر اللي قراو فيه ديجا فين وين بديت على بكري. نيفو ديبلوم دو ميوزيك عرب من سيزون تاع 2024، مي مالوروزمون هانا نستناو فيه يرجع. كيف كيف شديت شيف دوركستر في بروجي 88 تونيجيا 88، اللي هو سي ان بروغرام انترناسيونال موجود من وزاده في تونس.
4: انت حكيت لنا على غرامك كيفاش بدا، خاطر لقيت روحك في محيط فني، ولكن كان عندك حاجات في شخصيتك في تكوينك خليتك تأهلتك معناها انك تكون فنانة. معناها مش اي حد يتولد في عائلة فنية يكون عنده صوت مزيان.
7: اكيد باش واحد يكون فنان ما لازمش يكون جست يقراها ولا ياخوها ان طونك تيوري، لازم تكون فما موهبه، لازم يكون يحب غرامه. دوك بخلاف انه لقيت الدعم من لونتوراج نتاعي، كيف كيف حبيتها وكانت عندي موهبه اللي هي الغناء، ما اكتشفتهاش انا من الاول، اكتشفوها الناس اللي حبوني هما اللي اكتشفوها. ومن بعد عرفت انه انا نجم نغني ونجم نعزف، وني انا عندي موهبه تخولي اني نكون ارتست.
4: باش الغناء فهمناه، وانا شخصيا سمعتك صوتك ما شاء الله. الموسيقى قريتها، العزف كيف كيف، انك تكون شيف دوركستر مش سهل في العمر هذا الصغير.
7: اكيد في انه انا مثلا في الكام تي كنت شيف دوركستر تاع ناس اكبر مني دوك سي نورمال انه باش يقول لك كيفاش اصغر منا كيفاش طفله تحكم فينا اكسيتيرا اكسيتيرا لكن جينيرالمون في الميليو ارتستيك الناس ما تمشيش بالشيء هذايا تمشي اكثر باللي كاليتي ارتستيك نتاع الارتست
4: باش اللي باش نحكيو عليه توا هو مستقبل فما مستقبل قريب فما مستقبل بعيد قاعده تحضر في حاجه بروجي على قريب اللي في بالي انه على قريب اكتوبر هكا
7: اكيد اي ارتست ولا اي انسان في الحياه لازم يكون عنده دي زوبجيكتيف يقرا حسابه للمستقبل اللي ناوي يخدم عليه باش ينجم يحط اوبجيكتيف يخدم عليه من لي زوبجيكتيف نتاعي هو انه بعد لي زيكسبيريونس اللي عملتهم اني نعمل اوركستر اللي تنجم تلم برشا دي ارتست هوات ينجموا يتعلموا فيها يعيشوا فيها اون اكسبيريونس جديده اللي ان شاء الله باش تتلانسا بيانتو كيف قاعدة نحضر في كتاب اللي سبون كملت كتبته لكن ما زال ما هوش باش يخرج توا وان شاء الله بيانتو باش نبدأ في لي برودكسيون ارتستيك
4: باش كنت عطينا فكرة هكا صغيرة فان جو على الكتاب اكيد على الموسيقى ما على شناي
7: في التاريخ تاع الموسيقى العربية تحديدا التونسية
4: تاريخ الموسيقى العربية تحديدا التونسية في العمر هذا نلقاو شكون من الفنانين يكتب فحاجة مشرفة جدا بالإضافة للأوركستر إن شاء الله على قريب نشوفوها باش تختار فيها اللي جون اللي كيفك في عمرك أصغر منك ولا باش تكون شرائح العمرية كلها موجودة لازم يكونوا محترفين ولا نجموا يتدربوا ويدخلوا الأوركستر كيفاش
7: الأوركستر هذايا باش تكون ديجي أكثر للي جون لي زادوليسون ديزون ماهيش باش تكون جوست للمحترفين على خاطر أي أرتيست ولا حتى كان مش أرتيست جوست دوي عنده الحق باش أنه ينخرط في نيجي ولا أوركستر ولا أي كلوب
4: باهي برشا معناها مازال عندنا مفاجآت باش نكتشفوها معاك حبيبة احنا اليوم اكتشفناك انت اللي ما يعرفوكش بتبيع عندك جمهورك اللي تبع فيك يعرفوك واللي ما عرفكش تعرف عليك اليوم ان شاء الله تكون بحذينا في إذاعة شباب ونسمعوا صوتك ونسمعوا المعزوفات متاعك ونشوفوك ان شاء الله في أعلى درجات النجاح والتميز
7: عايشك ميرسي
4: يعيشك مرحبا بك ديما معانا وعلى موجاتنا حبيبه غوبانتيني كانت ضيفتنا اليوم وكانت هي الاوت اوف ذا بوكس
5: ياسر حلوه الفكره نتاع انه جون ارتست يكون هو قائد لي فرقه او قائد وهذه موجوده راهي في ماهيش في العالم معناتها موجوده تلقاها وماهيش حاجه سهله لانه يلزم الارتيست هذاك يفرض روحه باش ينجم يكون عنده القياده تاع الاوركسترا كما قلت يرى في الميليو ارتستيك او في المجال الفني مقبوله يقبلوها الفنانين في مخاخهم يقبلوها ما يخموش
4: عمر
5: لا يخموا بامور فنيه وكذا على كل هذه بالنسبه لنا نحن اوت اوف ذا بوكس اليوم من بعد باش نرجعوا لفقره تكنولوجيه اللي هي بوانتيك البارح حكينا في موضوع يخص الذكاء الاصطناعي الضجة اللي صارت منذ نهاية الأسبوع نتاع نقلصوا في الريتم لا ما نقلصوش في الريتم وكل يوم فما تداعي للحكاية هذه في نفس الإطار البوانتيك نتاع بعد شوية اللي باش نحكيو فيها باقي نحكيو على هذه الدعوات لإبطاء نسق الذكاء الاصطناعي وهل الدعوات هذه باش تتم الاستجابة لها ولا لا

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
3: على كيفك. تابعونا وعلى كيفكم، كيف كيفكم عربي باش نقدم لكم اخر اخبار التكنولوجيا اللي تناقشنا فيها انا وياه بالطبيعه، واعطيت رايي خاصه في الذكاء الصناعي ديما يرجع لي.
4: علاش انت تتخيل انه رايك ما يهمنيش انا في الذكاء الصناعي؟
3: الذكاء الصناعي شكون؟
4: لا يعني بالعكس يعني رايك ما
3: لا يعني
4: لا بالحق الناس كل توا عندها راي في حكايه الذكاء الاصطناعي، حتى اللي ما عنده فكره حتى فكره على الذكاء الاصطناعي من حقه انه يعطي رايه في حاجه راهي دخلت في حياتنا اليوميه للناس الكل.
3: صحيح،
4: واضح معناتها الحكايه دي. دونك هذه المقدمه بالنسبه لبوانتيك اليوم.
0: بوانتيك،
4: وانت البارح كنت فسرت الدعوة هذية وانطلاقها من المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي لشركة أنتروبيك وتطورها، وكيفاش لقات ناس أخرين معاه منهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي، داريو أمودي هو بتبيع السيو متاع أنتروبيك، سام ألتمان سيو متاع أوبن أي، وتواصل الدعم أيضا من عند إيلون ماسك بتبيع أثر أثري الكوكب، وصاحب وايضا السيو نتاع سبيس او اكس اي وسبيس اكس اللي هي واحده من اهم الشركات المسؤوله على الذكاء الاصطناعي. ثم جوجل ما عطاتش راي في الموضوع. البارح دونالد ترامب الرئيس الامريكي كان تدخل في ان بودكاست مهم برشا مع الرئيس التنفيذي او السيو نتاع شركه انفيديا جينسون هوانغ، اللي هي واحده من اهم الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، اللي انا تقريبا الاهم على مستوى العالم في توسكي جي بي يو يعني والمعالجات الرسوميات اللي عندهم اهميه كبيره في تطوير الذكاء الاصطناعي. والتقوا الاثنين في انهم من الرافضين لابطاء سباق الذكاء الاصطناعي، الابطاء اللي هو مجعول حتى يتم التقنين، يتم وضع ضوابط للحد من خطورة الذكاء الاصطناعي. لهنا اليوم البارح كنا نحكي، واليوم ينضم منهم مارك زوكربيرغ بطبيعة، اللي هو معروف شكون بطبيعة، تابع شركة ميتا وفيسبوك في الوقت اللي يدعي فيه كل كما قلنا من داريو أمودي سام ألتمان إيلون ماسك إلى ابطاء سباق تطوير النماذج متاع الذكاء الاصطناعي القوية. يظهر اتجاه آخر داخل سيليكون فالي، جينسون هوانغ كما قلنا السيو متاع شركة انفيديا، على فكرة مثال واحد يعني تحط جيومي كي تنجم تهمك من بعد، احنا أسيوس بوتي يعني. جينسون هوانغ ديما تراه لابس فيست كوير جلد تمساح، هذيك هي علامة مميزة، ديما تلقاه لابس جلد فيست كوير هذيك جلد التمساح، هي هذيك هي. يلا نغلق القوس هذايا مرة عملنا مرة أسيوس بوتي رجال، اليوم أنت بتحكي على تمساح عملنا حاجة رجال، أوكي أنا دخلت الحكاية هذي. كما قلت هما يحكيوا على أنه السلامة والسرعة يمكن يتسايروا مع بعضهم الاثنين، ما فما حتى تضادد في هذا، والشركات قادرة على تحديد وقتاش يكون المنتج نتاعها آمن قبل طرحه في الأسواق. بينما يرى زوكربيرغ أن المنافسة والمسؤولية القانونية تمنح شركات الذكاء الاصطناعي حافز قوي لتطوير نماذج آمنة مع تأييد بطبيعة لناس أخرين يقوموا بالتقييم هذا ويكونوا مستقلين عن هذه الشركات. الرأي متاع دونالد ترامب وكان رأي صريح وواضح، احنا باش نفرينيو الصين باش تقدم تهرب بينا، ما مشالهاش من برشا ثنايا، عطانا اون ريزون اللي المحللين الكل من الاول قالوها، اذا كان امريكا باش والشركات الامريكيه باش تشد فران باش تضغط على المكابح، الصين مش باش تضغط على المكابح. دونك جاء الراي السياسي واللي هو راي غالب، واللي هو حسب رايي انا وراي برشا ناس اخرين هو الراي اللي باش يغلب في الاخر، لن يقع الابطاء حسب رأيي
3: المتواضع.
4: المتواضع لن يقع الإبطاء في تطوير الذكاء الاصطناعي، فماش رغبة سياسية في هذا وهي الرغبة الأهم في العالم، فماش رغبة رأسمالية وهي رغبة أيضا الأهم حتى من الرغبة السياسية في العالم، وما فماش أيضا إمكانية تكنولوجيا إذا انطلقت صعيب باش تشدها، ما باش تشد شركة ذي شركة أخرى ليه، وفما شركة باش تعطي واحدة ناس في سباق وتنافس مع بعضهم والآخر باش يجي يقول لك مثال، خليني نخلي الشركات هذيك تتقدم عليا. لا ما هوش هذا، مش هذا اللي باش يصير. في هذا الإطار أيضا نكمل مع نفس الحكاية مع شركات أخرى مهمة في العالم، اللي هي أنتروبيك وجوجل وأوبن أي، اللي يقوموا ببحث مشترك لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع بعضهم، يقوموا ب معناتها إعادة رسم لقواعد المنافسة في صياغة الذكاء الاصطناعي. شركة أوبن أي وجوجل وأنتروبيك بدأوا مباحثات حول إنشاء هيئة مشتركة تضع معايير موحدة لاختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما قبل طرحها على المستخدمين. وهذا باش نزيدوا نحكيوا فيه. هذا بوانتيك بالنسبة لليوم.
3: هو وين ماشي الذكاء الاصطناعي؟ يحب يزيد يتطور شو
4: بشي يتطور؟ ما حاجة. لا هو الذكاء الاصطناعي هذه ريت حكيت أنه شو بشي يتطور أكثر هناك. هو إلى حد الآن إذا كان تبدأ تخدم فيه الذكاء الاصطناعي تلقى هاي ممكن مش كان يعمل هكا تزيد تطمع تزيد تطمع كرش فهمت؟ ريت الحاجات اللي نخرجوا فيهم تو الفيديو مثلا يعني انا مثلا خلينا نقول انا توليد الفيديوهات والصور باش نوصل نخرج لك انا فيديو يجلب الانتباه راني طيشت قبله 10 12 فيديو اخرى وخسرت كريديات فلوس وكل دونك. المهم يتطور باش يرخص بالنسبه لي انا كمستعمل نحبه يرخص، نحبه يولي معاش خسرني في برش كريديات ونحبه يولي يعطيني نتائج مخير. دونك ديما المارج بتاع البروغريسيون اللي هي معتمده على طلبات المستخدم ما تقفش، ما عنديش حدود، فالتطور بالتالي ما عندوش حدود. ينجم الذكاء الاصطناعي انا التصويره اللي تخرج لي فيديو نحبها تخرجها لي 3 دي قدامي
3: يعني. حتى اللي يولي يدور معنا في الدار
4: واو كذلك كذلك يصير وهم وصاير هو راه الروبوات موجوده في الصين. كنا حكينا منذ اكثر شويه من شهر ولا تقريبا على اولمبياد نتاع روبوات يجري وحقوا ارقام قياسيه وغيره. دونك
3: اي يولي يدور معنا في الدار ويرخصوا به برشا
4: يدور ويتربع معنا في الدار. يلا هذه البوانتيك بالنسبة لليوم، غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت بالنسبة للبوانتيك.
3: هاي بالنسبة للبوانتيك
4: مع فاطمة وفيصل إن شاء الله. أما توا نحن نكملوا لقاءنا وحصتنا اليوم من على كيفك اللي أمنها كل من سهاء وعربي. يلا.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق تظاهرة الأيام الجهوية رأيدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر الحالية، بهدف التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنة تطلق مبادرة تحت عنوان مرحبا وتحت شعار مدرستي بك أنت أحلى، وتهدف هذه المبادرة التضامنية إلى ترسيخ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ في جميع مناطق الجمهورية التونسية. المعهد الفرنسي بتونس يفتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026 الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة

0: المباني وأن آلاف البنايات في القطاع معرضة للانهيار في أي لحظة، مما يجعلها قنابل موقوتة. غارات جوية استهدفت معسكرا لجماعة الحوثي غرب مدينة تعز وفقا لما فاد به الجيش اليمني، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية في السعودية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء.

0: كراجي مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
0: عد الموجتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك، تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء.
1: على كيفك،
2: دبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
2: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: دي روحي هذه أنغام أو صوت مصر كما يحبوا يسميوها المسار، واحدة من الفنانات أيضا اللي يقعدوا مدة باش يجيو لقرطاج ولا مهرجاناتنا التونسية. وبالطبيعة نحن اليوم سمعنا قبيلة في البداية نصيف زيتون، سمعنا قبيلة شوية رحمة رياض، هذو مزوز نجوم مازالوا باش يكونوا موجودين على ركح المسرح الأثري بقرطاج في افتتاح مهرجان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إن شاء الله نهار الاثنين الجاي. واكيد باش تكون لنا مواكبه وتكون لنا تفاصيل على هذا المهرجان اللي غدوه ندوا الصحفيه نتاعو باش نواكبوها مباشره ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب باش نتعداو للفقره، فقره الجمال استوس بوتي. استوس بوتي فرحانه برشا اللي باش تنضم لنا، انت افرح كالعاده اللي باش تنضم لنا الميك اب ارتست ملكة نور الدين اللي يعرفوها اللي في دومين التلفزه والسينما وكل، فهي تعاملتها اكثر مع النجوم ومستمعين من النجوم.
0: الارتيست ترجع على الفنانين او هي اللي تعمل فيه هي فنانه فيه؟
1: اي بالحق والله سهيل
0: نبداو به السؤال.
1: سهيل هبل
0: اي مرحبا مليكة. مليكة
1: مليكة اهلا وسهلا بك. مرحبا مليكة. اول سؤال هل ميك اب ارتيست على خاطرك تخدم
0: ارتيست تعود على الفنانين اللي تخدم معهم ولا عليك انت فنانه
1: انت
0: في اللي تعمل فيه؟
1: ارتيست والا الميك اب تعملوا للارتيست؟
2: هو علينا احنا شنو قاعدين نخرجوا من يدينا.
1: اي فوالا هذا اللي حاجتنا به.
0: هي الفنانه معنا الفنانه مليكة
1: نور الدين وخدمتها مع الفنانين كما قلت والنجوم ومستمعينا المع النجوم، هذاك علاش يستاهلوا ديز استوس ناخذوهم من عندها ان شاء الله باش تكون معانا في اعداد جايه هنا بحضنا في الاستوديو وما لارتباطات مهنيه هي خارج ارض الوطن. مليكة كنا حكينا انا وياك في الاوف على المكياج ديسكري اللي ماكيجه ما مانيش ماكيجه، انا راني مزيانه اما مانيش ماكيجه، عرفتها مزيانه مش بالعانيه.
2: وي
1: هذا هو هذا كيفاش تعمل مش بالعانيه؟
2: اول حاجه لازم البو تبدا نظيفه ومعناها تتلاب البو نتاعك هذه حاجه اساسيه.
1: اي
2: ثاني حاجه لازمك تختار تعمل باز صحيحه للوجه، باز باهيه، لي برودوي اللي تستعمل هم يكونوا دو مارك بيهين، واهم حاجه الالوان اللي تختارهم ما تكونش مثلا انت سمره شويه تختار لون افتح منك، معناها باش يبدا ماكياج ديسكري يا في لونك بالضبط يا اغمق درجه.
1: باهي
2: الو
1: اغمق مش افتح. اي
0: 5 على 5 صوتك
2: اغمق خير من الافتح. تسمعوا فيا؟
1: نسمعوا فيك مليح.
2: اوكي
1: مع خطر فما اللي تحب تبيض روحها مثلا تبدا سمره وسمارها محليه وما زينو تقول لك نحب روحي ابيض فتمشي تعمل لون اخر في وجهها.
2: ما تنجمش خاطر فيها فما رقبه فما يدين محكمو فيك فما تنجمش وجهك ابيض مثلا ورقبتك سمره، ما تنجمش ماكياج على الكل معناها من بعد يدك تظهر، فهمت؟
1: اي المكياج ديسكري هذا نجم يكون مكياج كامل والا اوكا تتلهي بشرتها تعمل شويه كروز خفيف.
2: ليه هو لازم يكون كامل
1: كامل كامل
2: وديسكري؟ لا لازم يكون كامل كامل كامل وما يظهرش. اي معناها كل حاجه يتعمل في بلاصتها بشويه بشويه، تختار كيما قلت لك الالوان معناها باش تحدد مثلا الكونتورينغ نتاعها وكل معناها حتى عينيها تعمل مثلا كل درجات البراون مش غامقه برشا، فهمت؟ تحدد بهم وجهك عرفت، يبدا مكياج بلوي شويه معناها فمها يبدا غوزي باش يبدا ظهري هو ناتشورال ما تقويش، فهمت؟ الالوان ما يبداوش قويين.
1: بيه سينو اللي يقرا ويحب يمشي وظهرينا كي دو بون مين وكل ينجموا يتلهيوا بنظافة البشرة باز بيهية ومش لازم يضيفوا مكياج،
2: حاجة خفيفة تنجم تعمل فرجو خفيف جلوس خفيف ماسكارا، خاطر المكياج ديما ديما ديما راهو تحب ولا تكره يضر معناها بالوقت تلقى روحك البو متاعك تهلكت. ومدامهم صغار مازال عندهم معناها تبدا البوم تاعهم ديجا باهيه، فهمت؟ معناها زيد انك تزيدها برشا حاجات.
1: هو يظهر لي كان يرقدوا بالقداء وينظف وجوههم بالقداء تو يصبحوا منورين.
2: والله بالرسمي معناها انك تلقينا بتدمك حتى هو اهم حاجه تعمل الفيتامين تعمل الماسك العربي نتاع نتاع قبل عرفت معناها حاجات ناتوريل
0: في ميزون
2: هذوكم احسن حاجه على الوجه في ميزون اي أسوس جرامير عرفت
1: أي والله بالمجد خير برشا من الواحد يقعد يعمل في المكياج
2: برشا حتى في الشعر والكل على خاطر عنا حاجات معناها كنا نعملوهم قبل إفيكاس احنا توا ما عادش توا كل شيء نشريوه سيل حطوا تعدى
1: به برشا هكا خدينا فكره شنو اللي سورتو لي طون دوكم تاع الاغمق والافتح مهمين برشا هذوما كيلكو استوس باش نجمو نعملو اما مكياج ديسكري ما يطردونيش على خاطرو ويقعد ديما الافضل انك تعمل مسكواتك ترقد بالجديد كانك تقرا وما تهلكش البشره
2: تشرب برشا ماء تاكل مليح
1: اي وهيلثي
2: تنقص السكر مش كيفي انا
1: هذه نصيحه تنقص السكر مش كيفنا احنا مش كيفي انا وماليكا مثلا
2: مش كيفنا والله
1: ان شاء الله المره الجايه نحكي في مواضيع اخرى لي سوجي اكيد في في الجمال موجوده فرحنا برشا اللي سمعنا صوتك ومحلى صوتك زيدا والنصائح اللي قدمتهم لنا شكرا لك ملكه نور الدين ان شاء الله موعدنا معك يتجدد في الحصه المقبله ميرسي بسلامه
2: عايشك ميرسي باي باي
0: الى اللقاء نكملوا مع الموسيقى مع جورج وسوف طمني على الحبيب ومن بعد باش نختموا لقائنا باحوال الطقس باش نعطيكم فكره اذا كان ثم حاجه تستعدوا اذا كان ما ثم حتى شيء
1: ما تستعدوش

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: في ختام على كيفك نعطيكم فكرة على أخبار الطقس في آخر فقراتنا. بتبيع باش نبدأ ماخذين احتياطاتنا إذا كان ثم ما يلزم نحتاطرو نمشيو للميتيو. ميتيو أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، أهلا وسهلا بك أنيس. مرحبا.
1: عسلامة سي العربي، تحية ليك والأوفياء إذاعة الشباب.
2: شكرا، مرحبا بك سي أنيس. ديما يسألوا المواطنين الكل في البداية متاع الخريف اسكو فما تقلبات وإلا لا، فما درجة الحرارة نقصت وهذا كان ملموس، فشنو يستنى فين؟
1: درجة حرارة النجم الخلوة في استقرار، اليوم القصوى كانت بين 30 و 35 درجة، ما لا تتجاوز حتى 27 درجة في المرتفعات الغربية. ليلا درجة حرارة في انخفاض زي كيف كيف، حتى النجم الخلوة ملحوظ عموما باش تكون بين 18 و 22 درجة في الجهات الغربية للشمال والوسط، بين 23 و 28 درجة في بقية المناطق، ممكن توصل 30 درجة في الجنوب الغربي جهة توزر. في مع ذلك الوضع الجوي يوم الغد باش يكون ملائم لظهور خلايا رعدية، صدرنا في الحقيقة احنا نشرة متابعة صباح اليوم بعنوان أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، يعني كل استقرار اللي عشناه ليامات الفارطة، غدوة باش نرجعوا للطقس معناه أقرب للطقس الشتوي، باش يكون خلنا الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية، هذا بعد ظهر يوم الغد الخميس 17 سبتمبر، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليانة، القيروان، المهدية، المنستير، سوسة، زغوان، نابل، حتى تونس الكبرى، معناه إن شاء الله باش تكون فيها الأمطار، ممكن تكون أكثر غزارة في الجهات الغربية لولاية تونس الكبرى، خلينا نقولوا بالتحديد ممكن منوبة، أعلى الكميات ننتظروا أنها تتراوح بين 20 و40 مليمتر، ممكن حتى توصل محليا 60 مليمتر، منتظر أيضا تساقط البرد بأماكن محدودة، نذكروا اللي الريح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، نردوا بالنا، وحتى يومي الجمعة والسبت باش يكون الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة في الجهات الغربية للشمال والوسط. فيما عدا ذلك درجات الحرارة تقريبا باش تبقى في نفس معناها المستويات دون تغيير. هذا طقسنا ممكن البحر باش يكون معناها اليوم مازال قليل الاضطراب، بداية من يوم الغد باش يكون مضطرب حتى يصبح شديد الاضطراب في يومي الجمعة والسبت.
0: بالنسبة لليوم معناتها وغدوة سيانيس ما عندناش حاجات تحذيرية، معناتها بالنسبة لخريطة اليقظة واللي يضعها بتبيع المعهد الوطني للرصد الجوي على ذمة المستخدمين على الموقع meteo.in، أو أنتم ما عندكمش حاجات تحذيرية الناس تاخذ احتياطاتها حذرة في بعض المناطق من الجمهورية من أي شيء؟
1: اليوم لا، اليوم معناها طقس النجم الخلو في استقرار، حتى كان فما شوي أمطار ضعيفة ومتفرقة في المناطق الساحلية الشرقية، ممكن جهة نابل، المنستير، المهدية، لكن عموما باش تكون ضعيفة ومتفرقة. يوم الغد لوقت نحكي على نشرة متابعة، يعني أمطار راهي غزيرة، نجم تكون في وقت وجيز، نجم يرتفع مستوى المياه ومنسوب المياه أي في الوديان، مجاري الأوديان، ردوا بالنا معناها خاصة خلال ظهور الخلايا الرعدية هذه، ممكن تظهر سواعق، نتجنبوا معناها الاقتراب من أعمدة الكهرباء، نتجنبوا عبور الوديان في وقت الأمطار الغزيرة، والمناطق اللي حكيت لك عليها معناها الجهات الغربية للشمال الوسط حتى ولايات تونس الكبرى، غدوة بعد ظهر آخر العشية مطالبين بملازمة الحذر.
0: نعم، شكرا لك سي أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، وهذه كانت إذا آخر الأخبار والنشرات اللي تهم حول الطقس، ونختم بها لقائنا اليوم من على كيفك.
2: شكرا عربي، شكرا نجم الدين بن سالم، مرحبا بك محمد عنتول، شكرا لكل اللي أثوا فقرات حصتنا اليوم، شكرا لكم مستمعينا، ونتلقاو إن شاء الله
0: بعد شوية هونزون والموعد مع منحمام وكرة اليد، ثم تكملوا العشوية اليوم باش تكون بإمضاء سامي نويسر انطلاقا من الخمسة متاع العشية لتتواصل السهرة من بعد بداية السهرة إذا صح التعبير مع بوديوم وزياد الخياري رياضة أيضا ثم 9 عيش الموسيقى مع ذكريات بن حميدة. إلى اللقاء.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
2: هومزون هومزون، كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة
6: ومع كل الرابطة.
2: هومزون، منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات.
6: هومزون
2: مع منى حمام.
6: هومزون
2: كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل متتابعين على إذاعة شباب في العدد الأول من هوندزون للموسم الرياضي الجديد، موسم 2026-2027. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة على إذاعة شباب على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6. تابعونا وتتفرجوا فينا زيدا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. العدد الأول من هوند زون يجيكم في توقيت جديد في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة شباب اللي انطلقت من نهار الاثنين، شبكة خريف شتاء. إن شاء الله تكونوا ديما أوفيين، إن شاء الله تكونوا ديما تسمعوا في إذاعة شباب. أكيد تعدلوا تسمعوا صوتكم على إذاعة شباب كل نهار الأربعاء، هوند زون من ماضي ثلاثة للأربعاء. سعيدة بحضوره في إذاعة شباب اليوم، المرة الأولى يجينا للستوديو جديد، استوديو المرحومين نجيب الخطاب وصالح حجغام. سعيدة باستقباله سي عبد الستار العرفاوي. مرحبا سي عبد الستار.
8: مرحبا منى ومرحبا بس سي. أول حاجة خلينا
7: مالي ضغط انت
8: نشكروا معناها الإذاعة على التحفة للاستوديو الجديد، إن شاء الله مبروك، وأكيد بداية موسم إن شاء الله تكون فيه برشا حاجات إيجابية وإن شاء الله نقدموا الإضافة على مستوى الإعلام إن شاء الله.
7: يا سيدي تقدم الإضافة، والدليل أنه أنت كنت في إعارة للتلفزة الوطنية، هاوك البداية كانت من هوند زون، وكنت حاضر في بعض مقابلات بطولة قسم النخبة، في مقابلات زيادة الألعاب المتوسطية في تورنتو كمحلل للتلفزة الوطنية. نفرح ديما راو كيف محلينا أولاد إذاعة شباب تكون عندهم تجارب متنوعة. الانطلاقة تبدأ من إذاعة
8: شباب
7: والأبواب تتحل ما شاء الله.
8: إن شاء الله.
7: في انتظار زيدا يلتحق بنا حمدي الحمامي. توقيتنا ماضي ثلاثة وأربعة دقائق. شو باش نحكيه اليوم في حصتنا بعد شوية؟ أكيد صورة الأسبوع، شو أبرز الصور اللي شدت انتباهنا في الأسبوع هذايا. باش يكون عندنا مباشر زيدا للكوت ديفوار، لأنه من مدة قاعدين نعيشوا على واقع البطولة الإفريقية للأمم. كملنا مع الأواسط وبدينا مع الأصاغر، مع فوزي بن سالم اللي مديدة عنده في الكوت ديفوار، وإن شاء الله مع فوزي واحدة واحدة نلقاو روحنا إن شاء الله زادة في النهائي بالنسبة لصنف الأصاغر. باش نحكيه اليوم على بطولة قسم النخبة بعد زوز جولات، باش نحكيه زادة على بطولة قسم النخبة في الكبريات. برشا كلام سمعناه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على انطلاق بطولة قسم النخبة في السيدات. فما اللي شكون يقول وأنه فما مشاكل رافقت الانطلاق ورافقت افتتاح بطولة قسم النخبة للسيدات. هذاك علاش احنا حبينا ناخذوا المعلومه من مصدرها. بعد شويه ان شاء الله بالتليفون يكون حاضر معنا سي محمد علي الزياني رئيس الرابطه الوطنيه لكره اليد النسائيه. ما نتبعوش احنا كلام الفيسبوك ولا مواقع التواصل، ناخذ المعلومه من مصدرها. خنسلم على الضيفي على يميني سي حمدي الحمامي. مرحبا حمدي.
9: مرحبا منى، مرحبا بخويا عبد الستار وبضيوف والمستمعين تاع اذاعه الشباب.
7: يا سيدي مرحبا بك. نتنفسوا شويه، نسمعوا الشاره نتاع صوره الاسبوع، ابرز الصور اللي شدت انتباهكم ديما في علاقة بكرة اليد.
10: صورة الأسبوع.
7: في في صورة الأسبوع نخليك تتنفس شوية سي حمدي، ناخذ سي عبد الستار، شنو أبرز صورة ولا أهم الصور اللي شدت انتباهك الأسبوع هذايا ديما في علاقة بكرة اليد؟
8: والله صورة الأسبوع هو حاجة إيجابية كنا باش نشوفه المنتخبات، معناها بداية صيف كامل، من بداية صيف إلى حد الآن قاعدين نشوفه في المنتخبات، الكل قاعدين يشاركوا في الكان، معناها كل مرة ما خرجناش من هون صيف كامل لحد هذه الساعة. هذه صورة الأسبوع بالنسبة لي
7: مش جديد سي عبد الستار، هذا المستنسين به وأنه منتخباتنا الوطنية يكونوا موجودين ديما حاضرين في البطولات الإفريقية وفي بطولات العالم زادة.
8: صحيح موش جديد بحكم كونه الكان هذوما معناها هما اللي يخليه باش نترشحوا البطولة العالم، وقاعدين معناها احنا شنية شغف متاعنا كرة اليد ونشوفوا تمتعنا من بداية الصيف الى حد هذه الساعة، ومازالت الادوار متاع اللي كان الكل قاعدين معناها مسترسلين وقاعدين نشوفوا في حاجات جديدة ان شاء الله.
7: بدينا اكيد بالالعاب المتوسطية مع منتخب الاواسط، المنتخب التونسي للكبريات كان حاضر في الدور النهائي لألعاب المتوسط وميدالية فضية باش تقعد اكيد في التاريخ. ابرز الصور اللي كنت حمدي الأسبوع هذي ديما في علاقة بكرة اليد؟
9: والله الصورة هي اللي معناها اللي شد انتباهي هو الدور النهائي متاع كأس إفريقيا الأوسط، المنتخب التونسي كان قريب برشا باش يحط معناها يفوز باللقب، ونصور جاته فرصة كبيرة برشا باش يفوز باللقب، معناها تفرجنا في الماتش.
7: ترضينا النتيجة هذي حمدي صراحة، لأنه فما ناس يقول لك هتا ويقول لك وصوله للدور النهائي تتويج في حد ذاته، ترضينا وأنه كنوا حاضرين معناها في الدور النهائي ما نفوزوش باللقب رغم أنه كانت عندنا فرصة كبيرة كيف ما قلت مع أسبقية 14 مقابل 11 في الشوط الأول، حبينا نرجعوا للبوديومات من جديد خاصة ضد منافس تقليدي كلاسيكي اللي هو المنتخب المصري.
9: بالضبط، معناها خاطر سير بابين نقولوا نحن المنتخب المصري كان فافوري علينا، كي تشوف الماتش معناها الفينال، معناها كيما قلنا الفينال لازم تربح،
7: معناها هذاك اللي باش يقعد
9: فريق شكون هذا اللقب، هذاك عليه واحد حاس في نفسه اللي كنا قرب برشا باش نفوزوا باللقب، فرصه كبيره ضيعناها الغالب، ان شاء الله في الدورات الجايه
7: ان شاء الله في الدورات الجايه نذكركم الاربعاء جاي ان شاء الله باش يكون ضيفنا المدرب المكلف بتطوير النخبه سامي سعيدي في تواصلنا معه، مازالوا كيف روحوا نذكر البارح تقريبا الفجر وصلوا لتونس، ان شاء الله الجمعه الجايه سامي سعيدي وايضا ثله من لاعبي المنتخب التونسي للاواسط يكونوا ضيوفنا هوني في هون زون. هذه ابرز الصور اللي شدت الانتباه والاهتمام بطبيعه البطولة الإفريقية للأواسط في كرة اليد، إن شاء الله المنتخب التونسي للأصاغر بدوره يكون حاضر زيادة في الأدوار المتقدمة، إن شاء الله يلعب زيادة الدور النهائي، إن شاء الله نشوفه المردود نشوفه الأداء كيف ما قال سي عبد الستار، منتخب من مدة منتخباتنا الوطنية قاعدة تحضر. هيتخلنا نعطيكم أن نتيجة الشوط الأول بين المنتخب الوطني التونسي المنتخب مدغشقر، ثاني مقابلتنا في الكان 33 مقابل 13، وفي انتظار وأنه نمشيه للكوت ديفوار بعد 16 دقيقة 16 ثانية هاو يبعث لي فوزي سكار 47 مقابل 17، نتيجة لحد الآن ماشي المنتخب التونسي اللي تصدر مبدئيا طليع ترتيب المجموعة متاعه المجموعة الثانية. خلنا نسمعوا نغم محمد عنطول في انتظار يكون حاضر معنا فوزي بن سالم مباشرة من الكوت ديفوار.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات
1: لايف سكور أكيد مباشرة في لايف سكور نمشي للكوت ديفوار نمشي وين موجود مبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي بن سالم فوزي من مدة من أكثر تقريبا أسبوعين موجود في الكوت ديفوار اللي متابعة البطولة الإفريقية للأمم للأواسط والأصغر معها وصلنا للدور النهائي في الأواسط إن شاء الله كيف كيف خطوة خطوة زيدا نكونوا حاضرين في النهائي في صنف الأصغر وإن شاء الله المرة هذه يفرحونا الأولاد متاع المنتخب الوطني التونسي هنشوفوا آخر الأخبار لايف سكور التوقيت والنتيجة شنو الأجواء في الكوت ديفوار فوزي مرحبا أهلا وسهلا
2: مرحبا بك منى تحية لكل السادة المستمعين ولأحباء كرة اليد التونسية وصلنا حاليا في المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية في نسخة 22 إلى 20-21 دقيقة لعب في الشوط الثاني أمام مدغشقر والنتيجة يعني الفارق 33 نقطة خلينا الشوط الأول المنتخب الوطني التونسي كان فاز بنتيجة 33 مقابل 13 بداية قوية كذلك في الشوط الثاني والفارق يصعد حاليا إلى 33 نقطة 51 مقابل 18 وهذا الهدف رقم 52 الهدف رقم 52 من اللاعب يوسف بوشتة يتمكن من ترفيع الفارق إلى 34 نقطة صحيح المدرب رياض البدوي يعني تقريب شرف كل اللاعبين في هذه المباراة أمام فريق متواضع جدا هو منتخب مدغشقر ولكن قاعدين نقنوا في أهداف الحقيقة برشا على مستوى الدفاع قاعدين نقنوا في برشا أهداف لأنه البارح المنتخب الملغاشي يعني كان قبل في مباراة الجزائر 15 نقطة فقط يعني 15 هدف فقط وصلنا حاليا 22 دقيقة لعب مونير النتيجة 53 مقابل 18 ذكر مليح التوقيت هذا لأنه التوقيت هذا بالذات الشوط الثاني المنتخب الجزائري كان متقدم على المنتخب النيجيري ب 23 مقابل 21 السيناريو اللي عشناه البارح ضد المنتخب النيجيري في الشوط الأول يعاد هذه المرة في الشوط الثاني في لقاء نيجيريا والجزائر قلت في حدود 22 دقيقة الجزائر متقدمة بجوز أهداف يرشع المنتخب النيجيري يعدل في مرحلة أولى 23 ثم يأخذ الأسبقية 24 يبقى المنتخب الجزائري تقريبا 4 دقائق ما يسجل حتى هدف والمنتخب النيجيري يأخذ الأسبقية قبل تنزانيا ومن نهاية اللقاء بزوز أهداف فارق 26 مقابل 24 لتنتهي المباراة بهزيمة مفاجئة للجزائر أمام نيجيريا 26 مقابل 25 وربما هذه النتيجة باش تخلينا نلعب في أريحية كبيرة نهار الجمعة في اللقاء الأخير من هذا الدور الأول أمام الجزائر
1: في كل الحالات باش نكونوا متصدرين للمجموعة الثانية فوزي
2: التعادل خلينا في المرتبة الأولى ضد المنتخب الجزائري لأنه حاليا الفارق 36 نقطة إيجابي في مباراة اليوم مع التسعة في مباراة البارح
1: فوزي
2: يعني ما نخليوش كل شيء للمفاجآت منى
1: أكيد فوزي أكيد نرجع لك أنا فوزي بعد شوية نرجع لك مع نهاية مباراة المنتخب التونسي منتخب مدغشقر أسبقية مريحة للمنتخب الوطني التونسي حكينا على اللايف سكور يقعد معنا فوزي محمد عنطول باش يقعد معنا فوزي نرجع له بعد مع نهاية المباراة نمشي وأكيد لريكاب دو لا سومين ريكاب دو لا سمان نحكيو على بطولة قسم النخبة في كرة اليد نحكيو على الجولة الثانية لأنه وصلنا للجولة الثانية لبطولة قسم النخبة تقريبا فرق العادة فرق الصدارة انتصرت الترجي ضد الحمامات النادي الإفريقي ضد المنزه الرياضي النجم الرياضي ساحلي ضد نسرة بلبة النادي ساقيت الزيت ضد اتحاد منزل تميم وهزيمة مفاجأة للبعث الرياضي بابن خيار سي حمدي ضد جمال 28 مقابل 27 في بني خيار. قراءتك للجولة هذه، الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة والجولة الأولى زادة وانطلاق الموسم الرياضي في كرة اليد؟
3: فوالا بالنسبة للبطولة، ترجي رياضي تونسي معناها سنة غير المدرب بعد 5 سنوات باسم السبكي، وجاب مدرب الكرواتي أو السربي معناها عنده خبرة كبيرة، درب في قطر ودرب منتخب سعودي، جاب كذلك بعض اللاعبين، انت دبل اللاعبين وتخلى على بعض اللاعبين الاخرين. بالنسبه للنادي الافريقي معناها كي مقرن شومبورد مون توتال، معناها 8-9 لاعبين خرجوا، جاوا 8-9 لاعبين، معناها تحس تفرجت معناها في الزوز مقابلات بعض الوقت اللي تحس معناها التوليفه والتركيبه مازالت مش معناها النادي الافريقي نصور في الجوله الخامسه السياسه يلقى لي روبير نتاعو. النجم الساحلي كيف كيف نفس الشيء، تخلى على بعض اللاعبين وفما بعض اللاعبين رجعوا زاد كيف كيف.
1: والنجم الرياضي الساحلي عنده برشا مشاكل،
3: عنده مشاكل ماديه من السنه الفارطه، وحتى المقابله اللي هذه اللي فاتت ربح بصعوبه معناها في الاخر فاز في المباراه. سقيت زيد كيف كيف معناها نفس استراتيجي، يجيب لاعبين حاضرين ويسيب ويرجع، معناها يقعد ديما ستابل، بقاش فيه مشاكل سقيت زيد. كما قلت انت المفاجأة، ما نقولش مفاجأة، انا خاطر شاهدت مباراه جمال والنجم الساحلي الجوله الاولى، وكان جمعية جمال كانت متفوقة طوال المباراة الكل عندنا.
1: إيه وعملت موسم باهي زاد عملت.
3: السنة اللي فاتت كيف كيف فارتها نفس الشيء، معناها خاسر فارق هدف في الثواني الأخيرة. ما كانش مفاجأة سيرتو لما لبعث بن خيار، معناها رغم اللي بداوا بريباراسيون بكري مع سعيد، معناها مدرب جديد كان في النادي الافريقي عم ناول، ما تفرش فيه ضد مكان مهدية.
1: وبعض بني خيار قاعد يستفيد زاده من اصنافه الشابه، لانه عندهم لاعبيه ممتازين في صنف الاواسط، معناها قاعد يكون، قاعد يخدم على المدى الطويل. باقي وفي العاطه البعث الرياضي ببني خيار على مستوى التكوين.
3: بالضبط، معناها سان كلوب فورماتور كيفو كيل مكنين، ما زلت 100 من نفس الشيء. اما ابن خيار معناها ما تقولش تفاجئت نتاعو في المردود المباراه الاولى، وصل خاز فارق 10 ضد المكان المهديه، وبالطبيعه معناها الهزيمه هذيك تحسها خلت دي تراس سيرتو في اخر مباراه لابروفوني، معناها خسرت كيف كيف من مس جمال نفس الشيء، معناها تو المقابله جمال رابح 3-4 اهداف معناها في الماتش فارق هدف. نصور جمال سنه باش تعمل سيزون باهيه، معناها لي توب فور توب 6 هما اللي باش يكونوا، معناها سنين باش 8 باش يمشيو بلاي اوف، واربعه اللي تبدلت البطوله سنين
1: نظام.
3: دونك شي تعاركوا معناها كيما قلنا احنا اربعه جمعيات ولا خمسه على المراكز الاخيره باش يمنعوا من الاول موسم باش ما يمشيوش تفادي النزول.
1: هذا كان كلام سي حمدي الحمامي قراءته الفنيه. انت دربت عم ناول الملعب التونسي، فريق صعد من القسم الوطني اليف لبطوله قسم النخبه. النوادي هذيا اللي تطلع معناها تظلم مع بدايه الموسم، خاصه وانها تلاقي الفرق الكبيره، نحكيو على المنزه الرياضي مثلا منزه. الصعد معناها لبطولة قسم النخبة من الفرق المنزه سبور واتحاد منزل تميم، تتظلم الفرق هذه مع القرعة اللي شوية موجهة مع انطلاق الموسم الرياضي. سي عبد الستار،
4: هو من ناحية تتظلم إذا كان ناخذوها
1: على التوالي، أنت تقابل النادي الإفريقي والترجي وسقيت الزيت والنجم الرياضي الساحلي، معناتها من الجولات الأولى وتقريبا تخسر مقابلاتك.
4: شوف هنا فما دراسة تعمل قبل ما تبدا الموسم، يعرف كونه باش يلاقي معناها
1: الفرق الكبرى.
4: احنا هنا اذا كان المدرب يعرف كيفاش معناها يعمل الاورجانيزاسيون نتاع الشامبيونان نتاعو ولا نتاع لوبجيكتيف نتاعو، يعرف اللي كونه فما مقابلات من نوع الحجم اللي اكبر منه يدق لهم في البريباراسيون نتاعو، ويحاول باش يكسب من المباريات هذوما اللي خسرهم، يكسب منهم حاجات اللي هو تنجم تكون على مستوى التكتيك ولا على المستوى الفني الفردي. دونك اذا كان حاجه باهيه وحاجه خايبه او ميم طون نقولوا تبقى شنيه. احنا اليوم خلينا نحكيوا باكثر واقعيه على بطوله تونس. اليوم اذا كان نشوفوا بطوله تونس فيها برشا تذبذبات، اذا كان ناخذوها من الناحيه الاداريه نلقاو ما يقارب 4 أو 5 جمعيات الهيئه نتاعها تغيرت. ناخذوا من بعد على الجانب نتاع الانتدابات سواء على مستوى المدرب او على مستوى اللاعبين.
1: وبالقانون الجديد اللي ان شاء الله في مناسبات اخرى تو نحكيو عليه.
4: اذا كان نشوفوا احنا معناها مجموعه نتاع المدربين اللي تغيروا 7 مدربين، فهمنا هيك كونه نشوفوا عامل الطقس اللي كونوا التحذيرات ما كانتش معناها كيما يلزم بحكم فما انتدابات. إلى حد هذه ساعة فما لاعبين لعبوا مع فرقهم بعد تغيروا شيو خرجوا، دونك أنا مازال فما تذبذب على مستوى المجموعة في كل جمعية كسوسوا على مستوى المراكز أو على مستوى الإفكتيف.
1: ما نجموش نحكموا أكيد على بداية الموسم، مازلنا في الجولة الثانية ومازالت طويلة البطولة، وبش تكون فما تريف طويلة زادة من شهر ديسمبر ممكن حتى ترجع في فيفري. نذكروا بطبيعة المنتخب التونسي بش يكون حاضر في بطولة العالم في ألمانيا. ويتنسي احنا كيف ما نقولوا نستناو، أكيد بش يكون فما تغييرات على مستوى المدربين مع توالي النتائج. فما من الفرق كيف ما قال سي حمدي النادي الافريقي زاد تغيير كبير، خاصة مع دخول حسين قندورة وعودة حسين قندورة وخروج برشا لاعبين اساسيين، ننتظر زاد برشا جديد. نحبوا نعرفوا جديد احنا متاع المنتخب التونسي للأسار، نمشيو للكوت ديفوار خلينا نشوفوا فوزي بن سالم وين وصلت عنده مباراة المنتخب التونسي منتخب مدغشقر. فوزي
2: مرحبا بك مولاي، تحيه ليك ولحمدي مرة أخرى.
1: وتسي عبد الستار هاو على يساري.
2: وعبد الستار تحيه لي كذلك. عبد الستار كانت ربي سبع أمتار المنتخب الوطني التونسي. نجح اللاعب محمد أيوب عياد في تسجيل الهدف رقم 60 مقابل 20، 40 نقطة فارق لأول مرة. هذه النتيجة تصير في بطولة أواسط وبطولة الأصغر إلى حد الآن، وأول منتخب يسجل 60 نقطة في مباراة واحدة في زوج بطولات. ترجع الكرة للمنتخب.
1: قديش عندك وقت فوزي؟
2: مازال دقيقة وعشرين ثانية.
1: هيا نكمل معاك فوزي قبل موجز الأخبار. نعم. تفضل.
2: نعم دقيقة وعشرين ثانية على نهاية المقابلة، وهذا الهدف رقم 61 بإمضاء اللاعب باسم المرغني. باسم المرغني شقيق اللاعب المرغني لاعب الترجي والمنتخب الوطني التونسي، لاعب عنده امكانيات كبيره. باسم لاعب فريق مكارم المهديه. ترجع الكره المنتخب الملغاشي الى حد الان اقوى بكثير، لكن كما ذكرت في المراسله الماضيه المنتخب كان قبل 20 هدف الى حد الان، وهذه هدف جديد للمنتخب الوطني التونسي عن طريق حيدر عثمان. حيدر عثمان يتمكن من تسجيل الهدف رقم 62، لا الحكم يقول لا بدا على 62، وتم اصابه اللاعب الملغاشي قبل 40 ثانيه من نهايه المباراه. 62 مقابل 20، 42 نقطه فارق للمنتخب الوطني التونسي. فرصه للمدرب رياض البدوي ان يشرف كل اللاعبين تقريبا، العبد محمد ايوب، عياد، احمد باشا، يوسف بوسته، محمد علي الشوف، ريان قعبوت، مؤنس قراش، كذلك محمد عزيز الحناشي اللي يتجاول على حراسه المرمى بينه وبين حمزه زقامه، امين التومي افضل لاعب ممتاز، جناح ممتاز جدا امين التومي، جناح النجم الرياضي الساحلي ابراهيم مرتيسي، كذلك يوسف عواشه. هذه كره ودفاع حاضر، الدفاع تحسن بارشا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني مقبلنا كان 5 أهداف مقارنة بال او 7 أهداف مقارنة بالشوط الاول اللي قبل فيه 13 هدف. 62 مقابل 20 قبل 10 ثواني من نهاية المباراة. عاوز نذكر بهزيمة المنتخب الجزائري امام نيجيريا 26 مقابل 25، وهذه الكرة قاطعة. ونهاية المباراة 62 مقابل 20 للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب الملغاشي. نتصدر المجموعة في
1: فوزي
2: نرجع لكم بعد شوية.
1: فوزي
2: مفتوح للاستجوابات ما بعد المباراة.
1: فقط ذكرني بالنتيجة يا فوزي.
2: 62 مقابل
1: 20. 62 مقابل 20، شكرا لك. 42 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي. منتخبنا قوي زعما سي عبد الستار، والا المنتخب مدغشقر منتخب ضعيف جدا في المجموعه هذه. المجموعه الثانيه
4: في المجموعه هذه معناها هذه المباراه الثانيه نشوفوا احنا النتيجه 62 معناها فريق شبه مش موجود مدغشقر، اخذ كل دقيقه هدف، دونك هنا حاجه باهيه كونه التورنوفر قاعد بالنسبه للمدرب قاعد يشارك في لاعبين اكيد احنا ترشحنا دونك برويدا رويدا باش نكسبوا المجموعه اللي باش نوصلوا بها ان شاء الله للنهائي.
1: سي حمدي المقابلات هذوما هما اللي بداوا نعتبروهم مقابلات تحضيريه، مقابلات الدور الاول بطبيعه للربع النهائي والنصف النهائي والنهائي.
3: والله باش نقول لك انا المدربين ماذا بهم ما حبوش يلعبوا المباريات هذوما خاطر معناها 90% عندهم باش يستفاد، معناها يماركي 62 بونتو في مباراه. الحاجه الوحيده بوتيتر اللي يلزم ماركي بوكو معناها برشا اهداف، معناها تعطي كابيتال كونفيونس، مشارك معناها عديد اللاعبين، معناها صاري معناها في لي تورنوا نتاع لي كادي ولي جونيور معناها فهم مستويات متباعده، معناها حتى في اسيا نفس الشيء، معناها ساعات تلقى سكور كيف كيف 65 70 12، ومعناها موجود الهند وباكستان ومعناها النوادي معناها المنتخبات هذوكم زاد ياكلوا نفس السكور. دونك كاو تونس نصور انا
1: متصدره للروبير هو اللي معناها
3: المنتخب المصري، معناها باش يقعد هذاك هو
1: ديما نقعدوا اختي واختي وحتى
3: استنى للماتش هذاك
1: حتى نوصلوا النهائي للدور النهائي ضد منافس تقليدي هو المنتخب المصري. موجز اخبار ماضي 3:30 على اذاعه شباب، ثم نتواصلوا من جديد في هوند زون للاربع نتاع العشيه.
0: هوند زون هوند زون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هونزا منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات مع منى حمام كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تظاهرة رياضية في سباقات العدو ستخصص عائداتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر يحتضنها كورنيش مدينة المرسى بداية من يوم الأحد القادم. أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني تحتضنه بداية من غد مدينة إيسن الألمانية يتواصل على مدى يومين في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إيسن الألمانية. دار الثقافة قصر السيف تحتضن يومي 19 و20 من سبتمبر الحالي فعاليات المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية، وذلك في إطار دعم الإبداع الفني وتشجيع المواهب وتثمين التجارب الفنية الشابة. في العالم الدفاع المدني بغزة يعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 بينهم 8 أطفال و6 نساء. حركة حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الكارثة مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند قصف المدنيين وتدمير منازلهم وارتكاب المجازر.

0: في أجواء محافظة مأرب. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
3: في عمرنا هذا ولا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هاند زون.
1: مرحبا بكم من جديد في هاند زون. توقيتنا ماضي 3:34 دقيقة. نذكر بعد شوية يكون حاضر معنا سي محمد علي زياني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية. نحكي وكيد على انطلاق الموسم الرياضي. نمشي مباشرة للكوت ديفوار نشوفوا فوزي ايش عنده استجوابات بعد مباراة تونس مدغشقر. فوزي
2: مرحبا بك مولاي، مرحبا بضيوف وكل المستمعين. الافضل لاعب في المباراه وفي الحقيقه البارح من المفروض افضل لاعب كان يكون من المنتخب التونسي، لانه البارح نصر حلواني وامين السومي كان خدم طرف ثاني ممتاز جدا، لكن ربما راعي اللجنه اختارت لاعب من نيجيريا. اليوم ما يجي تخرج من تونس، وبطبيعه محمد ايوب عياد يتمكن من الحصول على جائزة أفضل لاعب، وفرحة كبيرة أكيد لكامل عناصر المنتخب الوطني التونسي. أيوب برافو، يعطيك الصحة، مقابلة مثالية اليوم وجائزة مستحقة أفضل لاعب في المقابلة.
3: أول حاجة نبدأ الحمد لله يا ربي، حاب نقدم تحية لجميع المستمعين، والجائزة هذه ما كانتش معناتها من فراغ. نشكر أصحابي الكل اللي عاونوني وجازوا معايا، لونترينير اللي أمن بيا الرياض وطول الستاف. ان شاء الله نزيد نحاول نوريه وجه اخر لتونس، نوريه لعبنا خاطر امس ما ظهرناش بصوره جيده. ان شاء الله المباريات الجايه نحسنوا ونقدموا، والاوبجيكتيف نتاعنا واحد ان شاء الله يا رب نشوفوا البيت المتوقعين.
2: محمد ايوب، خلينا الساده المستمعين يعرفوك مليح، شكون محمد ايوب؟ فين الجمعيه؟ شنو هو الخطه نتاعك؟
3: محمد ايوب عياد 18 عام، نلعب في سبورتينغ المكنين. الخطه نتاعي ان شاء الله الاحتراف.
2: ان شاء الله الاحتراف على سلاح بعد البطوله الافريقيه، على سلاح يكون عنده عرض لحظات. تفضل.
3: مشكور في فوزي، ونقدم تحيه اخرى لكامل مستمعي اذاعه الشباب. قبل تحيه لعائلتي واصحابي في تونس.
2: يعطيك الصحه، اكيد عائلتك واصحابك يتابعوا فيك بطبيعه الحال. لحظات يكون معايا كامل العلويني منى، ناخذوه معنا في المباشر.
1: شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة. نذكر انتصار المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب مدغشقر 62-20، تأهل للدور الربع النهائي كمتصدر للمجموعة الثانية في انتظار يلعب الدور الربع النهائي. إن شاء الله مباراة منتظرة نهار السبت بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، انطلاقا من ماضي ساعة ونص اللي لاحظته أنا خاطر تبعنا البطولة الإفريقية سي حمدي في الأواسط وفي الأصغر، ما شاء الله عليهم الصغير متكونين، يعرفوا يتكلموا، ديما يحكيوا على لغة المجموعة، يلعبوا للمجموعة، يقول لك أصحابي الكل عاونوني، معناها عجبوني في المدة هذه الكل. فما ماتوريتي حتى على مستوى التصريحات، وهذا مهم جدا بالنسبة للعب.
4: بالضبط، معناها لي جين جوار

0: جدد هذوما معناها اغلبهم معناها عندهم ماتوريتي سو بلان انتيليكتويل تقام اغلبيتهم قارين مغرومين سورتو مغرومين معناها تحس حتى اللاعب سمعته لاعب اللي خذ احسن لاعب في المباراه تو قال لك الاوبجيكتيف نتاعي هو الاحتراف معناها لاج دو 17 ans ولا 16 ans ديجا يخمم
1: تخمم ايجابي على الاقل
0: اكزاكتومون وكيف كيف حتى في اللعب معناها اللي يلعبوا في هاندبول مودرن وان شاء الله ربي يوفقهم
1: ان شاء الله ربي يوفقهم. فوزي
2: مرحبا بك ولاء كمال العلويني المدرب المساعد خذينا البارح رياض البدوي بعد مباراه نيجيريا اليوم كمال مباراه صحيح سجلنا 60 هدف لكن زاد قبلنا 20 62 هدف 62 لكن قبلنا 20 وخاصه بالشوط الاول قبلنا 13 هدف اللي مع فريق متواضع في الحقيقه المنتخب الملغاشي.
3: مرحبا بك مولاي ومرحبا بكل المستمعين. والله هي تدخل في الكومبيتيسيون ديما معناتها ما يكونش سهل سورتو معناتها عندنا عدة لاعبين اللي هي اول تجربه عندهم واول بطوله افريقيه. البارحه شفنا معناتها الدخول في البطوله الافريقيه معناتها في الشوط الاول ما كانش موفق 100% ولكن فما برشا حاجات ايجابيه. ومن بعد الشوط الثاني شفنا معناتها وجه اخر وخذينا فرق تسعه. اليوم مباراه تحقيقا تاع ربي زاد الحق يقال اللي مدغشقر ما عندهاش معناتها دي تراديسيون كبار في الهوند. دينا الماتش معناتها او سيريو 100% الاولاد الكل. فما انا كما قلت البارح معناتها مع الاخيان قلت فما برشا نقاط في الدفاع لازمنا معناتها نحسنوهم اللي هما موجودين ونحسنوهم وسيرتو معناتها اللاعبين ياخذوا ثقه في ارواحهم واحنا هذا دورنا باش نزيدوا نعطيهم ثقه. شفنا الشوط الثاني كيف معناتها صلحنا برشا حاجات اليوم خذينا الفارق بالكدا بالكدا والاولاد الكل خذوا ثقه ولعبوا بالكدا دونك فما حاجات معناتها تبشر بالخير. فبراير ربحنا 62 20 لازم معناتها فارق 42 هدف. فما حاجات باش نزيدو نحسنو شويه في الدفاع. فما برشا حاجات ايجابيه اللي قاعدين نشوفو فيها احنا نبنيو عليها كاطار فني. بقى احنا رانا ماشيين بالماتش هذه بطوله افريقيه وانتم تعرفوا اللي كل ماتش عنده حقيقته. اهم حاجه اللي عندنا غدوه مباراه عندنا اونترينمون باش نحضروا به ان شاء الله مباراه الجزائر اللي ديما
2: على ذكر الجزائر هزيمتها اليوم ربما باش تلعب لفائده المنتخب التونسي.
3: شوف ديما الجزائر تقعد راهم اللي جروند ناسيون معناتها عندها تاريخها وسير ماتش كما نقول كل ماتش يتربح على 40 على 20 كي ظفر الاربيتر كل ماتش عنده حقيقه. احنا نحضروا بالمباراه بالمباراه كل حاجه نعطيهم 100% نحضروا كاطار فني احنا باش ما يصيرش فما حتى مفاجاه. دونك الاولاد قدر تربي باش نحضروهم سورتو نفسانيا معناتها باش يكون لهم اول يمكن دربي في حياتهم معناتها تونس والبدل بلد الشقيق والجزائر. دونك ان شاء الله قدر تربي ما فما كان خير والاولاد عندي في ثقه فيهم اللي باش يقدموا مباراه ممتازه وطيبه ان شاء الله قدر تربي ربي معنا.
2: فوز كمال علويني نعاود نذكر مونات 60 مقابل 20 مع هزيمه المنتخب الجزائري امام نيجيريا 26 25 المرتبه الاولى لتونس يعني بعد زوج انتصارات متتاليه وتبقى بطبيعه الحال مباراه نهار الجمعه بين تونس والجزائر باش تكون ماضي فيها بتوقيت تونس.
1: يعني شكرا ليك شكرا ليك
2: بتوقيت تونس واكيد باقي الاستجوابات ان شاء الله تلقاوها في المواعيد الرياضيه.
1: شكرا ليك فوزي يعطيك الصحه على العمل على المتابعه للبطوله الافريقيه للامم للاصاغر وقبلها البطوله الافريقيه للامم في الاوسط.
4: Vous les femmes.
1: Vous les femmes. أكيد الموعد الخاص بالرياضة النسائية مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد وانطلاق بطولة قسم النخبة في كرة اليد سعيدة باستقباله من عرش والمرة وإلى لا في إذاعة الشباب سي محمد علي الزياني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية. سي محمد علي أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: مرحبا بك منى ومرحبا بضيوفك ومستمعين إذاعة شباب وبرنامج هونزا.
1: يا سيدي مرحبا نعرفكم تتبعوا في المواكبة. انطلقت بطولة قسم النخبة في كرة اليد هوانا معناها ديما نقول لأنه ساعات تلقى بعض الأخبار اللي تدور على المواقع التواصل الاجتماعي وقلت حبينا ناخذوا المعلومة من المصدر بطبيعة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية. كيف كانت بداية الموسم الرياضي في بطولة قسم النخبة في السيدات.
5: أول حاجة حبيت نشكرك اللي عطيتني الفرصة باش نوضح برشا حاجات.
1: مرحبا
5: منى عايشة. بالنسبة لبداية الموسم ديجا لعبنا الجورنية الأولى معناها نهار السبت اللي فات وكانت في ظروف طيبة معناها غير اللي شفناه في مواقع الاتصال الاجتماعي. نجم نفسر لك معناها ديجا تعرف أنت أخت منى كونه قبل بداية كل موسم رياضي من آخر من أول شهر جويلية معناها وبالتنسيق معناها مع الإدارة الفنية ومع المدير الفني سي إبراهيم العقربي ديجا نحدوا التواريخ الكل والتواريخ هذه الكل تكون ببليه معناها في الباج أوفيسيال متاع الفيدراسيون ولا الباج أوفيسيال متاع الرابطة الوطنية لكرة النساء. على سبيل الذكر معناها التاريخ مثلا آخر أجيال متاع تأخيرات الجمعيات اللي هو 10 أوت، تاريخ انطلاق معناها تاريخ اجراء القرعه كان 12 اوت وانطلاق الجوله الاولى كان بريفيو لو 9 سبتمبر. لكن مع هذا نحن كرابطه بيان سور قبل الديماراج نتاع كل شامبيونات قبل 15 يوم نسقوا معناها مع المدير الاداري للجامعه ونشوفوا اسكو الجمعيات الكل قامت بالانخراطات نتاعها ولا
1: انتوما كرابطة نسائية سي محمد علي كرابطة نسائية معناها قبل انطلاق البطولة زدتوا حسستوا الأندية باش تسوي والوضعيات نتاعها مع الجامعة.
5: اي فوالا هذا اش باش نقول لك معناها ديجا قبل معناها بالتنسيق كما قلت لك مع المدير الإداري نشوفوا واش كنا انخراطات نتاع الجمعيات الكل صار ولا لقيناهم الكل الجمعيات الكل عملوا انخراط جوست الحق فما جمعية بركة اللي هي كانت اللي طلعت السنة القسم النخبة واللي هي الجمعية النسائية
1: بتزركة
5: والحق ونشكرها معناها
1: هو مش صار تغيير على مستوى رئاسة النادي.
5: حكيت أنا معك حكيت مع معنا أعضاء الهيئة المديرة قينا كونه فما مشاكل وفما تغيير في الهيئة المديرة ما تعرف دونك الحق دخلت أنا واتصلت برئيس الجامعة اللي هو بيدو اتصل بالسلطات المحلية غاديكا والحق قينا معنا كل تجاوب وديجا صار تكوين تاع هيئة تسييرية بالنسبة للجمعية ذي ومعنا وليد أمورهم وكانوا حاضرين وديجا والجورني الأول لعبوا معنا ما سماش حتى إشكال من ناحية ذي دونك معناها نحن كرابطه ولا كجامعه معناها قاعدين معناها بخلاف كونها فما تواريخ وفما قاعدين معناها وراء الجمعيات ونحسوا في الجمعيات على خاطر ما تعرف الجمعيات كل راي معناها امور ماديه تعاني في امور ماديه والامور هذه كلها لا من ناحيه من ناحيه اخرى زاد ما يخفيكش اخت منى زاد كونه عندنا سنه ان شاء الله في شهر ديسمبر لو 2 ديسمبر عندنا لو شامبيونات افريك بطوله افريقيا اللي باش نظمها
1: للسيدات
5: ان شاء الله تونس تتحصل على البطولة الأفريقية هذه اللي باش يكون في ديبو نتاع المواد ديسمبر. دونك انا
1: هذاك علاش الموسم الرياضي انطلق بصفة مبكرة شوية بالنسبة للسيدات لفسح المجال لتحضيرات المنتخب التونسي
5: للتحضيرات ولا معناها للفريق الوطني. ديجا عندنا توا اليوم عندنا جورني العشية الدوزيام جورني تروزيام جورني باش نعرفوا
1: نهار السبت
5: ونهار الاثنين ان شاء الله باش ينطلقوا زادة في التحضيرات
1: لتركيا
5: باش يمشيوا لتركيا ولا باش يقوموا بتحضيرات معناها البطوله الافريقيه هذه نرجعوا في مواد اكتوبر للشامبيونات. دونك معناها بقدره ربي قبل ما تبدا الشامبيونات الافريقيه هذه نكونوا لفازه دي معناها كمان
1: نكونوا كمان سي محمد علي.
5: حاجه اخرى اخت منازل نحب نوضحها معناها ومالكري مثلا على العراقيل مثلا الاداريه اللي تعرضوا لها جمعيات قاعدين نعاونوا فيهم على سبيل الذكر مثلا كما تعرف انت تو الجمعيات يجيو في الجمعه الاخرى قبل ما تبدا الجورني الاولى ويمشيو معناها الكوميسيون تاع الاجازات التاهيل والإجازات الكاليفيكاسيون تاع ليسونس ويصبوا معناها الجمعيات الكل. دونك نحن زاده كيف باش ما نوقفوش الشامبيونات وندخلوا معناها كرابطه ونحاولوا باش نعطيوهم مثلا دي زيتا باش يستظهروا بهم لي زاربيتر باش ينجموا مثلا يبدا فيهم معناها الاسامي معناها نتاع البنات الكل اللي هما كاليفيين باش ينجموا يلعبوا.
1: خلينا نسال انا على الجوله الاولى سي محمد علي الزياني سمعت وأن قاعات معناها ما فتحتش الأبواب متاحة كان بعد الاستظهار بتراخيص من الوالي فما شكون حكي على غياب الأمني في بعض المقابلات هذا صار ولا ما صارش وكان صار تدخلته كرابطة وطنية
5: أختي منى خلف أسألك هنا ما بتعرف انت هنا القاعات الكل يلزمهم يكونوا هومولوجين.
1: وهم اغلب قاعاتنا غير مرخص وغير مؤهل.
5: يلزم كل قبل السيزون فما كوميسيون يكونوا فيها امنيين يكونوا فيها من
1: شهاده صلوحيه نتاع القاعه
5: باش ياخذوا شهاده صلوحيه القاعه. دونك نحن نحطوا معناها ترخيص استثنائي باش هما الجمعيات ينجموا ياخذوا ترخيص باش يلعبوا في القاعه هذيك لكن بدون حضور جمهور حتى تاخذ حتى ياخذوا الهومولوجاسيون
1: نتاع القاعه. اي
5: دونك ما فماش حتى مشكل وجمعيه ومعناها حتى جمعيه ما قات مشكله معناها باش تلعب في قاعتها لكن الحاجه الوحيده دونك معناها ما همش هومولوجي يلعبوا بدون جمهور وكهو هذا هو.
1: وهذا جرى به العمل في السنوات الاخيره مش حتى في بطوله النخبه للسيدات راهو حتى بالنسبه حتى للاكابر كيف كيف
5: امور عاديه ذي وتصير معناها انا قعدت بها الحق في شنو اللي مكتوب في الفيسبوك لكن معناها هذه امور عاديه والمباريات الكل انا ناكد لك اللي تعداوا في ظروف طيبه حتى الامور حتى الفرصه بالعكس باش نشكر انا الامنيين والسلطات الامنيه لخاطر قاعدين يتقلوا معناها من الشمال للجنوب في القاعات الكل وقاعدين يامنوا معناها في الماتشوات الكل والماتشوات الكل قاعدين يتعداوا في ظروف طيبه.
1: اي تحيه رجال الامن اللي هما في الرياضات الكل راهو في الاختصاصات الكل اللي في كره بالضبط. القدم في كرة اليد الكرة الطائرة كرة السلة الرياضات الفردية في الاختصاصات الكل
5: على العمل اللي قاعدين يقوموا به وقاعدين يتنقلوا وقاعدين الماتشات الكل يتلعبوا في ظروف طيبة.
1: شنو تحب تضيف سي محمد علي الزياني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية؟
5: والله الحق نحن قاعدين نخدموا معنا كرابطات كجامعة هذا الكل بور لو بيان تاع كرة اليد معناها في تونس وان شاء الله ان شاء الله انا كرئيس رابطة وطنية نسائية نتمنى كون ان شاء الله تونس تتحصل على الشامبيونات الافريقيه هذه ان شاء الله اللي باش تصير في ديسمبر.
1: كرابطة فما تحضيرات خاصة للحدث الافريقي هذايا لانه من مدة معناها نلوجوا على حدث كبير والبطولة الافريقية للامم للسيدات في تونس في شهر ديسمبر بديتوا تخموا في تحضيرات خاصة للحدث الافريقي.
5: هذا الكل يصير بين معناها بيان سور بين الرابطة وبين الجامعة بالتنسيق بين الرابطة والجامعة وان شاء الله تتعدى في ظروف طيبة وان شاء الله نخليو امبريسيون باهي على كرة اليد النسائية وتكمل تتويج الفريق الوطني للكبريات.
1: يعطيك الصحة سي محمد علي الزياني. شكرا لك سعيدة باستقبالك في إذاعة الشباب إن شاء الله في مناسبات أخرى تكون معنا حبينا نوضحوا. شكرا لك سي محمد علي زياني بعض الأمور الخاصة بانطلاق الموسم الرياضي لبطولة قسم النخبة في كرة اليد للكبريات اللي كيف ما قلنا سي عبد الستار انطلقت في موعد أبكر شوية تقريبا بزوز جولات يعني على اللي استنسنا به لفسح المجال لتحضيرات المنتخب التونسي الكبريات. عادي استنسنا احنا بالامور هذه مش حتى في الكبريات حتى في الاكابر في النخبه في الوطني اليف ديما عندنا المشاكل مع القاعات ديما عندنا مشكل وان النوادي ما تسويش الامور نتاعها خاصه على مستوى الاجازات على مستوى الامور الاداريه.
4: شوف هنا خلينا نكون واقعيين اليوم عندنا كان اليوم عندنا كان تبدا في بدايه ديسمبر ما عادش نحكيو حتى شيء سوف كو عندنا البطوله الافريقيه نجيو نلقاو بدايه البطوله بدات في 12/9 دونك بقاو شهرين على بطوله افريقيا شهرين هذوما نلقاو
1: باش نلعبوا اربعه وسبت أربعة في السيدة على الاقل تكتمل المرحله الاولى
4: باش نكملوا المرحله الاولانيه مع الهيئه التسييريه مع الانخراطات مع معناها برشا عوامل تقع الاشكال هذا لكن يا حبذا كون تبدا الامور منظمه بحكم كونه كي نجي نشوفوا احنا نقاو قدامنا شهرين باش نتجنبوا الاحداث هذه واكيد ديما يبقى موجود الاخلالات كونه معناها القاعات انت كما حكيت بكري فما قاعات معناها يلزم
1: هي جل القاعات راهو مش بعض القاعات تقريبا كل القاعات جلها كامل تراب الجمهوريه فما مشكل على مستوى صلوحيه القاعات هذوما باش انها تحتضن المقابلات وعندنا مشكل على مستوى المنشات وهذا مشكل قديم ويلزم له برشا وقت بطبيعه باش يتحل حل الاشكاليات هذيا في برشا قاعات وملاعب زاد كيف نفس الشيء.
4: صحيح حبذا هو قبل ما تبدا البطوله تبدا كل شيء تبدا على معناها على ما يرام، خاصه نعرفوا كل مره نلقاو الاشكال هذا ان شاء الله السلطات خاصة كسوة من البلديات ولا من وزارة
1: الإشراف
4: هذا كل إن شاء الله نتجاوزوه. بقى حاجة بركة اللي تقلق هي ضروري باش نكونوا احنا في مستوى الهيئات نتاع الجمعيات، ماذا بينا يكونوا الانتخابات مبكرة باش نعرفوا إذا كان فما هيئة تسييرية ولا فما شكون اللي يمسك رئاسة الجمعية.
1: الانتخابات كي تبدأ الأمور منظمة باش ما نكذبوش على رواحنا سي عبد الستار سي حمدي، نعرفوا الصعوبات اللي قاعدة تتعدى بها الفرق، نعرفوا هي الفرق الكبرى فريق كيف ما النجم الرياضي الساحلي من عمني والصعوبات مالية والسنة ملعبية مش خالصين، فما بالك على بطولة نخبة للسيدات، المال قوام الأعمال والفرق الكل قاعدة تعاني وكله من كله صعوبات مالية. راهو رئيس الجمعية ساعات يتحمل بعد يخرج على روحه ويجي لي بعد وهكذا دواليك، معناها الوقتاش باش يتواصل هذايا ما نعرفوش.
0: لا هي اونتر كومي معناها الانفراستركتور في تونس، لكن احنا في الفوتبول عندنا استاد اومولوجي استاد واحد. بالنسبة للرياضة الجماعية يعني نتصور المديرين تاع القاعات والمسؤولين مازالوا كانوا مصيفين معناها، خاطر كيما قلت الشامبيونات بدات بكري شويه السنه، دونك سون انكور اون فاكونس مازالوا ماهمش لاهين بالقاعات تاعهم. بالنسبه للبريباراسيون تاع ليكيب ناسيونال شاركوا في الالعاب المتوسطيه، بالنسبه لي انا
1: احسن تحضير
0: وبتبيع الشامبيونات اللي باش تلعب باربع وسبت بيزيدوا يطلعوا الريتم دو الشامبيونات،
1: ويلزم يكون زاد تحذيرات في مستوى تحذيرات الحدث
0: ومباراه وديه مع منتخبات قويه شويه. معناها باش نلقاو كونغو انغولا مصر، يعني مصر اللي راجع بقوه توا، هذاك نصور ان الكاريداس يكون هكاكا. والمنتخب معناها السيدات قاعد يخدم كيما نقولوا نحن في صمت، معناها ما تحسش ما فيش برشا مشاكل، ما فيش
1: برشا حس
0: فوالا. لونترونور ولونترونات جوان احمد المحمود متفاهمين
1: مع بابلو موريل،
0: اوكي مع بابلو موريل، دونك فماش ماهمش ما عندهمش برشا ديفيكولتي، ما عندهمش بكيف كيف معناها الليست نتاع البنات تاع اللعبات ابار معناها اللي صارت البوليميك تاع لي بيفوات اللي مهز مهزش، معناها لابد باش تصير معناها، اما ما فماش ديباسمون تاع كلام زايد ولا فما مشاكل في المنتخب نسيت سويت
1: صار المنتخب زاد ما لعبش بلعبات والمحترفات الكل في الالعاب المتوسطيه مع التحذيرات يلزمها تكون حسب رايي في مستوى الحدث، في مستوى الحدث الافريقي اذا كان نحبوا نكونوا حاضرين في النهائي ونفوزوا بالبطوله الافريقيه يلزم زاد مقابلات كبيره كيف ما قال حمدي سعد ستار.
4: اكيد اذا كان احنا باش ننظموا بطوله افريقيا
1: يلزمها
4: تقعد هنا في تونس، اذا كان باش تقعد هنا يلزمنا تحذيرات في اعلى مستوى، خاصة باش نكونوا معناها كما كنت حكيت معناها اللاعبات معناها شاركوا في دورة البحر الابيض، بقى حاجة بركة مع تدعيمهم بالمحترفات باش يكون عندنا فريق ان شاء الله المؤكد كونه عازمين كل العزم البنايات قاع على اساس باش تكون الكان هذه تقعد في تونس وان شاء الله ربي يوفقنا
1: ان شاء الله بتبيع بالحظ والتوفيق لمنتخباتنا الوطنيه. ذكركم المنتخب التونسي للاصاغر ربح اليوم المنتخب الملغاشي 33 مقابل 62 مقابل 20. بتبيع الجزائر كانت خسرت ضد نيجيريا 26-25، اخر مباراه باش تكون ضد الجزائر. المنتخب التونسي اللي يتصدر طلع الترتيب المجموعه الثانيه تاهل رسميا للدور الربع النهائي في انتظار شكون منافسه في الدور الربع النهائي. مباراه تلعب ان شاء الله نهار السبت
4: نهار الجمعة
1: المباراة الأخيرة في الدور الأول ضد الجزائر. نحكي على الدور الربع النهائي نهار السبت ماضي ساعة ونص، وبطبيعة في صورة المنتخب التونسي للدور النصف النهائي يضمن في مرحلة أولى تأهله لبطولة العالم إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخبات الوطنية الكل، الأصاغر منتخب الكبريات. يعطيكم الصحة سي حمدي الحمامي على الحضور، شكرا ليك، مرحبا بك ديما، مرحبا سي حمدي، سي عبد الستار شكرا ليك.
4: عايشك ولا عايشك. شاء الله
1: نتلقاو الجمعه الجايه ان شاء الله.
4: الجمعه الجايه ان شاء الله وربي يوفق صغيرات هذوما خاصه نعرف
1: ان شاء الله الاربعه الجايه نكونوا بعد نهائيه البطوله الافريقيه ويكون فما تتويج ان شاء الله.
4: ان شاء الله هربت من جينيور ان شاء الله
1: ان شاء الله تمشي للصغيرات للاصغر. يعطيك الصحه. شكرا لك سي عبد الستار العرفاوي، سي حمدي الحمامي، تحيات محمد عنتول في الاخراج التقني، سندا عيسي واسلام الخضراوي في الاخراج الرقمي. منى حمام تقول لكم نتلقاو كل عاده على اذاعه شباب، تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فيم في تونس الكبرى 88.6، تتفرجوا فينا على لايف ستريمينغ والا تسمعونا على www.radiojaune.in. بسلامه نسكل.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: هاي جرب يديرك ما خسر شيء
3: لماذا قلنا لي أعادة يا سين مجاونة
2: شني مجاونة يا يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
3: ديما وزادة يا سين الوالدة
2: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
3: صحيح
2: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب نون ستوب

مساء الخير، تحية لكم جميعا، تحية لطلبتنا، تحية لأساتذتنا، تحية لكل الجامعين، تحية لمتابعي صوت الطلبة، تحية كذلك لألفة الوصلاتي التي تتغيب في هذه الحصة وأقوم بتعويضها. أنا عبد القادر حمدوني أرافقكم طيلة ساعة. كل عام والجامعة التونسية بخير، كل عام وتونس بخير. عادت الجامعة وعادت الحركة الجامعة وعاد الطلبة وعاد الأساتذة. هذه الجامعة التي ساهمت وتساهم في بدور كبير في بناء تونس جديدة، ومكنت تونس من كل الكفاءات في كل الاختصاصات، ومكنت كذلك من أحداث نوع من العلاقات الجديدة باعتبار طلبتنا القادمين من كل الجهات ويتعايشون لمدة قد تدوم سنة أو سنتين أو أكثر، وتختلط اللهجات وتختلط التجارب المختلفة، وبعد سنوات قد يخرج الطالب بلهجة جديدة وبثقافة جديدة وبعالم جديد. فكل تمنياتنا بالنجاح لطلبتنا وكذلك لكل الإطارات الساهرة، سواء كانت مدرسين، إداريين، عملاء اللي ساهموا في نجاح السنة الجامعية. اليوم في صوت الطلبة هناك لنا مجموعة من الضيوف ومجموعة من المحاور. في البداية ستكون ضيفتنا الأستاذة جيهان كريم الطرابلسي، مديرة المعهد العالي للمذهب المنستير، ثم نستضيف الأستاذ عماد معتوق المسؤول على قطب الطالب المبادر في جامعة قرطاج، ونتحدث على هذه التجربة الجديدة والتكوين الموازي أو التكوين المرافق للطالب طيلة التكوين. ثم الأستاذة درة لونيسي مديرة الدراسات بالمدرسة الوطنية للدراسات المتقدمة ببر السدرية، لنتعرف كذلك على جديد هذه المؤسسة. يرافقني في هذه الحصة العزيز محمد عنتول والشابتين إسلام خضراوي وسندا عيسي على الديجيتال. نغم ثم نعود لفقرة البرنامج.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج صوت الطلبة. نعود إلى فقرات البرنامج. ضيفنا الأول أو ضيفتنا الأولى هي السيدة جيهان كريم طرابلسي، مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير. كيف لا نتحدث عن الموضة في هذا العصر؟ السيدة جيهان طرابلسي ستحدثنا عن هذا المعهد، عن الاختصاصات، عن عدد الطلبة، عن كل ما يهم هذا المعهد، ليمكن للمستمعين وللمتابعين وخاصة للطلبة تعرف على هذه المناسبة على هذه المؤسسة. في البداية نرحب بالسيدة جيهان كريم الطرابلسي. مرحبا سيدة جيهان.
1: مرحبا بك، عايشك، حاب نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا،
1: ربي يخليك. حبيت أتمنى جدا بدوري سنة جامعية، وإن شاء الله تكون السنة الجامعية سنة نجاح تميز وتألق للجميع
0: إن شاء الله،
1: عودة موفقة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للتعريف،
0: خلينا نتعرف على المعهد العالي للموضة بالمنستير.
1: أيوة، دوك المعهد العالي للموضة بالمنستير هو مؤسسة تابعة لجامعة المنستير، واللي هو معناتها وقع تأسيسه بمقتضى الأمر عدد 129 مؤرخ في 14 جانفي 2003، استجابة للمخطط الاستراتيجي للتنمية في قطاع النسيج والأكساء في تونس. حقيقة نحب نقول زادة المعهد هذا هو معهد حكومي في أفريقيا، وهو الأول في أفريقيا وبلدان العالم العربي، واللي يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالنسبة للاختصاصات، هو يقدم تكوين أكاديمي أذكرنا بروش انترديسيبلينين، يعني فيها تعددية.
0: أنا باش نجوهم السيدة جيهان، أولا حابين نعرفوا الاختصاصات، وتعرفوا السنة بدأت تم تأهيل 1200 إجازة في الجامعة التونسية، من بينهم إجازات في المعهد العالي للموضة. خلينا نعرف الإجازات الجديدة التي تم إحداثها وتأهيلها في المعهد العالي للموضة.
1: مع ذلك بقية المؤسسات أثناء وقع يعني تأهيل لتكوين العديد من الإجازات في تصميم المنتوج، كما تصميم الملابس، تصميم الأكسسوارات، والتصميم على الأقمشة. بالنسبة لتصميم الأكسسوارات، هي الحقيقة نقلة نوعية، وتتسمى بالنسبة لنا احنا كانت لنا حاجة مشرفة وفخورين بها، انه بيقع احداث الاختصاص هذا، لانه فيه معناتها سونا بروش انوفون بالنسبة للطلبة، وفيه باش يكون فيه تكوين، يعني نقولوا تجم تقول باش يكون نادر، لانه حاولنا باش نجمعوا فيه الجانب التقني، الجانب في تصميم الاكسسوارات، في تمام باش نكونوا مبتكرين مستديرين ومراعين لي قادرين على تصور منتجات تجمع ما بين الجمالية والراحة وزادة الالتزام البيئي. إيش معناتها؟ حبينا ندخلوا لسبي ميديكال إرغونوميك في لي أكسسوار، يعني اليوم ما عادش نحكيو على أكسسوار كما اللي هو متعارف عليه، الحذاء ولا ساك ولا لي أكسسوار اللي احنا نعرفوهم في معناتها مع هذوما. حاولنا ندخلوا زادة لأكسسوار ميديكال اللي هما باش يحاولوا يلقاو حلول لمعالجة بعض الـ يعني الـ
0: الإشكالات الصحية. هل خلينا في الاختصاص هذا قبل أن نتعدوا، يعني هل تم يعني بشراكة مع بعض المؤسسات، بعض الصناعيين، بعض الناس اللي تكون مستفادة، خاصة أن حكيت على جانب صحي وطبي، هل تم الاتفاق أو التعامل أو الإعداد مع المختصين في هذا المجال؟
1: الحقيقة حاولنا باش نتصلوا ببعض المؤسسات الصحية الموجودة في منستير في تونس وفي تونس، وثم تجاوب كبير برشا انه احنا باش يشغلوا او انهم يحتضنوا في الاستاج تاع الطلبة في امكان حل تربص الطلبة نتاعنا.
0: المهم هذا جدا، باعتبار انه التكوين هنا الى جانب التكوين الاكاديمي اللي باش يوفر المعهد، انه المؤسسات الصناعيه والصحيه توفر المجال للتكوين الميداني في المؤسسات هذه.
1: هذه بالنسبة لنا اللي هي حاجة جديدة. ثم عندنا اختصاص هندسة النفيس اللي يقع زادة إعادة تأهيله، واختصاص اللي هو إدارة الأعمال المرتبط بالموضة. دونك هذو هما الاختصاصات. وبالنسبة لها عملنا تأهيل في مرحلة الماجستير اللي هو اللي هو ماستر انترناسيونال في ديزاين ديرابل في تكستيل مود. وحاولنا في إطار مشروع إيراتيس بيس اللي هو عن طريق معناتها العديد من الشركاء على الصعيد معناتها الوطني أو للصعيد العالمي، أنهم يكونوا معنا شركاء في إحياء الحياة الأكاديمية للطالب وتكوينه في الإجازة هذه الجديدة.
0: في الإجازة وفي الماجستير.
1: في الإجازة وفي الماجستير بالطبيعة.
0: مهم كيف كان إقبال الطلبة مع الأحداثات الجديدة؟
1: إحنا اليوم معناتها فخورين إنه ثم الطلب معناتها متزايد بالنسبة نحكي على الماجستير. في رحلة السنة الأولى وصل عدد الطلبة 80 في حدود 80 طالب السنة الأولى. بالنسبة لسنوات الإجازة في السنة الأولى في حدود 450 طالب.
0: مهم جدا. يعني كيفاش قدرتوا السيدة جيهان أنه عادة الموضة والنسيج مقترن بتكوين خلينا نقولها بالتكوين المهني، لكن استطعتم أن تحولوه إلى تكوين أكاديمي فني مستدام؟ شنية الفكرة اللي قادت الأساتذة والإطار البيداغوجي بالمعهد العالي للموضة اللي ساعدته على هذه النقلة؟
1: احنا في مشروعنا لرساء معناتها التكوين هذايا حاولنا ان احنا كاستراتيجيا نتاعنا ان احنا ناخذ بعين الاعتبار دراسه القطاع من جهه، والنمو بالنسبه لقطاع صناعه الجلود ولا الملابس. يعني نحاولوا نقدموا مراوحه ما بين متطلبات سوق الشغل والتكوين اللي احنا نعتمدوه. ولهذا احنا اليوم ارتقينا بمستوى التكوين للطالب لمستوى يبعد كل البعد عن المستوى اللي احنا نحكيوا عليه في الحياة. يعني انه مجرد انه يكون مهتم بعالم الموضة انه يدرس مجالات معينة، لكن احنا جميع المجالات اللي فيها البحث، فيها الجانب التقني، فيها الجانب العلمي، فيها الجانب البحثي، عندنا ماجستير بحث زادة. يعني جناز ثم التكوين نتاع نتاعنا تكوين يعني الحقيقة يعني عنده طابع آخر، طابع اللي هو نحاولوا اللي احنا نلتقيوا به حتى الرسائل الانترناسيونال. واليوم طلب نتاعنا الآفاق معناتها محلولة لهم في العديد من المجالات في الخارج، واحنا هذه فخورين به. اليوم نلقاو برشا طلبة موجودين في العديد من الجامعات الدولية.
0: سيدة جيهان، يعني احنا كي نحكو على المونستير بالضرورة نحكو على انه هناك قطب سواء علمي او تكنولوجي في علاقة بالنسيج. يعني عندما يعني هناك قطب تكنولوجي، هناك ما في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمونستير، هناك كذلك معهد عالي للدراسات في قصر هلال فيه جزء كبير، ولكن انتم خذيتوا منحة اخر اللي هو منحة الموضة اللي حبيتوا انه ممكن تصحح لي انه يقع تثمين ما يقع في هذه المجالات ويقع اظهارها بشكل فني وجيد وعلمي اللي يخلي بلادنا ويخلي الاختصاص هذا نقدروا ننافسوا به في لانه انت حكيت على الجانب العالمي، الجانب العالمي هو سوق كبير. اذا لم تكن لك الكفاءات العلمية واللي قادرة على التصميم وعلى الإبداع، فمن الصعب أنه المنتوج متاعك يكون عنده رواج.
1: إفكتيفمون دونك كيف حضرتك عرفت ما تبي تذكره أن احنا المؤسسة متاعنا تنفرد في مجال التكوين وهذا يعني نتيجة للتكوين ضد الأكاديمي متاع الأساتذة، لأنه الأساتذة لهنا موجودين بجميع اختصاصاتهم كما اختصاص هندسة النسيج، اختصاص التصميم، اختصاص الصورة زادة، اختصاص إدارة الأعمال، يعني عندنا جميع اختصاصات متعددة معناتها اليوم
0: متعددة ومتكاملة
1: وهذا المهم انه هو الاكتمال بين الاختصاص وانه كله يتمحور في اعطاء جانب خاص في تكوين الطالب ويكون منفرد وهذا هو الانفراد تاع المؤسسة.
0: في علاقة بالطواحنا الطلبة جاءوا جدد ويزمنا نفرحوا بهم ونسمعوهم شنو هو تفكيركم أو إعدادكم لإدماج الطالب في الحياة الجامعية الجديدة؟
1: الحقيقة منذ 3 سنوات اعتمدنا أنه يكون تم جورني انتجراسيون وهنا شكون اللي أمنها الجورني هذه هما المتخرجين اللي هم المولودين في مراحل متقدمة وبطبيعة تحت إشراف الإدارة هنا مشكورة يعني في مختلف المجالات وهنا نحاولوا زادة انه نتيحوا للطلبة نتاعنا فرصة للمشاركة ولإحياء يعني اليوم هذا للتعريف باختصاصات المعهد نعطيهم الرسومة اللي يعني تنظيم عديد الورشات زاد عندنا معرض تصميم يراو فيه أعمال يعني الطلبة اللي هما يمكن متقدمين عليهم في مرحلة من السنوات الدراسة وهنا يرأس يعني التظاهرة هي صحيح أساتذة لكن بإعطاء دور وفيها روح المبادرة للطلبة باش يحيوا اليوم هذا عندنا فيه تقسيم للنوادي وفيه زادة عندنا إنسيليول ديكوت اللي هي بتحتضن الطلبة اللي يمروا عندهم صعوبات تحاول أنها تتقرب منهم تلقى لهم حلول تحاول تساعدهم برئاسة يعني تحت إشراف الإدارة المديرة يعني أنا والسيد الكاتب العام وعندنا مسؤول لدى اللي هو مسؤول مع 2 أساتذة ومختصة نفسية.
0: مدامك حكيتي على النوادر خلينا يسمعوا الخطر ما نحبوش الطلبة فقط تكون حياتهم مقتصرة على الدرس وعلى التربصات لكن ثم حيات أخرى جامعية يلزمها حتى تكون جامعتنا يعني جذابة وطالب يكون فيها راحته اللي سواء فكريا ثقافيا أو بعض النوادي اللي تكون قريبة من الاختصاص حتى الطالب يمكن يمارس إبداعاته. شنو هي النوادي اللي عندنا في المعهد العالي للموضة؟
1: عندنا نوادي في مجالات متعددة كما مجال التنمية المستدامة السينما والتصوير الفوتوغرافي عندنا الديكلوب اللي هما موجودين في معناتها نحاولوا ان احنا ندخلوا معاهم بشراكة معناتها نادي مع نادي موجودين على جامعة المنصير يعني عندنا العديد من كما عندنا زاد نادي الرياضة اللي هم يقوموا بأنشطة رياضية وعندنا نوادي أخرى تنشط معناتها تقوم بالإشراف على التظاهرات الفنية واللي هي فيها نبض الإبداع الطلابي يعني هذا نبض عن هذا النوادي وبطبيعة كل سنة نحاولوا أن نفتح نوادي أخرى نحاولوا نحن نشجعهم باش يحلوهم كما نادي الموسيقى نادي العديد من النوادي اللي هي تلعب كما قلت توا تلعب دور كبير في صقل المواهب وتنظيم يعني حتى الحياة نتاع الليتيديون هو ما عادش يكون منحصر في يعني في الحياة الأكاديمية لكن انه تعاونوا انه ينفتح على المحيط الثقافي وتزرع فيه روح المبادرة.
0: السيدة جيهان كنا على الأقل إذاعة شباب وكبت أكثر من نشاط في المعهد العالي للموضة في السنة الفارطة ولكن في الصيف هذه في اعتقادي أنه كان عندكم نشاط مشترك مع أكثر من جهة في علاقة بالنسيج والموضة الجهات سواء كانت وطنية داخلية أو على مستوى الجهة على مستوى تونس أو خارجية كانت حدثنا على الأنشطة هذه أو المشاريع هذه.
1: الحقيقة قام المعهد بالعديد من المشاريع بالنسبة مشاريع دولية وتظاهرات وطنية وجهوية اللي هي تهم قطاع الموضة منها عنا في إطار مشروع نسيج قمنا بعديد بناء وراثات اللي هو أحيائها معناتها وقع تنسيتها جملة من الأساتذة من المعهد وبعض المختصين في مجال الموضة من في إطار المشروع هذايا ديزكبير من اليونيفرسيتي متاع فلورنس في إيطاليا والحقيقة اختصت بأفادولي في اللقاء معناتها رواج و معناتها انجليزيت هي الحقيقة فخورين بها.
0: هذا مهم.
1: هذا مهم جدا. بالنسبة للعديد من المشاريع الأخرى اللي هي حاولنا باش نكونوا المكونين، حاولنا باش نعملوا ديزيفينمون، واليوم احنا قاعدين نحضروا في مشروع مهم جدا اللي هو الكونفرنس انترناسيونال اللي حول موضوع ليدونتيتي كروماتيك كولور كلتور اي تريتوار، اللي فيها العديد من الشركاء من البرازيل، من فرنسا، من جامعات يعني العديد من الجامعات الاخرى، واللي تحت اشراف بطبيعه اللي هي لابوراتوار بجامعه صفاقس.
0: ايوه
1: تحت في لاكس نتاع الادي ان تي تحت اشراف كيرامزي تركي.
0: مرحبا.
1: وبطبيعه ثم جامعه مستير، جامعه صفاقس، جامعه تونس، مدرسه الدكتوراه زاد بتونس، والمعهد العالي للفنون الجميله بتونس. يعني ترى هي الحقيقه هذا انيفيلمون غرونديوز اللي احنا قاعدين نحضروا فيه مع دي لابو دو ريسيرش الموجودين كما قلت انا على الصعيد الوطني والدولي. فيه يعني ان اكسبوزيسيون، فيه دي كونفيرونس، فيه دي ورك شوب، دي سيانتيفيك، باش يكون في شهر ابريل ايام 16 الى 19 ابريل، وسيقع احتضانه بالمعهد العالي للموزة. هنا نقدم يعني دعوة لكم بتشرفونا.
0: أكيد أكيد أكيد إذاعة الشباب كما كما في المعهد العالي للموضة أو في بقية المؤسسات الجامعية ستكون حاضرة عبر مختلف البرامج اللي تهتم بالمواضيع هذه. لكن
1: أنا عندنا دائما اكسبوزيسيون اللي قاعدين يشرفوا عليها الأساتذة بالتنسيق مع شركاء على صعيد العالمي، نعملوا فيها ان اكسبوزيسيون للارتيست اللي يحبوا يشاركوا، وهذه زادة احنا توا هكا في الاسبوع القادم ان شاء الله نهبطوا لا كونديتور، زادة نتيحوا فيها الفرصة، زادة باش نعرفوا بالاعمال الفنية اللي تابعة اساتذة المعهد او غيرها، وباش يكونوا معانا شركاء زادة من دول صديقة اللي هي موجودة على الصعيد الدولي.
0: سيدة جيهان لك سؤال باش يكون الأخير طبعا، إذا كان نحكو على التكوين وهذا دور مؤسسة التعليم العالي أنه تكون الناس، لكن دائما السؤال اللي يطرح تشغيلية هذه الاختصاصات، خاصة أنه مجال الموضة مجال يعني هذا وقته، كيفاش يمكن نعرفوا على الأقل بالمعطيات اللي عندكم على تشغيلية مثل هذه الاختصاصات؟
1: التشغيلية الحقيقة أنا لفت أنه كل آخر سنة دراسية العدد مهول من الطلب من يعني المؤسسات الصناعية يطلبوا قائمة في الخريجين المعهد، يعني ثم معناتها بالحق اليوم نقاو عدد مدزين من الشركاء الصناعيين بعد ما يحضروا ليفينمون اللي احنا اللي انتم زاوية كبتوه مدثير، اللي هو يعرف بمنتجات الطلبة ويعرف بالإبداع بتاع الطلبة بتاعنا، يقع يعني اتصال بينا ويحاولوا انهم ياخذوا ليست ديبلومي باش يوفروا لهم فرص شغل. لكن هذا الحاجة الباهية من الاقتصاد وخصوصا في تصميم المنتوج، لهنا الطالب يكون عنده من القدرة على الابداع اللي ينجم حتى انه هو ينتصب لحسابه الخاص، وانه يحاول انه هو يفتح مشروع يعني بامكانياته الخاصه. هنا انفتاحنا على المحيط الاقتصادي كيما صناعات سواء مؤسسات الصناعيه الكبرى والصغرى، وايضا القطب التكنولوجي اللي نوفره من خدمات احتضان اصحاب المشاريع، هي فرصه لهنا لدعم البحوث في مجال النسيج والموزة. يعني لهنا يلقى جميع المؤسسات متوفرة كما أنت قلت اليوم، احنا المعهد موجود في قطب النسيج، يعني قليل جدا انه الاستديوه ما يلقاش فرصة للشغل او انه هو يفتح مشروع خاص.
0: شكرا.
1: هي اهم حاجة اللي هي تتوفر معناتها، ونتخيل حاجة مهمة جدا أنها توفر للطالب العناصر هذه، يمكن في بقايا أخرى ما يلقاهمش، لكن تخيل هذه اوبورتونيتي.
0: يعني تعتبر انه المعهد موجود في محيطه الطبيعي اللي صحيح. يخلي طلبتنا عندهم فضاء اولا باش يقوموا بالتربصات اللازمه، وثانيا كذلك مجال كبير للتشغيل. السيده جيهان كريم طرابلسي مديره المعهد العالي للمدن بالمنستير، شكرا على تدخلك معنا، وشكرا على كل المعطيات اللي اعطيتها حول المعهد. ان شاء الله نلتقوا في فرص اخرى، والى اللقاء، ونفس نلتقي في برامج اخرى اللي نقدموا فيها مختلف الانشطه اللي حكيت عليهم. وهكذا تنتهي هذه الفقره الاولى من حصه صوت الطلبه. نلتقي بعد موجز الاخبار.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2026-2027، ومراكز التكوين المهني تفتح أبوابها لاستقبال المتكونين في كل الاختصاصات. وزارة الصحة تكشف جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. البريد التونسي يفيد بأن أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، يمكنهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر على الساعة 5 مساء. أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني تحتضنه بداية من الغد مدينة إسن الألمانية يتواصل على مدى يومين في مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن الألمانية. في الشأن الثقافي، الفيلم التونسي رواندا 13 لمحمد علي النهدي يشارك ضمن المسابقة الرسمية لنيل جائزة الجمهور في الدورة 37 من مهرجان الفيلم العربي الذي ينتظم بشمال شرق فرنسا من 1 إلى 11 من أكتوبر القادم. في العالم، الدفاع المدني بغزة يعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال و6 نساء. القوات الإسرائيلية تقصف بالمدفعية عدة بلدات اعتقلت أحد سكان بلدة حلتا جنوب لبنان. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، محذرا من أنه إذا هاجمتها أوروبا فستكون الحرب قصيرة ومختلفة. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.

في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مرحبا بكم من جديد في صوت الطلبة في النصف الثاني من هذه الحصة المخصصة للتعريف ببعض المؤسسات وكذلك بمشروع مهم جدا تعرفه الجامعة التونسية. الجامعة ليست فقط يعني للتكوين العلمي والأكاديمي والبحث، ولكن منذ سنوات هناك ما يعرف بالقطب الطالب المبادر، ربما التسمية غير دقيقة مع ضيفنا تو نعرفوا التفاصيل، حتى أنه الطالب يعني إلى جانب تكوينه اللي يتلقاه اللي هي الدروس اللي هي التكوين، هناك فرص أخرى اللي يعيشها الطالب أو يتكون فيها الطالب اللي تساعده فيما بعد على الاندماج في المجتمع، خاصة في علاقة بالشغل وفي علاقة بالابتكار وفي علاقة بالإبداع وفي علاقة بالمبادرة. ضيفنا هو الأستاذ عماد، يعني عماد هو صديقي وكذا، لكن عماد من الناس اللي

0: حولت الجامعة إلى فضاء آخر، باعتبار أنه دوره ما هوش مقتصر فقط على التدريس وعلى البحث، يعني هو من الناس الذين تطوعوا، نعم تطوعوا، لأنه حتى تكون الجامعة عندها دور آخر، وهو تقريبا من الناس المسؤولين أو الفاعلين في قطب الطالب المبادر، اللي هي هذه تجربة جديدة ما كانتش موجودة قبل، عندها سنوات من اللي ولات موجودة. خلينا نتعرفوا على هالفكرة هذه، لأنه كما حكينا مع السيدة جيهان وعرفتنا على المعهد العالي للموضة مع زميلنا وصديقنا الأستاذ مع عماد معتوق عن قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج. مرحبا سي عماد.
1: مرحبا سيدي سعد ومرحبا جميع المستمعين والمستمعات.
0: سي عماد الصوت هكا كان تشوف لنا مكان هكا اللي
1: تسمع فيه تسمع فيه
0: هكا نسمع فيك احسن شوي. مش... آه. مرحبا بك سي عماد.
1: مرحبا مرحبا وشكرا على التقديم سي عبد القادر. صديقي عبد القادر يعطيك الصحة، انت على المجهودات اللي تبذل في الجامعة يعطيك الصحة، وهذا الحقيقة هذا تحية لمدام قلت زادة
0: خليت مكان انت تقريبا من يعني تقريبا تؤمن فقره قاره في في البرنامج هذا اليوم. اليوم سي عماد، اليوم الطالب او الجامعه لم تعد فقط يعني كمجال التكوين العلمي الاكاديمي البحثي، لكن هل القطب هذا خلينا حتى لو تم تقديمه في حصص سابقة، خلينا في بإجازة نعرفه بالقطب هذا، حتى لأنه اليوم احنا نعيشه على في بداية سنة جامعية، خلي الطلبة الجدد يتعرفوا على هذا القطب. تفضل سي عماد.
1: وهو كذلك هو القطب الطالب المبادر وفي جامعة قرطاج وفي الجامعات الأخرى، هو فضاء لبناء الذات والطموح، ويخليوا الطلبة أنهم يحققوا الفكرة نتاعهم في بعض المشاريع وفي بعض المشاريع الناجحة. دور القطب هو أنه باش يأثرهم ويعاونهم يرافقهم باش ينجموا يحققوا الفكرة نتاعهم ويقربهم جدا من معناتها من العديد من العناصر من القطب الاجتماعي والاجتماعي والاقتصادي. هو راهو الأقطاب هذه بدات عندها 8 سنين جامعة قرطاج وجامعة فاس، تو الجامعات الكل تسخر بالأقطاب هذه، وهي الفضاءات باش تخلي ديناميكية في المبادرة الانتربرونيا وفي الابتكار والتجديد. والحقيقة معناتها ثم قبول كبير كل سنة، والمناسبة دونك عودة موفقة للطلبة الجدد والقدامى زادة، والطلبة الجدد قولوا لهم راهو في كل مؤسسة تابعين لها ولا فضاء معناتها الجامعة تاعكم، اتصلوا بالإدارة واتصلوا بال الكونات الجامعية تاعكم
0: واسألوا حتى إذا كان إذا كان مش موجود أنتم طالبوا بإيجاده باعتبار الدور اللي كنت تحكي عليه سي عماد.
1: هو كل جامعة فيها الحقيقة وكل مؤسسة منخرطة تابعة للقطب التابعة للجامعة نتاعها، وبالعكس نحن نشجعوا كل طلبة ما عادش معناتها الفضاء الجامعي ممكن فضاء باش نمارس الدراسة فيها، هو خصوص تكتدى فضاء باش يعطي فرصة للطالب يولي طالب مبادر ويولي عنده استاتيو جديد ويولي طالب نجم يكون طالب مبادر مبتدئ، وعلاش نجم يكون باعث المشروع، والشركات الناشئة توا هي تساهم في الدورة الاقتصادية بالذات تاعنا، وهو توا حتى طلب جدد في عبد القادر ثم برنامج جديد هو تاع سبورة جير اللي فيها مهارات التفكير الكل اللي هما باش يخولوه باش ينجم يندمج بعض السهولة في الأقطاب هذيا ويكون فاعل.
0: سي عماد انت عندك اكثر من سنه تقريبا في المبادره هذه او في التجربه هذه، شنو خلينا نكونوا موضوعيين، شنو تقييمك لها من جانب دورها في تاهيل الطلبه انه يكون عندهم دور ما بعد التخرج، او خاصه شفنا حتى طلبه عملوا مشاريع وهما مازالوا في طور التكوين الجامعي.
1: أنا طبعا باش نحكي لك سي عبد القادر كمسؤول على قطب الطالب المبادر بجامعة قرطاج، وزادة باش نعطي زادة فكرة على شنعملوا زادة الالكترونيك انت يعني مبادره قيمه مشكوره مبادره شباب لما تعطينا الفرصه نتقربوا من الطلبه ونوصلوا زاد الاهداف تاع الاقطاب والاهداف كامله اللي ممكن في الاقطاب تاع الايكو سيستم المنظومه كامله. هو نحن بعد التجربه نتاعنا لقينا الطالب يندمج في الاقطاب وفي الانيشيتيف هذه نتاع المبادره تتبدل العقليه نتاعو المايند سيت يتبدل. وحتى كان ماهوش مؤهل بشيء يبعث مشروع ولا ما يقاش التسديدات ينجم يندمج بسهوله معناتها يخليه انه يندمج اسهل ويولي بالعكس واللي معناتها يتخمم عقليه انه يحط مشاكل ويتكلم ويجدد وهذاك اللي مطلوب ولو ماذا بينا الطالب يكون هو هي تاخذ انطوا يكون هو اللي يدفع على الانشطه المهنيه والكل لكن نحبوه نحن انه يكون يخطط لمستقبله كما قلت توا بعد التخرج من اللي يندمج في المنظومات هذيك سواء الاقطاب سواء مراكز المهن سواء نوادي الطلبه دونك بالعكس توا هو المهارات الجديده هذه هي اللي هي مطلوبه برشا في سوق الشغل وخاصه المهارات اللي متعلقه بالمبادره وبالابتكار والتجديد وعلاش ليه نحن الاقطاب تقول الطالب مش كان باش يخدم في مشروع وتسهل له باش يشارك في انشطه وفعاليات والحقيقه نحن عندنا العديد من الطلبه حتى يلقاو معناتها حظ سوق الشغل ويلقاو حتى يتخرجوا من بعد ولا معناتها يواصلوا دراستهم حتى في الخارج بالعكس هما اللي ينجحوا اكثر خاطر من الانشطه هذه وهذا ينجم يكون كان دافع نزيدوا نشجعوا اكثر ونحن في المساحه نتاعنا نتاع الكرونيك مبادره اين نحن نحكيوا على الانشطه هذه ونسمعوا اصواتهم نواكبوا التظاهرات معناتها في الجامعات الكل حبيت زاد انا بالفرصه هذه باش نقول في العوده توا هذه الطلبه الجدد ولا القدامى يعني ثم برشا تفاعلات ثم توا مثال في جامعه تونس دونك ثم الايام العلميه قريب من الاستشارات الانجليزيه النميريك اللي في الذكاء الاصطناعي في خدمه البحث العلمي والاصطناع والمجتمع فما زاد دونك دي زيفينمون فما دي زاكاتون فما زاد دي زيفينمون عن قريب الطلبه نحن في المبادره نشجعوهم باش يشاركوا فيهم كيما لاكاتون رورال فالي تونيزي اللي هو في التقنيات الفلاحيه اللي هو معناتها باش يتعدى في قريب في نهايه الاسبوع هذايا فما زاد جامعة تونس المنار اللي مع بالشراكة مع ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بتنظم أكاتون عن قريب عندها في شهر نوفمبر اللي يقعدوا يتبعوا صفحات خاصة بالجامعة هذه عندنا زادة ديك تيك أفريكا والمعرض الأفريقي تحت إشراف وزارة التقنيات والطلبة كل عام يشتركوا فيه في دي ماستر كلاس في شراكات جنوب ونجموا حتى للطلبة في المشاريع نتاعهم ينجموا يعرفوا بالأفكار نتاعهم وعندنا مثال في جامعة كارتاج عندنا زاد عن قريب برنامج تكويني المهارات الوساطة دونك الميدياسيون كآلية بديلة لفض النزاعات للطلبة المبادرين وهي الحقيقة مقاربة بيداغوجية مزدوجة ومع بالشراكة مع الجمعية التونسية الوساطة وجامعة كارتاج عن طريق الطالب المبادر وحبيت نذكر بالله زاد نحن مش كان في الطلبة اللي في الإجازة ولا في الماجستير ولا في الهندسة عندنا برنامج زاد دكتور انتربرونور للدكاتره والطلبه الباحثين اللي عندنا الاسبوع نهايه الاسبوع هذايا الجمعه والسبت دوره تكوينيه وبوت كامب تيك ترانسفير بوت كامب للاخاذه ليزيكسبير الباحثين اللي هو باش ياثروا ويرافقوا الطلبه الدكاتره باش ينجموا البحوث نتاعها يستثمروها في التحول معناتها
0: عماد ماذا بينا ان شاء الله الاسبوع القادم انه يكونوا حاضرين معك ولا حتى ننسقوا معك في علاقه ببعض الطلبه المبادرين او ببعض الانشطه والمسؤولين عليها اللي تخلينا نتعرفوا عليها ويتعرفوا عليها الطلبه سواء اللي موجودين في الجامعه هذيك ولا حتى الطلبه في الجامعات الاخرى باش لانه يهمنا انه المبادره هذه تتعمم تكون في هذه الجامعه او تلك ولكن في بعض نشوفوها في جامعات اخرى ان شاء الله انت زاده تكون معنا باكثر تفاصيل وباكثر معطيات. يعطيك الصحة سامة على المشاركة هذه الأسبوعية معنا وإلى اللقاء الأسبوع القادم. فاصل ثم نعود إلى ضيفنا أو ضيفتنا الموالية.

0: نعود إلى برنامج صوت الطلبة، وضيفتنا الموالية هي الأستاذة درة لونيسي، مديرة الدراسات بالمدرسة الوطنية للتكنولوجيات ودراسات هي تعطيني الاسم بالضبط، المتقدمة ببرج السدرية. مرحبا بك سيدة درة.
1: وبيك أكثر يعيشك.
0: ها تعطينا الاسم الصحيح لخاطر احنا تعودنا به لانستاب، فوالا هكا لانستاب.
1: لانستاب هي مساحة ساعة عند الاستضافة. لانستاب هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية للعلوم والتكنولوجيات.
0: لا لا انتقت حتى انت انتقتها بالغلط، دونك
1: نسيتها العلوم.
0: نسيتي العلوم، دونك ما تلومش عليا. مرحبا بيك سيدة. خلينا نتعرفوا على المدرسة الوطنية للمهندسين اللي هي هكاك صارت هكا. خلينا نتعرفوا على الانستاب.
1: هي مدرسة مدرسة المهندسين. نستقبلوا فيها طلبة يعملوا عامين مرحلة تحضيرية، أو الطلبة اللي قرأوا معناتها عندهم ليسانس، عندهم
0: إجازة
1: أساسية أو إجازة تطبيقية في مختلف الاختصاصات،
0: أو تستقبلوا كذلك طلبة الماجستير سواء كانوا اللي يدرسوا عندكم أو جوا من مؤسسات أخرى.
1: أو من مؤسسات أخرى، وعندنا زادة ماجستير تقني في نقل التكنولوجيا، هذا مهم برشا سنة، واستقبلناهم بدورة تكوينية في الذكاء الاصطناعي
0: اللي انطلقت البارح.
1: إن شاء الله. وهي الدورة مهمة ياسر، خاطر نعرف الناس كل يوم أهمية نقل التكنولوجيا بالنسبة للبيئة في تونس، وأهمية المجال هذا في تطبيق تسكيب بحوث ونتائج البحث، ولا في العلوم في المجالات التطبيقية. ولا
0: سيدة درة، خلينا نتعرفوا على الاختصاصات الموجودة في المدرسة هذه باش الطلبة أو حتى خاصة اللي يكونوا دارسين الآن في المرحلة التحضيرية في المعاهد التحضيرية، وكذلك الطلبة اللي يدرسوا في الاختصاصات القريبة في مختلف المؤسسات الجامعية يعرفوا شنو هي الاختصاصات الموجودة في الانستاب.
1: في الانستاب موجود هو باركور واحد، يعني اختصاص واحد، ولكنه يتفرع إلى معناتها أربع اختيارات في العام الأخير من التكوين. الاختصاص هو التكنولوجيات المتقدمة، تكنولوجيا أفانسي.
0: هذا ولكن بعد يقع تفصيله.
1: ومن بعد يقع تفصيله معناها اختلاف صغير، ما هوش معناها تفصيل كبير، ولكن يخول لهم أنهم يدخلوا للمجالات هذية بقوة ويكونوا منافسين في سوق الشغل. الاختصاص الأول هو الطاقات المتجددة. الاختصاص الثاني هو الأنظمة الصناعية. الاختصاص الثالث هو ديجيتاليزاسيون، يعني
0: ما يتعلق بالرقمنة.
1: الرقمنة والاناليز دي دوني.
0: أيه، وتحليل البيانات.
1: والاختصاص الثالث هو الالكترونيات والنانو تكنولوجيا.
0: هذا يسمى الرابع. هذا الاختصاص
1: الرابع. اربع اختصاصات.
0: في الماجستير شو من الاختصاصات؟
1: الاختصاصات في الماجستير عندنا ماجستير تقني اللي هو الابتكار ونقل التكنولوجيا، وعندنا ماجستير بحثي في رقمنة الطاقة وإدارتها.
0: مهم
1: رقمنة وإدارة الطاقة، هذا هو.
0: خلينا نتعرفوا تقريبا على عدد الطلبة، عدد في المؤسسة.
1: الطلبة نتاعنا احنا في العام نستقبلوا حوالي 90 طالب إلى 100 طالب في مرحلة التكوين الهندسي،
0: باعتباره اختصاص وحيد.
1: اختصاص وحيد. أي خاطر اختصاص وحيد.
0: أي.
1: وبالنسبة للماجستير نستقبله معناتها في إطار
0: طاقة
1: الاستيعاب لكل قسم، في 25 طالب في كل قسم.
0: الجانب اللي كنا نحكي فيه تو مع سي عماد، الى جانب التكوين العلمي الاكاديمي المدرسة بالضرورة حتى طلبتها زيدا خفوا عليهم الضغط الديرة. أكيد هناك أنشطة أخرى متنوعة في علاقة بكل ما هو ثقافي رياضي وكذلك علمي، لكن ليس بالمعنى الدرس والمعنى
1: بالضبط صحيح. احنا راهو في الرومبري في العاده الجامعيه هي ديما لحظه مميزه ونعملوا فيها في الايام المفتوحه اللي نعرفوا بهم بالنشاطات نتاع المدرسه. احنا عندنا في المدرسه الطلبه ناشطين برشا وعندنا برشا معناتها دي كلوب معناها
0: نوادي
1: مختلفة ثقافية، منهم نادي موسيقى، فما نادي روبوتيك، فما نوادي رياضية، فما برشا نوادي اللي هي تنشط وفعلا معناتها بالبداية في الإطار الجامعي. بطبيعة نحبوا الطلبة نتاعنا، ما نحبوش الفترة الكل تكون الكلها مركزة على التكوين الأكاديمي فقط، بالعكس نحبوا زيدا ينميوا المهارات نتاعهم، يخدموا في إطار الفريق، يتعلموا كيفاش يعملوا المشاريع، الإبداع والتعرف على الأنشطة والتجارب الجديدة ما تكون كان عن طريق النوادي هذية. وهذا هو معناته احنا نشجعوا النوادي ونشجعوا حتى الدورات التكوينيه اللي تصير في
0: انا حبيت نسالك على الدورات التكوينيه. انا مثلا يوم امس انطلقت الدوره التكوينيه في علاقه بالذكاء الاصطناعي ولاحظت انه هناك اهتمام يعني من داخل المؤسسه ومن خارجها بهذه الدوره. علاش الانستاب ما توصلش في هذا التوجه اللي يعطي تكوين اضافي للطلبه ويخلي المؤسسه تنفتح اكثر على محيطها؟
1: صحيح، احنا راهو انطلقنا في الدورات هذه من عام ناول من العام الفارق. تعرف اللي الاطارات في التكوين معناتها صعيب باش تلقاهم شويه، ولذلك تحصلنا على الاطارات هذه ولاو عندنا مكونين ما شاء الله في المدرسه اللي ينجموا يقوموا بالتكوين في المجالات هذه المتقدمه، منهم
0: نسمي الأسماء. خلينا نسمي الأسماء ما يقلقش، لأنه هذا
1: الأستاذة أميرة الشتيوي هي متطوعة ويعطيها الصحة ويجب نشكرها على المبادرة هذه، لأنه معناتها من الأستاذة المتطوعين اللي تقوم بالتكوين الدائم، عمناول عمل التكوين للطلبة.
0: راهو كي نحكوا على المتطوعين راهو ناس تقريبا دورة كاملة. على كم من يوم تدوم الدورة أستاذة درة؟
1: جمعة
0: أسبوع، يعني
1: جمعة أسبوع كامل كل يعني يوم، ولكن قامت قبل بدورات اللي داموا معناها أشهر.
0: يعني هي يعني هذم جامعيين، مش حتى كل واحد يأخذ حقه. يعني
1: جامعية
0: جامعية متطوعة خارج التزاماتها التدريسية
1: المهنية،
0: وتقوم بفتحية لها
1: تحية
0: أنا من هنا، لأنها معناتها وتحية كذلك لكل المتطوعين والمتطوعات اللي يقوموا بدورات تكوينية للطلبة وغير الطلبة، وهذا يعني الصورة الأخرى الجميلة لجامعتنا التونسية.
1: ثم زيدا أساتذة أخرين قاعدين يقوموا بتكوين وبالتأثير، مش كان خاصة في النوادي، معناها تلقى أساتذة مثلا الأستاذ سامي الحفصي، الأستاذ وليد نصيبي، أستاذ سيلم السعيدي، برشا منهم سي عماد الخبوشي معانا، مدام سناء كردغلي، هذوما الكل قاعدين ينشطوا في إطار النوادي.
0: كان حد نسيته الأستاذة درة. لا ما نتحملوش احنا المسألة،
1: ما نجمش نذكر الناس الكل، ولكن لازم
0: يوم مهم
1: على القليلة اللي متطوعين في وسط النوادي، معناها هذوما ناس اللي أثروا في الطلبة،
0: هذم اللي يعطوا
1: المهنية،
0: اللي يعطوا جو آخر للجامعة اللي هي ما هيش فقط الدراسة وبحث ومخابر وامتحانات، ثم جو آخر متاع تكوين اللي يكون أقل ضغط، لكن الطالب يتعلم فيه برش حويش
1: سواء يتغير، وحتى الشخصية متاعهم تتبدل والمهارات متاعهم تولي معناتها حتى السوفت سكيلز نقولوا احنا إمكانية مهارات التواصل عندهم تتبدل بالجديد وتتطور ياسر.
0: هو احنا هذه مصافحة أولى مع مؤسسة أخرى من مؤسساتنا التونسية لانستاب اللي موجودة في برج السدرية، المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة برج السدرية. كانت معنا الأستاذة درة لونيسي اللي هي مديرة الدراسات بهذه المؤسسة، حاولنا نقدم أكثر ما يمكن على الأقل الطلبة يعرفوا المؤسسة هذه. شكرا لك سيدة درة، إن شاء الله تكونوا معنا في أنشطة في حصص أخرى وتقدم لنا المؤسسة ونقدموا كذلك عديد النجاحات اللي قدموا فيها طلبة هذه المدرسة بعد ما تخرجوا وأصبحوا مهندسين. هكذا تكون نهاية حصتنا لهذا اليوم. نلتقي في الأسبوع القادم مرة أخرى، تعويض للصديقة ألفة الوسلاتي، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب.

0: غونديفو جديد جمعنا في العشرية الخمسة وثلاثة دقائق اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 دي منقولوا مع بعضنا عشرة دايما على إذاعة الشباب مع بعضنا نستقبلوا أشهر ونودعوا أشهر نستقبلوا فصول ونودعوا فصول ونستقبلوا سنوات ونودعوا سنوات العشرية تبدأ توا تتواصل حتى للسبعة ونسمع برشا فقرات مع برشا موسيقى وأنا فرحان برشا اليوم اللي موجود معكم مستمعينا موجود خاصة مع محمد عنتول والشيخ محمد بن حمودة وأنا نحب برشا نقولوا شيخ راهو الحقيقة شيخ أهلا وسهلا شحوالك
1: أهلا تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا وسندة في الديجيتال زاد
0: سلم عليها برشا سندة عيسي اسمها فني سندة نقول سندة عيسي نحسها هكا فنانة كبيرة
1: إن شاء الله إن شاء الله تكون
0: هو الديجيتال ما يبعدش برشا على الفن الحقيقة شحوالك شيخ شحوالك
1: الحمد لله والله لاباس نسلموا زاد على وصال وبشير نوجه لهم تحية ونوجه تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب والتلامذة والطلبة والناس كل توا رجعت تقرا رجعنا لل معناها شدت ثنيه كما قال
0: سوسوا في المدارس حبيت ما نقولهاش وبعد قلتها
1: باش يكونوا معنا وباش يتبعونا وباش يسمعوا برشا حاجات مزيانه ان شاء الله فوالا ان شاء الله بعد شويه يعطينا سي عماد الطويل مع السته احوال الكياسات وعندنا العديد من الفقرات كما قلت انت سامي نحكيوا على بوك تايم شويه من تونس ترند وبين اثنين زاد اليوم بين اثنين على قاعده
0: باش نتواجهوا انا وياك رغم اللي ما نحبش نواجه معاك الحقيقه حاسك ماكش بتاع مواجهه شيء حاسك مسالم
1: ايوه نجم نتواجهوا
0: تو اليوم نكتشف نشوفك مسالم ولا
1: ما نختلفوش
0: ما نختلفوش اهم حاجه نعاود نذكري فرحان برشا موجود معاكم مستمعينا موجود مع محمد عنتول سندعيسي ومحمد بن حموده شيخ محمد بن حموده سامي ويسر يستدعاكم ثلاثه اغاني بصوت سيلين ديون الحقيقه هما اختيارا من عند محمد عنتول وانا نحبهم برشا الاغاني هذوما باش نسمعوا ام لايف ماي هارت ويل جو اون بور كو تو ميم انكور نرجعوا بها عام 1995 ونحن في العشويه باش نرجعوا للسنوات فاتت باش نمشيو حتى للمستقبل زاده مع الكتب ومع الفقرات الكل

0: الحقيقة من أحلى إنتاجات سيلين ديون أعمل لايف 5:17 دقيقة 17 كوني خمم فينا ما نعرف كوني خمم فيك محمد عنتول ظهر لي الشيخ يخمم فيك وعندما يحكي لك في فقرة تريند
1: تريند العشوية
0: مو أنا شيخ مرة نحوصه الانستغرام
2: أي
0: نلقى راجل مسمي روحه شيخ محمد بن حمود تبعته قلت علاش ليه هنا اصحاب محمد عنتول مازال ما عندوش انستغرام سنده مازال ما اكتشفتهاش قلت خلينا نتبع الشيخ نشوفوا شنو رسنا في المحتوى شنو تصنع في الانستغرام شيخ
2: هما فما حموديات هذوما يهبطوا على الفيسبوك
0: هاشتاج حموديات ريتهم
2: اي حموديات اللي هما نوع نتاع حكم او مواعظ حاجات فيهم علم نفس فيهم فلسفه فيهم تجربتي في الحياة
0: تجربة فيهم إنسانية فيهم
2: كلام يمس بالضبط يمس بعض الناس اللي تلقاهم يعملوا جام وإلا الوقت هذاك تلقاها يستحق هالكلمة هذيك تلقاها غاطس في مشاكل ولا في حكايات فوقت اللي يقراها أنا أرجو من الله أن تكون صدقة جارية هذيك باش العباد كي
0: حلو.
2: وموا فما شكون يعبر عليهم ساعات واحد راهو يسكت ما يلقاش كيفاش يعبر يلقاها ساعات في ستاتوي في موقف
0: ساعات الواحد يحس روحه مش وحده شيخ بالكلام هذا
2: ساعات يكون ميساج هذاك هو يسكرولي كيما تو انت قلت 17 فما بعد عندهم حكايه مع العديد مع الارقام مع اللي يسعد يحل مصحف يلقى الايه يحسها رساله خاصه به هكاك زاد
0: هذه من اثار الجيل الجديد راهو الزيد والالفا والبيتا
2: والبيتا
0: الحقيقه
2: نحكيو عليهم غدوه اكثر تفاصيل ولكن اليوم نحكيو على الناس اللي تبحث على الخير تبحث على التفاؤل تبحث على كل ما هو إيجابي علاش يعجبني الانستغرام خاطر ما فيهش الكآبة متاع الفيسبوك
0: صحيح أنا بدي كيف في الحقيقة
2: كما نقولوا احنا الكوتي جردان تاع وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذا كديما تلقاني موجود عليه سهل فيه جماعة الزاد وانتي هابط كلهم أستاء أكثر منهم فيسبوك
0: وتحس روحك لايف كما قالت سيلين ديون تحس روحك حي في وسط الانستغرام
2: معناها
0: تشاركوا نفس الحاجه
2: كانك عملت ميزاجور لحياتك بالنسبه للفيسبوك
0: افهمتني شيخ الحقيقه معناها افهمتني معناها كيف كيف انا وياك في
2: الانستغرام
0: عن طول بعد نعمل كونت انستغرام علاش شيخ سالتك على الانستغرام خاطر منصه الانستغرام شهدت تحديثات جديده خاصه في مقاطع الريلز هما قبل كانوا تصاور بعد ولاو فيديوهات صغار بعد ولاو الريلز بعد ولاو البلوجز بعد ولاو الفلوجز في الريلز نلقاو برشا تطورات وميزات جديده مخصصه باش تحسن التجربه نتاع المستخدم وخاصه صناع المحتوى نجم صنع محتوى في الانستغرام
2: أيوة.
0: اول حاجه نلقاو التحكم المباشر في خوارزميات الريلز كيفاش الانستغرام اطلع اوبسيون جديده اسمها يور الالغوريثم معناها الخوارزميات نتاعك انت معناها تنجم انت تفهم الخوارزميات نتاعك تكتشفهم وكيف كيف تنجم تلقى ايقونه صغيره هكا جديده زادت عندها تقريبا 3-4 ايام في الانستغرام نلقاو في وسط التبويب نتاع الريلز نجم تشوف قائمه الاهتمامات اللي معناها يعطيها لك الانستغرام اللي اسمها توب انتريستس كل واحد شنو يحب اللي يحب البحر أيوة. اللي يحب الانسانيات كيفك مثلا البروفيربس هذوما الفلسفه وغيرها تكتب اللي حاجتك به ويخرج لك اللي حاجتك به وانت تخرج للناس اللي مهتمه بالانترستس هذوكم فما تعديل مباشر الانستغرام يعطيك اوبسيون جديده هي القدره على زياده والا تقليل ظهور مواضيع معينه ابار انك تزيد حاجات معينه تنجم مثلا تزيد في اللاكوي نتاعك والا تنقص معناها لي سوجي اللي حاجتك بهم تحب السفر تحب التكنولوجيا تحب الرياضه من غير ما تقعد تستنى حتى معناها الخوارزميات تجي
2: بعد قديش باش تطلع لك
0: واللي يجيوك تختارهم انت
2: يسهل لك حياتك هو علاش باهي الانستغرام باهي خاطر من الاول معمول باش يسهل حياه الناس وديما يعمل في ميزاجور باش يقعد العباد عنده ومعمول للتصاور هو الفيديوهات اول ما تعمل فيقعد ديما عنده حكايه الميزاجور ويعمل فيه ديما تحيين وديما في فازات حلوه باش يسهل لك انك تعمل فيديوهات اكثر وتعمل تصور اكثر
0: بالضبط كانك حكيت على الاوبسيون اللي بعدها تقعد شنو
2: تقعد ديما في الابليكاسيون هذيك
0: ما تخرجش هذاك الهدف نتاعك
2: كل ابليكاسيون معموله بلاش مجانيه بلاش ما وفيش علاش باش تقعد ديما بحذاهم
0: بالضبط الحاجه اللي زادتها الانستغرام هي ادوات صناعه المحتوى في الشرق الاوسط والعالم العربي كيف انا وياك مثلا شيخ الانستغرام يواصل توسيع ادوات التعديل نتاعو والدعم للمبدعين في المنطقه العربيه اول حاجه يعطيك الاغاني والموسيقى العربيه معناها المكتبه نتاعو زادت وسعه اكثر نلقى فيها حتى القران راهو معناها اي حاجه صنوغ موجوده
2: فيها القران فيها الدعاء فيها فلسفه فيها الشعر فيها اغنيه فيها
0: كل شيء
2: شيء.
0: ويزيدك حاجه اخرى ادوات تحليل متقدمه مثلا يعطيك التوقيت التايمر المحاذاه الاونلاين تنجم تعمل انتقالات سلسه بالطريقه اللي تحبها انت وتنجم باش تتحكم في سرعه الفيديو والترميم التلقائي اللي اسمها تاتش اب. الحقيقه حاجات مزيانه برشا.
2: الترميم التلقائي مهم الى درجه مزيان برشا، وهو بطبيعته قبل الانستغرام يعطيك برشا تصاور وبرشا فلتروات، معناها
0: كل شيء
2: الترميم هو نمبر 1 في الترميم، معناها اكثر العباد خاصه اللي يحبوا يظهر هكا في مظهر لائق، وخد نحكيو على فتيات ولا ايوا هذوكم انستا اكثر منهم فيسبوك،
0: فيق بهم الانستغرام، فيق
2: بهم هو عمل لهم الخدعه هذيك باش يجيبهم اكثر، معناها ويعطيك الفلتر، يعطيك زاده كيف كيف
0: يعطيك كيفاش تحب
2: كونتراست الالوان مهم جدا، يعطيك الطريقة السينمائية كأنه الفيديو نتاعك يولي كأنه سينما.
0: طيب باش يتبعك شنو تتبع انت، شنو تتبع وشنو اخترت باش يظهر لك في لاكو، باش يعطيك كيفهم في الموديفيكاسيون نتاعك.
2: نرجع تو للخوارزمي تو نحكيو عليه نهار، اللي هو كان سبب في اللي نشوفوا فيه هذا الكل، عالم مسلم من ايران. معناها شوف وين وصلنا لولا الخوارزمي اللي كل شيء معناها يتسمع لي هو الخوارزميات. الحرب بين الانستا كانت قبل عالية الوطيس، خاطر كانت شركة وحدها، اما كي ولات تبع ميتا كلهم ديما يعملوا في ميزاجور، ولكن نقص
0: فما كونكورونس، اما في فائدة المستخدم
2: محدودة، خاطر هو شراه باش يقعد باش ما يقعدش هارب عليه برشا
0: باش ما يفوتوش.
2: كان جا ما شراهش، رانا شفنا اشياء فما يولي انستا ذكاء اصطناعي، معناها ما عادش انت تعمل محتوى، يعرفك سامي نويسر ويقول لك سي بون
0: ارتاح، يقول نصنع لك المحتوى،
2: فهم خذاوه باش يفرينيو شويه التقدم اللي قاعد يتعمل.
0: صحيح، شكرا ليك شيخ. نحن مازلنا مواصلين مع الموسيقى، بعد شويه موجز اخبار الخمسه ونص، عندنا كتاب، وريني الكتاب.
2: كتاب من الحجم المهم، كتاب من الحجم الكبير، هو ذا نجم يتعمل عليه فقره، موسوعه الفراسه. الفراسه او الفراسه هي معرفة لغة الجسد،
0: بادي لانجوج، خلينا نقولها بلغة الجينجي والألفا والبيتا،
2: مش كان بادي لانجوج هو ذي، رجع كل شيء. حتى الأفلاطون وانت جاي وش قالوا العلماء العرب، وش
0: من العلوم اللي رجعت السنه شيخ في 2026،
2: وش قالوا العلماء الجدد، معناها هو كاتب عربي تنحكي عليه بعد بالكدا مش عربي باطيني مجهول التحقيق
0: كان بحذاء عرض
2: فوالا، وفما برشا حاجات حلوه. انا يمكن حسب شفت ونقترحوا بعد ونشوفوا مع الجماعه، فنجموا يتعملوا فقرات على كل يوم
0: في بالك شيخ،
2: كل حسن كل حاجه
0: من اللي ترند نتاع الترند نتاع 2026 وبدات في اوت، هي البادي لانجوج، والناس كل تحكي على البادي لانجوج في الانستغرام، شويه تيك توك، زاده فيسبوك، الحقيقه ما ريتش يمكن انا خاطر مش موجود برشا، حكايه برشا على البادي لانجوج اللي باش نحكيو عليها بعد شويه في بوك تايم، وكما قلت تجي في برشا فقرات، الحقيقه مهمه برشا الحكايه وتهم الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا. الخمسه و25 دقيقه، صوت مرتضى الفتيتي بابا، نرجع لكم بعد موجز اخبار الخمسه ونص.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية 26 و2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني يؤكد أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة، وتجب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل، كما شدد لدى حضوره ببرنامج صباح التوانسة على ضرورة تجنب الأدوات المدرسية الأكثر خطورة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري دعت خلال جلسة أمس إلى مواصلة العمل على مزيد تجويد آليات الإحاطة والمتابعة وفق مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار الدور الأساسي للأسرة ومختلف مستويات التدخل لحماية الأطفال المهددين ووقايتهم من المخاطر من مرحلة التعهد إلى زوال التهديد. مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس يحتضن اليوم اجتماعا لهيئة قيادة خلق مواطن شغل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء الذي تدعمه منظمة العمل الدولية. المشروع انتقل إلى مرحلته الثانية المتمثلة في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في ولاية صفاقس ستتمتع بالتمويل والمرافقة المطلوبة. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحتضن بداية من يوم غد وعلى مدى يومين فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة. الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع تعلن عن فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحية التي ستمنح ضمن الدورة الرابعة التي تنتظم بداية من 31 من أكتوبر وتتوصل إلى غاية 7 من نوفمبر المقبل، وتم تحديد تاريخ 9 من أكتوبر القادم آخر أجل لقبول الترشحات. في أخبار العالم، استشهاد 20 فلسطينيا اليوم بينهم أطفال ونساء وإصابة 25 آخرين، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. غارة جوية استهدفت معسكرا لجماعة الحوثيين غرب مدينة

الاختبار مبروك سيد. مع خوف فرصتك راجعين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة.

0: مالا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شيوا والمرسوم تاع دي جي بوبو وصلنا حتى ال 45 دقيقة. سمعنا ايس اوف بيز All That You Want اغنية جانبال عام 1992 وسمعنا How Deep Is Your Love. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. سندعي سي محمد عنتون محمد بن حمودة وسيمن ويس نتعلكم الفقرة بوك تايم.
1: بوك تايم
0: الحقيقة الكتب هو عالم كبير شيخ وأنا حاسك خاطر قاعد تبحر في العالم هذا. أي
2: خاصة اليوم الكتاب متاعنا اللي هو كتاب موسوعة رحلتنا في صفحات متاع كتاب يفك الشفرات يديكودي طريقة التواصل غير اللفظي لونون دي معناها ويقرأ ما لا تقوله الكلمات.
0: تعرف شيخ شنو يقولوا على الكتاب اللي تحكي عليه انت اليوم؟ شنو يقولوا الجين زي والألفا؟ يقول الكتاب هذا هي العلوم متاع العلوم المخبية معناها العلوم السرية واللي تعلموها كان علية القوم. تأكد الكلام هذا ولا
2: هم يعني نوعا ما يسميه علم اللدن زي ما يقول لك آتيناهم اللدن علم العلم اللدن ولا كتاب اليوم اللي هو موسوعة الفراسة في معرفة لغة الجسد. والكتاب هذا موسوعة كريمون خاطر الكاتب نتاعه محسن عقيل يقول فيه ما ذكره علماء القدامى إلى العصر الحديث من أفلاطون وأرسطو للرازي للزمخشري للخوارزمي للنوصل العلماء النفس والعلم الحديث. محسن عقيل الكتاب هذا صدر على دار المحجة البيضاء. يستعرض الكتاب هذا مفهوم الفراسة كعلم وتراث عربي إسلامي قديم يعنى بالاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن. معناها كي ترى الحواجب والعينين وطول الصوابع والخشم والجبهة يعطيوك فكرة. حتى تو في علم النفس الجنائي يتقرأ في أمريكا وفي روسيا متطورين برشا فيه. يعني يقول لك فما سمات معينة في عينين المجرم ولا عينين القاتل
0: وفي الغزرة زيادة وطريقة متاع
2: وفما شكون حتى كي يشوفوه يعرفوه اللي هو ذاك ديركت يعيطوله في المطار يقولوا له سمحنا معناه من طريقة المشي متاعه من طريقة كلامه تحرك يديه. الكتاب هذا مهم ومهم للناس اللي تحب تتعلم وتشوف وتخوض لو نون دي أو الكلام الذي لا يقال خاصة أنه كبير برشا فيه الحروف الكل وفيه صور مع كل معناها كل تفسير يعطيك تصور باش الناس تفهم أكثر. علم الاستدلال معناها بالخلق الظاهر على الخلق الباطن يربط بمفاهيم لغة الجسد في الدراسات الحديثة ويغوص الكتاب في تحليل تقاسيم الوجه ألوان البشرة حركة اليدين الإيماءات الجسد وغيرها معناها مع صور توضيحية لتسهيل فهم السلوك البشري ونكتشف هكا خبايا الشخصيات من حولنا. مثلا هنا يقولك الحاجبين المتصلين انت ما همش متصلين هما الذين يتصلان ببعضهما فوق قصبة الأنف وهما لشخصية غالبا ما تكون غير متسامحة وتصادفها فرص كبيرة للنجاح في مرحلة ما بعد العقد الثالث من العمر. الحاجبين الكثيفين إذا كانت الكثافة متناسقة فهي دليل على شخصية قوية وعنيدة نحكي على سامي نويسر وتصلح للوظائف الكبيرة ويعتبرها ويعتريها بعض الأحيان التكبر لأنه يعرف روحهم ومشكون. الكثافة عند الصدغ والضعف عند قصبة الأنف فهذه الشخصية تستطيع النجاح في المهمات العسكرية وقد تصبح عدوانية أحيانا وتتمتع هذه الشخصيات بطاقة كبيرة طاقات كبيرة وكبيرة جدا. يحكي على سامي نويسر الحاجبين الرافعان وهنا نحكي على سامي محمد عنتور يكون
0: محمد عنتور
2: يتمتع صاحبهم بشخصية متحفظة جدا ذات مشاكل صحية طفيفة لباس في
0: سنة نشوف محمد عنتور سافا
2: وما يبعث مالاديات قليل ويبعث مالاديات وتشكل قلقا لصاحبها وتفضل هذه الشخصية الأعمال المسلية ديما يحب الجو
0: ولكن محمد عنتور
2: وما يظهرش عليه تظهر عليه الهدوء أما هو من داخل
0: ليش كنت نحكيك في الكواليس
2: إلى درجة
0: صحيح شيخ الله
2: نشوف الحاجبين المقوسين وهم الذين تظهر أقواسهما بشكل واضح دون أي زاوية. يكون الشخصية هذه يتمتع بالمهارة والصراحة والحسم نحكي على وصال وكلمتها تقولها. الحجابين الهلاليين هنا بشير يكونان أقل تقوسا من حاجبين المقوسين أكثر كثافة هما لشخص عاطفي يفقد السيطرة متاعه أحيانا على نفسه نظرا لأنه يمشي برشا بالعاطفة، ولكن يمتلك نفسه وعنده تدفق كبير بتاع عواطف، وأيضا شخصية مرحة وتحب العمق في كل موضوع، حاجته بالعمق. هذا وغيره تنجموا تلقاوها في الكتاب هذا.
0: هذه علوم شيخ، علوم كلام ناموسي،
2: معناها هذه علوم. طبعا انا حكيت بالصدفه سي محمد ينعم من غادي يضحك معناها
0: وين زعما
2: انت مناش بشير وصار يسمعوا فينا تو بعد يقولون اليد المربعه قالك تدل على المثابره وحب الترتيب. انت وليد نتاع شخص يدك طويله شويه انت سامي، تدل على الميل الى الامور الحسيه المفيده
0: صحيح.
2: والى الحركه والنشاط
0: صحيح.
2: السباحه، ركوب الخيل،
0: السوق،
2: السيارات، الصيد والملاحه والاعمال الشاقه اكثر من الاعمال السهله.
0: وذول الثبات الكل نحبهم.
2: يميل الى المرح وجمع المال وهو جريء ذو صحه حسنه برشا. معناها احنا بالصدفه حليناه هذوما، لقينا برشا حاجات حلوه برشا تنجموا تشوفوها. يحكي على اش قالوا العلماء المسلمين واش قالوا ايضا العلماء اليونان واللي قبلهم. اليد ذات الخشونة الزائدة تدل على في الغالب على عدم النباهة. اليد الناعمة دقيقة الأنامل لا تغير شيئا من مدلولات اليد إذا لا يشترط فيما إن كانت أنامله دقيقة أو مدورة نشاط أو همة زائدة. اليد العادية هذيك هذه وغيرها من الأشياء. يحكي على الحاجب زائدة، يحكي على اللحية، يحكي على العينين كيفاش شوفوهم الناس قبل، كيفاش اش قال فيهم المنصور، اش قال فيهم الزمخشري، اش قال فيهم أرسطو، وغيرها من الحاجات الحلوة برشا. أنك كل حرف تاخذه، الضاء مثلا فيه الظفر والظهر، الخاء الخد مثلا قبلها بشوية تلقى الحروف أخرى، الكاف مثلا الحيوانات، حرف الطاء الطبائع، كل واحد طبيعة متاعه. انت شنو؟ الاسد جريء، النمر فخور وكتوم، الفهد جريء وقليل الشراهة، الذئب عشوم، الكلب الوف. ساديبون علاش جبد طبائع كل انسان قالك عنده طبيعة، هذا قالوا فيليمون الحكيم. وفما انسان بطبيعة الثور، فما انسان بطبيعة الاسد، فما انسان بطبيعة الديك والكاروان وغيرها. هذوما الكل نلقاهم في كتاب موسوعة بأتم معنى الكلمة، أو الكتاب اللي تنجم تشوفوه
0: في معرفة لغة الجسد.
2: معرفتي أيضا ظل لغة الجسد، نحكيه على أكثر من 600 صفحة، 660 صفحة يعمل 66 كيف
0: موسوعة كاملة،
2: إلى درجة باش تتعرفوا على حاجة هذوما. احنا تو في العلم النفس الحديث يقول لك اللي كي بدا يتكلم ويعمل هكا صبعه معناها راهو يكذب،
0: ولا يظهر على اليمين على اليسار، يألف
2: كذا،
0: إذا كان ساق على ساق، على اليمين على اليسار،
2: يتحرك كذا. هذو وغيرهم موجودين هوني وموجودين اش قالوا عليهم العرب سابقا.
0: مذكر اللي هو علم صحيح، ماهوش معناها جوست حكيت وكهو.
2: اي احنا تو اللي حكينا عليهم بالصدفه كان سنده ما جبدناش عليها.
0: نلقاها كالكو بار غادي في بلاصه من البلايص تكون موجوده.
2: موجودين في الكتاب هذايا، وديما متعه القراءه ومتعه انك تكتشف اشياء جديده ما فيها حتى لا تضاهيها حتى متعه.
0: وتكتشف بها روحك زاد،
2: تكتشف نفسك، تكتشف ولادك،
0: شنو تحب شنو ما تحبش، شنو تشوف شنو ما تشوفش.
2: اشياء خاصه هذوما فما ناس يعتريها الفضول، باهي برشا انك تحل هكاك بالصدفه وتلقى مثلا العينين وتلقى الحاجبين وشنية التفسيرات نتاعهم، وبعد تبدا تشوف انت الجبهه الملساء دليل على التهور والبله، الجبهه الظاهره اللي في العروق فيها ظاهرين دليل على الجرأة والاقدام، الجبهه الناتئه المعقده دليل على الخيانه والغش، الجبهه الخشنه دليل على الخفه. كل جبهه عندها التفسير نتاعها وشنو اش قالوا فيها العلماء. نحكي على سيدنا ابو بكر الصديق، كان معروف بالفراسه وكانت العرب عندها فراسه،
0: وكانت من العلوم المتداوله عند العرب قبل.
2: وبعد نحكي حكايه على الفراسه، لكن احنا بعد شويه عندنا عماد الطويل وعندنا راش اور.
0: راش اور السته في توقيتها، زاد راش اور وقت السيركيلاسيون ووقت الترافيك ووقت الراش. باش نسمعوا عمرو دياب الشيخ، نترك لكم بعد شويه نعملوا طلع لاحوال كياساتنا واحوال السيركيلاسيون في راش اور، بعد ما نسمعوا صوت عمرو دياب في بابا.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. هذه العشوية على إذاعة شباب بدنا من 55 حتى للسبعة ونص. محمد عنتول سندعيسي الشيخ محمد بن حمودة وسام الويسر وتود سويت يجينا عماد الطويل في فقرة رش أور. رش أور. أهلا بك عماد، شحوالك سيدي؟
2: تحية ليك أخويا سامي، تحية للشيخ محمد حمودة.
3: أهلا وسهلا.
2: تحية للشيخ محمد عنتول لجميع المستمعين ومستعملي الفريق.
1: مرحبا. تحية كبيرة برشا ليك، نسلموا عليك ليكيب الكل، ومن خلالك أنت نشوفوا أحوال طرقاتنا حاليا، والوقت هذا هو رش أور الحقيقة.
2: إي الحقيقة توعد خروج العمل الاتجاه نحو معناتها مقر الإقامة نتاعنا والسكنة نتاعنا، توجه نحو العائلة نتاعنا إن شاء الله تدخل توصل سلامات. أما فما بعض نقاط اللي هي فيها بعض من الاكتظاظ المروري، فما شوية زحمة موجودة على مستوى الطريق الوطني رقم 9 يعني سنة تونس المرسى.
3: أي
2: في مرحلة أولى على مستوى منطقة البحيرة الواحد، ثم على مستوى من بعد المحاولة اللي من خلال ندخل حي طالب مهيري العوينة في اتجاه شارع دار صفران، ثم على مستوى حي السلامة محاولة حي السلامة وظيفها في البحيرتين، وصرنا على مستوى منطقة المرسى. مسألة أخرى هي طريق مطريات خفية اللي هي تونس عبر من شيلت أريانا، الاكتظاظ موجود على مستوى مدخل سكرة يعني شارع المغرب العربي سكرة، ثم على مستوى محاول برج وزير ومحاول طريق رواد شارع فتحي زهير. مسألة أخرى تتعلق بالاكتظاظ من جهة شارع الهادي الكراي اللي يربط بين المركز العمراني الشمالي ومدينة أريانا، غادي فما اللي بيشوفوا على مستوى كذلك تحت الجسر للطريق الجهوية رقم 21 الروتيك اللي بيشوفوا على مستوى منطقة برج بكوش أريانا. من جهة أخرى القوة مسألة تتعلق بالاكتظاظ على مستوى شارع 9 أبريل تزوج اتجاهات يعني في اتجاه
3: باب سعدون
2: لكانيا و من جهة مخرج تونس الجنوبي، وكذلك من جهة الدخول على مستوى ساحة باب سعدون ومن خلاله شارع 20 مارس هو يوصلنا على مستوى منطقة باردو، ومن منطقة باردو فما اتجاه في اتجاه الدندان عبر منطقة خزادار شارع الاستقلال. المسألة تتعلق بجهة منوبة كيف الاختناق على مستوى مدخل منوبة، أما مدخل منوبة فيه زوج اتجاهات اللي هو وسط مدينة منوبة يعني شارع الحبيب بورقيبة اللي وصلنا من سيرة شارع فرس حشاد وشارع طيب المهيري اللي هو مفترق بتاع سيدي عمر بن غادي وصلنا، وكذلك على مستوى طريق وادي الليل اللي الاكتظاظ غادي كان موجود معناتها من سيرة المفترق مدخل دوار هيشم، وكذلك الطريق اللي توصلنا عبر وادي الليل وجديدة. المسألة الأخرى هي تتعلق بالأي أحب في النقطة، ولو أنت ذكري حتى في البرمجة يعني الصحة اللي رجعت شوية هكا للأغاني اللي هي فيها نوستالجي، أما في نفس النقطة أخوي سامي ذلك كيف فما أغاني اللي هو يجيبوا تولي الثقة في حال التشبه والثقة في حال التشبه بس اختار ذلك النقطة الحب فيها أنت ما يعطيكم الصحة على البرمجة، أما النقطة في روعة من خلال إذاعة الشباب على حسب الوقت اللي نبداو معناتها متونسين بالإذاعة صحيح فما أغاني اللي هي تجيب معناتها تجيب النشوة تجيب الواحد يولي يسوق وعامل جو، لكن السوق عامل جو راهو نشوة أي خاصة تنجم تفيد لأنه يعني أنك تفقد
1: التركيز والانتباه
2: أي خطأ ينجم يتكلف غالي شوية، وبالتالي نحب نثير النقطة هذه باش جميع مستعملي الطريق والسواق أنهم يركزوا مليح على السياقة نتاعهم وننتبهوا بين بعضنا ونلتزموا باش نحترموا قواعد المرور ونطبقوا القانون، وكذلك تكون فما السياقة اللي هي سياقة متزنة والسياقة إيجابية بين بعضها، وإن شاء الله الناس كلها توصل سلامات إن شاء الله.
1: يعطيك الله الصحة، نشكر برشا عماد الطويل خبير في السلامة المرورية. رش أور هذا هو وقت الذروة توا والصباح، والحقيقة النصائح نتاع عماد نصائح مهمة برشا
3: مهمة إلى درجة، وأون بليس احنا مازلنا في الجمعة الأولى نتاع العودة المدرسية، مازالت العباد ما خذتش كما نقولوا احنا لي روبير نتاعهم ليسياتهم وثنيه قداش يعمل في الكالكول نص ساعه تكفيني ربع ساعه صحيح. فمازال الجمعه الجايه تبدا الدنيا
1: نفهموا احنا اكثر
3: فوالا يعرف وقت الشيخ باش يمشي البنت ولا الولد واللي باش تلقاه مثلا كيف كنتي سامي ديما تبعد على اوقات الذروه
1: هذوما انا ما نحبش اوقات الذروه
3: وبعد الحق. تروح
1: ما نحبش ما نحبش الجمله انا فاضل نقعد نشرب قهوه ولا نعمل دوره ولا ناكل حاجه وبعد نروح بعد
3: ساعه ايسونس تضيع في ثنيه كان يعملها في خمسه دقائق
1: صحيح باش نعمل طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي شيخ نشوفوا احوال طقسنا بالنسبه لليله عامه الحراره نلقاها ما بين 22 27 درجه تكون في حدود 19 درجه بالمرتفعات الغربيه البحر عامه قليل الاضطراب وامطار متفرقه بقيه اليوم الجهات الغربية ثم طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق. بالنسبة للريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الوضعية فمعتدلة داخل البلاد ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب. أنا فاجأني يا شيخ حاب يسمع مكسرات أحمد سعد
3: مو خطر سعي من طويل يحكي على الضغوطات وعلى السائع فإحنا نقوله ما هو أنتوا عليكم ضغوطات وإحنا عينا مكسرات الكل
1: باهي المكسرات رخي من الضغوطات
3: الكلها
1: انا فضل المكسرات اما الدنيا ما تخليش من الضغوطات الحقيقه نتاع ربي نواصلوا نحن مستمعينا مع الموسيقى مازلنا معاكم حتى للسبعه ونص

0: هذا صوت وليد الحلاني طلي وصلنا حتى للستة وخمسة دقيقة. هذا صوت سامي نويس الشيخ محمد الحمود وصلكم من خلال محمد عنتر من خلال الإيكيب إذاعة شباب الله. كل شنيا رايك شيخ مشيو سبور ديكالي؟
1: سبور ديكالي فقرة حلوة برشا مش نسمعها اليوم بصوت سامي نويس.
0: سبور ديكالي. أنا طرحت الموضوع على محمد عنتر تفاجئ. قلت له اليوم مش نحكي على فما حوادث تاريخية في وسط معناها الاستاد في وسط الملاعب فما حاجات تصير من الحاجات اللي تصير واللي بيان سور هي الديكالي نحكيو عليها اليوم انه فما كلاب تدخل في وسط الملاعب
1: احيانا ساعات يدخل محب يعمل
0: يدخل جاري. محب
1: ساعات يكون يحب يدخل يحب عنده حكايه
0: وهو عنده تفسير علمي
1: هل هما كلاب بوليسيه ولا كلاب عاديين
0: مخلطين مش نحكي لك انا على اهم الحوادث التاريخيه اللي صارت نحكي مباراه الكريكيت اللي موجوده في ايرلندا عام 2021 مباراه رسميه ما بين زوز فرق كبار برشا فما كلب اقتحم الملعب واختف الكوره ما بين اللاعبات هي معناها النساء اللي يلعبوا وهرب بها بسرعه فايقه كبيره برشا والكوره قعدت في فمه الحقيقه ما صارتش مشاكل كبيره بقاو يضحكوا الجمهور والمعناها حتى الحاكم اللي كان موجود الشرطة اللي كانت موجودة واحدة من اللعبات اللي هي اتطوعت وقاعدة تلعب مع الكلب للي هزت الكورة وهزوا الكورة من عنده وكملوا لعبوا بها من غير حتى مشكلة والحكاية هذه قاعدة موجودة في التاريخ إذا كان نحكيه على إيرلندا نحكيه على عام 2021 نقعد معي يا شيخ أشوف محمد عمود محمد عنتول وافقه إلا لا قاتل مش موافقه على الموضوع استغرب منه في 2020 بتمشيوا البوليفيا عندها حكايه كبيره برشا مع الكلاب اللي اقتحمت الملاعب كيف زوز فرق تلعب زوز فرق كبار موجوده في بوليفيا ادخل الكلب وفك حذاء نتاع شخص يلعب في الكوره وهز وقعد يلعب بيه شنو عنده اللاعبين قعدوا يستناو حتى الكلب كمل يلعب بس بدري اللي فكوا وبعد ثم اللاعب معروف برشا اللي قام تبنى الكلب هذايا وسميه تيتو وتيتو اليوم عنده كونت انستغرام من 2020 حتى لليوم ومشهور برشا معروف برشا بالحكايه اللي عملها شنو رايك شيخ
1: مهم ساعات تقع اشياء كما هكا ما هل لو كان يدخل مثلا احنا نعرف كي يدخل انسان الحكم يوقف المباراه لانه فما لاعب يعتبره لاعب زايد لو كان يماركيها بصدفه الكره الكلب
0: هل تحسب هذه ما صارتش حسب الابحاث نتاعي
1: يتحسب زعما ولا
0: استراتيجيه باش نرجع بك شيخ العام 1962 كان فما الكلب تسمى كلب كاس العالم 1962 المباراه ما بين البرازيل ضد انجلترا الكلب دخل في وسط الاستاد وقعد يلعب في وسط الاستاد والكلب هذايا فك المريول نتاع اللاعب هزه واللاعب كمل نحى المريول قال له شد تفضل خذوا المريول لهذايا وبعد كيف مره اخرى اللاعب هذايا اللي هو نجم برازيلي معروف برشا غارينشيا تبنى الكلب ولا صديقه من عام 62 للاسف مش انستغرام وقتها لكن الحكايه ما زالت موجوده برشا باش نوصل لعام 2022 كلب بوليسي يتبع الشرطه دخل الملعب في الدوري البرازيلي وديجا تسمى الكلب الدوري البرازيلي وقت مباراه كبيره برشا والكلب هز الكوره وهرب بها ورفض انه يسلمها لرجال الشرطه شنو صار وقتها معروفه برشا الحادثه هذه 2022 موجود تلقاها حتى على اليوتيوب الجمهور ولا صفق للكلب قعد الكلب يلعب شويه بالكوره بعد رجعها ومشي على روحه
1: فقط وشتها حب يلعب
0: حب يلعب حبيت نشوف قلت شنو الحاجات اللي تخلي الكلاب تدخل في وسط الاستاد ورغم اللي هي ولات حكايه كانت سبيكتاكولير معناها تعمل شو وتعمل شو كبير يقول لك انه الكلاب تلاحظ الاجسام المتحركه وتنجذب بشكل طبيعي للكرات المتحركه وللاعبين اللي يجريوا بسلاسه كيف الكلب يحب الضوضاء والحماس يعني الصوت المرتفع للجماهير يثير
1: الكلب
0: بالعكس يحبه هو ويشجعه ويقوي عنده الهرمونات انه يمشي يفك ويدخل في اللعبه كانه هو يعتبر الكلب استدعاء معناها كلب استدعاء وقال له اجي العب معانا والكلب خاصه يحب التواجد في المناطق المفتوحه وهون نراو حتى الرقي نتاع المعامله مع الحيوانات بصفه عامه شيخ
1: ممكن هذاك هو اللي يخليه
0: نحكي لك سر كمل يسير
1: ممكن هذاك هو اللي يخليه الكلب ساعات كي يشوف كميونه متعدي ولا حاجه
0: يجري وراها
1: يجري يبدأ كاين استدعاتهم باش يلعبوا معاها
0: هما ماهوش متغشين وقت
1: يجري
0: هما شايفين عم يجوا
1: يلعبوا
0: شيخ انا عرفتك قبل في التلفزه وقت تحكي على الكلاب وحكيت عطيت فتوى على الكلاب من وقتها انا من نهارتها انا نحبك معناها ليومنا هذا ما نعرفش فانا عامه مقدمه الحكايه
1: من افضل الحيوانات اللي نحبهم الحيوان الاليف واللي هو توا الكلب مش
0: هذا السر باش نحكيه لك
1: مش كان بوليسي فقط الكلب يستعملوه في الحمايه المدنيه في يستعملوه في الاكتشاف معناها الناس في الزلازل في
0: حواسه قويه برشا
1: عنده شم وعنده معناها ذكاء وايضا ذاكره قويه برشا الكلب وفي الى درجه ونزيدو نتفكروا ذا الكلب اللي توفى في اللي مات في في باردو العملية الإرهابية
0: الهجوم اللي صار وقتها. نعم.
1: وغيرها من الكلاب اللي معناها كانت عندها دور كبير تو حتى في المطارات، معناها كي ينسى إنسان تليفونه في الطيارة ولا ينسى ساك ولا حاجة، فما كلاب سبيسيال جوست يشموا له الساك هذاك ويبدا السيد يلوج على الباجاج نتاعه، ولحظات يلقى كلب بحذاه يقف يقول
0: ويحبون الكلاب.
1: يحب الانسان برشا، من الحيوانات اللي ياسر تحب الانسان، وافكارهم ربي في القران في سوره الكهف واصحاب الكهف واهل الكهف اللي هما قال ثلاثون رابعهم كلبهم، خمسون سادسهم كلبهم، وسبعون ثامنهم كلبهم، باسط ذراعيه بالوصيد، حكي عليه معناها المولى جل جلاله عمنا وله، وقال زاد كلوا مما الكلاب المكلبين هذوما مما امسكنا عليكم، معناها الحيوانات هذوما كي تعلموهم والدرساج على الدرساج القران. واكثر حيوان قابل للدرساج هو الكلب، واكثر حيوان وفي الكلب نحكيه على فما فيديو موجود على كلب متاع مواطن ياباني ولا هو صيني قعد معناها بعد ما توفى مولاه كان يعرضه في محطة المترو، قعد مدة كبيرة 7 سنين ولا قداش يجي في نفس الوقت اللي يروح فيها
0: استنى فيه
1: على اساس انه باش يهبط وما يهبطش ويعاود يرجع في نفس الوقت بالضبط، معناها معروف الى درجة القصة بتاعه. وفي الى درجه الكلب، فما عاد يحبوا الانواع واشكال هو فيه زاده، ولكن ديما كما قلت انت من خاصيه الكلب انه يحب اللعب، معناها هو اصلا كي تمد له كره ولا اي حكايه اخرى يشيخ عليها بالقدي بالقدي، واصلا حتى كي يستعملوه البوليسيه وغيرهم يستعملوه في اطار اللعب يلعب هو كي لو
0: يعطيه مكافاه حاجه ياخذ مكافاه يعني هو عمل انجاز وقته. يعطيك الصحه زاد الشيخ. 6:21 دقيقه نحن باش نوصلوا مع الموسيقى، نرجع لكم بعد ما تجيكم ليلى المجد في موجز اخبار الى 6:30، وكي نرجع مع الفقرات اللي مازلت مع برشا موسيقى.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متشددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. غدا افتتاح سنة التكوينية 26 و2027 ومراكز التكوين المهني تفتح أبوابها لاستقبال المتكونين في كل الاختصاصات. انطلاق تظاهرة الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بهدف التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 26 و2027، جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنة من ولاية صفاقس تطلق مبادرة مرحبا تحت شعار مدرستي بكنتي أحلى، وتهدف هذه المبادرة التضامنية إلى ترسيخ العدالة التربوية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ في جميع مناطق الجمهورية. المعهد الفرنسي بتونس يفتح باب ترشح للدورة الثانية من برنامج ابن وشباط لسنة 26 و2000، الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري. أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني تحتضنه بداية من الغد مدينة إسن الألمانية، يتواصل على مدى يومين في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. دار الثقافة قصور السيف تحتضن يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري فعاليات المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية، وذلك في إطار دعم الإبداع الفني وتشجيع المواهب وتثمين التجارب الفنية الشابة. إلى أخبار العالم، دفاع المدني بغزة يعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا بينهم 8 أطفال و6 نساء. وزارة الصحة في قطاع غزة تؤكد خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك

0: تسمعوا في العشوية على إذاعة الشباب من ألبوم Hit Me Hard and Soft. سمعنا بيلي آيليش Birds of a Feather. نحكي أنا والشيخ في الكواليس برنامجنا غدوة إن شاء الله ألفابيتا من الأربعة حتى للخمسة. قلت لك شيخ هذه بيلي آيليش كيفاش تبكي؟ راهو عند الجين مش عندي أنا جينزي زي ما عادش. لا لا ما عادش عند
1: الألفا.
0: عند الألفا أول فنانة يحبوها الجينيراسيون الجديدة واللي بعدها هي بيلي آيليش من الأسامي الكبيرة اللي يحبوهم برشا.
1: نحكيو عليهم غدوة بأكثر
0: واللي عندها بكية سبيسيال.
1: أي نحكيو عليهم حتى هم عندهم فنانين نتاعهم عندهم بالضبط. جوهم عندهم عالمهم
0: كل شيء
1: المود نتاعهم
0: ألوانهم العيشة
1: نتاعهم الجارغو نتاعهم زيد إن شاء الله باش نشوفوهم بعضنا كل نهار خميس من الأربعة الخمسة في جيل ألفا بيتا.
0: كل كما قال الشيخ اما تو باش نحكيو على اسم كبير برشا الحقيقه محمد الطالبي مع بعضنا في شويه من تونس.
2: شويه من تونس
1: اليوم اخترت باش نحكي على الاستاذ الدكتور محمد الطالبي اللي هو ذكرى ميلاده كما اليوم 16 سبتمبر 1921. الدكتور محمد الطالبي من الناس المعمرين، عاش 95 سنة، توفى في غرة ماي عام 2017. تولد في تونس العاصمة وعاش في المدينة. قرأ في المدرسة الصديقية اللي قرأ فيها عربي باتيني، نوجه له تحية زادة، وكمل الدراسة نتاعو كما جماعة الصديقية كل وين يكملوا الدراسة نتاعهم في فرنسا في الوقت هذاك، وين تحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السربون عام 1968. الأطروحة نتاعو كانت حول الدولة الأغلبية، الدولة الأغلبية نحكيو على القيروان. ومن وقتها محمد الطالبي ولا من أبرز المتخصصين في تاريخ المغرب الإسلامي المعاصر. محمد الطالبي المغرب الإسلامي وفي العصر الوسيط، العصر الوسيط مش المعاصر سامحوني، اللي هي في نحكي على الدولة الأغلبية وكل ما صار في الوقت هذاك. محمد الطالبي اشتهر بأنه كان معروف برشا في عند الدكاترة، نجم نقول لك نسبة كبيرة برشا من الدكاترة ومن الأساتذة في اللغة العربية تخرجوا على الدين محمد الطالبي. قعد بعيد على العمل السياسي خلال عهد حبيب بورقيبة، واتخذ موقفا معارضا من نظام زين العابدين بن علي، وانضم عام 95 للمجلس الوطني للحريات في تونس، وهي منظمة حقوقية ما كانتش معترف بها في الوقت هذاك. محمد الطالبي كانت عنده رؤية فكرية، انخرط في الحوار الإسلامي المسيحي، شارك في أعمال مجموعة البحوث الإسلامية المسيحية، كان عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ في إسبانيا والأكاديمية العالمية للثقافات، درس أستاذا زائرا في عديد من الجامعات العربية والأوروبية، انشغل في أبحاثه الأولى بتاريخ المغرب الإسلامي وخاصة نحكيه على الدولة الأغلبية قبل أن يتجه بصورة متزايدة إلى قضايا الفكر الإسلامي والقرآن وغيرها من القضايا اللي كان مهتم بها محمد الطالبي الله يرحمه. كانت له العديد من الأعمال والكتب، من أبرزها أبرز مؤلفات محمد الطالبي نحكيه على عيال الله عام 1992، أمة الوسط عام 1996، عام 98 مرافعة من أجل الإسلام المعاصر، وعام 99 الإسلام حرية وحوار، عام 2002 كتب كونية القرآن، 2010 ليطمئن قلبي، 2011 ديني الحرية، وكانت عنده أعمال أخرى زادة باللغة الفرنسية، كان يكتب بالعربي وبالفرنسي وما أقلش من 1000 صفحة، معناه يكتب بالقديم بالقديم معناه محمد الطالبي الله يرحمه. من أعماله التاريخية الإمارة الأغلبية، تاريخ سياسي، وكتب زادة ابن خلدون والتاريخ، كان قوي برشا في اللغة العربية، تحصل على العديد الجوائز والأوسمة، من أبرزها نحكيه على الجائزة الأدبية الدولية للبحر الأبيض المتوسط عام 79، جائزة ليوبولد لوكاس للعلوم الإنسانية عام 85، الجائزة الوطنية للفنون الأدب من تونس عام 87، والجائزة الوطنية للإبداع الأدبي عام 91، إضافة إلى جوائز وأوسمة أخرى في تونس وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا وفي ألمانيا وفي السويد. محمد الطالبي خلى الفكر التونسي يتطور وبناء مسار أكاديمي جمع بين البحث في تاريخ المغرب الإسلامي والدفاع عن قراءة تاريخية للقرآن تجعل الحرية محور لفهمه للإسلام. هذه كانت شوية من تونس، حبيناها أوماج للدكتور محمد
0: شو قلت ديجا، هي تكريم
1: اللي هو عزيز على قلبي ونحبه برشا وكنا أصدقاء، ربي يرحمه وينعمه، توفى في غرة ماي عام 2017 عن سن تناهز 95 سنة. الآخر لحظات حياته كان مفكرا، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. هذه شوية من تونس وهذا محمد الطالبي.
0: يعطيك الصحة، وهذا محمد بن حمود اللي حكينا عليه، محمد الطالبي. نحن مواصلين مع الموسيقى من أحلى الأغاني اللي نجمو نسمعوهم، صوت لطفي بوشناق في علمني سيدي.

0: هذا يدو يجمع ما بين محمود التركي داليا شنو وصلنا حتى لسبعة وثلاثة دقائق. ديو متعنا اليوم محمود الحمود سيمن ويسر محمد عنتول ومحمد ياسين جبالي ستعاكم الفقرة دوزة فن. دوزة فن دوزة فن شيخ نعرفك مغروم بالأدب, نعرفك مغروم بالفنون, الأفلام موجودين ولا؟
1: موجودين.
0: شنو ال خليني نقول الناسيوناليتي نتاعهم والجنسيه نتاعهم الافلام؟
1: الافلام قبل كنت تفرج برشا الامريكيه وبعد الافلام الروسيه ممتازه الى درجه
0: أي.
1: ثم اكتشفت التو مؤخرا السينما الايرانيه اللي هي رائعه.
0: انا اكتشفت في الجي سي سي ديجا روعه. صحيح
1: روعه وفما اخراج وطريقه وعندي مدة الأخرانية السينما الكورية اللي قفزت قفزة نوعية إلى درجة فاتت
0: مواكب الشيخ
1: الأمريكا. ممكن لأني أنا في الأصل كاتب ومؤلف وسيناريست ونحب المسلسلات ونحب الأشياء
0: فنان
1: نحب نكون مواكب باش نعرف شنو فاش قاعدين يعملوا وين باش يوصلوا شنية القوة شنو الفيلم اللي يشدك مهم جدا. مثل سوزافليم زاد
0: حلو
1: معناها نتمنى زاد السينما التونسية اللي هي أول بلاد تعرف فيها السينما بعد باريس معناها في تونس لي فرير لومير الأفلام القصيرة وحكينا عليها مرة في شوية من تونس البلاد اللي بدات فيها السينما من اللور بتاعها نحيي سي محمد
0: يا زينة محمد عنتول مرحبا بكوثر
1: ايوا انترتون هذا ظرف مباشر فقلت لك معناها السينما من الحاجات المحببة لقلبي. الأكثر حاجة مقلقتني هو مش اندثار إنما قاعد بشوي بشوي كل مرة السالة متاع السينما تسكر ما عادش تتحرك السينما
0: وتفلس خاصة بريفي
1: وخصوصا راهو مهم وقاعد السينما صحيح نسترج في اليوتيوب يترجوا في ديارهم والاي بي تي في والمنصات
0: والمنصات الاستريمينغ هذا مهمين
1: الجو تاع السينما وصالة السينما والقاعة تاع السينما عندها رونق تاعها.
0: وانا الحقيقه من العباد اللي مؤخرا نمشي لقاعة السينما ونتبع برشا لي بلاتفورم تاع اللايف ستريمينغ ولا تاع ستريمينغ بصفه عامه. شنو هو
1: اخترت لنا
0: اخترت لك فيلم اسباني أيه؟ الافلام الاسبانيه الحقيقه قاعد تفك في بلاصه كبيره برشا البريود هذه خاصه شيخ في البلاتفورم تاع الستريمينغ نتفليكس وامازون وغيرهم. باش نحكي لك اليوم شيخ على فيلم دراما رومانسيه اسمه دراون توجذر خرج تحديدا نهار 9 سبتمبر 2026 فيلم مازال جديد. هو فيلم روائي طويل يحكي على رواية الكارثة وهنا اكتشفت في الفيلم هذا رواية الكارثة وفن أدب الكارثة الرومانسية معروفة برشا. فما كاتبة شهيرة اسمها مرسيدس رون اللي هي صاحبة ثلاثية كولبيبلز تتسمى كولبابل وإلا كوبابل اللي هي تكتب برشا على عالم الكارثة. الفيلم هذا كما قلنا خرج 9 سبتمبر 2026 في بلاتفورم اسمها أمازون برايم فيديو من إخراج أوسكار بيتزارا. الفيلم على شنية يحكي على الأحداث اللي هي مارفل كورت ابنة رجل أعمال إسباني نافذ وقوي تعيش في مدينة نيويورك وفيها تصويرها مزيانة نيويورك والمدن اللي زاروهم وإسبانيا وغيرهم. حياتها تتقلب وقت تتعرض للاختطاف تتخطف من عند مجهولين وبعد يتم إطلاق سراحها من غير حتى مقدمات ومن غير حتى توضيح وباش تضمن الحماية امتاحها. والدها يعين حارس شخصي غامض وصارم اللي اسمه سيباستيان مور واللي قاعدين تابعوا فينا في اللايف ستريمينج متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك وإلا على السيت متاعنا وإلا على التطبيق متاعنا يشوفوا تصويرة الممثل. ونتيجة الاضطرار متاعهم أن يقعدوا معناها يعديوا برشا وقت مع بعضهم تنشأ بيناتهم صداقة واهتمام قوي في وسط عالم مليء بالأسرار ومليء بالتهديدات. الفيلم مزيان اش حبيت نحكي عليه اليوم خاطر أول حاجة هو ولا ترند خاصة في منصة الأمازون برايم فيديو وحتى في النتفليكس. والفيلم هذايا فيلم جديد أول ما تشوفه يمشي في بالك الفيلم مش يحكي على قصة كما بادي جارد ويتنين هيوستون لكن هو بعيد كل البعد على الفكرة هذه. حبيت نحكي على أدب الكارثة اللي هو يحكيه على كوارث طبيعية يحكيه على مشاكل لكن من هوني تتحل معناها خلينا نقول نافذة جديدة على عالم العلاقات الإنسانية بصفة عامة. الفيلم زاد دراون توجذر. فما فيلم آخر خرج في 2010 هو فيلم رسوم متحركة أمريكي ساخر. هو فيلم رسوم متحركة لكن موجه للكبار يتسمى في الأدلت أنيميشن يعتمد على مسلسل تلفزيوني الواقع الكرتوني اللي تعرف برش اللي هو كوميدي سنترال. الحقيقة كان من أنجح الأفلام اللي خرجت في 20 أبريل 2010. نلقاها حاليا حتى في اليوتيوب، يحكي برشا على العالم اللي قاعدين عايشين فيه، في كوميديا سوداء، وهو كما قلت فيلم ساخر وفيلم موسيقي فرد وقت، وهي أنيماسيون فيلم كرتون لكن موجه للكبار. كانت هذه فقرة دوزة فن بالنسبة لليوم، فيها برشا فن كي تلقاوها في أونلايف ستريمينغ على صفحتنا على الفيسبوك، وتلقاو توا الموسيقى. بنحكينا نحن على فيلم إسباني. شنو رأيك شيخ نسمعوا معلومة كورازون؟

0: هذه موسيقتنا في العشوية على إذاعة الشباب. سمعنا نويفا يول باد باني وسمعنا برشا موسيقى شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة، وإن شاء الله نكونوا راضين الأذواق الكل والرغبات الكل. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نستدعوكم لآخر فقراتنا، فقرة بين اثنين.
1: بين اثنين
2: بين اثنين
0: أنا الشيخ خليني نقدرك ونخاف منك، ما نحبش نواجهك.
3: عايز نتعارك، مرحبا. خلينا في قل لي معناها بصراحة، معناها آخر مرة مشيت فيها السينما وقتي.
0: فما قاعة سينما كبيرة معروفة في تونس عملت عيد ميلادها، ما خليتش فيه، ما تفرجتش فيه.
3: وأما خير أنت ترتاح تفرج في سينما في الدار فيلم ولا؟
0: لا أنا نتفرج في الدار، مغروم بالنتفليكس، مغروم بالبشاهد في المسلسلات السيريات. أنا جاب صورب
3: قهوة معناها. وكومونت في يدك وتبدل تحط
0: وفي الويسيك وقاعد نتفرج. هو اسمه نتفليكس أنتشيلينج، معناها تتكى تقعد وتتفرج. أنا من هواة القعدة هذيك، نموت عليها.
3: ما تحبش تمشي لقاعات السينما
0: مش برشا الحقيقه. نمشي لقاعات السينما، مغروم برشا بالافلام بالستريمينج، اما نفضل اني نقعد في الدار.
3: وعلاش معناها بالنسبه لك انت كي في الدار معناها كي عندك حق تنجم تعمل بوز؟ انا
0: لا، انا كنقرا ما نعملش البوز، ما نعملش بوز. لان كي تبدا السيري ولا الفيلم ندخل نولي واحد منهم، راه نولي شخصيه في وسطهم، نولي نحكي معاهم. كان فرشت في سيري بالاسبانيول ونحكي بالاسبانيول وانا ما فهم شيء. كان باللونجلي نحكي باللونجلي ونحكي معاهم، كان بالعربيه، كان باللهجه اللبنانيه. صاي ندخل في وسط ونولي معاهم ونعيش معاهم للي توفى السيري، باش نخرج بعد من الشخصيه.
3: وشنو اللي يخليك معناها تحب انك فما عباد يقعدوا يتفرجوا في الدار في مجموعات ولا وحدك؟
0: نتفرج وحدي ولا ساعات يقلقك مع العائلة؟
3: يقلقك واحد
0: بدال ما يقلقني
3: يحرقك فيلم، ولا ساعات يقول لك هذا ايش
0: يقلق، ما نحبش شكون يحكي لي ونبدا نعطي في رايي في الشخصيات. في السينما ما نجمش نحكي معاهم، نحكي معاهم بصوت عالي راهو مش بشويه. كوثر كيفي ولا لا؟ كوثر قالت تحرق لي الفيلم ديما. وخاطر شي يقول لك هاوت تفرجت في كذا كذا، ما صار كذا وهكا وهكا وهكا، وهي تقعد تغزل لي هكا تقول لي لا كيفاش.
3: معناها انت تعيش الفيلم، تعيش الاحداث، وساعات تجد عليك وتخاف
0: ونعيش ونتكلم ونبدا نتكلم معاهم.
3: ازرب شويه ورد بالك وتو بك شيء.
0: نحكي لك سر اخر اللي كنت والمستمعين حتى مع الموسيقى، ونصور لك ريتها لاحظتها. نبدا جاي في اثنيه مثلا الخدمه، نبدا نسمع في الموسيقى ونغني فيها ونقول لا المقطع ذا غنيته بالغلط، برا نعاود، ونبدا نحكي وحدي في الكهرباء. في بالي انا هذه علامه بتاع جنون، قلت بالك هبلت ولا صارت لي حال. طلعت علامه بتاع صحه نفسيه، انه هيلثي معناها حاجه صحيه.
3: صحيح.
0: طلعت
3: صحيح.
0: وانت شيخ
3: صحيح، هو كل واحد عنده كيف شيء متنفس نتاعه. انا نحب الفيلم نتفرجوا فيه زوز ثلاثه من الناس، ما نحبش نتفرج وحدي. اذا تفرجت وحدي مش نولي نركز مع الشخصيه والممثل هذاك ما كانوش عمل لها كيكه، ونورمالمون هنا يطيح، ونورمالمون هنا يولي وقتها
0: عندك حس نتاع النقد.
3: السيناريست واللي يكتب نولي ندخل معاه انا
0: نقول له يعطي
3: الصحه عمل هكا. اما كي نبدا في مجموعه ما عادش نخسر بعين نولي بعين المواطن ونشوف فيهم هما كيفاش يتاثروا. ما نعرفش انت ساعات ياثروا فيك ممثلين، معناها تبكي
0: نتأثر معاهم يعني ونضحك معاهم ونفرح معاهم ونقعد نهار كامل مثلا، نهاري مودي يتبدل حسب السيري والفيلم. انا يمكن قاعد نكتشف فيها تو، نحبذ القعده في الدار والستريمينج على خاطر نتفرج في نكملها مثلا، ثم سيري ولا حاجه نكمله. عرفتك الميم في الانستغرام اللي يقول لك واحد يقول لك يا اخي ما تقلقتش من السيري، يقول لك لا مش متقلق، هو عيني محوقه وعيني منفوخه هكا. وبدا السيري اليوم كملها غدوه الصباح،
3: لازم يكملها تو سويت. ولا ساعات تشدك الفكره، ساعات تشدك الاحداث،
0: لازمني نعرف شنو صار.
3: ساعات بالضبط
0: المصير نتاعو ونمشي الممثل
3: والممثلة. شكون يحرق شنو هي معناها؟ يمشي لاخر حلقه مش يعرف السيد هذاك قعد حي ولا مش.
0: انا مش مارت لي انت منهم شيخ؟
3: لا انا نحب نقعد كل حاجه في عقلها، نشوفه هو شنو يحب، وين يحب يهزنا. ماني قلت لك ديما نشوف بعين الكاتب، معناها اسكو قاعد تقليدي خاطر فما احداث وفما دراما وفما عقده وفما، والا هو قاعد يمشي معاك في ثنية. مثلا انا تو قلت لك عجبتني السينما الكوريه اللي هي ماهيش منتظره، تختم برشا على الاشياء اللي مش منتظره وتمشي، كما المسلسل هذاك اللي يقول لك ليس ما تراه كما يبدو. مش كل حاجه تشوفها
0: كبرتها انت
3: كما تبدو لك، لا باش تعطي حاجه اخرى في الاخر. حلوين هذوكم انك تفاجئ المتفرجين. فما عباد لا يحب يتبع الحلقه،
0: نحب نعمل غوشيخ انا شيخ. يبدا هو يحكي مثلا، يسمي اسم بلاصه مثلا في اليونان، ندخل نشوفها ونشوف كيفاش يمشيوا لها وشنو الماكله الموجوده فيها، ونعمل ندخل نعمل نلوج نعمل بحث.
3: في إطار الإشهار عندك السينما ولا المسلسلات التركية
0: أكثر واحدة تأمشها.
3: إسبانيا كيف كيف إسبانيا فيش من قبل الأدب متاعهم حتى خرافاتهم. احنا ديما الخرافة البطل يعود إلى بيته فرحا مسرورا بعد ما انتصر على الأشرار. في الأدب الإسباني لا، البطل يموت واقعين برشا معناها ديما هي
0: ولا يفلس ولا تصيدو حاجه خايبه
3: معناها ما يقولكش ما يخليكش في الاخر تتفرج تقول اي هاو انتصر الحق على الشر. لا هما الى درجه عندهم هذاك السيستم تاعهم، احنا لا، احنا سيستم الشرق ديما البطل في الاخير هو اللي باش ينتصر وبالطبيعه يمثل القيم يمثل
0: نعامل كلج. انا في التليفون وفي الدنيا لقيت فيلسوف معناها الكلمات الجديده اللي تعلمتهم خاصة بالإسبانيول.
3: الأكثر حاجة تعلم اللغة هي مشاهدة الأفلام من غير سوتي تراش.
0: صحيح.
3: وسع بالك وميساج
0: حاول افهم.
3: حاول افهم مرة ثانية وثالثة وتتعلم الارتيكولاسيون، تتعلم برشا حاجات وتعاون ياسر. داير توا أنت الجيل ألفا يتكلم برشا انجلي من مشاهدته لليوتيوب ومن مشاهدته للافلام ومن مشاهدته زاده
0: والاغاني
3: للالعاب وللاغاني يغنيوا بالكده بالكده. تقول قايل كيفاش عملوهم هذا، كيفاش تعلموا، وين تعلموا، تعلموهم بالافلام وبالكرتون وبالمسلسلات. تتكون تولي عندك باك جراوند، تولي عندك راس مال من اللغه هذيك كسوا الاسبانيه ولا التركيه ولا
0: سيمون ويسل مثالا. مثلا انا الانجلي بتاعي قعدت محافظ عليه بالاغاني، نغني برشا باللغه الانجليزيه وديما نتعلم
3: الانجلي سبوكن لانجويج. بالضبط سبوكن لانجويج معناها يزمك تبراتيكي، يزمك
0: تقولها تحكيها،
3: تحكي يا تغني يا تتكلم يا عندك شكون تحكي معاه. توا الناس تستعمل في الشات جي بي تي يحكيوا معاه باللونجلي والا بالفرنسي، يعاونهم زاده في
0: خاص. عندك علاقه طيبه بالاي اي شيخ، باش نكتشفوها غدوه ان شاء الله في الفابيتا، جيل الفابيتا موعد يجمعنا غدوه ان شاء الله الخميس من الاربعاء حتى للخمسه. شيخ محمد بن حموده
3: كيفاش كانت الثنائيه؟ شنو رايك اليوم؟
0: نكثر فيها فرحان ونحكي ونعبر على الشيء اللي
3: انا جربت الثلاثي والرباعي والثنائي
0: محمد بن حموده وتحطه تلقاه موجود. كوثر البجي يعطيك الف صحه، ميرسي بوكو. نقول ميرسي زاده محمد عنتول، سندعيسي، محمد ياسين جبالي، محمد بن حموده. نتقابلوا غدوه ان شاء الله
3: من الاربعاء للخمسه.
0: شيخ من الاربعاء للخمسه معاكم مستمعينا بعد شويه موجز اخبار نشره اخبار 9:30 بعد عندكم موعد مع بوديوم زياد الخياري نشرة اخبار 7:30 واكيد زياد الخياري يجيكم
3: 7:30
0: موجودين بحضان الابطال نسلموا عليهم الضيوف زياد وضيوفنا في اذاعه الشباب وشيخ السهريه الليله عيش الموسيقى مع ذكريات بن حماده من 9 حتى النص الليل. اجمل تحيات محمد بن حموده، سامي الميسر، باي باي نسكول.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، وفي النشرة رصد لآراء الشباب حول مسار التكوين المهني، هل هو مسار بديل أم خيار استراتيجي؟ وزارة الصحة تجدد تأكيدها على الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتدعو إلى تجنب المواد مجهولة المصدر. أكثر من 20 باحثا في الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تنطلق غدا رسميا سنة التكوينية 26 و2027 و2000 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود كان تحدث في تصريح سابق عن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة، مشيرا إلى فتح حوالي 60 ألف موطن تكوين وأحداث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
3: سنة تكوينية فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية أحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم نشوفه سوق الشغل يتغير، اليوم عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات، اليوم رغم هم مبدعين.
2: التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل، بل هو خيار استراتيجي وقبلة جيدة لعدد كبير من الشباب حتى الحاصلين منهم على شهادة البكالوريا. زهير الحبيب والريبورتاج التالي.
4: في عوض من كمل أنا القراية ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيكة تولي عندي صنعة في دي ونجم معناها نخدم بها وبش يحل بروجي عبد يبدأ عنده صنعة.
5: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون عايشين ولابس خاري بعد الباك 5 أو 6 سنين ويخدم في قهوه يخدم في كذا، معناتها ما يتعبش روحه وقت عباد تخمم في صنعه يدين خير.
6: اكيد فيها فيها فيها فلوس، طالبين برشا يعني نقولوا احنا كيما فرنسا كيما البانيا كيما استراليا، طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجاره في كل شيء في كل شيء، بنات وولاد زاد روحه.
7: مش عباد ولا خير التكوين المهني على خاطر في افاق كبيره، ولاد العامله ناقصه في برشا صناعات، خاطر توا يقرا ياخذ الباك ويمشي للجامعه وخذ شهادة يقعد في الشوماج، بينما كيمشي تكوين مهني يتعلم صنعة وينجم ياخذ قرض من BTS ويحل مشروع وينجح في الحياة. فما بعد متخرجين بشهادة وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى البلان بي خي ما يقعدش في الشوماج.
2: أكد مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل، كما شدد لدى حضوره ببرنامج صباح تونس على ضرورة تجنب الأدوات المدرسية الأكثر خطورة.
8: اللي فيهم أكثر خطر هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال، ولا طاقة مادة لاصقة محطوطة في رضاعة، طاقة قوم في شكل كعبة حلوة، هذوم الكل ممنوعين لأنه الصغير كي يستعملهم ينجم يحط في فمه. باش نأكد

0: الصحية بعيدة المدى.
1: وبخصوص الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتجنب السلوكيات الخاطئة، يضيف مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهني.
0: وقت نستعملوا كل الحاويات المختلفة متاع اللصق ولا متاع الطيلة ولا الجواش ولا كذا، دوب نكملوا نستعملوا نسكرها بالباهي ونحطوها في بلايستها باش ما يقعدش الإفرازات والغازات متطايرة. بقى انضفت ليدي بل ما تستعمل وبعد ما تكمل تخدم تنظف يدي، فما شكون يبدا يخدم بالجواش ولا يدهن ولا يصور والماكل حذاه وياكل ويدهن مص. بعد ما نكملوا الخدمة نمشي ونغسل يدينا بالباهي. فما الناس اللي مازالت حتى تكبر في العمر باقي يحطك الفرشاة وستيلو وقلم رصاص حط في فمه، معناها هذوما سلوكيات ماهيش باهيه. ماذا بينا التهويه الطبيعيه للغرف ديما 15 دقيقه الصباح 15 دقيقه العشيه، ونفس التوصيه معنا بالنسبه للمؤسسات التربويه.
1: دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال جلسة أمس إلى مواصلة العمل على مزيد تجويد آليات الإحاطة والمتابعة وفق مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار الدور الأساسي للأسرة ومختلف مستويات التدخل لحماية الأطفال المهددين ووقايتهم من المخاطر من مرحلة التعهد إلى زوال التهديد. الجابري دعت أيضا إلى تكثيف جهود الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي قد تطال الطفل في الفضاءات العامة والأسرية والرقمية. احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بإصفاقس اليوم اجتماعا لهيئة قيادة خلق مواطن شغل القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء الذي تدعمه منظمة العمل الدولية. المشروع انتقل إلى مرحلته الثانية المتمثلة في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في ولاية إصفاقس ستتمتع بالتمويل والمرافقة المطلوبة. الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف في إصفاقس أسليم المراكشي.
2: المشروع اللي قاعدين نقوم عليه في إصفاقس هو الإحاطة بحوالي 30 مؤسسة ناشئة في مختلف القطاعات، وإحنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة بالشراكة مع تكنوبول إصفاقس قمنا بتأطير هذه المؤسسات الناشئة وعاوناهم حتى يتمكنوا من تطوير نشاطهم. دورنا باش يكون في مجال تشبيك ما بين أصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين باش إصفاقس. دونك إحنا اليوم الدور نتاعنا كاتحاد جهوي للصناعة والتجارة هو نعاونوهم باش يلقاو على تمويل وباش يلقاو على الشركاء المستثمرين بالجهة اللي يأمنوا بالمشاريع نتاعهم واللي يجموا يقفوا معها معنويا وخاصة ماديا لتمويلهم وللإحاطة بهم، وإن شاء الله ينجح المشروع في جهة إصفاقس ومن خلاله يقع تطوير مثل هذه المشاريع بمختلف الجهات.
1: تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بداية من يوم غد وعلى مدى يومين فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة. موضوع سيقدم بشأنه 21 باحثا دراسات مختلفة وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجز زيدي.
3: الموضوع هو المدينة والثقافة. لماذا؟ لأن علاقة الثقافة بالمدينة علاقة تتجلى في المستوى التاريخي، الأصالة والهوية دائما للمدن تكون في النواة العتيقة لها. من ناحية أخرى المدينة هي التي تعبر على المستوى الرقي الذي تبلغه المجتمعات. مجموعة كبيرة من الدراسات ستتوزع على محاور متعددة: محور المدينة كمرآة الهوية والأصالة، المدينة كفضاء حضري له تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والتحولات في أنماط العيش، المدينة بوصفها فضاء للعيش المشترك ولمختلف الممارسات اليومية، المدينة وعلاقاتها بالممارسات الثقافية، المدينة وعلاقتها بالفضاءات المستحدثة التي يأمها الشباب. يشارك في هذه المحاور أكثر من 21 باحثا من تونس وبعض الضيوف عن بعد من بعض البلدان الصديقة والشقيقة.
1: أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع عن فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحية التي ستمنح ضمن الدورة الرابعة التي تنتظم بداية من 31 من أكتوبر وإلى غاية 7 من نوفمبر المقبل. وتم تحديد تاريخ 9 من أكتوبر القادم آخر أجل لقبول الترشحات، وتمنح ضمن فعاليات هذا المهرجان الذي ينظمه المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وعدد من الجوائز الفردية والجماعية. في أخبار العالم، استشهد 20 فلسطينيين اليوم بينهم أطفال ونساء وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.

0: في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، كانت تأوي عشرة النازحين. غارة جوية استهدفت معسكرا للحوثيين غرب مدينة تعز وفقا لما أفاد به الجيش اليمني، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة نفي ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية في السعودية. مسؤولون أمريكيون يلتقون بمؤثرين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرتهم على شريط استراتيجي من ساحل اليمن على البحر الأحمر. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، وفي النشرة رصدنا آراء عدد من الشباب حول مسار التكوين المهني. وزارة الصحة تجدد تأكيدها على الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتدعو إلى تجنب المواد مجهولة المصدر. أكثر من 20 باحثا في الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: شحويلكم طريق السلام الجميع، سهرة طيبة، شبكة جديدة، برنامج بوديوم إزباك يرجع بوجوه محليهم، معناتها هكا تركب يعني هكا القاعدة مذخمة، لأنهم في الفايتينج، في الروح، في الأديان، في الجان، يحبوا الرياض، يحبوا تونس، مشرفين ما شاء الله في التظاهرات، في التنشيط، دكتور في الرياضة ما شاء الله، طبيب جراح، أستاذ ما شاء الله، هيكل اسبوعي، انيس مبروكي، ياسين نقرا، محضر اسبوعي، بوديوم دي، اي ويكم.
1: فرحانين برشا رجعنا، العباد يسالوا علينا بارتو، وين
0: يسالوا علينا؟
1: وي، اوكي، يسالوا علينا، انا نحب نحييهم تو في القرون يسمعوا فينا.
0: نسلموا عليهم،
1: نسلموا عليهم في نابل. والله جاني تليفون قالوا لي نعم نسمعوا فيكم،
0: نسلموا على التوانسة الكل،
1: نسلموا على التوانسة الكل، يستنوا فينا وقتاش نرجعوا، الحمد لله رجعنا. زياد تبارك الله عليك، تبعتك في إيطاليا ما شاء الله، خدمة كبيرة برشا وتنقلات كبيرة برشا.
0: لشكون؟ لشكون؟ مصلحة شكون؟
1: مصلحة تونس.
0: محليك، اوكي، أنيس مبروكي وينك؟ شحوالك أنيس؟
2: والله فرحان برشا، سورتو في الهيئة الجديدة نتاع الاستوديو، لوك جديد
0: عليه،
2: اون بلوس التوانسة اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله يا ربي تكونوا باش تستمتعوا بكل المعلومات، خاصة مع ضيوف الشرف الكل ومعك انت زياد
0: وغالي،
2: وان شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان.
0: انيس خليت بلاصة، اوكي، لانك ولدها
2: وتوحشتكم، ولا توحشتكم
0: وتحبها، خاطر انت تقول لي ديما هذه تعدي في رسائل مش عادية.
2: صحيح صحيح،
0: كلمتك
2: يعدي بالحقيقة.
0: إذاعة الشباب مش أنا،
2: لا، إذاعة الشباب أون جينيرال، أشوف الحاجة اللي تخرج من القلب تخلط للقلب.
0: واضح، أوكي. ياسين نقرا، دكتورنا ود القروان، شحوالك دكتور؟
3: نسلموا على أهالينا في القروان وتونس الكل. دونك ميرسي زيدون على الانفيتاسيون هذايا،
0: دار دارك،
3: إن شاء الله نقدموا الإضافة اليوم في البرنامج هذا.
0: اليوم تكرموا يعني لهذه الميداليات في تورنتو من السيد وزير الرياضة، باش نعملوا فيدباك قصيرة ونحلوا اللعب على الدكة ونمشي فوكس الاي 28. بطلنا صفقة لي شامبيون، قدم روحك تراه، وبعد باش نمشي بيك لابيجون، باش نمشي بيك للقبه، عندنا دوز ايفينمون ارجيكا
4: واحده هيك الاسبوع. استاذ التربيه البدنيه قري في معهد حي النزهه بزغوين، اصيل منطقه حمام الزريبه.
0: وينو الماء؟ وينو زغوين؟ وينو الدنيا؟ وينو
4: وين الكعك؟
3: وينو كعك الورقه؟
0: وينو النسري؟
4: واحده واحده، البرنامج جديد، مرحبا اخويا، دخلتوني طول في الجو، يعطيكم الصحه، امبيونس ياسر حلو، حس روح في داري.
0: مازلنا ما بديناش،
4: ابدا يا اخويا اعطيني.
2: انا الحقيقه مازلت ما بديتش، والناس ما كان في تشق
0: تشق تشق تشق تشق،
2: الميداليات، الميداليه الذهبيه.
0: شو جبت لنا من كوريا؟ اختار لي ميدالية تاريخية واحدة برك.
4: بصراحة أنا اسم غريب، بصراحة
0: ميكرو تروزيام بلاس،
4: بصراحة
0: علاش
4: برونز؟ تعبت عليها برشا برشا برشا برشا برشا،
0: عدي ماستر،
4: خاطر عدي ماستر، خاطر كنت كاتريام بلاس، رجعت في الكيلومتر الأخرين باش نربح تروزيام بلاس.
0: وين؟
4: في كوريا الجنوبية،
0: يعني ديكالاج ودنيا وكوريا وهاي تيك وروبوات،
4: عالم اخر، عالم روبو يشد روبو، انا نقول مش بشر، روبو يشد روبو.
0: كابتن تركزوا معايا، كوثر بجي ونرحب بها ونرحب بكل المستمعين، اختي الغاليه، عندنا مده ما خدمناش مع بعضنا كوثر، نمشيو لابيجون، نمشيو للقبه، نبدا بالقبه، الكان تاع الفولي، يعني سكي قاعد تبع شو اللي صاير، والبارح والدنيا والدربوكه، اوكي. هادي جبنياني وينك؟
5: اهلا وسهلا بيك زياد، مرحبا. ما نجمش نعطل اكثر من هكا غيري، ضيفي بلوتو، نجم ناخذوا معنا توا في المباشره ام لا؟
0: اكيد،
5: مرحبا، شكرا لك، خاطر حافله المنتخب مشكورين جدا، وخيان قعدوا يستنوا فينا، وحاضر بحذير مدرب المساعد محمد الجلاسي كوتش، قبل كل شيء شكرا على الانتظار، حاضر معنا اكيد تعرف اذاعه الشباب والاذاعه التونسيه. منتخبنا الوطني التونسي اليوم كمل الدور الاول، متصدر المجموعه مثل ما هو منتظر، خليني اقول بنفس النتيجه البارح ضد غانا 3-0، واليوم ضد كينيا 3-0، في مباراة اليوم ما دامتش أكثر من ساعة وعشرة دقائق. إجبالا بين البارح واليوم، شنو نجمو نقولوا إيجابيا وما هي النقاط السلبية اللي باش نخدموا عليها قبل مقابلة الدور الربع النهائي، قبل ما نحكيو زياد فنيا على المباراة.
0: أوكي.
6: جيزي خويا هادي، تحية ليك وسي زياد ومستمعي ومستمعات إذاعة الشباب، أكيد زوز انتصارات في مقابلتين البارح واليوم، زوز منافسين معناتها عندهم طريقة لعب مختلفة، تعاملنا معهم كما يلزم. حاولنا نلموا اكثر معلومات عليهم من خلال حصه مشاهده الفيديو، خذينا عندهم مقابله ومقابلتين لعبوهم، معناتها ما عندناش معناتها مقابلات كثيره خذينا عليهم. منتخب غانا البارح مثلا عنده قوه ارسالات، اليوم منتخب كينيا معناتها يتمتع ببطولة القامه وعندهم يقفزوا وعندهم ارسالات موجهه معناتها زاده تقلق. صحيح عندنا اخطاء قمنا بهم بالاخص في الصد معناتها بالاخص في الاعداد العالي. الارسالات اليوم والبارح حاولنا معناتها نوعنا في الارسالات، سجلنا نقاط في الارسالات، كنا اكثر فعاليه ايضا في الهجوم. عندنا توا اربع ايام راحه، فاربع ايام راحه بين المسكيلاسيون وبين حصص الاستشفاء والحصص بالكوره وحصص مشاهده الفيديو، خاطر توا بالطبيعه شفنا المنافسين لعبوا الكل، معناتها توا كل منافس على قليل عندنا ثلاثة أربع مقابلات نجموا نحضروا لهم نتفرجوا فيهم باش ناخذوا على كل كبيره وصغيره معناتها. واكيد مقابله الدور الربع النهائي هي اهم مقابله بالطبيعه في كل تظاهره في كل دوره.
0: موافقين.
5: المباراه هذه باش تلعب ان شاء الله نهار الاثنين 21 سبتمبر 6 نتاع العشيه هوني في قصر الرياضه بالمنزل. اربع ايام هذوما اكيد لازم المساج يقعد نتاع التركيز التشتت ليه كيف باش تعديه ولا اربع ايام حتى الناخب الوطني الايطالي بياتشي شك منهم يعني قال حاجه
0: برشا اربع ايام
5: كثير جيمه لربما مرارة.
6: هو بالحق معناتها بيزار شويه تركيبه الروزنامه اللي عملوها، وبما انك ايضا انت كفريق منظم لكن نيجي نقول لك حاجه ان شاء الله في اخير اول شيء، وانت تحب تكون بطل يسمك تتعامل مع العوامل الكل، يعني ما يقتصرش دورك انك باش بالتكتيك والفني وباش تلعب وتكون اقوى في الميدان من المنافس، يلزمك تنتشر على عده عوامل، يلزمك تحضر اللاعبين تاعك. بالطبيعة اللاعبين تاعنا تبارك الله دو نيفو عندهم الخبره، كما قلت لك عندنا تمارين عندنا حصص مشاهده الفيديو عندنا المسكيلاسيون فهمتني، عندنا ممكن نقوموا بمقابله وديه باش معناتها يقعد النسق مرتفع فهمتني، وان شاء الله فما كل خير معناتها نتعاملوا معناتها كل يوم ويومه كل مقابله ومقابلتها، وهذه هي عوامل البطوله الافريقيه.
0: برافو محمد جلاس.
5: محمد بالتوفيق خويا طريقه السلامه
0: زيد
5: انا معك
0: توا
5: تحب
0: نحكيو
5: فنيا
0: بسرعه نعم نعملوا فيدباك يعني ونلخصوا شنو اللي صار وبرافو لي يعني الناخب الوطني هو مساعد بياتشي وهو اللي ترجم وهو اللي قريب برشا الاعلام ويتكلم مليح ونتذكر وانا بفيصل جلاسي كان يعني عمه مدافع صلب جيل 85 حممنا في الهام هام
5: هو ولد زيد محمد راسي منظر جلاسي مدرب ولاعب سابق في حمام الانف ومن خيره الملاعبيه
0: ما شاء الله
5: حتى اخوه سليم محمد الصغير كره طايره
0: عائله كبيره
5: اي هما عائله نتاع كره طايره. على كل مباراه اليوم ضد المنتخب الكيني نذكر بحنا ثلاثة اشواط مقابل صفر 25-15 25-23 شوط ثاني كان متقارب ثم شويه استسهال واستفاقه المنتخب الكيني ثم 25-16 تقريبا على مستوى تسجيل النقاط كان هناك تقارب كبير بين اسامه بن رمضان الياس القرامصلي احمد القاضي اليوم كاميليو بياتشي على مستوى السوديسي الاساسي ما بدلش تقريب خالد بن سليمان بدل ماتش كمعد اساسي كمهاجم مموه محمد بن يوسف مركز رقم 4 الثنائي الياس القرامصلي واسامه بن رمضان وثنائي الشبكه سليم نباركي واحمد القاضي التغيير والتعديل صار في الليبيرو البارح لعب كان طيب القربصلي اليوم طيب القربصلي دخل وايضا دخل محمد ريزان لعب وضعيه بوضعيه الطيب يلعب الاستقبال ومحمد ريدان يلعب الدفاع ايضا كان هناك دخول بعض اللاعبين على غرار حمزه حفيظ نور الدين حفيظ ولده كان حاضر في المدارج مهدي بن طاهر زاد محترف الدوري الفرنسي دخل لعب بعض النقاط في المركز رقم 3 حضور جماهيري تولى اليوم الثاني على التوالي اليوم خير من البارح لكن مازال ناقص
0: مازال برشا اي البارح عاوده مدرسيه فهمناها
5: نعم مازال ناقص برشا. فيما يخص نتائج اليوم
0: بسرعه
5: نيجيريا ربحت تشاد 3 اشواط مقابل صفر رواندا ربحت الكونغو الديمقراطيه 3 اشواط مقابل الشوط ثاني هزيمه للكونغو وثاني هزيمه للتشاد المغرب اليوم ربحت غامبيا 3 اشواط مقابل
0: كالعادة الشوط كالعاده غامبيا فكت شوط كما فكته مع مصر به
5: نعم وكما قلنا تونس ربحت كينيا 3 اشواط مقابل صفر وان شاء الله بعد شويه 9 نتاع الليل هوني في قاعه قصر الرياضه بالمنزه افريقيا الوسطى في مواجهه الكاميرون غدوه ان شاء الله المنتخب التونسي ما يلعبش يعني كم
0: اربع ايام راحه
5: ويرجع يلعب اربع ايام راحه غدوه 9 نتاع الصباح نيجيريا الجزائر نص نهار كينيا غانا مطلف افريقيا الوسطى جمهورية الكونغو الديمقراطية الستة المغرب مصر هي دربي والتسعة إن شاء الله الكاميرون رواندا. حبيت أكمل بزوز معلومات مهمة. المعلومة الأولى وإنه ما ثمش جوائز مالية في البطولة هذية
0: أوكي
5: يعني حكيت
0: مش كما نساء
5: لا حتى نساء ما خذوش كان اللي في نيروبي كينيا جاء الاتحاد الأفريقي وجه الدعوة لأعضاء الاتحاد الدولي جاءوا في كينيا أما اقترح وقال مستقبلا الاتحاد الدولي باش يحاول يساعد الاتحاد الافريقي باش يعطي جوائز ماليه في بطولات افريقيا اكبر والكبريات هذه المعلومة الأولى. والمعلومة الثانية أكيد تهم الجماهير، التذاكر لا زالت موجودة عبر الانترنت وايضا في شبابيك قصر الرياضه.
0: فتح الابواب هو الحل. كابتن يعطيك صحه هادي، برافو انيس. باش ناخذ نقشه من عندك دكتورنا ياسين نقرا، ما تعطينيش نقشه على الدربوك، اعطيني نقشه على الاربع ايام راحه محضر اسبوعي برشا ردود فعل كذا. انيس عملت حاجات ومنوه بها حد، كان الاتحاد الدولي للممارسه كل باب وكل نقشه وكل الشباب اللي يعملوا الموسيقى والتيمبو ريتم والتابلوات اللي عملتهم محليهم، انا عشتهم في كؤوس عالم ممارسه معناتها مستوى اولمبي عالي جدا وناس نوهت في الخارج ولا واحد حكى في تونس. اوكي شو صار البارح؟ حكيت خطر برشا كلام.
2: البارح هو حفل افتتاح الحقيقه، بديناه علما واني انا في هذا الحفل الافتتاح انا مجرد انجلش اناونسر
0: خطيك يعني جيت
2: انا بروتوكول انجليزيه فقط.
0: اوكي
2: لكن بدينا بالحفل الافتتاح بنشيد الوطني والكلمات الترحيبيه لرئيس الجامعه وبعد رئيس لجنه التنظيم وبعد
0: البروتوكول
2: بعد من الاتحاد الافريقي والافتتاح الرسمي من طرف وزير الشباب والرياضه. الحقيقة كانت حلوة برشا. بعد بدأ الافتتاح الثقافي
0: الفولكلوري اللي هو عمل المشكلة. رايك عطيني رايك
2: فيه. شوف راهو ما نجمش نشكك في جمالية عشاق النوبة، لكن وجودها في المكان ذاك ممكن غير صحيح.
0: واضح دكتورنا محمد الإسباعي.
1: عشاق النوبة معناها محترمين جدا وفولكلور تونس نعتزوا به وتراثنا اكسيتيرا، مي لهنا راهو مش هذه افتتاح باش تفرجوا فيك الافريق الكل. يلزم ميزونسين ويلزم مخرجين ويلزم تابلو متكامل، مش معناها تجيب حفله مش فيستيفال
0: على غفله
1: تحطهم على ركح حكيكه. رغم اللي فتاتر خذينا احنا 10 ايام التالي البطوله نجم نتفهم،
0: اما كنا نعملوا حاجه لايت مزيانه حاجه حلوه.
1: تونس ماهيش من ناقصه مخرجين وماهيش
0: برافو وناس افكار ماهيش فلوس. الأفكار موجودة عندنا الشباب وعندنا يعني اللي اختصاصهم التوندونس هذه نتاع الرقص الشبابي نجموا نعملوا. تعملت برشا حاجات في الاسكريم وفي القبة في رادس.
2: لكن الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها عن الجمعة التونسية للكرة الطايرة معناها قدموا حاجات جديدة في لي زيكرون في اللابياج، عملوا حاجات جميلة جدا.
0: اوكي اعطينا نمشيو الالي 28 ونمشيو البولونيا
1: يمكن 27 سمحنا
0: هكا نيس
2: أمنيتنا
0: هذا هو.
2: أوكي. أنا أمنيتي الشخصية أني نشوف نهار الاثنين في اللانكار دو فينال
0: إن شاء الله
2: التوانسة الكل كل واحد هز علم تونس وجاي يشجع
0: وبلاش هذه تذكرتي وكذا ما نقبلهاش مش هي.
2: أنا نتمنى على ربي أن الجامعة تفتح
0: الأبواب. واضح
1: يمكن ياسر كان أكثر الجمهور تكون الحفلة حاجة أخرى.
0: بنحكي فهمت حلوة دكتور. أوكي برافو. هيك تحب تعطي رأيك بسرعة قبل ما نمشي لأبيجون نحكي مع دكتورنا.
4: نغزر من زاوية صغيرة برشا
0: بيسيرش
4: خلينا برشا متفائلين وإن شاء الله جاي بقدرة ربي حاجة مزيانة.
0: واضح ما نقدرش نمروا
4: ديما لا ديما راهو من خصاصة تجي الخصوص.
0: هذيك دكتورنا باش ناخذ رأيك في الأربع أيام راحة.
3: الأربع أيام راحة
0: تقلق
3: زيدون. أنا عجبني محمد الجلاصي نوجه له تحية. احنا لازمنا نتاقلموا مع الموجود. عندنا اربع ايام راحه كيما نجم تكون تقلق كيما نجم تكون بالعكس عامل عندنا فتره استشفائيه ريكوفري حكايه على ريكوفري وحكايه ان ليمون تري امبورطون جبد على المسكولاسيون ماتش اميكال. دونك لهنا محضرين ظاهر عامله برنامج نتاعهم واضح. دونك بحول الله معناها نصوم دون الواحد معناها في الثنيه
0: نقعدوا في الريتم وكيما قال انيس ماتش
3: فما الحلول فينا. الحلول موجوده, معناها ما نقولوش ليه اربع ايام راحه ايش نعمل. الحلول موجوده
0: برافو ابيجان فيها الكان تاع كره اليد الصغر. نعملوا طلع على زميلنا فوزي بسين بسرعه باش يعطينا ملخص شنو اللي صار اليوم. فوزي خليته يستنى ويسمع واكيد شيخ بالتولك. شحوا لك فوزي في ابيجان توقيته عالمي معناتها مازال ما رقدش 7 تاع العشيه.
7: مساء الخير زياد تحية ليك وسعيد جدا أني نسمع أنيس مبروك ونسمع محمد الإسباعي ونسمع دكتور نقرة وأيضا بطلنا هيكل وحكيت عليه قبل ما يتحول الكوريا الجنوبية وقت استضفت فضيلة الواتي بحذانا في استوديو في سبر سبور يا زياد وحكينا عليه هيكل وكنا متوقعين انه باش تجي ميداليه من كوريا الجنوبيه
0: في بطوله العالم المسار.
4: عاملين بحذيك هاوما هاوما
7: مبروك عليك
4: عايشك نحبوك برشا راه نسكن نحبوك برشا راه
0: فوزي عامل
4: سلامات خويا
7: عايشك يا انيس. الله يخليك.
0: هيكل هيكل كان يسلم عليك فوزي. هيكل هيكل كان يسلم عليك، قال لك نحبوك برشا.
7: اي ولد الزريبه،
4: حمام الزريبه تستنى فيك، راه ماك تعرف على صحابك في حمام الزريبه.
0: اي اوكي دونك فما ديك علاش على الواتساب. برافو. اي فوزي اعطيني شويه هونت باش ندخل في التولك معش وقت والحصه تجري.
7: نعم
0: اوكي
7: يعطيك صح زياد. كما الفولي يعني بدايه طيبه في البطوله الافريقيه، وان شاء الله يواصل المنتخب الفولي، منتخب كره اليد الصغر نفس الميثود تقريبا، يعني بدا البارح بانتصار على نيجيريا 32 مقابل 23. اليوم في الحقيقه اليوم عمل انجاز ورقم قياسي زياد ما بين بطوله الاواسط وبطوله الاصغر، اول منتخب يسجل 60 هدف في مباراة واحدة، يعني اليوم انتصار عريض 62 مقابل 20، يعني 42 فارق لفائدة المنتخب الوطني التونسي. الشوط الأول فارق 20 نقطة لكن قبلنا 13 هدف، وهذا ما نبه عليه الإطار الفني، قبلنا برشا أهداف في الشوط الأول، لأنه يعني منتخب الملغاشي البارحة ضد الجزائر يعني تقريبا في مباراة كاملة ما سجل كان 15 هدف، فاحنا قبلنا 13 من عنده في الشوط الأول فقط، لكن في الشوط الثاني تدارك الأمر. الرياض البدوي شر كل اللاعبين تقريبا في هذه المباراة.
0: نعم.
7: إذا حصلت انتصار.
0: برافو.
7: بنتيجة عريضة تأهل رسميا للدور الربع النهائي بدون انتظار مباراة نهار الجمعة ضد المنتخب الجزائري الدربي مغاربي، وتعرف أنت المفاجآت في البطولات الإفريقية
0: وتزاير خسرت اليوم
7: يعني التأهل. هذه أولى المفاجآت الخاصة بهذه البطولة زياد، لأنه اليوم الجزائر خسرت أمام نيجيريا 26-25، وتذكر البارحة كينا السيناريو.
0: صحيح.
7: تونس نيجيريا في الشوط الأول نفس السيناريو تعاود اليوم لفائدة نيجيريا أمام الجزائر في الشوط الثاني.
0: واضح.
7: يعني في الدقيقة 22 الجزائر كانت منتصرة على نيجيريا ب 23 مقابل 21، تقلب المعطيات، نيجيريا تعدل في مرحلة أولى ثم في الثواني الأخيرة تربح وتفوز بالمباراة وتكون.
0: برافو.
7: أول مفاجأة في هذه البطولة. نعم هذا بالنسبة لمجموعتنا اللي يتصدرها المنتخب الوطني التونسي أمام نيجيريا والجزائر وبطبيعة الحال المنتخب الملغاشي. المجموعة الأولى مباراة الكاميرون الكونغو من المنتظر تكون انتهت في هذه الآونة زياد. مصر مرتاحة كما حكيتوا على راحة تونس، مصر لعبت البارح ترتاح ترجع نهار الجمعة، يعني حتى القرعة لعبت لفائدة المنتخب المصري باش تكون عنده راحة بين مقابل المقابل. غدوة زياد غدوة راحة لكل المنتخبات المشاركة، المنتخب الوطني التونسي في برنامج غدوة حصة تدريبية إن شاء الله مع منتصف النهار ثم حصة فيزيوناج أكدها لي إبراهيم العقربي، وأنه باش يرجعوا لزوز مقابلات بتاع البارح واليوم
0: باش يشوفوا نقاط الضعف
7: اللي ربما باش يخدموا عليها، وايضا باش يتابعوا المنتخب الجزائري.
0: يعطيك الصحة.
7: مباراة الجزائر نهار الجمعه ان شاء الله مثلثة متاع العشية، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب.
0: برافو.
7: اما باش نسألك سؤال زياد، تعرف وانه اخر لقب تحصلنا عليه وقتاش؟ 2016 في مالي.
0: اي في باماكو.
7: في مالي. أي. مع المدرب الحالي رياض البدوي.
0: واضح.
7: اللي هو أوكي. كان
0: وقتها يكون في الخير.
7: وهو اللقب الوحيد اللي تحصل عليه في سنف الأسر.
0: برافو. وخسرنا الفينال اللي انت كنت شاهد عليه فوزي مع مصر في المهدية، وإذاع الشباب كانت حارة. برافو يعطيك صحة فوزي بسالم، ما بوحت الإذاعة التونسية مشرفنا أخوي الغالي، عمل جبار من أسبوعين تقريبا ومازلت الكان في الكادين، إن شاء الله نمشيو فينال مع مصر مرة ذي على الأقل ناخذ الروفونش، خسرنا مع جونيور نربحوا مع الكادين. باي باي فوزي. شكرا كابتن ويكم شيخين باش تراه في القاعدة. هاي ياسين نقرة
8: شيخين بالأجواء بال
0: العودة
8: العودة المدرسية والعودة البوديوم
0: والجامعية
8: والجامعية زاد كيف كيف.
0: شو الحركة دكتورنا محمد الإسباني
9: البلاد
0: قويل الرومان
9: ونتمناو عودة مدرسية باهية لبلادنا وعودة جامعية تشوف محلاها الحركة في البلاد وكتيرا. ما ننساوش ولادنا اللي في المعاهد الرياضية اللي جبناهم لهنا أبطالنا إن شاء الله.
0: دوبل بروجي
9: قراية
0: وركحوا المدرسة والمكتب وكوبرتان وكامل تربة جمهورية، عندنا برشا أقسام رياضة دونك ربي ينجحهم.
8: مسالك رياضية برشا مسالك.
0: الجامعة شحوالها خسر سعيد الكافس فاقس.
8: الحمد لله والله الحمد لله يا ربي بدينا بشرنا معناها بدينا العمل الأسبوع هذايا، الطلبة بداوا يرجعوا للأقسام نتاعهم وان شاء الله معناها نكونوا قادرين باش نكونوا معناها مدربين زاده واساتذه، خاطر الرياضه هنا ما تتطور ديما نقولها لك زيدون كان بالعلم معناها بالحق لازم الفوكيوس نركزوا برشا معناها على
0: البحوث وعلوم الرياضه برغم منشاتنا كارثيه. أنيس مبروكي عملنا نقشه به وحلوه الميساج اللي تعدات، وانه ما نقعدوش فكر النوبه حاجه مزيانه ما ركبتش على الكسوة معاك، جات مزروبة هما اعترفوا قالوا غالطة أوكي، وصارت قبل نيسا عادية دونك نتويو الصفحة نيسا محلية تونس في تنظيم التظاهرات الرياضية. شفنا نهار لحد أكيد في نابل تظاهرة كانت صحية أكيد احنا في المباشر أوكي ركح الجو ياسين دكتور محمد الإسماعي، دونك تظاهرة صحية في نابل جرى فيها بطلنا العالمي في الماستر هيكل
2: خذ الميدالية الذهبية جاء افيك معناها اون بيرفورمانس قوية برشا اللي حتى واحد ما نجم يتبع النسق نتاعو معناها تبارك الله.
0: قداش 10 كيلو
4: 10 كيلو
2: 10 كيلومتر
0: جاء من كوريا
2: بطل العالم ربي معناها 10 كيلومتر معناها اون بلوس حتى تشوفوا حتى في بدنه ضعاف ومعناها مع قاعد يخدم في خدمة كبيرة. لكن نحب نحكي لك على مدام العودة المدرسية، ونحب نحكي توا على العودة للنشاط الرياضي هذا الكل في تونس. وبديناه في اللاك بجرية جميلة جدا هي ضد نوع من انواع سرطان الدم عفوا عافاكم الله سرطان اللمفوم. هذه هي جمعيه لاتيمال عملتها، لكن المغزى نتاع الجري محلاها اللمفوم هذيا هالنوع من السرطان الله يشفي منه التونس الكل ما يداوى كان في بقعه واحده في تونس اللي هو في عزيز عثمان عندهم مركز غادي. المركز هذايا عمل للجري باش يدبر فلوس والفلوس هذيك يشريوا بها دي فوتوي نتاع الشيميو دي فوتوي ديدييه خاصين للشينيو. الفوتوي وحده ب 10 ملايين
0: هكا
2: 10 ملايين
0: تكلف دكتور
2: 10000 دينار. وتوا نعطيكم توا نزف لكم خبر جميل عنده ساعه من اللي عطتني الخبر هذايا الدكتوره اللي هي في جمعيه لاتيمال الى حد الان لموا الفلوس نتاع 6 فوتيات باش تمشي ان شاء الله بعد 28 يوم الى عزيز عثمان.
0: دكتور المحاضره سبي ناقشت راه التونسي الهبه شنو تاع تونس
1: هذاك هو التونسي راهو اسمع هذوما الكورس بور ليكوز معناها الجريه من اجل حاجه نبيله ومعاونه المرضى راهو التونسي تلقاه. داير ديما ناخذ اكزامبل انا وقت الكورونا وعاشها زياد وشافها كيفاش الناس كيفاش الناس ما خليت ما عملت
0: الهبه
1: الهبه نتاع التوانسه
0: كامل تراب الجمهوريه
1: كامل تراب الجمهوريه
0: درتها شليله و...
2: انا كنت متطوع في الساميو 01 تونس
0: اتذكرها
2: معناها محلي اسمع التونسي للتونسي
8: التونسي للتونسي رحمه
2: التونسي للتونسي رحمه جريه جميله جدا جروا فيها في حدود الألف
0: ما شاء الله
2: وكانت جميله في معناها اتم معنى الكلمه
0: ومتاع نابل المحليه اللي جرى
2: بعدها بالضبط هيك
4: نابل مزيانه برشا مزيانه برشا بعدها صدقوني روحت برشا انرجي انا
0: هكا
4: انا نحب ندخل بصمه صغيره ما تكونش فكره كيفاش انا في كوريا صارت لي حاجه مزيانه على الاخر بقات ديما لازم نحكيها ما نعديهاش. كلمني صاحبي عمل لي فكرتنا في ايام تقبل كيفاش نتفرجوا في البوكس وما ساعتين تاع الليل خاطر الجريات انا جاو كلهم 11 تاع الليل و4 تاع الصباح فايقين لعبات في الليل يستناو في واسا ولد بلادهم ولد حومتهم مش يجري ما يدوش حد شيء
0: لحظه هيك هذايا دكتور باش يذكرني بشكون بالقمودي طوكيو مو ديكالاج على اسيا
4: بكري كان بوكسير بوكسير فما بوكسير محاك لاي ولا تايزون جاهم مازال يركحوا في القهوه بكري ما كانش كانت القهوه تلموا في القهوه
0: خلينا في الاسطوره القمودي وانت التيم بتاعنا الجري
4: صحيح
0: القمودي في طوكيو
4: عام 68
0: اي ما شاء الله حاجه قويه جيل يعني 64 68 ميونيخ 72 اوكي
4: ولا تاريخ بقاتك التصويره المزيانه ذيك تصدقوني روحت البلاد اللي يجي معاش حكي للجري بركه كيفاش حضرت الجري بتاعك كيفاش تبيت في الدار كيفاش تحضر بريباراسيون كيفاش تلبس في دبشك
0: هيك قدم روحك تراه للمجتمع اللي يعاوني دكتور محمد السبيعي عنده شغف زاد بالعدو دكتوره قداش العمر ما شاء الله
1: 60 سنه
0: عملت جري اليوم
9: اكيد
0: قداش الدوزه
9: قبل ما نجي
0: قبل ما تجيني هنا البوديوم
9: عملت العشره نتاعي
0: شو العشره نتاعك
8: 10 كيلومتر
2: 10 كيلومتر هذيك
9: شو تكلمتني قلت لك فيش لعب هذيك نتاع لونترينمون يلزمني
0: نمركز دوزتك هذيك
4: دونك هو دوزتو 10 دوزتي 19 800 اليوم 19 800 عندي بروجرام 20 عندي ساعه 4 اليوم عملت 19 كيلو 800
0: مين عملتها؟
4: جبل زاوي مع لونترينمون حابين نوجه له تحيه سي رضا العمري ندير الحرس الوطني
0: برافو
4: عملنا خرجنا ديبار 6 نتاع الصباح كملنا 7 و4 كالعاده دوشت هزت ولاد خدمة تك تك وتكلمتني انت منسقنا من 6 نتاع الصباح لتو
0: اش تخدم اش تعمل؟
4: انا اونسانيون ديديكاسيون فيزيك استاذ تربية بدنية
2: استاذ تربية بدنية
0: مربي ما شاء الله ليه بلحظة
2: مربي مربي
0: لحظة ياسين عاوني كيفاش برمجها؟ كيفاش هز ولاده؟ كيفاش خرج في الزحمة؟ كيفاش مشى يقري ويخدم؟ ياسين عاوني عاوني التونسي تو اليوم 2026 ودكتور
8: نديم يعدي في الرسائل هذا قبل بالحق التونسي معناها راهو باش يوفق بين الرياضة وبين الأعمال المنزلية متاعه والصغار والمكتب وكل شيء راه بالحق لازم يكون منظم برشا هذه ألف صحة بالحق لازم برشا نظام برمج أمور وكل شيء سي با فاسيل برشا فولونتي مي برشا زاد ينجم يأكد لي هو بوكو ساكريفيس
0: زوجتك عايشة الماستير حكيناها
8: عايشة الماستير جوزتي توا
0: شو اسمها
8: سندة صموت نوجدوا لها تحية
0: بطلة في السباحة
2: نوجدوا لها تحية
4: مروة مروة نوجهك تحية زاد لك أنت على الصبر نتاعك ونقول لك إن شاء الله ربي معانا
0: وزوجته
4: زاد هو
0: صموت
4: تعرفت عليه توا زاد مدام صموت يعطيها الصحة ونقول لها واصل راهي الخدمة تجيب بعد
0: برافو هيكل ذكرني دكتورنا صموت
8: لوبجيكتيف سندة صموت لوبجيكتيف عندنا معناها بطولة عالم بودابست
0: ماستر سباح
8: جويليا
0: وذكر المستمعين بتاعنا خاطر موجات الغفلة بتاع المهرجان والسباحة والجو والتونس اي دونك والسخانة والكانيكول والماء بتاع الزريبة وكذا والنسري ذكرني شو ربحت مع الشباب
8: سندا في الكاتيجوري معناها سينيور دونك هزت ميدالية ذهبية في 50 متر 50 متر فراشة
0: في البطولة الصيفية وهي مع الشباب مش ماستر
8: مع الشباب
0: قد عمرها
8: 34 سنة
0: شو تعمل
8: استاذ جامعيه بالمعهد العالي للرياضه بالكيف
0: وهذه لمتنا محليها احنا برافو بحلينا اساتذه
8: ودكاتره كانت من بعيد الحقيقه وكانت الحقيقه توا كل ما نمشي للبيسين ديما تسمع كل كلام محليها ما يعطيكم الصحه بربي لا تقص يا سنده واصل
0: مش عندك صار
8: اصلا قالوا لها عندنا زوز وليدات
0: شو يقولوا لامهم
8: فيردو توا ماما
2: اي بس بيان
8: فخر
2: فخر الصغار بالوالدين وقت يشوف
8: تصور
2: انت كي يشوف الدكتور السبيعي ولاده كي يشوفهم كيفاش يعملوا في السبور بربي شنو مش يعملوا ينجم يمشي الكياس ويقعد في الرومبوان ما ينجمش ما ينجمش عنده مثال حي قدامه كي يشوف معناها الدكتور والدكتورة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة
0: وعوامة هما
2: معناها
8: بيان سور
2: معناها مسلي عني بيه شوف
4: ودي البطيات العوام
2: بالضبط شوف إذا كان عندك مثال حي معناها يقتذى به راهي تسهل برشا على التربية
0: أنيس علاش دكتورة
9: بربي أنا توا شوف
0: على التنويه
9: التنويه
0: حاجات مهمة هذه باش تتعدل العائلة التونسية
9: وصلوا مساج ديما راهو الوالدين يعطيوا ليكزامبل للصغار يعطيو المثل للوليدات كي يشوفك انت تجري وتعمل في السبور اكسيتيرا الكل باش يتربى على الشيء هذاك
0: برافو
9: دونك غدوه هو باش يمارس الرياضه لو تحب ولا تكره اي رياضه اللي يحبها هو باش يمارسها
0: برافو
9: مي انا لهنا حبيت نقول حاجه اللي الماستر في تونس توا اون اكسبانسيون معناها ماستر رياضه الماستر مع البوبيلاسيون تاعنا قاعده تكبر راهو الماستر في الاتليتيزم الماستر في الناتاسيون في
0: الترياتلون
9: بارتو قاعدين يشرفوا في عالم تونس في البطولات العالمية كوريا في دايغو بيتابيست زوجته
0: زوجتك
9: وحاجة أخرى أنا ماذا بيا وزارة الشباب والرياضة تعاون لماستير خاطر توا هو يقول له راهو على حسابهم البي دافيون والسكنة
0: أوكي برافو
9: تحية كبيرة
8: الكل على حسابهم
0: على حسابهم
9: على حسابهم
0: ياسين تأكد يعني
9: يعطيك تونيك
8: بالنسبة للأمانة معناها بالنسبة للسندة الترجي الرياضي التونسي الجمعية نتاعها نوجه لهم تحية هما اللي باش نورمالمون معناها مازالت الحقيقة باش
0: مش أوفيسيال أما جمعية باش تعاونها في بودابست أوكي برافو أنيس نعيشوا معاه يومه
2: قبل فما حاجة باش ما يكرهونيش ويكرهوك نحن قلنا الوالدين كي يعملوا رياضة هو مثال جميل جدا انه صغار يتبعوه لكن فما برشا عائلات ونحب من منبر هذا نعطي تحية للأمهات الكل
0: ما شاء الله
2: ربي يفضلهم ويجعلهم تاج على ريوسنا فما أمهات اللي ما توصلش تعمل رياضة أنا أمي الله يرحمها عمرها ما عملت رياضة لكن تهزني للسال دو سبور تستناني حتى نكمل الرياضة وتروح بيا معناها اللي ما عملتوش حبت تراه فيا دونك الوالدين اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يعملوا هما الرياضة لسبب معين راهو يرحم والديكم اذا كان انت وصلت ولادك ساس. هذه اهم شيء.
0: ونيس دخلنا في ثقافه دكتور محمد السباعي تونس تجري وانت عشتها نيس في التظاهرات الرياضيه ما شاء الله، وانه زاد لي بارون ولا البوسيت ويعمل في الجوغينغ
9: عائلات ولا
0: اقرب دكتور شو
9: عائلات العائله كامله تمشي تمارس الرياضه وتجري
0: وعايش. انت
4: انا جيت في بيجا في بيجا مدام ناجح اللي عملت لي ميداي تجري بالبوسيت تاع ولدها فرحت فرحه كبيره. كيفاش انا حطيت يدي على البوسيت تاع ولدها زدت عملتها شوي تعمل امبوسيبل. كيفاش واحد من البتروا بريمير يمشي يجي يمشي يدز معايا بقات
0: كونتاكتير
4: حاجه ممتازه برشا تاع الصحه.
2: هو الكلمه اللي قالها اللي يقولها ديما الدكتور سبيعي واللي هي موجوده في المرصد الوطني للرياضه. معناها كي ندخل وزاره الشباب والرياضه في المرصد
0: الطبي 3% مازلت لا
2: لا لا لا ما نحكيش لا لا انا نحكي كان بوزيتيف. لا لا لا
0: طلعت
2: راهو الناس اللي يعملوا 10000 خطوه معناها 5 كيلومتر ما بين 4 و7 و5 4 مرات في الاسبوع.
0: اوكي
2: شوف ما قلناش جري قلنا مارش. مارش 4 مرات في النصف ساعة. تصور انت حياتك كاملة للقهوة وللدار للكوجين اعطي لبدنك نصف ساعة 4 مرات ما تنجمش تمرض بداء السكري
4: هكاك في
2: سبيل ارتفاع ضغط الدم. هاو محدا يا دكتور
0: دكتور محدا سباعي
9: وهذه هي راي تعليمات لو ام اس
0: منظمة الصحة
9: العالمية. الصحة العالمية
2: بالضبط
9: ما فيهاش لعب. معناها راهو احنا توا وانا ما نحبش نفجع راهو السكري في تونس قريب 30% واش 20% توا راهو برشا
0: قرب دول اخرى برشا.
9: نحكي البورسنتاج نتاعنا لهنا ضغط الدم زاد. انا مش نخوف العباد مي راهو يلزم تدخل في التراديس ودخلت او شوف الناس دخلت الرياضه في التراديسيون تاعنا وليت عائلات تمارس الرياضه وتونس.
4: خلينا نمارس الرياضه بحب ما نحبوش مش بالخوف. خلينا نمارس الرياضه بالحب نحبها بشغف مش نخافوا مش كنغول باش ياكلنا نمارسوها بحب نعديها مساج للصغار بحب.
0: هيكل وهذا دورك كمربي انت في جهتك في الزريبه في الريف في زغوان في بيجه في قابس في دقيش في جندوبه كامل تراب الجمهوريه من كوت تعمل كيف طقس لا يفتش
9: جبل محلي.
4: انا اونسينو ديديكاسيون فيزيك الميساج نتاعي انا قري انا قري نوصل التلامذتي وعندنا الجمعيه المدرسيه راهو بالحق بالحق باساج كبير ياسر اللي انا بديت نتاعي من الجمعيه المدرسيه راه بلاش بهر منش بحذاك
0: كنا عشان ما تو سكولير وينو كنا عشان هذا دورك
4: ديما نفس نقول لك نفس نعاود راهو سكولير في كل عصر وعصر نتاعو مش سهل مش تغرم مثل الولد هو نهار كل شاد التابلات مش يقول لهمش يجري مش سهل
0: راه نعرف هيك اوكي برافو اديس ناقشتك.
2: الجري اللي جريها نهار الحد اللي فات
0: في نابل
2: في نابل هي جري رياضيه ثقافيه صحيه بامتياز. هي نهارين اسمها لفولي دو ليكيليبر خطوات التوازن. عملوا قافله صحيه متعدده الاختصاصات من بينهم الاختصاص نتاع التوازن. جابوا دي زواريل اطباء اذن وانف وحنجره وداووا الناس
0: نجحت انيس
2: حاجه رهيبه جدا.
0: وفما حتى دكتورنا تنويه من المنظمات نتاع الصحه في المجال في الاختصاص نتاع الفيرتيج والليكيليبر وكذا. دونك
2: باش نقول لك حاجه زياد الفيرتيج يتداوى وعدنا اطباء اكفاء على المستوى العالمي
0: بسميهم
2: بايدين فما تكنيك موجودة حاليا في فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا اسمها التكنيك هذه يعملوها مكينة تتحط في العينين ويعملوا معناها مانوفر اسمها برهوماس. برهوماس نسمع بها قبل تكنيك برهوماس هي تكنيك تونسية تاع سفيان برحومة أكبر دكتور في معناها في الأوريل اختصاص الفيرتيج هو رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن.
0: سلم عليه برافو
2: سلم عليه معناها راهي حاجة كبيرة كي نلقاو هكاكا وجرية جات حلوة في نابل واضح. الحمد لله
0: والطقس مزيان
2: شوف هالجريات مزيانين
4: شوف حتى
2: كي تبدا فيها مزيان حتى الكوب نتاعها هذا
0: شوف
2: صاحب المرتبة الأولى
0: يا أخي مش كان في كوريا
4: احنا
2: متبقى البيت النار
4: البطل راه ما بقاش ديما يقف على طلير البطل لازم في طاقة متجددة ديما عنده الميزاجور في ذاته.
0: برافو
4: الجمعة هذه نجري في المرسى الجمعة الجاية نجري في المهدية الجمعة من بعد نمشي
2: استنى استنى دقيقة باش تجي المرسى يا رسول الله معناها المرتبة الأولى سي مشات
4: ليه خلينا خويا احنا ما نخدموش على المرتبة الأولى ما نخدموش على التتويج نخدموا باش نكونوا بيانات نكونوا في صحه جيده ونوصل ميساج ديجا التلامذتي اللي يتبعوا فيه برشا وانا ديجا عملت حركه كبيره ياسر في حمام الزريبه يتبعوا فينا في ذات شباب برشا
0: حبوهم
4: وبصراحه هذا شرف هذا في ارديتر نكون انا تونسي هذا هو شرف نتاعي.
0: برافو وعلم تونس ديما عنده في الـ في الـ في الساك في الـ في الفليجه ومنور ما شاء الله.
2: جيت تعمل جاريه زياد
0: ان شاء الله معلش ليه
4: نعمل
0: علاش ليه انا
2: الخبير في المرسى ان شاء الله
0: دكتورنا خبير مع تونس تجري هو يقول لي دوستك شنو هو خمسه خمسة
2: زيادة
1: زيادة لا لا الخمسة ونبدأ
0: نزيدوا في الدور
3: نزيدوا
1: أي خاطر كي مش نبدأ بالبرشة من اللون ننفروا
2: أنتم كان ننصحكم من هالحد اللي يسمعوا فينا الكل أنه مش يجيوا للمرسى اسمها لوجيا فيسران ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة جرية جميلة جدا
0: وإحنا مع العودة المدرسية
2: على عوام الفرط عملنا جرية في نفس المكان في المرسى ولمينا فلوس هالفلوس هذه نتاع الصدريه مش مداخيل بركرة والفلوس الكل تمشي باش نصلحوا بها مدرسه ابتدائيه عموميه
0: لحظه نيس لحظه شنو باش تصلح بها
2: مدرسه ابتدائيه عموميه بالتنسيق التام مع وزاره التربيه دونك العام الاول مشينا عملنا ملعب متعدد الاختصاصات في مدرسه ابتدائيه عموميه السنة الفلوس اللي تجملت بفلوس اللي جريوا الكل 50,000 دينار الخمسين ألف دينار مشينا ولاية جندوبة بالتحديد في عين درهم حطينا 25,000 دينار في مدرسة ابتدائية عمومية في دار فاطمة و 25,000 دينار في مركز تكوين ذوي إعاقة في نفس الجهة
0: يعني تجهيزات
2: الشبابك فما عندهم
0: سيانة
2: وعندهم حاجات باش يسخنوا البقعة
0: يتبعوا فينا نسلموا عليهم
2: نحب نسلم عليهم القلب لكن الجيافيس اللي قاعدين يعملوا فيه إن تصور أنت كل عام تلمدوا فلوس والفلوس هذيك تمشي تحطها في مدرسة ابتدائية عمومية علاش؟ على خاطر من بين الأسباب متاع الانقطاع المبكر على الدراسة
0: أنا رقم يفجع
2: متفاهمين ما نحكيوش حتى شيء نيجاتيف لكن
0: رقم يفجع متاع الانقطاع توا رجعنا
2: نعطيك الرقم الرسمي
0: هما الزملاء رجعوا يقراوا توا هكا دكتورنا
1: الزملاء 200 واش ربي يحفظهم يخرجوا
0: ربي يحميهم ولادك
4: أنا نسمع كي من هكا يلزمني ما نكون
0: تشجع
2: الرقم الرسمي اللي خرج من وزارة التربية أكثر من 100,000 تلميذ يخرجوا كل سنة
0: وين يمشيوا؟
2: للكياس
0: متاهات؟
2: الكياس
0: وين؟
2: الكياس فما بعض انهم يلقفوهم عائلاتهم يحطوهم في خدم تبع العائلة بعض يمشي للانحراف العنف والعنف الشديد لكن
0: مخدرات؟
2: لكن المخدرات هذيك ما نحكيوش عليها لكن في المرصد الوطني لوزارة الداخلية يقولوا في الانقطاع المبكر على الدراسة في حدود 35% يمشيوا للإرهاب يمشيوا للانحراف الخطير جدا اللي ينجم يأثر على مسار حياته كلها يعني الناس هذوكم كي تلقى انت في الكياس يطلب والا باش يبراكي والا باش ولا عنف منين جايين هذوكم يمشي خرجوا من المدرسه دونك للحد من هذيا الناس الكل يدنا على يدنا يد في اليد باش نعاضدوا مجهودات الدوله نحافظوا على المدرسة والمدرسة نحاولوا باش نزينوها وننظفوها وإذا كان نقص قسم نزيدوه قسم ما نستناش لا نستنى في الدولة لا شوف
0: هذا دور المجتمع المدني
2: مجتمع مدني
0: أوكي
2: ونريقلوا ونحاولوا باش نزينوها دوتيل سوخت أنه الوليد كي يدخل يقول واو ما يحبش يخرج
0: يعني قداش من إديسيون عملته
2: نحن نحكي
0: لحد ذي 20 سبتمبر إديسيون رقم
2: خامسة
0: خامسة
2: يعني عملنا أربعة
0: أربعة في التاريخ ومشيت وتكبر والوعي بدا
2: مدارس الحمد لله يا ربي حتى العدد ما بين عمناه والوسناء حتى تو اللي قاعدين ياخذوا في الصدريات نحكيو ألف معناها
0: حاجة باهية شيخ ونقشة قبل الأخبار يعطيك صحة أنيس دونك سيف ذا ديت نهار لحد 20 سبتمبر
2: مجرد أنهم يدخلوا على الباج يو جي اف اس ران
0: باش يقيدوا
2: كونتر لابوندون سكولير يمشيوا يقيدوا صدريات والله بأسواب مرمزية نحكيو معنى الصدرية أنا مش نقول الدكتور الصدرية ب10,000 فرنك معناها
4: ياخو الميدالية فينيشير
2: لكن ياخو الكلهم ياخذوا ميدالية جميلة جدا
0: رافيتايمون
2: الكلهم ياخذوا معناها رافيتايمون محترم جدا
0: هيك اللي عملوا سيلفي معاه بطلنا العالم
4: هيك الزروه باش يجيب صغيرات حتى أنا متنفس الصغيرات نهار لحد
0: تلمثك
4: أبا تلمث صغيرات
0: جيبهم الزريبة ولادك
4: الدومة محمد أنس نغرمهم برشا بالجاري بالبرتاجيو معاي نهارت
0: وليه وناس الزريبة انت عندك امباكت كبير انت مؤثر
1: في الجاري في المرسى وكل منظر وسيدي بوسيد يعمل كيف وقمرت معناها عندك البحر وجبل معناها الشيخة
4: أنا شيخة
2: شيخة حاجة أخرى 99% حرب كبيرة نهار لحد ما بين بطل العالم ماستير ما بين بطل بارالمبي اللي بيش يكون موجود نحكيه على وجدي بوكحيلي
0: اه باش يجري وجدي ماجيك
2: هو جري في لاتيمال في الحد الاولاني في وهو صاحب المرتبه الاولى وجدي بوكحيلي
0: جندوبه
4: محلاه نجولو تحيه كبيره ليا الذهبيه
2: في اولمبياد باريس
0: باريس عاد عاد الناس ريق قامت صباح تيداش تلقاوها السيد في شوارع باريس يجري فتق الدنيا والكيب على عيون
2: وحده في الكيس في الطفوله
0: معناها اوكي
8: كونكورونس باهيه من هلا حد كونكورونس هي
4: لكن مصلحة الرياضة احنا ديما معاه احنا نفرح كي نشوف واجدي نشوف الولاد الكل رانا باساج رانا ما نخدموش لذاتنا بركة نخدموا للصغيرات الناس الكل
0: اوكي فما خبر باش تعطيوني نقشة علاش انا عملت التام هذايا معناتها توا باش ما نقفوش في الدربوكة واللي يشتح والنوبة والجو لا بيسالش تونس
4: مزيانة مزيانة
0: تونس 67 تونس جوماد 2001 انا من الملحمة ذيك وساهمت فيها بنسبة مئوية عشتها في الإذاعة التونسية تونس 2004 الكان تونس 2005 مونديال كرة اليد باش ما ننساوش تاريخنا الحافل زادوا نقعدوا توا خاطر جيل جديد تبدل وجيل تنمر وجيل بيبدا ما يعملش وما يساهمش وبعد يسنى لك في في في الغلطة دونك كأس عالم مبارزة نجحت بطريقة رهيبة اتحاد دول المبارزة نيس انت كنت شاهد نجحنا في الأفرو باسكيت نجحنا في تنظيم التظاهرات الكبرى في المصارع قبل طوكيو نتذكر دونك البيتش يا شيف في الحمامات ما تكلفتش برشا جا بانيس قل لي عاوني
2: لي جو افريكان دو بلاج
0: 50 دولة دونك ما نقعدوش نحشموا من حاجة صارت خاطر تعمل لا تعملت يعلم ربي كيف جات الكان هذه نتاع الفولي حكيت لي
9: باراشوتي
0: جات مزروبه وعطينا بركه نكزوا الالي امريكا 28 ونمشوا لبولونيا 27 ترشعتينا عطينا اختارنا من الدربوك هذا صار اللي صار ناس اعترفت بالغلطه جات مزروبه كان فكروا مش فلوس فكروا فكره تاع تابلو تاع شباب طول توندونس دونك
4: انرجي اخرى كان خرجوها بانرجي واحده اخرى
0: ان شاء الله اوكي شاء الله. يعطيكم الصحه كملنا الجزء الأول قلت لكم الوقت يجري عندنا موجز قصير وبعد نحكي شوية على جماد ياسين نقرة دونك ونحلوا الفوكوس على دكار شبابنا اليوم كرموهم أكيد في وزارة الرياضة وبعد اكيد نشوف الرياضه بتاعنا شحوالها والجو هذايا ونعاودوا نعملوا بورتري مع بطلنا هيك الاسبوعي ما شاء الله هو اللي بيشغل منا الشعلة التورش يجري في كوريا يجري في بيجا يجري
4: صح عليا بك انت راه صح عليا انا بك انت وبكم انتم
0: ربي يفضلك ما شاء الله عليك وربي استاذ هذا اللي انا ندور به وقال لي خير نشعلها زغوان وبيجا وقابس ودقيش هكا دكتور انت دكتور ما شاء الله زاد هذوما الناس اللي نحبوهم الشيء الجميل ما عادش نوهوا به هنيس في الميديا ياسين لاحظت حاجه ما عادش نوه كان على الزلقه تو بفلقه ياسين
8: الشعب ولا يستنى في العباد باش تغلط باش يعملك البوز للغلط
0: ما عادش نحبوا في بلادنا
8: بصراحه معناها انا تو نحكيوا على لي جماد من بعد فما برشا حاجات معناها كيما بطوله عالميه عملتها شي متومي
0: تايكواندو
8: في الصين
0: ما شاء الله
8: بصراحه ما ريتش فما اعلام ركز عليها جمله معناها
0: وهي خارجه من برونز
8: وهي راجعه من خارجه من برونزيه وراجعه من برشا تنحكيهم بعض معناها
0: هذه ثقافه يعني في التنمر بنعرفش تو علاش مثلا البطل العالمي في الماستر انا ندور به المكاتب وانه هو مربي استاذ دكتور محمد السبيه ما شاء الله في 60 يجري يلزم الاعلام يحكي وكذا علاش نختاروا حاجات وقت اللي حاجات بها في بلادنا صايره ما نهوش بها مشكله كبيره في عقليتنا في مجتمعنا في ثقافتنا
2: الحقيقه زياد انيس معناها اللي صاير في البلاد لكن صاير في العالم الكل انه التنمر اسهل شيء توسكي حاجه نيجاتيف سهله
0: برشا وتستهلك اوكي هاي الاخبار كابيتن ثم نرجع بعد الجزء الاخير من برنامج بوديوم

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلاً بكم. وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص لإعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. في حفل تكريم المتوجين في الرياضات الفردية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ممثلو الجامعات يتطرقون إلى مشاغلهم واحتياجاتهم، ووزير الشباب والرياضة يعدهم بتذليل كل العقبات وتوفير أسباب النجاح. أمطار متفرقة هذه الليلة بالجهات الغربية، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في اليوم العالمي للأوزون، تونس تطمح إلى تعميم أنظمة التكييف المقتصدة للطاقة والأقل ضررا بالمناخ. الخارجية اليمنية تحذر من محاولة سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي وباب المندب. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع في باب المندب عن كثب. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

باهي برشا باهي برشا. أكيد هذه دكتورنا محمد السباعي، نرحب بكل المستمعين ونرحب بأولاد الدار، نقول خاطر لما محلاها مضخمة اخترنا

0: ورياضة الجميع ونحكي مجتمع مدني ونحكي الصحة ونحكي كل شيء في البرنامج. أكيد مفتوح لكل الكفاءات والرياضيين. بحذية أنيس المبروكي ورد الدار. أنيس منشط تظاهرات على مستوى عالي جدا حتى وصل نشط في المونديال بتاع السكريم في بودابشت. كان من شغلت في المجر في السعودية زاد الألعاب الإسلامية. قابلتك أنيس ما شاء الله. الباسكيت هذيك 3 باي 3 اللي بديتها في الشارع التونسي وبعد وليت لك ما شاء الله حاجة كبيرة في الاتحاد الدولي في
1: في أوكي. قطر
0: في قطر برافو. دونك أنيس ما شاء الله عليك خويا الغالي. في الدربوك البارح كنت
2: متخبي أو كاشيت
0: ليه أما يعرف وقتاش أنيس ما شاء الله عليه. دونك تحية ليه. بحضنا البطل العالمي هيكل أسبوعي ولد الزريبة ولد النسري ولد زغوان ولد مدينة مزيانة برشا. سؤالي أنا هنا دكتورنا ياسين نقرة كذلك دكتورنا أستاذ جامعي في قصر الصعيد عين دراهم محلاها مشيتولها ونحبوها ويتفكروها في الثلج وفي الشتاء نتذكروها في الظروف الصعيبة. دكتورنا محمد السباعي معناتها مرتفعات على مستوى عالي وحتى فما أندية جزائرية تقول لك عين دراهم يلزم مرحلة نتعدى به
2: تحضيرات
0: برغم الجبولات في الجزائر والمراكز والتكوين والدنيا والفلوس اللي في الجزائر نعرفها ومشيت لها. يقول لك عين دراهم هذيك محلاها وتبرقها كيف كيف الأهلي المصري جاي تبرقها وصور ودرون وكذا ومحلاها والسويسرا تجي زغوان. توا باش نعطيكم خبر وراكم تبعتوه. كينيا كينيا كينيا كينيا كينيا عندك عندك حاجه كينيا اوكي به اللي انت جريت مع كينيا في كوريا
3: هو عطاه لي البراسلين
0: هو عطاك به كينيا. دكتور محمد السباعي ياسين نقرة انيس المبروكي هيك الاسبوع وانت تعرف كينيا اكثر مني عندها الكان تاع الفوتبول 27 اللي باش نبداوها احنا في شهر سبتمبر زوج ماتشات ان شاء الله ربي يوفقنا ماتش اوغندا وماتش بوتسوانا به مع تنزانيا ومع اوغندا وعندها بطوله العالم لالعاب القوى تاش ما بطوله العالم العاب القوى ام الالعاب اول مره تصير في تاريخ يعني الورد معناتها الاتليتيكس هذايا معناتها تصير في كينيا في افريقيا. شنو كينيا علاش زغوان ما فيهاش منتجع ولا صندوق. مركب اولمبي ضخم قلناها دكتور تذكر قداش زغوان هذيك
3: اعطيني عليه تجربه ديجا احنا عندنا لي باركور صدقني كان تمشي تشوف خويا تقول انت امبوسيبل ما فماش هنا سونتر انا زغوان كنت سامحني يا دكتور من قبل فما كان بروجي كبير برشا مش تعمل في جبال زغوان في كومبلكس بعدك جات الثوره وما نعرفش شنو البروجرام بالضبط صار
4: عندك زغوان وعندك كسره
0: هكا مشيت لها
3: كسره شرينا فيها كسره
4: كسره زده
0: شنو
4: كسره عندك غاديكا معناها
0: بلاتو.
4: تعمل كومبليكس
0: هكا
4: وعندك التيتود
3: التيتود كبيره برشا في كسره
4: كبيره برشا في
0: ياسين. كسره شكون بقلم الرصاص يسطر هالمشاريع الضخمه في الدوله كينيا علاش اليوم جابت قبل شباب وناشئين وبعد كبرت الباره يعني بجيب كوب دافريك عندها فوتبول وعندها مونديال على القوى كيفاش تتسطر الرؤيه في الدوله
2: هي راي وزاره الشباب والرياضه معناها وزاره الشباب والرياضه المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه لازم تكون عندهم رؤيه واضحه ولازم تقول راهو عندي انا معناها كيما زغوان كيما كسره كيما عين دراهم بالحق هذوما بلايص راهو كي تعمل استثمار فيهم راهو انفستيسمون راك انت كي تصرف راهو كي نشوفوا اسبيتار في قطر راهو الاف اللاعبين يمشيوا للغادي
0: لحظه ياسين انا لحظة لحظة ما نمشيش معاك في ثنية الخليج وفلوس الخليج خاطر مشيت وشفت اسبيتار وفير قفار عدي اعطيني الروح اللي في تونس وجبولات تونس وشطوط تونس
2: اللي عندنا ما عندهمش هما احنا اللي عندنا نحن ما عندهمش ما انا قلت لك علاش عملت لا كومباريزون معناها بالخليج احنا عندنا المناخ والالتيتود وعندنا برشا بلايص ان نجموا نستثمروا فيهم راك انت كي تصرف تعمل منتجع في مركب في زغوان تعمل في كسره راك بالحق معناها تو فاغاني دوبل معناها
3: انفستيسمون كامل هذا ديجا حاجه جديده برشا برشا احنا لو عندنا اكبر منطقه صناعيه في الجمهوريه التونسيه هذيك المنطقه الصناعيه احنا هما ينجموا ينفستيسيو في البروجي هذا عندك شي فكره راهم يحبوا هما اما ما لقاوش الاراده اللي شكون يدز معاه احنا راهم نلانسيو من هنا
4: نكونوا
3: احنا سند ليهم
4: هو زياد راهو شوف الانفراستركتور في تونس راهو هو شانتي كبير تشوف توا احنا مش ندخلوا الملاعب هومولوجي واكسيتيرا دونك فما دي بريوريتي نتصور يلزم الفلوس يلزم الوزاره يلزم
0: الرؤيه
4: والبرنامج على
0: 67
4: 2001 على طويل المدى ويلزم
0: جومات 67 بنيت عليها جيل
4: اكيد وتوا و 2001 جومات 2001 تشوفك القريه المتوسطيه اللي في رادس
1: نحكيه على رياضات معناها يلزمها برشا امكانيات لكن راه

0: ألعاب القوى، هالجري من الرياضات اللي ما تستحقش بارش إمكانيات، لكن لازم فولونتي. كينيا تربعت على عرش الماراثونات في الكرة الأرضية، ما فماش ماراثون كبير في العالم في الكرة الأرضية ما يخرج البطل الأول وإلا الثاني من كينيا. هما شكون اللي شدوها؟ يعني هي كينيا يا اثيوبيا يا توا اوغندا شوي، مي كينيا تربعت عليش على خاطر تترينا في مكان عالي لاتيتود،
1: اللي هي زغوين موجوده فيه،
0: الاكسجين قليل برشا وقت اللي تمشي لاي بقعه في العالم اللي انت تتنفس فيه
2: عالي 10 رواري
0: عنده 10 رواري. معناه انت كي تعمل سنتر في زغوين في حمام زريبه،
1: الزريبه
0: العليا، الزريبه العليا، معناها راك تنجم تكون جيل يهز رايه تونس في الماراثونات الكل.
1: فكر فيها حد هذايا قبل
2: تو. احنا في الاتليتيزم، وانا نعرف الاتليتيزم شويه، وهي
1: دكتور محمد السباق
2: الاتليتيزم الاستاج بتاعنا احنا تو، النخبه بتاعنا يعملوا في اللافران في المغرب على الالتيتود. الورك عندك انت كسره لهنا نجم في سنتر
1: كسره ولايه
0: سليانة كسره والا في عين دراهم. هو الحقيقه عملوا برشا في عين دراهم. المستوى نتاع الالعاب القوى قاعد يتحسن
1: في تونس.
0: ثم وليدات نصلي على النبي عليهم. انا كي نشوف مروه بوزياني، نعطيك مثال، مروه بوزياني ملي كانت من التسعه معناها في 3000 متر موانع ما تنجمش تعمل اقل من 9 دقائق توا ولت من بين بطلات العالم
1: جاي فور يعني رابعه
0: 8 دقائق 54 ثانيه
1: في الجو. هزت ميداي، هزت ميداي دور. اوكي اعطتني ترانزيشن سامحني، هذه متغيرات سبتمبر وال
0: انجريش ما كان لطف عليك
3: لطف عليك زيدون
1: ياسين. جوميد فيدباك ترا
3: جوميد فيدباك به دونك جوميد بالنسبه للسباحه
1: ترانتو سباحه
3: لمنا اونتر بارونتيز على احمد جوادي. برشا عباد مش فاهمه راه احمد جوادي ني با دون اون فاز معناها تاع كومبيتيتيف. الراجل
1: قبل بشي
3: البرمجه نتاعو ولا يسكن في امريكا، البرنامج نتاعو الكل تقلب. راه بالنسبه لي هو جوميت كان سي بور لا بارتيسيباسيون. صحيح عنده كونترا اوبجيكتيف مع الوزاره، لكن ما نجموش نطلبوا منه اكثر من كيك. بالعكس هو مشى شارك ميداي دو برونز. انا نقول له يعطيك الف صحه،
1: زوز برونز
3: دو ميداي دو برونز. دونك هنا بالنسبه لاحمد الجوادي
1: 400
3: اوبجيكتيف اتا. بالنسبه
1: للجمهور السنه في الذهب خاطر عوضهم بالذهب،
3: عوضنا بالذهب. لكن انا كيبدا عندي بطل اولمبي ولا بطل عالمي، اوبجيكتيفي يكون موجود في البوديوم في بطوله العالم والالعاب الاولمبيه. بالنسبه للجمات كان باش نحطه هو البيك نتاعو حاجتي بيه في الجمات، نجم نخسر انا بطوله العالم سيبا. وهذا راهو كيف كيف اتصلت انا بال
1: الخبراء
3: اللي قاعدين نتلاهوا به، الدكتور وسام الذهبي ستاف نتاعو كان مدني بالمعلومات هذوما على البلانيفيكاسيون نتاعو البرنامج نتاعو، ما كانش مركز على لي جوميد سيكي راجع. بالنسبه للالعاب السبور دو كومبا
1: تيكواندو،
3: الحقيقه برشا يقولوا نتائج كارثيه بالنسبه للتيكواندو التونسي. كي تشوف 2018 تاراغونا 2022 وهران اون سول ميداي، في اون سول ميداي يجيو توا يعملوا كات ميداي. دونك لهنا
1: واحدة ذهب قطوسي،
3: واحدة ذهب في راس قطوسي، جندوبي كان
1: مسغوني طفلة بطل العالم وخريج جندوبي، واحدة برونز شيما،
3: واحدة برونز أربع ميداليات، أربع ميداليات بالجود التونسي.
1: حبيناها ذهب مسغوني جندوبي،
3: حبيناها ذهب
1: شيما راجعة من بعيد، كانت نجم تكون ذهب
3: شيما تومي هي راجعة من بعيد وكالها كونفيرمي من بعد.
1: كاراتيه ما مشاتش الأمور،
3: كاراتيه ما مشاتش الامور،
1: بعد مشاو لافريك زاد مشاتش الامور،
3: كانوا كونفيرمي في الافريك. الحقيقه الكاراتيه لهنا نقطه استفهام كبيره، ونعرف علاش.
1: تعرف علاش؟
3: نعرف علاش. شانتي كبير صراحه باش يقولوا نقد، مي نقد بناء.
1: اي
3: كاراتيه احسن ريزولتا في الافريك عملوها اون 2023.
1: اوكي
3: كان المدرب لطفي الريابي وسي حسيب كانون هما المدربين، احسن تسعه ميداليات. 2020
1: جيل جديد يعني
3: 2026 لهنا الحقيقه ما نحبش ندخل في لي ديتاي برشا
1: تفاصيل،
3: مي راهو بصراحه
1: ما حضرناش
3: باش تعمل اون ايفالواسيون تقييم، راك تقيم عمل منجز. اللي ميداي تنجم ما تجيش بصراحه. نقولها من المنبر هذا، الكاراتيه التونسي ما فماش عمل في الصنف الاكابر والكبريات تخدم السنه. ونتحدى من هنا اذا كان وزاره الشباب والرياضه عندها برنامج نتاع المدربين حاليا انهم عندهم بروجرام دونترينمون تاعهم من اول العام
1: في الكاراتيه،
3: في الكاراتيه التونسي. نحكي راهو اكونيسونس دو كوز. انت كي ترى شي نازل جامي في الافريك
1: هزت برونز،
3: هزت برونزيه راجعه بعد ولاده مش مشكل. لكن شكون يكوتشي فيها؟ شكون الكوتش اللي وراها؟ المدير الفني.
1: اللي هي غير مقبوله ما تجيش
3: مش المدرب الوطني علاش نقطه استفهام نعرف علاش
1: شانتي كاراتيه
3: مدرب منش باتليت اتليت معاش عنده ثقه في مدرب
1: يصير انقسامات في الهياكل في الجامعات في الرياضات في, في المدربين شفت حتى في التايكوندو في انقسامات يعني
3: فما
1: حتى
3: انقسامات في التايكوندو
1: كل الجامعات
3: لكن التايكوندو اوموا منع
1: واضح واضح
3: تجيب لي اربع ميداليات فما انقسامات في كل انا كنت ندرب في الكاراتيه قبل ما فما قسمات
1: التيم بتاعنا هو العاب القوى
0: في المبارزه في الجمال
1: ميداي فقط فارس الفرجاني
3: فارس الفرجاني
1: كانت تكون ذهب زاد
0: كانت تنجم تكون ذهب
1: حط ساندويتش مع لاتراك الزوز وكنشوف لاتراك شي ياخذوا في المنح على الميداليه شيء دوخ نحكيو على 300 مليون و 400 مليون في الجمال
0: والحقيقه اللي زاد ثلاثه نتاعنا في المبارزه بالسيف في الثلاث اختصاصات بنات ولاد قاعدين تشبيب المنتخب
1: قاعده جديده
0: قاعده جديده وقاعدين يخدموا في خدمه كبيره
1: ان شاء الله ينجحوا
0: ان شاء الله ربي ينجح
1: القادر هو القادر هو بطلنا الاولمبي فارس الفرجاني هو اللي قاعد
3: عندنا طفله ما شاء الله عليها في الاسكريم كنت دربتها يمكن 15 سنه التالي كانت صغيره عندنا ياسمين دغفوس
1: لكن ياسمين دغفوس تواها
3: ياسمين دغفوس
0: جميله جدا
3: مشكله
1: في باريس نقطه استفهام زاد مردودها بعد باريس في تراجع
3: لازم فما علاش لازم نعرف علاش
1: دكتور محضر السباق
2: هو انا عندي
1: عندك نقشه
2: انا عندي
1: نحكي
2: شويه على لي جوميد لي جوميد هو توا هما حطوا اوبجيكتيف السولات والناس كل حطت اوبجيكتيف 100 ميداليه
1: 100 ميداليه في المجموع
2: في المجموع معناها باش ناخذوا
1: يعني باش ناخذوا ال 100
2: معناها الاوبجيكتيف 10 ميداليات باش ناخذوا ال 100
1: تعرفوا الميداليات اللي ضاعوا منهم اللي يحكينا عليهم في التايكوندو مسغوني ضاع ميداليه
2: ذهبيه 180 180 من اكبر البعثات انا الذهب اربع ميداليات
1: ثلاثه
2: ميداليات وعندنا اربعه اللي حرقوا انا ماذا بيا الوزاره والفيديراسيون
1: يعملوا تقييم
2: يعملوا تقييم شامل,
1: شامل.
2: انا نقول نرجع على الاربعه اللي حرقوا وحرقوا يخلط المطار ويفصع
1: فما اللي عمل كومبيت
2: فما اكومبانيمون ان سيكولوج نورمالمون انت ديتكتي سبور او نيفو نورمالمون عندك بريز ان شارج معاك دي بسيكولوج ومعاك
3: بريباراتور مونتال
2: بريباراتور مونتال هو كي باش
1: يحرق تسكاني قبل ما يحرق
2: اكيد
1: في اكيد كيفاش تحرمني انا من ميداليه وانا ماشي
2: اكيد اول حاجه ثاني حاجه فما
1: تحرمني انا تدخلني في الشك اللي انا باش نحرق كيفاش تسكانيني
3: هنا زيدون هنا
2: مش انا راني بوزيتيف
1: تدخل في الظلمه هنا
2: وعادله انا بوزيتيف في كلامي نحب يصير تقييم ونبنيه
1: وعلى معاك دكتور واضح
2: ونبنيه
1: لا بالنسبه للحرقه كيفاش انا مؤهل مثلا باش نشارك في الالعاب المتوسطيه كاتليت نجم نهز ميداي نجم ما نهزش كيفاش تحرمني من الكاستينغ هذاك خاطر شك فيا زاد هذه فيها وعليها
2: اما جاتهم فيه مقبل راه
1: صحيت وهيك لاني جاتهم حرقه على
2: طبق
1: يعني في شنغان وكروزير فما اللي عمل كومبيت وما عمل شيء صفر على 10 وقطع فما اللي تخلى روما وقطع حسيت فما اللي عمل كومبيت في الجلجي نتاع اللوت وغادرت على كل يعطيكم الصحة
0: زيد أنيس الحاجة الوحيدة اللي نشوفها في الريزو سوسيو الكل كيفاش الناس اللي يحرقوا ديما يوريوا حاجة باهية
1: الورك صاحبتك جات أختنا الغالية ذكريات بالحميدة
0: ما وراوناش الناس اللي يحرقوا شنو يصير لهم غادي يا ولادي قسما بالله البلاد هذيا ربي يحفظها وحفظها
1: ونعرف شكون حرق بل ورجع
0: بالضبط
1: برشا في الجيدو برشا في
0: معناها بلادنا فيها الخير اخدم عارف كيفاش تخدم
2: زياد ما نجمش ما نوجهش تحيه للمروى ابو زياني والمدرب نتاعها
3: والجناوي تنساش
2: والرقاب وجماعه العاب القوانا خاطر قرب لي برشا دونك مروى كما العاده والرقاب
3: نورتنا نورتنا
2: بركل عليها المدرب نتاعها زاده
1: ياسين البرقوقي
2: ياسين البرقوقي بركل عليه
3: شفت ربك
2: الطفله الساعده رحاب الظاهري بنت القروان ما شاء الله عليها
1: رحاب الظاهري
2: وليداتنا الجزيري والجناوي تبركل عليهم زاده
1: ديسيبسيون جا من امريكا وبدل المدرب ان شاء الله عايش في ايطاليا ما شاء الله عليه جناوي
3: انا نحس هو فينومين كبير برشا
1: هكا هيك
2: ان شاء الله
3: نبعتي الوقت القادم
2: ان شاء الله
3: القادم نشوفوا بالدي ان شاء الله القادم انا ناكد لكم القادم افضل باش يبدل خاطر الاختصاص نتاعو حسب ما سمعت
1: 5000
3: في 5000 خاطر لقى راحته بكدي بكدي خاطر عنده ضرب شويه في ترومي ستيبل دونك ان شاء الله يا ربي الناس كلنا ندعي له باش يعدي حاجه مزيانه برشا
1: واش في ايطاليا ومتربي برشا الاولاد
3: لا طفل هايل الحقيقه محليه ما شاء الله اللي متربي برشا برشا محليه
1: ما تكلموش بيكلمك حد الكلام معناتها بتاع القدر والتربيه ما شاء الله عليه اختنا الغاليه ذكريات من حمد هنا رجعنا في بوديوم عدد اول في شبكه جديده
3: كيف زاد زياد عندنا مشكله
1: ياسين نقره
3: عندنا مشكله تو مع ثقافه النهائي يعني ولينا نوصلوا معناها نوصلوا للفينال ديما الاور تتنحى ديما الاور تتنحى
1: خسرنا
3: قبل كانت عندنا شماعه قبل كان عندنا شماعه جدي بيان شماعه نقولوا والله مشكله في الاعداد البدني كنا ديما نرميوا الحكايه اعداد بدني وبعديك دورناها بريباراسيون مونتال مشكله ذهنيا ما كانوش حاضرين وهي الحقيقه اللي توجع بالحق احنا عندنا امونك تيريبل جدي بيان امونك تيريبل من كفاءات في التدريب
1: هكا
3: قسما بالله عندنا
1: وين الكفاءات خرجوا
3: في عندنا برشا كفاءات خرجوا في الخليج الكفاءات الموجوده لهنا بصراحه برشا ما يخدموش معناها بيان سور ماك تعرف سياسه وضع انتخابات ومعايا
1: ولا ضدي
3: نشوفوا بار اكزومبل الجودو التونسي في الفيدراسيون بيان سور
1: في الجامعات
3: تشوف الجودو التونسي الحقيقه معناها سيانيس لونيفي رجع معاهم المخضر ما نهالش يخروحوا قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر قاعدين يخدموا في كبيره هذوك بالحق فما عبيد قاعده تخدم ريزولتا ما مشاتش ما مشاتش في تورنتو علاش خسرنا قداش من ميداي دو برونز في تورنتو
1: ترو فينال
3: ترو ترو فينال دو برونز كنا نجموا الحصيله تكون خير جودو ناقص
2: فما رياضات تجيب لنا ميداليات وينو البوكس
1: البوكس ميداي لعبت كومبو خسرتها البوكس بوك بالتيراج ديجا فما بوكسور معناتها هو حارق وقابلنا في ايطاليا ودخل مع المنتخب باش تفهموها كيفاش شو حارق بمعنى باش نظلموا الوليد يعني هو استحقوه المنتخب الوطني للملاكمه وهو خرج من تونس حارق تبلي فهمت كيفاش
2: هيت المكير
1: وجاي للمنتخب
2: تقاكم في تونس
1: ليه عيش بوراقه في ايطاليا راهو قطع كيما اي جاي من ايطاليا بوراقه معناتها ايطالياني وشارع مع تونس هو مني كيفاش خرج خرج من هنا شيء ليه كتاب الرياضه
3: جوز زيدون نكمل الفكره في صفيصه حبيت نكمل فيصه على علاش جبت الاكزامبل نتاع الجودو التونسي الجودو راهو من اصعب الرياضات العالميه
1: صراحه
3: انك باش تكون انت في الليشيل انترناسيونال انا راني بالحق عندي ثقه كبيره في المدربين من هي باش يروحوا وصحاب برشا ومع اللي يسلوني في كل شيء قاعدين يخدموا في خدمه كبيره عندنا ديزاتلي دو نيفو اسكندر حشيشه بصراحه بصراحه المشكله فين راهم ايل مونك معناها تيريبل مون دو ستاج
1: ما عادش بوتونسيال ما عادش مواهب ما عادش غرام زاد
3: شفت التيكواندو التونسي باش ينجح التيكواندو راهو في ستاج من ستاج لستاج انا تو مع شيء متوم يعني ماخذها اون بريباراسيون فيزيك
1: راهو زاد فما وفيه وعليه التيكواندو تو الجامعه زاد لا فيه مشاكل وفيه قسامات
3: على كل شيء اما لي زاتليت فما دي ستاج
1: اي اي اما حتى التيكواندو فيه مشاكل فيه قسامات
2: فما مشكل فما في التيكواندو التونسي فما ادم السلمي الوليد يمشي على مكتوب وبوه يدرب فيه ويصرف عليه بوه يصرف
1: عليه دور وعمل في الكلاسمون
2: معناتها طالع يربح في نقاش طالع تحيه ادم السلمي
1: ماهوش موجود في الجمال
2: ماهوش موجود
1: ماهوش موجود في
2: وبوه يصرف عليه
1: المنتخب يوصل له من بعيد
3: شاهي نازل الجامعي علاش تستفاهل البطولة الافريقية وما تنساش الجمال نقطة استفهام إذا كان ما عندكش فيها ثقة ما تنساش الافريقي
1: اوكي برافو يعطيكم الصحة كابتن
3: كملنا
1: ميكرو ليبر في القفلة يعطيكم ألف صحة مبروكي القفله النقشه
0: النقشه على خاطر برشا الناس الحقيقه قاعدين يقولوا البروجرام ما نعطينا البروجرامات نتاع الجريات في تونس البروجرام
1: مع العوده
0: عوده شوف نحن في سبتمبر اربع احدات عملنا لاتيمال في في
1: لاك
0: في لاك عملنا نابل في نابل خطوات التوازن المرسى نهار الاحد هذا ضد الانقطاع المبكر على الدراسه اللي من بعده ان شاء الله الناس كل ماشيين للمهديه جريه جميله جدا
1: المهديه حلوه المهديه
0: جريه جميله فيها بروجرام كبير ومن بعدها جريه غير عاديه
1: وين؟
0: في قرطاج
1: اليسا ويارا ولا
0: انا عملت فيديو وانا لابس حنا بعض والناس اللي جايين غاديك كل واحد باش يجيب حاجه يلبس حاجه على خاطر هو قال لي ما تقولش انا مدامني في
1: كل عام يطور
0: ما يسمعني نعم حتى حد باش نعملوا معني كاستينغ غاديك ازين لبسه وازين حاجه فما هدايا وحاجه جميله شوف كرتاج راهو نحكيو على الاف اللي الناس من تونس وخارج تونس
1: اكيد اجانب
0: اجانب الكل جايين الحقيقه جريه
1: حاجه
0: حلوه اون بلوس باش يتعدى من كرتاج بيرسا كرتاج حنبعل لاميكار السيدي بوسعيد الجريه اللي اول مره على القهوه العاليه
1: لي مونيمون هذوما
2: هو رياض بن زازي نوجه له تحيه ديما يعني ينظم في جريات
0: عالميه في خدمه غريبه جدا
1: برافو وهذايا اش معاها معاها توا شنو الغله دكتور اش فيك دكتور
2: توا داخل الرمان عاد
1: مع الجريه ومع قاعد يتيب ولا شو يربخ وشوك البسر وبعد تجي الدقله وبعد اعطيني وزيت زيتونه موجوده
2: وزيت زيتونه خيرات
1: ربي مازلنا برتقال ان شاء الله
2: كتفنا بالكرموس زاد مازلنا
1: كرموس غالي عاد فين شكون شي كرموس ايطاليا في السويدي موجود طيش الجنوب يعطيكم الصحه انيس شرفت بالحضور دار دارك خويا محلاها اتلالتك اليوم بحدانا حابين نعملوا الشغف هذايا نتاع التوانسه بالعوده جري هو جري ولا بعد يجري هو كورس ومنه ومغادي وجوغينغ ويكتب ويجي ومنه ومغادي ويجي ونهار نحط في المرسى وجو
0: يجي يشوفوا الناس اللي تجري العائلات اللي تجري محليه
1: ليش ليسونس بليش صبات 500 يورو كل اللي عادي
3: اللي عندك
0: ناس انا الحقيقه الناس اللي قاعدين يجري ونشوف كل حد
1: تونس تجري دكتور
0: ربي يبارك لكم محليكم راهو نعدي جمعه كامله بالفرحه اللي ريتهم
1: انا اسمي جنش تنشط ولا تجري
0: انا نشط تعمل زومبا ونعمل رياضه اخرى لكن نشط الحقيقه
1: باش موف تدخل في الانسبيراسيون والجو الدنيا
0: انا معناه منظم لوجيستي في الحكايه لكن باش نسكرك الموضوع اللي بديت به انت
1: اللي هو
0: كي الناس نشوفوا حاجة غلطة ولا نشوفوا حاجة نمشي للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم استبشروا خيرا تجدوه يعني امشي سيب عليك النيجاتيف امشي للخير حتى قدامك الخير
4: بشروا ولا تنفروا واسروا ولا تعسروا
1: هيك بطلنا العالمي في الماستر في العاب القوى باش نخلي لك مسك الختام ميكرو ليبر شرفنا بالحضور جيتنا من زريبه من زغوان سلمني برشا على ناس طيبين ناس قدها وقدود رجال حراير تونس رجال تونس في زغوان ومحلامك ميداليات ما شاء الله عندك برشا ارشيف هاي خلي لك مسك الختام هيك الاسبوع اشكون تسلم
4: صراحه ما نحب نظلم حتى حد انا نقول كان في اللحظه ذي انا نحكي كان على اللحظه ذي البارح نسيت وغدو ما عنديش يعني. اللحظه ذي تو ياسر مزيان وجوه ياسر مزيان انرجي صدقني ما عندك شي فكره انا اتمنى الدنيا تقف تو
1: ما شاء الله
4: والله تقف تو في اللحظه ذي هذه هي اللحظه اللي نحب عليها الناس والله بالحق
1: برافو الشامبيون
4: دونك فرحان برشا برشا وهذه البدايه ومازال
1: ان شاء الله
4: الناس الكل ولاد حومتي ولاد بلاد الناس الكل ما نحب ننسى حتى حد رانا نحبكم برشا وبكم انتم رانا نقدموا بكم
1: تستحق ماراثون كيما بوسطن وكيما هوستن وكيما نيويورك وكيما باريس وكيما تسحق تونس فيها برشا حاجات تاريخيه دي مونيمون برافو يعطيك الصحه هيك يا سي نقر اخويا شرفت بالحضور
3: عايشك زيدون دونك مسك الختام نقول ان شاء الله رياضتنا بخير حاولوا ديما نتفائلوا كما قال نتفائلوا خير حكينا على الحاجات النيجاتيف وراو ديما الكريتيك اللي نقولوهم راو الهدف نتاعهم الاصلاح معناها
1: وعندنا من الكفاءات
3: وعندنا من الكفاءات عندنا من الكفاءات والحق معناها جاي لي جو اولمبيك دي جون في داكار عندنا جوز اولمبيك رانا نحكيو على 2028 معناها سيد اذا كان ما بديش تحضر راك ديجا اون روتار ان شاء الله
1: ان شاء الله نفيقوا
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله نفيقوا نستحفظوا على اولادنا على صغيراتنا على شبابنا تونس محلاها جنة
3: ان شاء الله نرجع بحذاك في جويليا مع سندا
1: في كل وقت سلام عليها برشا مدام سندا برافو
3: ان شاء الله يا ربي
1: دكتور القفله عندك هاي جات ذكريات حبك برشا ذكريات
2: فرحانين برشا احنا بعوده بوديوم انا نقول بوديوم مش برنامجك انت ولا برنامجك هذا برنامج
1: المجتمع
2: المجتمع الرياضات الفردية أكل وليدات الصغار اللي
1: خليهم يقرأوا وطلبوا بدنيا وما كنت بعد
2: أكل وليدات الصغار اللي في كوبرتان وفي المعهد اللي يعملوا دوبل بروجي ان شاء الله ان شاء الله يجيونا هذوك بالميداليات
1: ويقراوا لارواحهم
2: ويقراوا لارواحهم وان شاء الله البرنامج هذا ديما يدعم وديما
1: يساهم في نجاح
2: الوليدات
1: المنظومة الرياضية في تونس
2: ونقول انا راهو بوديوم الرياضه المظلومه والرياضيين المظلومين راهو عندهم بوديوم
1: اوكي برافو ويجيونا كان الممو يعطيكم الصحه نعملوا تصوير ذكريات في كل وقت خويا الغالي انيس يعطيك الصحه
3: اسمه بوديوم
1: اكيد بوديوم دونك ذكريات تجيب احذانا باش نعملوا تصويره مزيانه برشا شكرا من القلب لاختي الغاليه كوثر البجاوي صباح الخير صباح الخير الناس الكل تعبتوني اليوم اكيد في عوده مزيانه برشا ونمشيو ونطلعوا الريتم والباره برافو صباح الخير الناس الكل

0: بوديوم. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا نتوحشوا الدفء.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

مرحبا فيكم معنا على موجهتنا إذاعة الشباب في سهرية عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا حتى النص الليل. مرحبا بكم في برمجتنا الجديدة، برمجتنا الشتوية، خلينا نقولوا خريف الشتاء 26-27 إن شاء الله. كل عام وإحنا ديما بألف خير، نعرف عودة مدرسية، تبديل ريتم كامل، معناها بعد الصيف تلقانا توا في تبديل آخر، في ريتم آخر جديد، باش نبدأ بشوية بشوية نستنسوا. الموسيقى هي بيدها ديما مرافقتكم، نسلم عليكم برشا فين ما كنتوا تسمعوا فينا، في كل مكان مرحبا بكم، في دياركم، في كراهبكم، ديما نقول زادا في الفوايه، سورتو اللي في الفوايه بعيد على داره ويحب ديما يسمع الراديو، نسلم عليه برشا برشا. مرحبا بكم معنا في سهرية عيش الموسيقى، كل الفقرات كلها تصب في الموسيقى، بين الموسيقى الجديده، بين الموسيقى القديمه، بين الموسيقى اللي تختاروها انتوما. مرحبا بكم الليله، معكم ذكريات بن حماده وكوثر البجاوي مع الفقرات اللي تلقاوها بعد شوية بعد موجز أخبار 9:30. تلقاو معنا الترند ميوزك وآخر الإصدارات الموسيقية في أول سهرية، في الجزء الثاني تلقاو فلاش باك مع أجمل أغاني اللي الفترات اللي فاتت، في فقرة الستارليست كالعادة زوز ليستات في السباق مع المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليست رقم واحد شنو فيها؟ ستارليست ستارليست

وهذه هي الليستة رقم واحد الليلة، فيها وائل كفوري، موعدك بنجوم الليل، عبد الله، عبد المجيد، عبد الله في رهيب، وكاظم الساهر، زيديني عشقا. تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم واحد. مرحبا بكم ديما معنا، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم. الليستة رقم اثنين اخترنا تكون فيها زوز أغاني طربية. زعما شنو ما الأغاني هذوما؟ ستار ليست. ستار ليست.

وذي اللي سرق باثنين كما قلنا طربية فيها عبد الحليم حافظ حبك نار وفيها زادة نجاة الصغيرة ساكن قصادي كان تحبوا تسمعوها كاملة ليست هذية وتستمتعوا بها تصوتوا للرقم اثنين تتواصلوا معنا ديما كما قلنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي حتى نوصل ليه مازلنا مع بعضنا نبدأ مع الموسيقى مرحبا بكم

معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذه سهريتنا، سهرية عيش الموسيقى حتى نص الليل. مزنا مع بعضنا بعد موجز أخبار التسعة ونص كالعادة. المواد يكون مع ترند ميوزك، تستنونا بعد شوية الموسيقى كالعادة تلقاوها معنا. وزادة كيف كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فقرة فلاش باك، مرحبا بكل اقتراحاتكم. سهرين معنا أكيد حتى نص الليل. هذا رمي عيش.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهنية وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة الصحة تؤكد أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد المجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل. بمشاركة 21 باحثا تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية غدا وبعد غد فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة والثقافة. وفد بريطاني رفيع المستوى يحل غدا بتونس في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم المحامي غزير مرابط وثلاثة أمنيين وصيدلانية وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أكد أيضا أن الأبحاث لا زالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة. ارتفاع عدد قتل انهيار مبنى سكني كان يؤوي عائلات نازحة في غرب مدينة غزة إلى 21 شخصا بينهم 11 طفلا وست نساء. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين معنا في عيش الموسيقى، سهرين معنا في سهراتنا في إذاعة الشباب في شبكة جديدة. سلام عليكم برشا برشا، ونهديو لكم أكيد كل الأغاني كالعادة في الوقت هذية. ديما نحكيو على الإصدارات الجديدة وعلى ترند ميوزيك. ترند ميوزيك في الترند ميوزيك كالعادة نحكيو على أكثر موسيقى قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. نمشيو للشرق، نلقاو آدم مسيطر الأسبوع هذا بغنية جماله جماله. الأغنية هذية اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير، هي خرجت عندها برشا، لكن الأسبوع هذايا نلقاوها في يعني وصلت للمرتبة الأولى بعد زوز أسابيع من الإصدار. نلقاو الكفور في أربة الشتوية، والكفوري ناشط ياسر الأسبوع هذايا، في كل أسبوع تقريبا نلقاوه موجود في الترند بأغنية جديدة. والكفوري كأكثر أغنية مسموعة أربة الشتوية، نلقاو أصالة في طوله، نلقاو حسام جنيد، نلقاو زادا فايا يونان ترجع روحي وروحك ترجع للموزيكا، نلقاو نصيف زيتون بغنية يا غرامي، ننسي عجرة مش هادية دني، راغب علامة بغنية جنون. الأسبوع هذين نلقاوها موجود في الترند. زادا كيف كيف نجوى كرم للأسبوع الثاني، نلقاوها موجودة في الترند بغنية اشتقت لك. في مصر كالعادة نلقاو عمرو دياب، أكثر غنية مسموعة لعمرو دياب هي لولا البنات، وهيفا وهبي الأسبوع هذايا موجودة زادا في الترند. إليانا بغنية بوسة، ونلقاو زياد زازا بحياتي حياتي. زياد زازا اللي كان موجود يعني ومسيطر على الترند بغنية وحياة عيونه، نلقاوها الأسبوع هذايا بغنية حياتي حياتي. وكايروكي حتى التوا يلقى في نجاح كبير بغنية وحدي، توليت بغنية من غير كلام، نلقاوها في الترند. بعد شوية نعطيكم في الترند العربي يعني بصفة عامة في الترند العربي أكثر موسيقى مسموعة. من الموسيقى الترند تلقاو معنا نانسي عجرم، تلقاو زادا نجوى كرم، نصيف زيتون وغيرهم من الأغاني تلقاوهم. مرحبا بكم.

إذا إذا ما سمعنا في جمال والغنية هذه اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا من اللي خرجت يعني تقريبا أكثر أغنية اتسمعت. بعد شوية بتلقاو معنا برشا موسيقى من الموسيقى الليترال. نسلم عليكم برشا سهرين معنا ليلى. ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذا الشباب غاديو جون تونيزي. ما تنساوش تختاروا شنو تحبوا تسمعوا ليلى, الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين. الليستة رقم واحد فيها كاظم الساهر وائل كفوري وعبد المجيد عبد الله, والليستة رقم اثنين فيها عبد الحليم حافظ ونجات الصغيرة. شنو تحبوا تسمعوا المستمعين يختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى. أكيد نستمتعوا بالليستات اللي اخترتوها الليلة. مرحبا بكم سهرين معانا في عيش الموسيقى. سلام عليك برشا شلبية, يعطيك صحة, شكرا ليك. وسلم على كوثر زيدة, وسلم على كل الناس اليوم تختار لي سارق من اثنين على خاطر فيها نجاة صغيرة, وعلى خاطر زيدة تحب عبد الحليم حافظ وتقول لي يعني بدون تعليق عبد الحليم حافظ هو الكل في كل, هو حبها الأول. إن شاء الله أكيد نسلم عليك برشا, احنا بيدنا نهديولك كل الأغاني. مرحبا بيك ديما من المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. محمد زادة من المستمعين الأوفياء نسلم عليه برشا, اليوم يحب يسمع في فلاش باك ميادة بسيليس إن شاء الله تسمعها معانا. وكل عادة يسلم على كل الأصدقاء اللي يعني اللي هما أصدقاء وهما المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. يختار لي رقم واحد على خاطر فيها كاظم الساهر ونسلم عليك برشا, يعطيك صحة شكرا ليك. يسلم على كوثر, الناس كل زادة اللي سهرة معانا تتواصل معانا على الباج متاعنا وتختار شنو تحب تسمع في آخر جزء من عيشة الموسيقى. باش نواصلوا احنا باش نسمعوا التراند ميوزك الليلة من الموسيقى تراند نمبر وان في العالم العربي هي أصالة في أغنية طولو, ونلقاو زادة محمد عساف مع سان لوفون في أغنية ماسكارا, ونلقاو وائل كفوري بأربة الشتوي, ونقاو هيفا وهبي بغنية سيبو سيبو كايروكي بغنية تاتا, ونصيف زيتون يا غرام توليت مع إليانا في حنعيش, وإليانا زادا بغنية بوسا. هذوما الموسيقى اللي تلقاوها معنا في الموسيقى ترانت. زادا كيف كيف الشامي مازال يواصل في النجاح بغنية بيبي. الموسيقى ترانت تسمعوها معنا, مرحبا بكم.

هذه يا سادة سمعنا في طول وهذه اللي غنية نمبر وان في العالم العربي أكثر غنية سمعت الأسبوع هذه. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أكيد بالتراند ميوزك. مرحبا بيكم معنا سهرين حتى النص الليل في عيش الموسيقى. نذكركم بالليستات الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين وشنو فيهم ستار ليست ستار ليست

عبد الحليم حافظ ونجات صغيرة تلقاهم في الليسة رقم 2، كانت تحبوا تسموهم صوتوا للرقم 2. مرحبا بيكم معنا بعد شوية نشرة الأخبار، وبعد شوية راجعين معكم في جزء آخر من عيش الموسيقى. نمشيو توا مع فقرة

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، وفي النشرة رصد لأراء الشباب حول مسار التكوين المهني، هل هو مسار بديل أم خيار استراتيجي؟ وزارة الصحة تجدد تأكيدها على الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتدعو إلى تجنب المواد مجهولة المصدر. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال للحد من التأثيرات السلبية للاستعمال المفرط. أكثر من 20 باحثا في الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوت كان تحدث في تصريح سابق عن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة.
5: سنة تكوينية فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني. رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم معاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات، اليوم رغم هم مبدعين.
4: التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل، بل هو خيار استراتيجي وقبلة جيدة لعدد كبير من الشباب حتى الحاصلين منهم على شهادة البكالوريا. زور لحبيب والروبورتاج التالي.
6: في عظم نكمل انا القرايه ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيك تولي عندي صنعه في دي ونجم معناها نخدم بها وبش يحل بروجي عبد يبدا عنده صنعه.
7: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون عايشين ولابس خاري بعد الباك 5 أو 6 سنين ويخدم في قهوه يخدم في كذا، معناتها ما يتعبش روحه. وغير عباد تخمم في صنعه في دين خير.
8: اكيد فيها فلوس، طالبين برشا يعني نقولوا احنا كيما فرنسا كيما ألبانيا كيما أستراليا، طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجارة في كل شيء بلاد ولاد زاد راهو
9: برشا عباد ولا خير. التكوين المهني على خاطر في أفاق كبيرة، ولاد العاملة ناقصة في برشا صناعات، خاطر توا يقرأ ياخذ الباك ويمشي للجامعة وياخذ الشهادة ويقعد في الشوماج، بينما كي يمشي التكوين المهني يتعلم صنعة وينجم ياخذ قرض من بي تي اس ويحل مشروع وينجح في الحياة. فما عباد متخرجين بشهادة وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى للبلون بي ما لقاش في الشوماج.
4: أكد مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل.
10: اللي فيهم أكثر خطر هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال، ولا طاقة مادة لاصقة محطوطة في رضاعة، طاقة قوم في شكل كعبة حلوة، هذوم الكل ممنوعين لأنه الصغير يستعملهم ينجم يحط في فمه. باش نأكد برشا على المواد اللاصقة تخضع لتأشير معين اللي هي مادة لاصقة مخصصة للاستعمال المدرسي والمكتبي خالية من المواد المحلة العضوية. يلزم نثبتوا في التأشيرة هذه موجودة بالعربية ونجم نقرأوها كيف كيف. فما لي قوم من أهم المواد اللي فيهم إفرازات تاع مواد محلة زادة كيف كيف، ونبعدوا على المنتجات اللي فيها روائح برشا. هي مواد كيميائية متطايرة. فما حاجة أخرى مهمة جدا، المنتوجات تبدأ مجهولة المصدر كيف كيف في تغليف الكراسات ولا الكتب اللي منصوح به هما الغلاف الورقي، ما فيش مواد كيميائية متطايرة. تخوفات متاعنا الأكبر هي من التعرض لفترة طويلة الجرعات ضعيفة جدا لبعض المكونات الكيميائية اللي تنجم تعطينا تأثيرات صحية بعيدة المدى.
4: وبخصوص الاستخدام الآمني للمواد المدرسية وتجنب السلوكيات الخاطئة، يضيف محدثنا
10: وقت نستعملوا الحاويات المختلفة متاع اللصق ولا متاع الطيلة ولا الإقواش ولا كذا، دوب نكملوا نستعملوا نسكروها بالباهي ونحطوها في بلايستها باش ما يقعدش الإفرازات والغازات متطايرة بقى. انضفت ليدي بل ما تستعمل وبعد ما تكمل تخدم تنظف يدي. فما شكون يبدأ يخدم بالقواش ولا يدهن ولا يصور والماكل حذاه وياكل ويدهن مص، بعد ما نكملوا الخدمة نمشي ونغسل يدينا بالباهي. فما الناس اللي مازالت حتى تكبر في العمر باقي يحطك الفرشات وستيلو وقلم رصاص حط في فمه، معناها هذوما سلوكيات ماهيش باهية. ماذا بينا التهوية الطبيعية للغرف ديما 15 دقيقة الصباح 15 دقيقة العشية، ونفس التوصية معناها بالنسبة للمؤسسة التربوية.
4: وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطعين العام والخاص لإعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس اليوم اجتماع لهيئة قيادة خلق مواطن الشغل القائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء الذي تدعمه منظمة العمل الدولية. المشروع انتقل إلى مرحلته الثانية المتمثلة في اختيار 30 مؤسسة ناشئة في ولاية صفاقس ستتمتع بالتمويل والمرافقة

0: شاء الله ينجح المشروع في جهة فاقس ومن خلاله يقع تطوير مثل هذه المشاريع بمختلف الجهات.
1: تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية غدا وبعد غد فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة، موضوع سيقدم بشأنه 21 باحثا دراسات مختلفة وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجي الزيتي.
2: الموضوع هو المدينة والثقافة. لماذا؟ لأن علاقة الثقافة بالمدينة علاقة تتجلى في المستوى التاريخي، الأصالة والهوية دائما للمدن تكون في النواة العقيقة لها. من ناحية أخرى، المدينة هي التي تعبر على المستوى الرقي الذي تبلغه المجتمعات. مجموعة كبيرة من الدراسات ستتوزع على محاور متعددة: محور المدينة كمرآة الهوية والأصالة، المدينة كفضاء حضري له تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والتحولات في أنماط العيش، المدينة بوصفها فضاء للعيش المشترك ولمختلف في الممارسات اليومية، المدينة وعلاقاتها بالممارسات الثقافية، المدينة وعلاقتها بالفضاءات المستحدثة التي يأمها الشباب. يشارك في هذه المحاور أكثر من 21 باحثا من تونس وبعض الضيوف عن بعد من بعض البلدان الصديقة والشقيقة.
1: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أكد أيضا أن الأبحاث لازالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة. دوليا، ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سكني كان يؤوي عائلات نازحة في غرب مدينة غزة إلى 21 شخصا بينهم 11 طفلا وست نساء. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. الخارجية اليمنية تحذر من محاولة سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي وباب المندب. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية واكد أن واشنطن تراقب الوضع في باب المندب عن كثب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة. وزارة الصحة تجدد التأكيد على الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتدعو إلى تجنب المواد مجهولة المصدر. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال للحد من التأثيرات السلبية للاستعمال المفرط. وأكثر من 20 باحثا في الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
4: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: نبكي فمشيتنا وحدي مشيت بكيتني بعد العشرة مشيتني انا جريت وما بغاتني بنت اليوم ما كي طغى.
1: عيش الموسيقى

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. نزلنا سهرين معاكم مع برشا موزيكا الليلة في عيش الموزيكا مع الجزء الأول اللي كان مع التراند ميوزك مع الإصدارات الجديدة اللي استمتعتوا بها. أكيد احنا مازلنا مرافقينكم أكيد في سهرية الليلة حتى النص الليل مع فقرات أخرى تلقاوها معنا في الجزء الثاني. سلام عليكم برشا اللي سهرين الكل معنا وقاعدين زادة تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. اليوم عندكم زوز ليستات في الاختيار. نذكركم الليستة رقم واحد الليلة فيها كظم السهر زيديني عشقا فيها وائل كفوري موعدك بنجوم الليل وفيها زدا عبد المجيد عبد الله في رهيب كنت تحبوا تسمعها كاملة صوتوا للرقم واحد. وفما زدا ليستة رقم اثنين ليستة ترابية 100% فيها عبد الحليم حافظ حبك نار وفيها نجاة الصغيرة ساكن وصادي والاختيار عندكم انتم. اكيد احنا باش نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي تختاروها الليلة انتم معنا. ودعاء جاسمي سلموا عليها برشا مرحبا بيك تحية كبيرة ليك اليوم تختار لي رقم اثنين. رفيقة مزراني سلموا عليها برشا مرحبا بيك مستمعة وفية مرحبا بيك ونسلموا على اللي يسمع فينا في جربة مرحبا بيك وينك هالغيبة اليوم تختار لي رقم واحد وتحب تسمع في فلاش باك تحب تسمع علي حميدة في لولاكي حصر عليها الغنية هذية ان شاء الله اكيد تسمعها معنا. مفيدة معروفي هندة معروفي نسلم عليها برشا كالعادة من المستمعين الأوفياء مرحبا بيكم في عيش الموسيقى. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوز ويك
0: في نيوز ويك باش نحكيو على اخبار الساحه الفنيه واخبار الفنانين. نبداو من تركيا ووفاه الممثل سرحات قيليتش يعني اللي كان نجم من نجوم مسلسل العهد ويعني احدث وفاته احدثت صدمه كبيره في الوسط الفني وكان اسمه من اكثر الاسماء اللي كان من الدوله الأوتيلة أسبوع كامل بما أنه يعني وقت اللي توفى ما فاقوا بي كان بعد نهارين فهذاك علاش وما في بالهمش حتى أنه مريض زملاء الفنانين فكانت كان وداع من برشا ممثلين وبرشا نجوم أتراك. باش نحكي زادا على مايا دياب وكانت فيديو في سور انترنت أكثر الفيديوهات من خلال انترنت كانت تحكيت على قضية وشكون الطرف الثاني في القضية هي السيدة فيروز يعني أكثر فيديو تم تداوله وحكيوا عليه القضية اللي بين فيروز وبين مايا دياب. هذايا بالنسبة لي مايا دياب سيلين ديون ونجاح كبير في عودتها للساحة الموسيقية والحفلات في باريس من أكثر يعني الحفلات اللي لقت نجاح كبير وخلات يعني اسم سيلين ديون كأكثر اسم ترند الأسبوع ومش الأسبوع هذي خلينا نقوله من 12 سبتمبر من وقت أول الحفلات وما زالت الحفلات في فرنسا ما زالت متواصلة. زادا كيف باش نحكيه على فنان آخر يرجع بعد 10 سنوات كمغني كي بوب هو فنان بيبي شارك كان تتفكروه الأغنية اللي غنى بيبي شارك هذاك وهو صغير يعاود يرجع للساحة الفنية كفنان كي بوب. والفنان هذايا أول ما بدأ الكليب متاعه بدأ بإكستري من أغنية بيبي شارك ويقول فنان البيبي شارك يرجع من أول جديد للساحة الفنية. دونك باش نحكيه زادا على عمرو دياب وفي إحصائية لأغاني نعرف عمرو دياب خرج برشا أغاني الصيف هذايا لكن في الإحصائية تقول أنه لولا البنات هي أكثر أغنية لقات نجاح كبير وحتى يعني فاتت كل الغنيات اللي أصدرهم كما جيت لك وكما الألوان وكما غياب وفرق وتأخر عتابنا وحبيتك وأنا معاك، ثم كل خرجوا الأسبوع يعني الصيف هدايا سلام كبير وأنت جنبي بحاول، ثم الكل خرجوا، لكن تقعد أغنية لولا البنات هي أكثر أغنية اتسمعت في الصيف هدايا، ونتصور حتى أنه بجي يكون نجم لسنة 2026 بأغنية لولا البنات. هذه بالنسبة لنيوز ويك، باش نمشيو ديريكتومون مع فقرة فلاش باك. ما تنسوش تتواصلوا معنا وتختاروا إذا كان عندكم أغاني فلاش باك تحبوا تسمعوها، مرحبا بكل اقتراحاتكم. نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك راغب علامة.
1: فلاش باك فلاش باك

0: مرالي.
1: وهذا فلاش باك للتسعينات كان مع جورج وسوف، الحب الأولاني ورغب علامة يا حياتي. ومازلنا باش نسمعوا من أغاني للتسعينات بعد شوي، باش تلقاو سيدي وصالك وتلقاو زادة من أغاني الثمانينات من اختياركم الليلة. باش نسمعوا علي حميدة، تلقاو زادة بعد شوية ميادة بسيريس، هذايا فلاش باك. نذكركم مازلتوا في التصويت حتى لل 11:30 مع الليستة رقم 1 وإلى الليستة رقم 2 الاختيار عندكم أنتوما. بعد موجة أخبار لحدش ونص نستمتع بواحدة من الليستات اللي اخترتوها أنتم الليلة. نكملوا مع فلاش باك التسعينات أنهام.

0: مع ذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: البيت مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. غدا الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهنية وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. فرصة ستريت تظاهرة تنتظم يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي. وزارة الصحة تؤكد أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال للحد من التأثيرات السلبية للاستعمال المفرط. بمشاركة 21 باحثا تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية غدا وبعد غدا فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة والثقافة. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سكني كان يؤوي عائلة نازحة في غرب مدينة غزة إلى 21 شخصا بينهم 11 طفلا و6 نساء. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جرى قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. الخارجية اليمنية تحذر من محاولة سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي وباب المندب. والمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع في باب المندب عن كثب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

هذا عبد الحليم حافظ اسمعنا في حبك النار. تلقاو بعد شوي زاد نجات الصغيرة في ساكن أسادي. سمعنا الليستة رقم واحد فيها كاظم الساهر وعبد المجيد عبد الله ووائل كفوري. فهمنا اللي زوز ليستات يعني كانوا متعادلين واستمتعنا بهم الزوز. شكرا لكم أكيد على التصويت هذا اللي خلينا نستمتعوا بزوز ليستات. هذا هكا نكون وصلنا لختام سهريتنا الليلة في عيش الموسيقى. نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي مع سهرية أخرى من 9 حتى النص الليل. يمكن معكم كوثر وذكريات. نقول لكم باي باي.

0: مع ذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.

Arabesque. Arabesque. Arabesque.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح النور، صباح الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من خذ فرصتك، موعد متجدد الأصح أن نقوله، الموعد اللي يتواصل إلى حدود 11:30. وفي استضافتنا كل مرة من باعثي المشاريع في مجالات واختصاصات عديدة ومتنوعة. اليوم في استضافتنا في هالحصة الأولى مع انطلاق الشبكة الجديدة، إن شاء الله شبكة موفقة، إن شاء الله شبكة برامجية تلقوا فيها اللي تبحثوا عليه على موجات إذاعة الشباب. معنا خديجة جلولي، باعثة مشروع، يظهر لي ديجا المشروع قاعد يتعرف بشوية بشوية، واضح اللي ثم استراتيجية ناجحة للتعريف بهالمشروع هذي اللي يصنع وإلا يطرح على السوق سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، سيارة وتنجم السيارة هذه تكون بيرسوناليزي، يعني تنجم انت شنو اللي طالب بالضبط يتوفر في هالسيارة هذه، ينجم هالمشروع هذه يوظفه. بطبيعة واضح المشروع عنده أهداف كبيرة، اللي هي ممكن أهمها أنه الإنسان اللي عنده مشكل في الحركة ينجم يكون عنده استقلاليته، ينجم يتحرك بطريقة مستقلة من غير ربما الاستعانة كثيرا بأطراف أخرين، وهذه نقطة مهمة برشا بالنسبة خاصة لأصدقائنا اللي عندهم مشاكل في الحركة ذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع جدير بالمتابعة، باش نشوفوه إن شاء الله يا ربي قريبا في الأسواق، في الأسواق التونسية وعليش لي في الأسواق الأجنبية. معنا المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار، خديجة جلولي. أهلا وسهلا بك خديجة.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك، فرحانين برشا بهالإنجاز بهالمشروع وكل الكره بالحمر، علاش اللون الأحمر بالذات؟
2: عطانا اللولانية باش نبدا في لون اللوجو نتاعنا، الشارت جرافيك نتاع الشركة.
1: داكوغ. قداش عمرها شركتكم تا؟
2: الشركة تخلقت في أكتوبر 2018.
1: يعني ما شاء الله عندها 8 سنين. توا 8 سنين. والمشروع هذايا قداش عندك تخدم عليه؟
2: هو بديت نخدم عليه مع سلم الانجنيور التوانسة من اللي تخرجت. أنا تخرجت عام 2015، بديت نخدم عليه عام 2016، وبعدها هي حلينا الشركة في أكتوبر 2018 اللي هي مؤسسة ناشئة، وبدينا نكمل ونوصل المشوار مع بعضنا ومع الشركة متاعنا اللي أمنوا بنا.
1: دونك فكرة السيارة هذه كيف جيت؟ أول ديما كل مشروع أول فكرة، ربما فكرة والفكرة تنجم تكون نابعة من احتياجات خاصة، بتبيع فما بعد برشة تفاصيل دراسة السوق إلى غير ذلك، ولكن الفكرة كيف جيت أساسا؟
2: بتبيع. هو بديت بالبزوم تاعيين، خاطر أنا عندي إعاقة عضوية، نستعمل كرسي متحرك، وديما ملي كنت نقرأ يزم شكون يهزني ويجيبني، كانت الحقيقة أمي هي اللي ديما مجندة تهزني وتجيبني كل يوم، وحتى من بعد في الخدمة كيف خاطر نعرفوا اللي وسائل التنقل اليومية ماهيش أدبتي للي عندهم إعاقة. والفكرة بدأت من غاديكا أنه نحاول نلقى في حل روحي. هو بديتها هكيكا، ومن بعد قد ما نزيد نقدم قد ما لقيت اللي برشا أشخاص كيفي أنا عندهم نفس المشكل، وحتى الكبار في العمر الزيدة اللي هم حتى كيف يخرج واحد لتريت ويولي معاش ينجم يسوق كهرباء خاطر كبر في العمر، لكن ما زلت عنده مدارك والعقلية، دونك حتى باش يمشي ياخذ يجبد لتريت ولا يمشي للطبيب حاجيته اليومية يقعد يستنى شكون باش يهز ويجيبه. ومن غاديك بدأت الفكرة، حبينا في عوض أنه ندبتيه حاجات موجودة ناخذوا الشخص اللي على الكرسي المتحرك ونبنيه حاجة لي هو انا اوتور دو لوي لي هو بالذات بالارغونومي نتاعو بالكرسي نتاعو وكيفاش شنو الادابتاسيون ماكسيمال اللي يستحق لها ومن غادي
1: يتحكم في سيارته
2: باش يتحكم هو سي ان كوادريسيكل ليجي ما يفوتش 45 كيلومتر في الساعه في تونس كاتيجوري نتاعو انه بالبيرمي موتوسيكل البرة في بلدان أوروبية لكاتيجوري سون بيرمي في تونس على الأقل يجب يكون يعرف الكود دو لا روت وهذا حاجة مهمة خاطر باش يخرج على الكيس وينجم يتحكم ويخرج يقضي قضيته كل يوم يدخل بالكرسي نتاعو ديريكت من تالي فما باب يتحل كيما المال كبير ورامب تهبط يطلع بالكرسي نتاعو يتشكل فما سيستم دو سيكوريتي يشد الكرسي يخليه ما عادش يتحرك مع سنتور دو سيكوريتي يلقى روحو قدام التابلو دو بور يسوق بيدي باللي زادابتاسيون اللي احنا موفرينهم فما ان سيستم ديد على كوندويت اللي خاطر سي ان فيكول سمارت يا عربة ذكية اللي اتعاونوا كان فما اي مشكله تعلموا عنده انا فيشر اللي كومونيكي معاه فيزيبيليتي ماكسيمال بالارات كان نشوفوهم كبار برشا بربريز واطي وكبير باش حتى اللي عنده افيسمون ولا سكوليوز ولا ما نجمش يدور راسه كيفينا يلقى عنده فيزيبيليتي نجم يشوف الكيس تفكر كي كنت عديت البيرمي اول مره كنت نحط في برشا مخادد باش نجم نشوف الكيس دونك حاولنا ندابتيو لو ماكسيموم حتى الكوندويت ادابتي لديفيرون هانديكاب فيزيك اللي عنده هيميبليجي غوش هيميبليجي دوات البارابليجي حتى اللي عنده زاده ايديه ضعف شويه ينجم زادا يستعمل بسهولة خاطر فما ديريكسيون اسيستي فما ان اكسيليراتور في البوانيي كيما متاع السكوتر دونك سهلناها لو ماكسيموم باش ينجم الشخص حتى يستعملها كل يوم من غير حتى مشكله من غير ما يستحق حتى حد يقضي حاجته يقرا اكسترا وحتى صغيره على الاخر باش نجمو حتى اللي يحب يقاريها بيربونديكولير للتروتوار للماده ينجم يقاريها بالعرض يتحلل باب التاليني ويهبط يلقى روحه على الماده في الحالات اللي يستحق فيها
1: دونك فما حاجات برشا عوامل برشا تفاصيل خذيتهم انت اون كونسيديراسيون ويظل في الفتره هذه زاد مازلتوا تجربوا في السياره قداش تقعد المده هذه
2: احنا عملنا ايفينمون نهار 5 سبتمبر في قطب الغزاله اعلنا فيه الفاز بيلوت البيلوت اللي هو باش يتحط في قطب الغزاله اللي هو النموذج الاولاني اللي كمل لي باش نحطوه على ذمه الاشخاص اللي يحب يكري اللي يحب يستعملوا اللي يحب يبوكي جوست باش يجربوا اللي يحب يتعلم يسوق عليه اللي يحب يفهم الفورماسيون على المانتونس عليه باش يقعد على ذمه القطب الغزاله لمده 10 اشهر للي يحب يجرب يقيد في الفورمولير اللي موجود على الباج هاوكار ينجم من بعد احنا فما بلوزيور تيست درايف باش يتعملوا نكلموهم ويجيو يجربوا ويتعلموا عليه السوقان وحتى لي بارون ولا اي حد من العائله يحب يطمن على كيفاش تستعمل الكوادريسيكل يجي معاه ويتعلم ويشوف اللي راهو سهل الاستعمال ماهيش حاجه كبيره عباره واحد عنده كوادريسيكل عنده كواد باش يمشي يقرا بيه نجم سوقها ابارتير من 14 سنه يمشي يقرا يخدم يقضي قضيته نجم للي يحب زاده اون اوبسيون نزيدو له ان سياج سكاموتابل من بعد وبعد الفتره هذه هي باش تعطينا لي روتور اللي احنا حاشتنا بهم خاطر جربناها مع برشا اشخاص عندهم اعاقه عضويه في معناها في لونفيرومون مسكر اون انتر استدعينا اشخاص وخذينا التيمونياج نتاعهم وقعدوا يجربوا 3-4-5 مرات واليوم نحبوا نحلوها للبوبليك باش العباد البرانيين والاشخاص المعنيين بالامر يعطيونا هما رايهم وفي الاستعمال نتاعها وكان نحبوا يحبوا تحسينات اخرى يستحقوها باش احنا ان شاء الله كيف نخرجوا الفيكول للبيوع يبدا بالكامل المواصفات خاصة السيكوريتي نتاع
1: كل ما يهم السلامة بالضبط. وخاصة بالنسبة للإنسان اللي باش يستعمل هالسيارة هذه اللي تضمن له حد كبير من الاستقلالية اللي يحتاجوها، خاصة اللي عندهم يعني مشكل في الحركة وإلى القاصرين عضويا. كي نقولوا سيارة سمارت دونك نحكيو كاينو على زوز أجزاء في السيارة، اللي هي بارتي فيها بعد شوي باش يكون معنا سعاد.